قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق التوجه والإتقان وطهارة السلوك. رسائل المناسك. أيها الحاج الموفق، تبدأ مناسك الحج بلحظة فارقة، لحظة يخلع فيها الإنسان ثيابه المعتادة ويقبل على الله بقلب مخبت وروح متجردة. فالإحرام ليس مجرد ثوبين أبيضين، بل بداية تغيير حقيقي في الداخل، وكأن الروح تخاطب صاحبها: تخفف من أثقال الدنيا وأقبل على الله بقلب أصفى ونفس أهدأ. فالأمر لا يحتاج مظهرا فاخرا ولا تفاخرا وزينة، بل يحتاج صدقا وإخلاصا واستعدادا لهذه الرحلة المباركة. رسائل المناسك. أيها الحاج، حين تلبس ثوب الإحرام فإنك تعلن بداية مرحلة جديدة، مرحلة يظهر فيها التجرد والمساواة والانضباط. فالناس حولك يلبسون اللباس نفسه، لا فرق بين غني وفقير ولا بين منصب وآخر، وكأن الحج يذكر الإنسان بحقيقته الأولى. وليس الإحرام ثوبا فقط، بل هو أيضا انضباط في السلوك وهدوء في التعامل ورفق بالناس واحترام لحدود الله التي شرعها. فليتعلم المسلم كيف يضبط نفسه ويزن كلماته ويحسن التصرف في أقواله وأفعاله. وهنا تبدأ أول خطوات التغيير الحقيقي، تغيير يظهر في السلوك وينعكس هدوءا واتزانا وإحسانا في التعامل مع الناس. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، تنقضي أيام الإحرام وينتهي النسك، لكن دروس الإحرام ينبغي أن لا تنتهي. فالطهارة الحقيقية ليست في الثوب فقط، بل في نقاء القلب وطيب السلوك وصدق المعاملة. وما أجمل أن يخرج الإنسان من الحج وقد أصبح أكثر هدوءا وأصدق تعاملا وأحسن خلقا وأقرب إلى الإتقان والانضباط في حياته. أيها الموفق، إن مناسك الحج ليست حركات تؤدى فقط، بل هي رسالات تعلم الإنسان كيف يرتقي بروحه وسلوكه وتعامله. فاحرص على أن تجعل هذه المعاني بداية تغيير حقيقي في حياتك، تغيير يظهر في خلقك وهدوئك وإحسانك وطريقة تعاملك. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: التربية في عالم منفتح. نسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدثنا بهذا الحديث المتلألئ الوضاء الذي يعكس بنية الإنسان وشخصية الإنسان، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. بمعنى أن الإنسان كاستقاء للمعرفة والمعلومات لا يمتلك شيئا، هذا صحيح، ولكن كمكون أساسي موجود في بنية الإنسان، في استعداد الإنسان لفعل الخير، في تقبل الإنسان للخير، في التوائم الإنسان مع فكرة الإيمان، هذه متأصلة في الإنسان. فقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. بمعنى من الذي يمكن أن يثبت هذه الفطرة؟ الأبوان. لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ لماذا كان التركيز فقط على الأبوين؟ لأننا كنا في عصر يقوم على أساس وحدة المرجعية فقط. يعني الطفل منذ الولادة إلى أن يشب، إلى أن يكون شابا، إلى أن يذهب إلى الحياة وأن يدخل في الحياة ومعترك الحياة، هو لا يستقي معارفه ومكونات الشخصية إلا من مرجعية واحدة وهي الوالدين فقط، الأب والأم. وهذا الأمر استمر سنوات طوال وقرون طوال، والبشرية على اختلاف مناطقها، على اختلاف توجهاتهم، على اختلاف أديانهم، على جميع الاختلافات، يظل أن مفهوم وحدة المرجعية حاضر. إلا في عصرنا، في عصرنا لما نأتي بهذا العنوان، بهذا المصطلح: التربية في عالم منفتح. نعم، هذه الجملة بحق تعبر عن واقعنا. ما هو السبب؟ أننا في عصر يعبر عنه بتزاحم المرجعيات. هنا لا، لم تعد مرجعية واحدة، لم تعد هي مرجعية البيت، مرجعية الأب والأم خلال مرحلة الطفولة إلى أن يصل إلى 10 إلى 15 سنة إلى 20 سنة. لا لا لا لا، من اللحظات الأولى هناك من يزاحم الوالدين على الطفل الصغير حتى على الرضيع. لأن للأسف، يعني كما نعلم جميعا، للأسف هناك من يعطي هذه الأجهزة حتى لرضيعه الصغير، وهو لا يعلم أنه الآن يعطي منافسا له على تربية ابنه وعلى شخصية ابنه. سيقول لي أحدكم: لكن يعني ما هي الإشكالية؟ في النهاية الأبوان مؤثران، ما هي الإشكالية حتى لو قلنا أنه فعلا في تزاحم في المرجعيات في هذا الزمان؟ لكن هل يمكن أن تؤثر على الأطفال؟ نعم يمكن، نعم، وهذا الأمر يلحظه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان دائما يصر على الأبوين أن يكونا حريصين وأن لا يتركا أبدا ذلكم القيد الذي يربطهم بأبنائهم ويجعل أبنائهم يتقبلوا منهم. عن أي قيد نتحدث؟ عن أي قيد نتحدث؟ قيد القدوة، الارتباط، هذا هو القيد. لما يأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكون حسن السيرة أمام الأبناء وأن نكون قدوة تحتذى ويقتدى بها حتى تظل عيون الأطفال وقلوب الأطفال معلقة بنا. طيب، سيسألني أحد الآباء وتقول إحدى الأمهات: يعني نحن الحمد لله نحاول قدر استطاعتنا وعندنا الرغبة ونحاول أن نكون خير أب وأم، لكن ما الذي علينا أن نفعله لكي نحقق مفهوم التربية في عالم ماذا؟ في عالم منفتح. أولا، بناء الإيمان قبل الأوامر. احفظ هذه القاعدة. نحن في هذا الزمان بحاجة إلى أن نستعيد ذلك المنهج النبوي التربوي، بناء الإيمان قبل الأوامر. ماذا قال ذلك الصحابي الجليل؟ قال: تعلمنا الإيمان، قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنا فتية. كنا فتية، يعني ماذا كنا فتية؟ فتية صغار. وكنا فتية حزاورة، يعني شباب صغار أقل من 15 سنة. طيب، ماذا كنتم تفعلون يا جرير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما الذي أخذتموه منه؟ قال فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. لاحظتم؟ مدرسة الترغيب، مدرسة البناء الإيماني، مدرسة قبل أنني آمره أنني أنا أعده أبنيه وهيئه أجعله يدرك هو لماذا يفعل هذا الأمر، لماذا هذا الأمر مهم، لما الصلاة مهمة، لما بر الوالدين مهم، لما أحكام الدين والأخلاق والقيم والهوية مهمة، ثم لما الحرام ولما الأمر القبيح سيء ينبغي أن يتركه. إذن أولا بناء الإيمان قبل الأوامر. قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، ثم تعلمنا القرآن، يعني الأوامر والنواهي لم تكن هي الأمر الأول الذي تكون شخصية الطفل من خلاله، لا لا لا، أولا بناء المفاهيم. قال ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. إذن أولا بناء الإيمان قبل الأوامر. الأمر الآخر من أكثر الأمور التي تعينك في زمن التشتت وفي هذا العالم المنفتح، من أفضل الأمور القدوة. معلوم يا شيخ القدوة، لا لا لا لا، يعني القدوة بمفهومها العام الذي نحن نتكلم به، لا، علماء التربية يتكلمون عن مفهوم من خاص وهو ما يسمى بالقدوة الصامتة. القدوة إيش؟ ماذا؟ القدوة الصامتة. القدوة الصامتة من أكثر الأمور التي تؤثر في الطفل الصغير، من أعظم الأمور التي تجعله تغير كثيرا في شخصيته وفي بنيته بشكل عام. نعم، القدوة الصامتة. بمعنى أريده أن يحب القراءة، بدلا أن أعطيه محاضرة عن القراءة ساعة وعن فضل القراءة، ثم بعد ذلك هو ينظر إلى واقعي فيراني أمام الشاشات أنا 24 ساعة. إلى أي مدى فعلا سيتعلق ذلك الطفل الصغير بالكتاب وهو لا يراني أمسك كتابا، فقط أنا أحفظه على أن يقرأ وعلى أن يذاكر وعلى أن يدرس. سيقول للأب لكن الشيخ أنا قد تجاوزت تلك المرحلة. العلم لا يتجاوز أحد. أي صفة تريد أن تغرسها في ابنك وبالذات إذا كان صغيرا ينبغي أن يكون لك أنت منها نصيب، ينبغي أن يكون لك من ولو حتى على مستوى فقط أن تقنعه. تريد أن يقرأ، لا بد أن تكون أنت أيضا ممن يقرأ. تريد أن يذهب إلى المسجد، لا بد أن يراك أنت كذلك من يذهبون إلى المسجد. أما أن تحفزه أن يعمد إلى أمر وأن يحرص عليه وأنت هذا الأمر تدير له الظهر، هذا الأمر لا يصلح. كذلك الأم عندما تحفز البنت أن تتجه إلى حفظ كتاب الله مثلا وهي ترى أن أمها مشغولة بالشاشات دائما وأبدا. إذن نحن بحاجة إلى مفهوم القدوة الصامتة. الأمر الثالث حوار لا تحقيق. هذه من الأمور المهمة في هذا العصر. أنت في عصر منفتح. بمعنى ماذا منفتح؟ بمعنى أنك لا تستطيع بحال من الأحوال أن تمنع أبدا، أن تمنع الأفكار والشاشات أن تصل إلى بيتك، إلى أبنائك، إلى أسرتك. لكنك الذي تستطيع أن تفعله هو أن تحصنهم، أن تقويهم، أن تبني شخصيتهم بحيث إذا جاءت هذه الأمور لا تؤثر عليهم. إذن نحن بحاجة الآن إلى عملية حوار. للأسف بعض الآباء يتعامل مع المسألة وكأنها سهلة وهينة كالسابق، عندما لم يكن هناك إلا موجه واحد وقناة واحدة ولا توجد وسائل التواصل، فبالتالي أنا مسيطر على الأمور. يعني أنا سأرغمه أن لا يشاهد شيئا، أنا سأرغمه، أنا سأحدثه ما هو الصح وما هو الصواب وسأرسم له ملامح الصواب والخطأ. لا، لم يعد الأمر هكذا. أسلوب التحقيق لم يعد صالحا أبدا، وإنما لابد من حوار، أن أجلس معه، أن أحاوره، أن أتبادل وجهات النظر، أن أخذ رأيه فيما يرى وفيما سمع، هل هو متفق معهم أو لا، ولما هو متفق، وأين هو مكمن الخطأ وأين هو مكمن الصواب. بهذا الأسلوب، أسلوب حوار الذي أصلا أخذناه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحاور حتى الطفل الصغير صلوات ربي وسلامه عليه. لما؟ لأنه لا يريد للمعلومة أن تستقر فقط في الأذن، ولا يريدها فقط أن تبقى في العقل، وإنما يريدها أن تسكن في القلب، لأنها إن سكنت في القلب تحولت من مشيئة الله تعالى إلى واقع. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: المجد.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
3: رفرف على رؤوس السواد والأمجاد
2: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
4: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها، ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
6: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة ولنا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
4: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية

0: والمشاركة بالبحوث العلمية والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
1: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في فصول في 4 من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم التي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأن أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسبا لزيادة أعضاء أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم السريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذه يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم ما كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع مواضيع التاريخ القديم، وهي المقابر الركامية، وقلنا أنها تنقسم إلى نوعين من المقابر. نوع من المقابر اللي هو بدأ منذ 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي طبعا معظم المقابر الركامية اللي موجودة في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه طبعا تمثل 90% من 100,000 تقريبا من المقابر الركامية التي أثر عليها في مجان. المقابر الركامية أيضا اللي جاءت بعد هذه الفترة اللي هي فترة تسمى فترة أم النار، اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000، وهي طبعا تميزت بأحجام أكبر وقطر أكبر يصل إلى 12 متر، إلا أن ارتفاعها أصبح أقل تقريبا 3 متر إلى 3 متر ونص، وأيضا أشكالها أصبحت مختلفة. معظم مقابر الركامية في فترة حفيد كانت دائرية، أما الآن طبعا أشكال مختلفة منها المربع والمستطيل والدائري وغيره. طبعا يعني عدد الواحات هذه اللي موجود فيها المقابر الركامية كبير جدا، يعني وصل في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد إلى 100,000 مقبرة ركامية، وهي طبعا يدل على أن الفترة هذه اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث قبل الميلاد إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة من الآن، كانت يعني عمان أو مجان مأهولة بالسكان، وكان فيها أعداد كثيرة من السكان، سواء كانوا الموجودين على مستوى السواحل المناطق الساحلية أو في الواحات وفي جبال الحجرين الشرقي والغربي وأيضا بين السهول. اليوم أيضا نواصل حديثنا عن يعني الفترة هذه اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد نهايتها، والألفية الثالثة قبل الميلاد اللي هي فيها نشاط بشري كبير وفيها كثير من المكتشفات، من بينها النحاس اللي ظهر 3400 قبل الميلاد، المقابر الركامية، الواحات أيضا الزراعية. اليوم نواصل حديثنا نتكلم عن الواحات الزراعية، متى ظهرت وأنواع الزراعة اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة. طبعا الواحات هي السمة المميزة للزراعة العمانية، والمياه كانت تجلب بوسائل متنوعة منها الآبار والقنوات السطحية تحت الأرض والمحابس والبركة التي تشيد بأنماط مختلفة من السدود. فتاريخ الزراعة في مجان ما هو إلا تاريخ العبقرية الإنسانية في البناء والصيانة وتشغيل كل هذه الوسائل من أجل الحصول على المياه. طبعا هنا خاصة الحديث عن الأفلاك من خلال نقلها وتخزينها من الطبقات الصخرية المائية مع تطور التقنيات المناسبة للمحاصيل الزراعية، والعيون المائية الدائمة توجد في أعماق الجبال عند أسفل الجروف الصخرية شديدة الانحدار أو في الأخاديد الضيقة حيث تنعدم الأراضي الصالحة للزراعة، وعادة ما تتدفق المياه لمسافات قصيرة خلال الشلالات والبركة الطبيعية، ومن ثم تتسرب خلال تربة الوادي لتغذي الأحواض الجوفية، وعندما تكون رقعة الأرض ضيقة تبنى المصاطب على المنحدرات حول عيون المياه الطبيعية أو تجلب بواسطة قنوات صغيرة تحفر على امتداد المنحدرات لتغذية البرك وتوزيع المياه على السطوح الرسوبية الطبيعية بعد إزالة أطنان طبعا من الحصى والحجارة لتنكشف التربة الناعمة الملائمة للزراعة، وإلى الداخل باتجاه مجاري هذه الأودية. فالمياه الجوفية يمكن الحصول عليها بواسطة قنوات تحت الأرض وتنقل مرة ثانية إلى الأراضي السطحية المنبسطة على امتداد جانبي قاع الوادي الرئيسي. إن أكبر هذه الواحات توجد في السفوح الجبلية وتستمد مياهها من قنوات أرضية تغذيها المياه الجوفية عند أسفل المرتفعات، وواحات البريمي وإبرة وبهلة ونزوة وأبري وغيرها تمثل هذه المستوطنات القديمة اللي أثر عليها في السلطنة. أما في المناطق الساحلية عند مصبات الأودية الكبيرة مثل وادي الفليك في صور ووادي مقلاص فقريات، فإن الواحات تقع بالقرب من البحيرات المالحة شاملة للموارد البرية والبحرية يعني مع بعضها البعض، وعلى أيضا امتداد ساحل الباطنة تصل مياه الساحل عبر سهل حصوي تغذيه آبار جوفية منتشرة على امتداد الشريط الساحلي. وتوجد مستوطنات زراعية كبيرة في عمان تؤرخ إلى 1003 قبل الميلاد، تم الكشف عنها والتنقيب عليها في بات وبسيا وعملة والميسر وغيرها قرب عبري وينقل وبهلة ونزوة وإبرة، وعلى امتداد وادي عندام إلى الداخل وفي وادي الفرع. وأقدم المعثورات التي اكتشفت في بات تعود للفترة ما بين 2800 إلى 2700 قبل الميلاد. طبعا يعني بداية النشاط الخاص بالزراعة في الواحات بدأ منذ بداية 1003 قبل الميلاد، نهاية 1004 قبل الميلاد بدأ التوجه إلى الزراعة. لكن طبعا الواحات المعروفة والمشهور اللي أثر عليها في هذه المواقع كانت تعود إلى 2800 و 2700 قبل الميلاد. أيضا كما عثر على القبور الركامية التي عثر عليها في طوي سليم بالقرب من القابل، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من ولايتي الكامل والوافي، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من وادي الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن كانت منطقة زراعية هامة. يعني كل المواقع هذه كانت مواقع زراعية مهمة جدا، خاصة وادي البطحة أيضا كان من المواقع الزراعية المهمة، وكذلك وادي الفليك جنب ولاية صور حيث تتناثر القبور الركامية المشرفة على بساتين النخيل في بلاد صور، والقبور الركامية قرب جامعة السلطان قابوس التي كانت واحة صغيرة، كما يوجد في وادي حلم جنوب قلهات العديد من بساتين النخيل الصغيرة ومزارع الغلال والتي تشرف على عشرات القبور والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ 1003 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن تاريخ عمان القديم الخاص ببداية ظهور الواحات والزراعة في عمان، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي. لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي. هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجل الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين، أو ربما للكويت، وربما من عمله الأخير في الإمارات، فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص انسياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار، أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا، فلازلت أكمل معه ومع كلماته.

0: هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قريتي الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلال، ينبعث صوته من مكان ما، من صدري عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات، صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية، ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة. هذا ما أستطيعه الآن، أداري وجهي بعيدا عنك، أغلق صوتك ريثما يأتي الفرح والزغاريد.
1: كنا مع أغاني عبد الحليم حافظ برفقة القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سويا إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: تتويجا للإبداع وارتقاءا بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز 9 عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلامباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. قتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. انتهت العالم.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة.

0: عشان تعرف ايش حصل.
1: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
3: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
2: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
4: أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
4: بخير والحمد لله.
2: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
4: نعم.
2: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
4: نعم.
2: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
4: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
2: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
4: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم.
2: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
4: نعم.
2: ممتاز. كم جبت فيهن؟
4: 100.
2: 100 بثنتينهن؟
4: نعم.
2: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
4: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
2: الله، جميلة هذه الإجابة. أنت والقراءة متناغمان.
4: نعم.
2: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
4: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
2: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
4: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
2: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول رسول.
4: نعم.
2: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
4: نعم، خالد محمد خالد.
2: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
4: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
2: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
4: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
2: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب صح؟
4: نعم.
2: تعرف من مؤلف الرواية؟
4: نعم، عمر عزت.
2: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
4: عن شاب كان يسكن في الإمارات، وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات.

0: وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب،
1: نعم،
0: إيش؟
1: مختار في أعماق البحر،
0: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
1: دكتور علي راشد.
0: ممتاز، عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
1: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة، وأباه كان مريضا، وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك. فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل، وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم. وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا، فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار، وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور، وهي تعتبر الأميرة هناك. فتكون صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة. ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة، وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة، والتقي بالأميرة جولنار مرة أخرى.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة، ما شاء الله، جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
1: استفدنا أن الصداقة شيء جميل، ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
0: ممتاز. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
1: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
0: آها، لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
1: في المنزل عند أبي، وأنا أعتبر مبتدئا.
0: آها، يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
1: نعم
0: وتتبارو أنت وياه؟
1: نعم،
0: من ياخذ الأسود ومن ياخذ الأبيض؟
1: أنا الأبيض وهو الأسود.
0: طيب اشرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
1: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع. فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك، أن يقوموا بقتل الملك. وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا، وهو أهم قطع.
0: أها، البيدق أهم قطعة؟
1: لا، الوزير أهم قطعة، ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
0: أيوة، إذن الوزير هو أهم قطعة
1: نعم،
0: والملك ما
1: ملك
0: مهم؟
1: ملك مهم، لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنده.
0: صحيح، هو اللي يحمي الملك، صح؟
1: نعم
0: ممتاز يا محمد. قلت لي بعد الخطابة
1: نعم،
0: إيش يعني، تحفظ خطب أنت؟
1: لا بل أقدمها في المدرسة، يعني
0: تقدم خطب ولا إيش؟
1: أقدمها. نعم أقرأها يعني من وقت.
0: من ورق يعني، ما حافظ خطبة، تسمعني إياها؟
1: لا حافظ، عارف أقول.
0: سمعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام، ويبارك الله لنا فيه. والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
0: آه، يعني هذا تقديم لحفل إذن، مش خطبة.
1: نعم. نعم.
0: آه، جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
1: نعم أحفظ.
0: كم جزء حافظ؟
1: حافظ 3 أجزاء، والآن في الرابع.
0: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
1: نعم.
0: اللي هي عم وتبارك؟
1: نعم،
0: وإيش؟ قد سمع. وإيش بتسمعني؟
1: بسمع سورة الرحمن.
0: سورة الرحمن مش كاملة طبعا، لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: تعمل؟
1: أتمنى أن أصبح مهندسا معماريا.
0: مهندسا معماريا، ليش؟
1: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
0: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
0: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
1: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
0: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحام، البالغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طبت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام إنما كنتم. نتمنى لكم صباحا طيبا موفقا، وأنتم الآن في دروبكم إلى مقر الأعمال وإلى مقاصدكم التي تنشدونها في هذا الصباح من صباحات عمان. صباحنا أن يكون هذا الوطن وطنا فيه الأمن والأمان والمحبة والسلام. وصباحنا دعاء أن يحفظ الله سلطاننا المعظم محفوفا بعناية الله، محاطا بوفاء وإخلاص أبناء شعبه. هذه عمان يطل صباحها بعهد جديد مشرق بالأمل وبالعطاء، وبنهضة متجددة برؤية طموحة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة من التنمية والازدهار.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها. تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها، وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما وغايات سامية. تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

صباح النور لوطن عظيم بأرضه بعزم قائده الأعلى حفظه الله ورعاه، وصباح النور للشعب الذي يشمر عن السواعد بعزائم الشباب لخدمة الوطن عامة وأفراد المجتمع خاصة بالجد وبالوفاء وبالإخلاص. وصباحكم جند عمان السائرين على بركة الله، أبطالا على مر الزمان خالدين في تاريخ عمان على نهج سلطاننا المفدى. إذن نعود في هذا الصباح بفضل الله إلى مقر أعمالنا مرة أخرى، إلى بناء الوطن تحت كنف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وداعين الله لمزيد من الخير والنماء والتقدم لعمان.

حفظكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم، وصباحكم يشرق نورا في كل الآفاق، حيث ترفع في كل الميادين راية عمان الخفاقة التي تسمو بعزم المخلصين، ثم ننشد هتاف العمل، هيا نحث الخطى، فعمان هي المقصد والمجد والجد. وما أجمل هذا الصباح البهي، فإنه وطن من الإسعاد والأفراح، فعش بالتفاؤل، لا تكن متشائما، وانسى المتاعب مع شذى الإصباح.

صباح الخير لك يا عمان، وصباح مشرق بالنور في كل بقعة من الوطن الكبير عمان الذي يمتد حبنا إليه من أقصاه إلى أقصاه، من رأس مسندم إلى ضلكوت ورخيوت في محافظة ظفار. صباح مشرق نجاهر بحبه علنا لهذه الأرض عمان، وصباحكم تاريخ يمتد من الآباء والأجداد الذين بنوا أرضا عظيمة جيلا فجيلا إلى أن كان التمسك بالمبادئ والقيم ركائز التاريخ المجيد. نعتز بالهوية وبالأصالة حتى تكون عمان هي الحضن وعمان هي الحياة.

دام الله عليكم الخير والنماء ولعمان، هذه الأرض التي تستحق منا بذل المزيد من الجهد والعطاء في كل مطلع من كل صباح وفي كل يوم. طب صباحكم بكل خير، فهذا النور الذي يطل على البلاد في هذا الصباح نخرج فيه على بركة الله، نقصد البناء بسواعدنا المخلصة، وأن هذه السواعد التي تؤمن بأن المستقبل في الارتباط بهذه الأرض الطيبة وفي تقديس العمل وفي بذل الجهد. فصباح مشرق لكم جميعا مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة جديدة تبدأ وإياكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وهي حلقة الخميس الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، 6 أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. ندعوكم مرة أخرى لاستغلال هذه الأيام الفضيلة بأفضل الاستغلال، فهذه مواسم الخير التي يكون فيها العطاء وتكون فيها صور كثيرة من التكافل الاجتماعي، وكذلك أيضا من بذل الجهد بأي صورة من صور الخير. الخميس الذي يوافقه 21 من مايو لعام 2026 للميلاد، صباح جديد نتمنه أن يكون موفقا وناجحا لكم جميعا مستمعين الكرام، وهل هلا في الدرب. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، تسيروا بسلام وأمان، تستمتعوا برفقتنا هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة الخميس من برنامج صباح الخير يا بلادي. أكيد محضرين لكم مجموعة من الأخبار المحلية، راح نستعرض تفاصيلها. ساحتنا المحلية المليئة بأخبار منوعة في كل المجالات، من النماء الذي يطال كل المحافظات وكل الولايات في سلطنة عمان سنتحدث عنه، وكذا أيضا برفقة ضيوفنا في قازم الأوقات من عمر هذه الحلقة من 6 وحتى 9 نكون معكم في صباح الخير يا بلادي. طبعا لا غنى عن مشاركاتكم التي تثري موضوعاتنا الصباحية في كل يوم، ونستقبل رسائلكم على 724-2410. أطيب التحايا يبعثها لك عزيز المستمع فريق العمل إعدادا وتقديما، نكون معكم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبدالله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي يصبح عليكم مخرجنا، يتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. هزاع بن سيف الراسبي.

0: صباحات الحب والوفاء للوطن العزيز عمان ولأبنائه الكرام. أهلا وسهلا بالجميع في حلقة الخميس. يا رب تكون كذا كل المشاعر فيها إيجابية مع انطلاقة هذا الصباح المشرق الوطاء، وهي بركات أيضا الأيام العشر والرابع من ذي الحجة. سمح الله دروب كل السائرين الآن ومن ساروا أيضا سابقا إلى الديار المقدسة، وإن شاء الله يا رب يكون حج مبرور وسعي مشكور، وكذا أيضا لأبنائهم وأحبابهم ينتظرونهم أكيد بلهفة وحب وشوق، يعودون بسلام وأمان بعد أداء هذه المشاعر أو هذه المناسك اللي كذا تملأ الروح وتملأ القلب طمأنينة، وكذا أيضا فيها الكثير من البركة التي تمتد لطول عمر الإنسان إذا ما أداه بالشكل الصحيح. سلام خاص نوجهه لكل الأوفياء الذين يتفاعلون دائما على 724-2010. إن شاء الله يا رب أن تكون كل أموركم طيبة كذا في هذا الأسبوع للأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، وتكون مخلصين أموركم. يمكن قبيل العيد دائما كذا البال يكون مشغول بأشياء وتفاصيل كثيرة، سواء كان للآباء أو حتى الأمهات، الحين حتى الأطفال والله يسألوك سويت كذا ولا ما سويت كذا، خلصت الأمور الفلانية، وبعضهم ريحين راسهم تبارك الرحمن خلاص يجي العيد وأمه وأبوه مسوين كل شيء، بس تبارك الرحمن عليهم الحين خلاص صار عندهم وعي بأشياء كثيرة ويسألوا عن كل التفاصيل. الله يسعدكم يا رب في هذا الصباح. شكرا لكل أيضا من يستمع لنا، حتى لو كنت تستمع بصمت أهم شيء تكون مستانس معانا. دير بالك في الطريق، مسافة الأمان وحزام الأمان لا تنساها. الله يسعدكم يا رب العالمين. من الأشياء اللي تجهز لها يمكن موضوع حتى خردة العيد، بعرف إذا كان الناس اللي يجهزوا هذا التفصيل الجميل من فترة يعني سابقة، الحين أي حد قرب العيد موظف بنك الله يعينه، يعني خلاص كل حد اللي عارفه من قريب واللي عارفه من بعيد، ها فلان ضبطنا كيف خردة العيد، قال لك روح للمكينة اللي للبنك الفلاني اللي يتقدم هذه الخدمة، هي أساسا عندها طابور يعني الأشخاص اللي ينتظروا. البعض يقول لك لا، الحين جات هبة وترند ان الواحد يسوي توزيعات مثلا للعيد، ما لازم يعني خردة، بس دائما الأطفال والجميع يفضل طبعا المال، عاد انا بتصرف به والله بالطريقة اللي انا احبها.
1: اكيد عايشة، يمكن صارت الحين طرق تغليف هذه مثلا خردة العيد، ناهيك عن الالتزامات اللي يكون كذا خاصة بالشخص اللي يوزع مثلا خردة العيد، التزاماته الشخصية، هل هو حاط في باله مثلا من قبل أن يحط مبلغ معين لخردة العيد، وهل أصلا كذا يستخدم بعض المنافذ الإلكترونية؟ يقول لك أنا مباشرة، بما أن الأطفال عندهم بعض الحسابات الخاصة فيهم اللي تكون مثلا فيها منفعة الأطفال من منظومة الحماية الاجتماعية، مباشرة نحولها. وأيضا البنوك ما شاء الله تتسابق في مثل هذه الميزات اللي تكون موجودة في تطبيقاتها الخاصة، يقول لك مباشرة حول على حساب الطفل أولي أمر. هل تستخدموا هذه الأشياء ولا أنت تحبوا يعني أنكم تستخدموا مباشرة النقد؟ طيب هل خلصت أمورك من ناحية الخردة؟ طيب هل الخردة بالنسبة لك تكون عبء مالي عليك خاصة في فترة العيد؟ هي يعني ما أعرف، أنا أحسها يعني من الـ الأشياء الجميلة في مجتمعنا العماني أنها تكون موجودة وحاضرة، يعني تقدم يعني أنويها كصدقة أنك تقدمها للأطفال في فترة العيد، وهي يمكن ترسم على محياهم الفرحة والابتسامة.
0: إن شاء الله يا رب دوام الابتسامة لكم ورفقة طيبة معنا في صباح الخير يا بلادي. هذه الرحلة تستمر معك حتى تمام التاسعة.

0: المستمعين في صباح الخير يا بلادي. قبل أمس وقبل الأمس أيضا كنا نتحدث عن التوثيق التاريخي وأهميته، وكان في ترقب كبير لانطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس. وزارة الإعلام احتفت بإطلاق هذا الفيلم الوثائقي الذي يوثق سيرة الدكتور الأمريكي ويلز تومس توماس، الذي هو أحد الشخصيات المرتبطة بتاريخنا هنا وخاصة تاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ويرصد هذا العمل بدايات رحلته منذ طفولته وتأثره أيضا المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية، وصولا إلى تكريس حياة العمل الطبي والإنساني في عمان.
1: وبعد إطلاق هذا الفيلم مساء الأمس هنا في مسرح وزارة الإعلام، جاء معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام بتصريح خاص، تصريح صحفي لوكالة الأنباء العمانية عن الفيلم الوثائقي الدكتور أو الدختر توماس، ضمن ما يعرف ببرنامج وزارة الإعلام الهادف إلى توثيق التاريخ العماني وإبراز الجوانب الإنسانية والحضارية في المجتمع العماني من خلال إنتاج أعمال إعلامية ووثائقية تقدم برؤية معاصرة ومعايير إنتاجية حديثة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي تدشين هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني، وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي الموثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا توماس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر توماس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده، لنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى توماس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية، فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية، فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين هناك أعمال حقيقة يعني نحن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض ل يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة أطفال وكبار نوع من الثقل في التجربة. الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم أقصى ما وأفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل بإذن الله.
0: هذا كان تصريح الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام كما سمعتم. يعني معالي أشار لنقاط جد مهمة خالد في دور التوثيق في حفظ الحضارة وكيف أنها أيضا تبرز عمان كما هي للعالم، وهناك أيضا استمرارية لهذا العمل دائما من وزارة الإعلام وإن شاء الله في أعمال أخرى قادمة متممة لكل هذا الجهد اللي حدث سواء كان في هذا الفيلم الأخير الدكتور توماس أو حتى ما سبقه من أعمال توثيقية.
1: كل ذلك أيضا يسهم في تعزيز الوعي الوطني، ترسيخ الهوية العمانية وصون الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة. نكمل مشوارنا معكم في صباح الخير يا بلادي ونهديكم بعض الاقتباسات في عطر الكلام.
3: عطر الكلام.
4: عطر الكلام.

0: عطر الكلام.
1: قال أبو الفتح البستي: إذا ما ظفرت بود امرئ قليل الخلاف على صاحبه، فلا تغبطن به نعمة وعلق يمينك يا صاحبه.
2: لو كانت الدنيا سهلة ميسرة لما كان الصبر موجود وجميل. قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله.
0: عطر الكلام.
1: يقول المتنبي: وفي النفس حاجات، وفيك فطانة، سكوتي بيان عندها وخطاب. لذلك قالت العرب: رب سكوت أبلغ من كلام.
2: وكذا عن النفس كتب علي بن الجهم أبيات شعرية قال فيها: هي للنفس أو هي النفس ما حملتها تتحمل، وللدهر أيام تجور وتعدل، وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل، ولا عار أن زالت عن الحر نعمة، ولكن عارا أن يزول التجمل.

إن شاء الله يا رب الأيام كذا في حياتكم تتزين بالوفاء والصدق وجميل الإحسان من أحبابكم. أهلا ومرحبا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا لكم المرسلين الأوفياء على 724410. بنكمل سوالفنا معاكم ورسائلكم اللطيفة، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء خالد عائشة وهزاع، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدماً جيداً، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. إلى التفاصيل. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. وقعت سلطنة عمان ومملكة هولندا على مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمملكة هولندا. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المتنامي بين البلدين والحرص على تعزيز الشراكة الثنائية في مجال إدارة الموارد المائية وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية ودعم الجهود المشتركة المرتبطة بالاستدامة والأمن المائي. وقع على المذكرة عن الجانب العماني معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، فيما وقع عليها من الجانب الهولندي معالي سيورديسما وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. أكدت سلطنة عمان على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية وتطوير آليات التنسيق بين المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغيرات المناخية والمخاطر العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا بجنف، حيث أسهمت بفاعلية في مناقشة البنود المحورية المتعلقة بالصحة العالمية. وقعت وزارة التعليم اتفاقية تعاون علمي وفني مع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في مقر المنظمة بجنيف، في خطوة تعزز حضور سلطنة عمان في منظومة البحث العلمي الدولي. وتحدد الاتفاقية إطارا للتعاون المشترك في مجال فيزياء الطاقة العالية، تشمل تبادل الكوادر العلمية والمعرفة والمعدات وفتح المجال أمام العلماء والمهندسين والطلبة العمانيين للالتحاق ببرامج المنظمة البحثية والتدريبية. وتعد المنظمة من أبرز مراكز البحث العلمي في العالم، وتضم في عضويتها 23 دولة. حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز التاسع عالمياً في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزاً مقارنة بالمركز 47 عام 2023. ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالمياً، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بيان ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية وتنفيذ التفتيش الموجه خلال ساعتين لبعض الشحنات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد الرئيس ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات المسار التفاوضي عن قرب في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الفترة المقبلة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار دي فانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن. أكدت القمة الصينية الروسية على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وخلال القمة التي عقدت في بكين أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن المنطقة تقف على مفترق طرق بين الحرب والسلم، داعيا إلى وقف عاجل للحرب. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي.
1: استقبل الرئيس الصيني ضيفه الروسي رسمياً أمام قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين بمرافقة حرس الشرف والفرقة الموسيقية. ويشار بهذا الصدد إلى تفوق مضمون وحيثيات زيارة الرئيس بوتين 25 على زيارة الرئيس ترامب الثانية إلى الصين. وقد تناول الرئيسان إبان مباحثاتهما تطوير العلاقات الاستراتيجية بما في ذلك مشروع نقل الغاز الروسي إلى الصين قوة سيبيريا 2، سعيا للوصول إلى مستوى جديد وبناء لتحقيق نظام عالمي أكثر عدالة وإلغاء هيمنة طرف واحد على العالم حسب شي جي بينغ، الذي أضاف أن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى ذروة نوعية جديدة بعد مضي ربع قرن على توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، مع توسيع التعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم والثقافة. فيما شدد الرئيس الروسي على أن التعاون الروسي الصيني في السياسة الخارجية يلعب دورا إيجابيا في استقرار العلاقات الدولية، منوها بأن عملية معقدة تجري لبناء عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس توازن مصالح الجميع، وأن روسيا ستدافع جنبا إلى جنب مع الصين عن التنوع الثقافي والحضاري مع احترام التنمية السيادية للدول. وقد وقع الرئيسان بعد اختتام مباحثاتهما على بيان مشترك لتعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي وعلاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة سياسية

0: وترأس شيت بريس أن الصين غدت الشريك التجاري الأول لروسيا والمستورد الأكبر للنفط والغاز من روسيا، وأن بكين تتجاهل مطالب الغرب بوقف تزويد موسكو بالصناعات العسكرية عالية التقنية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: صعد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، رغم استمرار الهدنة التي تم تجديدها بين الجانبين لمدة 45 يوما. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان، كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارات استهدفت قضاء نبطية وصور. يأتي ذلك بعد إنذار الجيش الإسرائيلي كان 11 قرية وبلدة بإخلاء منازلهم في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت شمال إسرائيل. استشهد فلسطيني جراء قذائف أطلقتها القوات الإسرائيلية في عرض بحر مدينة غزة، كما أصيب 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت 5 إصابات بينها 3 أطفال إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة إثر استهداف الاحتلال منزلا في شارع النصر غرب المدينة. دعت الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لمنع مزيد من التصعيد، مؤكدة أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ومشددة على إدانتها لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب العشرات في هجمات روسية على مدن أوكرانية مختلفة. ذكرت السلطات الأوكرانية أن الشخصين قتلا وأصيب 6 في قصف روسي على مدينة ديمبرو في جنوب شرق أوكرانيا، وأضافت أن 13 آخرين بينهم 3 أطفال أصيبوا في منطقتي سومي في الشمال وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 22 مسلحا خلال عملية أمنية نفذت شمال غرب باكستان، وأوضح أن قوات الأمن الباكستانية نفذت العملية في مقاطعة وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وتمكنت من القضاء على 22 مسلحا، إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم. وفي نيجيريا أعلن الجيش مقتل 175 مسلحا خلال ضربات جوية وعمليات عسكرية مكثفة نفذت في شمال شرق نيجيريا، وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن العمليات نفذت بتنسيق مشترك بين القوات النيجيرية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، مشيرا إلى أن الضربات المنسقة بدأت قبل عدة أيام. مستمعينا، الفترة الإخبارية الأولى لازالت مستمرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. أهلا بكم، والآن إلى جملة من الأخبار الاقتصادية. أكدت ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة في مسقط على أهمية توظيف أدوات الصيرفة والتمويل الإسلامي لدعم التحول نحو اقتصاد مستقبلي.

0: استدام وتعزيز موائمة الممارسات التمويلية مع مستهدفات رؤية عمان 2040، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
1: مواكبة للتحولات العالمية في القطاع المالي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة التمويل الإسلامي والاستدامة لبحث مستقبل القطاع وتمويل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن رؤية عمان 2040. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: يشهد الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويل الإسلامي وإدخال منتجات جديدة في التمويل الإسلامي. هذه الندوة تتحدث عن موضوع مهم، وهو الحوكمة الثلاثية للمجتمع والبيئة وأيضا الحوكمة المؤسسية. اليوم تطرح التحديات التي تواجه هذه التمويل، وأيضا تطرح المنتجات الجديدة من ضمنها التمويل الأخضر، وأيضا تمويل المنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: واستعرضت الندوة أفضل الممارسات والتجارب الدولية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات التنظيمية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية ودعم القطاعات الواعدة، خاصة المرتبطة بالطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والابتكار. مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة:
3: طبعا ندوة التمويل الإسلامية هي واحدة من الندوات المهمة جدا، طبعا ربطناها مع الحوكمة والمجتمع والبيئة، ثلاث نقاط اللي رئيسية في أي تمويل إسلامي. الندوة مهمة جدا للتوعية ولإبراز دور التحديات اللي موجودة في المجتمع، وكيف إنه ممكن نتحدى بهذه الأمور بشكل أفضل، وننطلق إلى عالم تمويل الأخضر والصكوك الخضراء. وطبعا عمان معروفة في هذا المجال، معظم تركيزها على مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهذه تحتاج إلى طرح منتجات إسلامية اللي هي صكوك خضراء، فراح تساعد على تمويل هذه المشاريع بشكل كبير.
1: وعلى هامش الندوة وقعت ثلاث مذكرات تفاهم للتعاون والشراكات المستقبلية في مجالات الاستثمار والتصنيف الائتماني والتمويل الإسلامي والخدمات المالية والاستشارية. طارق بن عتيق بن عبد المعيد الرئيس التنفيذي لبنك نزوة:
4: إن شاء الله راح نشوف في السوق طلب من زبائننا لصكوك خضراء ولصكوك تحويلية والعديد من مثل هذه المنتجات اللي البنك في أتم الاستعداد لتوفيرها للزبائن، منتظرين من عندهم من يتواصلوا معنا إن شاء الله. والله هي مهمة جدا، لأن أولا هي التوعية، وثانيا هي أيضا تأكد رؤية عمان 2040 وما مدى انسجامها مع استراتيجية البنوك والمصارف الإسلامية اللي موجودة في سلطنة عمان.
1: وأكدت الندوة على أهمية مواصلة الحوار بين القطاعين العام والخاص لتطوير بيئة تمويلية مستدامة وتحقيق تنمية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
0: تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعاً في مسارها التحولي منذ انتقالها إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني، مستهدفة تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية. يأتي ذلك خلال فعالية للبورصة استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز بعد مرور 5 أعوام على هذا التحول المؤسسي.
5: في مرحلة تعيد فيها المراكز المالية العالمية تشكيل أدواتها وأدوارها، تأتي تجربة بورصة مسقط كأحد أبرز التحولات المؤسسية نجاحاً في قطاع رأس المال العماني. وبمناسبة مرور 5 أعوام على هذا التحول، نظمت البورصة فعالية استعرضت خلالها أبرز محطات التطوير والإنجاز التي رافقت انتقالها لنموذجها المؤسسي الجديد، وما أسهمت به في تعزيز كفاءة المنظومة التشغيلية، إضافة إلى ترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط.
6: ارتكزت استراتيجيتنا على 6 محاور رئيسية شكلت خارطة الطريق لهذه المرحلة. أولاً، ترسيخ دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني والتنويع الاقتصادي. ثانياً، تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية ورفع تنافسيتها. 3، بناء سوق رأس مال متطور عبر الحوكمة والشفافية وتحديث التشريعات. 4، تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي. 5، تعزيز الاستدامة المالية كنموذج عمل مستقل وحديث. 6، الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية لمسيرة النجاح.
5: وتكشف المؤشرات المالية أثر هذا التحول الذي شهدته بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، فقد ارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 45%، كما قفزت قيمة التداولات بنحو 6 أضعاف، وذلك انعكاساً لتفاعل عدد من المحفزات كتحسن البيئة الاقتصادية والاستثمارية لسلطنة عمان، فضلاً عن تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية للسوق. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط.
7: أصبحت البورصة تدرك أن عملها أو استدامتها يأتي من الإيرادات التي تتحقق من خدمة المساهمين. طبعاً بدأت بالسنة الأولى كان فيها وضع الخطط، السنة الثانية بدأنا بقطف الثمار السريعة، السنة اللي بعدها بدأنا بالاكتتابات وتضخيم القيمة السوقية للسوق، أيضاً العمل على معززات السيولة، كانت طبعاً في البداية مزودي سيولة ومن ثم الانتقال إلى صناديق سيولة وصناعة السوق، كل ذلك أدى بثماره، تمكنت البورصة خلالها أن تحقق أكثر من 8.5 مرات حجم التداول عن سنة البداية اللي هي 2021. أيضا القيمة السوقية للسوق كانت في 2020 في نهاية 20 مليار ريال عماني، الآن وصلنا ل 36 مليار ريال عماني.
5: ومع دخولها العام السادس كشركة، تتجه بورصة مسقط نحو مرحلة جديدة أكثر اتساعا في مسارها التحولي، تستهدف تعميق السوق وتوسيع الأدوات الاستثمارية وتعزيز التكامل مع الأسواق العالمية، بما يدعم بناء سوق مالي أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال ومواكبة التحولات المستقبلية في هذا القطاع.
0: وقعت أوكيو للصناعات الأساسية وشركة النفط العمانية للتسويق مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون المشترك في استكشاف وتقييم وتطوير فرص مرتبطة بحلول الطاقة البديلة في مجالات الطاقة الشمسية والبنية الأساسية لشحن المركبات الكهربائية واستخدام الوقود الحيوي، بما يدعم جهود التحول في القطاع وتعزيز مبادرات الاستدامة والكفاءة التشغيلية في سلطنة عمان. أعلنت وزارة التجارة الصينية موافقة بكين على العمل مع واشنطن على خفض للرسوم الجمركية والذي يحوي سلعاً بقيمة عشرات المليارات من الدولارات. وأفاد بيان نشرته الوزارة الصينية بأن الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على مناقشة إطار عمل لخفض رسوم جمركية متبادلة على سلع بقيمة 30 مليار دولار أو أكثر لكل جانب. وكانت الولايات المتحدة الصين صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم أمضتا معظم العام الماضي في حرب تجارية قاسية. خففت الحكومة البريطانية العقوبات المفروضة على النفط الخام الروسي، مما يتيح استيراد وقود الطائرات والديزل المكرر في ظل ارتفاع التكاليف. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن رخصة التجارة التي دخلت حيز التنفيذ تتيح الاستيراد إلى أجل غير مسمى، ووفقا للرخصة فإنه سيتم مراجعة تعليق العقوبات بصورة دورية في ظل ارتفاع أسعار الوقود بسبب إغلاق مضيق هرمز والأزمة المستمرة بالشرق الأوسط. مستمعين الكرام، الفترة الإخبارية الأولى لازالت مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. وزارة الإعلام تطلق الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي يوثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز توماس في سلطنة عمان. شاركت بعثة الحج العمانية في أعمال ندوة الحج الكبرى في دورتها 50 التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وناقشت أبرز القضايا والمحاور المتعلقة بتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. وتناولت الندوة عدداً من أوراق العمل والجلسات المتخصصة في مجالات إدارة الحشود وتفعيل التقنيات الحديثة والخدمات الإنسانية والتنظيمية، إضافة إلى استعراض المبادرات والتجارب الناجحة التي تسهم في توفير رحلة إيمانية آمنة وميسرة للحجاج. مثل بعثة الحج العمانية في الندوة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس البعثة. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن أنشطة المترولوجيا ستكون من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي.
8: تحت شعار القياس بناء الثقة في صناعة القرار، شاركت سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا، علم القياس الذي يصادف 20 مايو من كل عام، لإبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية، وتأكيداً على أن القياس الدقيق هو الأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة ويرسخ العدالة في التجارة ويضمن جودة الخدمات ويحمي البيئة والمجتمع. كما يجسد شعار هذا العام حقيقة أن القرارات الحكومية والاقتصادية والعلمية لا يمكن أن تكون موثوقاً بها إلا إذا استندت إلى بيانات دقيقة ومقاييس معتمدة. فالثقة بين المؤسسات والمجتمع وبين الدول والشركاء التجاريين تبنى على أساس القياس الصحيح الذي يزيل الغموض ويحقق الشفافية. وتتوقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تكون أنشطة المترولوجيا من ضمن قطاعات التقييس التي ستسهم في نمو الناتج المحلي، وأن يسهم بنحو 65% من إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة تحقيقها في قطاع التقييس في عام 2030، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واعدة خلال السنوات 5 القادمة التي تتطلب مهارات وقدرات فنية في مجال التحقق المترولوجي والمعايرة والجودة في أنشطة البحث والتطوير. وقد انضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية المتر في عام 2013 لتصبح جزءاً من المنظومة الدولية وتشارك بفعالية في أنشطة المكتب الدولي للأوزان والقياسات، بما يعزز مكانتها في المجتمع العلمي والاقتصادي العالمي. كما عملت سلطنة عمان على تعزيز بنيتها الأساسية الوطنية في مجال القياس والمعايرة من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة الذي يعد المرجع الوطني لتوفير معايير دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية، إضافة إلى التشريعات الوطنية التي تضمن الرقابة على أدوات القياس القانونية مثل الموازين ومضخات الوقود وعدادات المياه والطاقة والعبوات المعبأة مسبقاً، فضلاً عن المشاركة في المقارنات الفنية البينية مع المكتب الدولي والمنظمات الإقليمية.
0: كما احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للنحل الذي يصادف 20 مايو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بأهمية الملقحات والتهديدات التي تواجهها ومساهمتها بالتنمية المستدامة. وقد خصصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من البرامج الداعمة لتنمية وتطوير تربية نحل العسل، من بينها نشر السلالة العمانية وضبط جودة العسل ومكافحة الأمراض والآفات، إضافة إلى برنامج تدريب وتأهيل لمربي النحل وترويج العسل العماني. نظم المتحف الوطني أمسية ثقافية عمانية تونسية بعنوان خيوط الأصالة تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ثريا بنت ثويني بن سيف آل سعيد، وتأتي إقامة هذه الأمسية تأكيدا على التعاون الثقافي بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وحرصا على إبراز ما يزخر به البلدان من إرث عريق في مجالات الحرف التقليدية وتصميم الأزياء وصياغة الحلي، إلى جانب التركيز على تجارب المصممين المعاصرين في توظيف هذا الموروث الثقافي ضمن رؤى إبداعية حديثة تجمع بين الأصالة والابتكار. أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي يوثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز توماس المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ويرصد الفيلم بدايات رحلة هذه الشخصية المعروفة محليا في عمان بالدكتور توماس ومحطاته الحياتية المهمة في العمل الطبي والإنساني، ويوثق جانبا من تاريخ التحولات الاجتماعية والصحية في عمان. وقع مكتب محافظ شمال الباطنة على عدد من الاتفاقيات والعقود لصيانة وتأهيل الأفلاج بعدد من ولايات المحافظة، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروعات صيانة 12 فلجاً تأثرت بالحالة الجوية منخفض المسرات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأفلاج والمحافظة على استمرارية تدفق المياه وتقليل الفاقد المائي. احتفت وزارة العمل بتخريج 227 من طلبة الكلية المهنية بصلالة ضمن الدفعة التاسعة في تخصصات الكهرباء الصناعي وصيانة الأجهزة الإلكترونية والبيع التخصصي والتسويق، تأكيدا على الدور الذي تؤديه الكلية في دعم منظومة التعليم والتدريب المهني وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تعزيز مسارات التمكين والتشغيل والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تقول إن المحادثات مع طهران أحرزت تقدماً جيداً، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. كانت هذه الفترة الإخبارية الأولى، أعدها لكم يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
0: صحار، بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. نكمل مشوارنا إلى تمام التاسعة، وأهلا بكل من يتواصل معنا يشاركنا في موضوع حلقة هذا الصباح برسالة على 724-24-10.
1: الرسائل اللطيفة الصباحية التفاعلية وصلتنا على هذا الرقم، شكرا لكل من صبح علينا في صباح الخميس. يا رب أن كذا تكون كل مشاعركم إيجابية مرافقة لبركات العشر الأوائل من ذي الحجة، وشيئا فشيئا نقترب ليوم عرفة، اليوم العظيم اللي الجميع ينتظره طبعا، وندعو أن تكون كل دعواتكم بإذن الله تعالى مجابة في هذا اليوم العظيم، وكذا أيضا نستقبل العيد السعيد ونحن بخير وعافية جميعا. صباحك خير مستمعنا سليمان العاصمي، يقول العيد فرحة وسرور ومودة ومحبة وألفة، فلا تكن ثقيلا بأسلوبك وكلامك مع الناس، وكن فطنا في معاملة الأقارب والناس. شكرا لك يا سليمان. يمكن جيت من هذا الباب، نحن اليوم سولفنا ودردشنا عن خردة العيد والمبالغ اللي تخصصها كذا، هل جهزتها أم لا، الأشكال الجديدة المتعددة الحين اللي رافقت عيدية العيد، سواء كان في شكل توزيعات، البعض يرفقها يمكن مبلغ مالي مع توزيعات، البعض الآخر لا، هي فقط مبالغ مالية ولكنها مثلا بشكل مغلفات عشان ما تتعاي ولا تنسى حد بعد، ما شاء الله خاصة العوائل اللي فيها والعائلات اللي فيها أشخاص كثر، أطفال صغار كثر، أحفاد ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب في العائلة الممتدة، فيمكن أنك تنسى أحد ما، فيمكن عشان الواحد يتجنب هذا الخطأ يفضل أنه يجهزها كذا في مغلفات خاصة، ولا كيف خالد؟
0: نعم، عشان تكون الأمور بالنسبة لك واضحة وتوزع هذه خردة العيد أو العيدية أو العيادي في يعني مسمياتها المختلفة للأطفال تكون بطريقة صحيحة. نسألك، هل جهزت خردة العيد أم لا؟ وهل تحط مثلا مبلغ معين من قبل علشان ما تضغط على نفسك في فترة العيد، يعني تعمل نوع من الإدارة المالية الصحيحة علشان بعدين ما بعد فترة العيد تكون كذا أمورك ما مضبوطة ماليا؟ شيء آخر، هل مثلا هناك عمر معين أنت تعتمده لأنك تعطي عيدية هذه العيدية أو خردة العيد للأشخاص اللي يستحقونها؟ طبعا عايشة هذه ضحكة واضحة جدا أنها ما عندك أنت من ناحية الاستقبال طبعا عمر معين، لكن في شروط محددة لي.
1: أنت متأخر عيدية، أنا أجيك على الجرح، متأخر عيدية تحصلت عليها؟
0: أنا حصلت عليها أعتقد يمكن صف رابع خامس، متأخر يعني.
1: عزتي لك على قولهم. يوه قديم. الحمد لله.
0: شوفي الأولاد شوي
1: الحمد لله الذي فضلنا.
0: الذي أنقذ.
1: لا لا لا
0: لا انزل.
1: لا تروح هناك.
0: فهل في عمر معين منك أنك تتعطي الأطفال خردة العيد، أو خلينا نقول العيدية، لا ما خردة العيد، خردة العيد طلعها قبل، وهل مثلا في مبلغ معين حاطنه؟ طبعا كل واحد يتفاوت على حسب قدراته المالية.
1: هذا الحين الأطفال ما شاء الله عليهم وعيني، يقول لك كذا ما عندك يعني عادي حول لي.
0: هذا اللي أريد أن أتحدث عنه. هل تستخدموا أيضا المنافذ الإلكترونية عن طريق تطبيقات البنوك التجارية، أي بنك أنت مشترك فيه أو موجود حسابك فيه، تروح وتستخدم مثلا هذه الميزة اللي موجودة من ناحية التحويل الإلكتروني على رقم الهاتف مثلا؟
1: بس طعمها مختلف يا أخي، غير لما كذا وتسلمه باليد يعني، غير عن
0: ريحة الفلوس الجديدة. أيوة ريحة الفلوس الجديدة،
1: هذا هزاع مخرجنا يقول لك ريحة الفلوس الجديدة طبعا غير أكيد. عاد هذاك الصوت تشك تشك تشك خلاص، واللي ما يحصل عاد إيش بيسوي؟ بيجيب له القديمات ويجلس يكويهن. الله يسعدكم يا رب. كذا جميعا نبدأ وإياكم هذه الطاقة الإيجابية اللي ننتظر فيها إن شاء الله العيد، وإن شاء الله تكون مخلص كل أمورك ومزهد كل شيء فيما يرتبط بتجهيزات العيد السعيد. اليوم عزيزي المستمع هناك الكثير من المواضيع اللي بناخذها إن شاء الله معاك في مساحات حوارية مختلفة، ضمنها سنتحدث عن ما يعرف بالرصف الإسفلتي الذاتي بالذكاء الاصطناعي. كيف خالد شفت هذا المشروع؟
0: يوم الأمس كان في تداول لمجموعة من الفيديوهات الخاصة برصف هذا الطريق اللي يعني من خلال المعدات اللي تم تدشينها
1: بالذكاء
0: الاصطناعي، هي طبعا رصف اسفلتي ذاتي لمشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار، طريق هيمة ثمريت. طبعا هذه واحدة من الحلول التقنية اللي تحسن جودة الطرق وكذلك أيضا الحد من العيوب التنفيذية. لأول مرة في سلطنة عمان هذه المعدات الذكية التي تعتمد على أنظمة التحكم المتقدمة.
1: جميل، إذن رصف ذاتي بدون يعني حد يقود هذه المركبات التي تقوم برصف الطريق، هي ترصف بالذكاء الاصطناعي. إيش رأيكم بهذه الخطوة؟ وشي في بالك مثلا جهاز معين يعمل فقط بالذكاء الاصطناعي بدون طبعا سيارات ذاتية القيادة نحن تكلمنا عنها، لكن شي في بالك مهمة يقوم بها الإنسان أو التزام معين إذا كان في والله جهاز يسوي لياه كذا بالذكاء الاصطناعي يسهل عليه، إيش في بالك فكرة موضوع يعني ما هو ليس دعوة للكسل أيضا خالد إن الواحد لازم يقضي أموره بذاته، ولكن في بعض الأشياء تتطلب يعني إنه تتدخل الآلة وحتى الذكاء الاصطناعي لتيسير الحياة أو حتى الأشخاص اللي ظروفهم غير مواتية.
0: نعم، أيضا سنتناول في هذه الحلقة مستمعنا العزيز اليوم الخميس يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية، ويشارك فيها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار.
1: وكذا أيضا حديث آخر عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهر هذه المرة وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات في الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة من المشاريع. هذا وأكثر تنتظرونه في صباح الخير يا بلادي، ونحن بدورنا ننتظر تفاعلكم الإيجابي على 724-24-10. تقبلوا وافر التحية منا نرافقكم في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبدالله البداعي وعائشة بن سالم الهناي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحية مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وسلام. وتحية لكم مستمعين الكرام، اليوم ترسلوا كذا السلامات والتحية إن شاء الله، واللي تروح معاكم وانتوا راجعين إلى بيوتكم بعد فترة الدوام الله يحفظكم إن شاء الله في رحلة الذهاب والإياب، وكذلك أيضا الناس اللي تخلصوا أمورها للاستعداد لعيد الأضحى المبارك. انتبهوا يا جماعة الخير، قد تصادف بعض كذا السلوكيات الخاطئة إن شاء الله ما تكون موجودة على الطريق، فالتفاعل معها يكون بطريقة إيجابية، أو حتى أيضا يعني الكثافة المرورية اللي تكون في مناطق التسوق أو أماكن التسوق المختلفة. واللي مخلص أموره من وقت ترى هو الناجح، واللي كذا كسب في هذا الوقت بالتحديد. الموضوع القادم مستمعنا العزيز نتناول فيه المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، توقع اتفاقية الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيتي تنفيذ الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، مع ائتلاف عدد من الشركات العمانية والسعودية بتكلفة إجمالية تبلغ 73.9 مليون ريال عماني، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. فيما يخص اتفاقية الحزمة الثالثة، هناك التكلفة بلغت 48 مليون و 58 ألف ريال عماني. أما الحزمة الرابعة 25.9 مليون ريال عماني، وتتضمن أيضا إنشاء مجمع المباني الإدارية والتجارية على مساحة أرض تبلغ 50 ألف متر مربع. هذه بعض التفاصيل حول هذه الاتفاقية، ولكن أيضا تفاصيل أوفى نستعرضها رفقة ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ شبيب بن سليمان الجهوري، مهندس مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة. يسعد صباحكم بكل خير أستاذ شبيب، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباح الخير أخي خالد، حياكم الله.
0: يا أهلاً، كيف الحال؟ نشكر الله ونحمده. كيف حالكم أنتم؟ كيف أصبحتوا؟
1: الحمد لله رب العالمين، أصبحنا على أفضل خير،
0: الله يدوم عليكم إن شاء الله الخير والبركة. بداية أستاذ شبيب، يعني عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، ما الذي يميز موقعها والدور المتوقع أن تقوم به خلال المرحلة المقبلة؟
1: جزاك الله خير أخي خالد. بداية السلام عليكم ورحمة الله، نشكركم على هذه الاستضافة في برنامج صباح الخير يا عرب.
0: يا بلادي
1: طبعا أنا الآن
0: صباح الخير يا بلادي.
1: صباح الخير يا بلادي.
0: نعم تفضل. تفضل مهندس.
1: جزاك الله خير. أنا الآن أحدثكم من موقع المشروع مباشرة من المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة. إذا بنتكلم بشكل عام عن هذه المنطقة، طبعا المنطقة تقع في محافظة الظاهرة بالتحديد في ولاية عبري، واللي شهدت مؤخرا إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة كأحد المشاريع الاستراتيجية، واللي بتستهدف إن شاء الله تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وكذلك الأسواق الأخرى الخليجية. طبعا أنشأت المنطقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/2025 اللي كان في أكتوبر من العام الماضي. المشروع يبعد تقريبا 20 كيلومتر عن منفذ الربع الخالي، وهذا الشيء اللي بيمنحها إن شاء الله أهمية لوجستية وكذلك تجارية كبيرة. إذا بنتكلم عن المساحة الإجمالية للمنطقة، المنطقة تبلغ مساحتها حوالي 388 كيلومتر مربع، يعني أي ما يعادل 388 مليون متر مربع. وبداية بيتم تطوير إن شاء الله مساحة 100 كيلومتر تزامنا مع رؤية عمان 2040، واللي تنقسم على ثلاث مراحل رئيسية. وإذا نريد نتكلم عن الهدف من هذه المنطقة، هو بيكون إن شاء الله دعم التنويع الاقتصادي وفق رؤية عمان 2040، وكذلك تعزيز التجارة البينية بين الدولتين. إذا جانب استقطاب طبعا الاستثمارات الصناعية واللوجستية، والأهم من ذلك هو خلق فرص عمل وتنمية اقتصاد محافظة الظاهرة وبالتحديد ولاية عبرين.
0: نعم مهندس، اليوم راح نشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرز المشاريع اللي راح تنفذ ضمن هذه الاتفاقيات، يمكن تحدثنا عن بعض المشاريع في مقدمة اللقاء، كيف تنعكس على تطوير هذه المنطقة بالتحديد أيضا؟
1: طبعا بداية تم طرح مناقصة الحزمة الأولى هذا كان في العام السابق واللي كانت تكلفة 22 مليون ريال عماني، وجميع الحزم بتكون بائتلافات سعودية عمانية. إذا بنتكلم عن اتفاقيات اليوم اللي تبلغ قيمتها مثل ما ذكرت أخي خالد 73.9 مليون ريال عماني، وإذا هذا الشيء يعكس شيء هو يعكس حجم الاهتمام بتسريع تطوير المنطقة الاقتصادية وتعزيز جاهزيتها طبعا لاستقطاب جميع الاستثمارات. إذا بنتكلم بالتفصيل عن الحزم، في الحزمة الثالثة تبلغ قيمتها 48 مليون ريال عماني مثل ما ذكرت أيضا و 58 ألف ريال عماني واللي بيتم تنفيذها من قبل ائتلاف سعودي عماني، وهذا الشيء لجميع الحزم الأربع إن شاء الله خلال المرحلة العاقلة من المرحلة الأولى، وبتشمل إن شاء الله تنفيذ الجزء الأول من البناء البري على مساحة تقارب الكيلو متر مربع من إجمالي مساحة 4 كيلو متر مربع من إجمالي مساحة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري وبيكون فيها طرق داخلية وفيها منطقة للحاويات والبوابات الجمركية وكذلك منصات التفتيش وفي مرافق التخليط الجمركي وجميع الخدمات مثل محطات الكهرباء وورشات الصناعة والمختبرات والأجهزة الأشعة الفحص بالأشعة السينية اللي هي الإكس راي إلى جانب المباني الإدارية والخدمية. أما فيما يخص اتفاقية الحزمة الرابعة واللي تبلغ قيمتها مثل ما ذكرت أخي 25.9 مليون ريال عماني، بتتضمن إن شاء الله المباني الإدارية والتجارية، بيكون فيها ميدان المنطقة مثل ما ذكرت أنت، المساحة الإجمالية للمنطقة هي لهذه الحزمة هي 50,000 متر مربع، بيكون فيها 5 مباني رئيسية، فيها مركز الأعمال وفيها المبنى الإداري والمركز التجاري، بالإضافة إلى فندق ومركز صحي لتخلق نمط حياة في هذه المنطقة. مع تابي يكون فيها تنفيذ طرق داخلية ومرافق مصاحبة بالكامل. مساحة إجمالي البناء في هذه المرحلة بيكون حوالي يتعدى 37,000 متر مربع، وبيتم إن شاء الله تطبيق فيها مبادئ المدن الذكية وكذلك المعايير الخضراء، وهذا فقط للحزمتين الثالثة والرابعة.
0: نعم ماذا عن أيضا المشاريع خصوصا ما ذكرت هي التي تعتبر كميناء بري مهندس، تحدثت عن المجمع الإداري والتجاري، كيف ستكون مساهمتها في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة؟
1: طبعا بخصوص الميناء البري، هذه مشاريع إن شاء الله بتشكل نقلة نوعية في جاهزية المنطقة، واللي بتوفر بنية أساسية متكاملة بتدعم الحركة التجارية والاقتصادية والدول القسمية مثل ما ذكرنا سابقا بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبيمتد هذا الشيء إلى الأسواق الخليجية وإلى أكثر من ذلك إن شاء الله. أما فيما يخص طبعا ميناء البري بيمثل نقطة محورية لحركة البضائع والخدمات اللوجستية، وكذلك بيسهم إن شاء الله في تسهيل سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات يعني التجارية، واللي بيوفر إن شاء الله كذلك المجمع المباني الإدارية اللي هو الحزمة الرابعة بيئة متكاملة للأعمال وبتدعم المستثمرين وكذلك الشركات، وإن شاء الله بيوفر خدمات تشغيلية وإدارية، وهذا الشيء يعزز جاذبية المنطقة عشان تكون مركز اقتصادي وتجاري.
0: ما هي أبرز مكونات المنطقة الميناء البري في المنطقة الاقتصادية، وإيش الخدمات اللي راح يوفرها مهندس لدعم المستثمرين، قطاع النقل، الخدمات اللوجستية، وهو موجود أيضا في مكان حيوي مثل ما ذكرت بالقرب يعني 20 كيلو فقط من المنفذ البري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؟
1: صحيح إن شاء الله متوقعين أنه يسهم في خدمة وتسريع حركة البضائع، وهذا الشيء أهم حاجة اللي يستهدفها المستثمرين هو تقليل التكاليف اللوجستية، وكذلك يعني بيرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وهذا الشيء أكيد بيعزز تنافسية المنطقة ويشجع المستثمرين، وإن شاء الله بيجذب شركات النقل والخدمات اللوجستية، عشان تستفيد من هذا الموقع الاستراتيجي الذي يقع بين المملكة وسلطنة عمان.
0: نعم. أخيرا يعني تم الملاحظة بوجود اهتمام بتطبيق المدن أو مفهوم المدن الذكية ومعايير المباني الخضراء ضمن المشاريع الجديدة. ذكرت أن هناك في إقامة لفندق، في أيضا بعض المكونات الخاصة بهذه المنطقة هي تراعي أيضا مفهوم المدن الذكية وأيضا المباني الخضراء. أهمية هذا التوجه بالنسبة لكم للمنطقة الاقتصادية مهندس؟
1: طبعا دائما في هذا التصميم أردنا أن تكون شوية المنطقة تكون مميزة بتصميم المدن الذكية، وطبعا مبادئ هذه المدن الذكية هي ومعاييرها تكون للمباني الخضراء، وهذا الشيء بيعكس إن شاء الله توجه المنطقة نحو تكون يعني منطقة حديثة ومستدامة بتعتمد على الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية. وطبعا هذا التوجه بيسهم كذلك في تحسين جودة البنية الأساسية للمنطقة، وبيرفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، واللي هو الأهم تقليل تكلفة الطاقة، ويوفر إن شاء الله بيئة تشغيلية بكفاءة أكبر وراحة للمستثمرين وكذلك الشركات، وكذلك بيعزز استخدام التقنيات الحديثة في إدارة هذه المرافق والخدمات. يعني هذا الشيء بيكون إن شاء الله يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تطوير المنطقة، واللي هي بتكون فيها شهادة دولية معتمدة إن شاء الله اللي هي تصدر للمباني اللي تستوفي جميع الشروط تقليل الطاقة وكذلك الانبعاثات يعني الضارة مثل الانبعاثات الكربونية.
0: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الاتفاقيات بالنسبة للحزمة الثالثة والحزمة الرابعة، وأن تشهد إن شاء الله المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة نماء وتطورا مستمر بإذن الله تعالى. شكرا لكم مهندس، بارك الله فيكم. شكرا للمهندس شبيب بن سليمان الجهوري، مهندس مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

رب دوم عزيزة وفي القمة عماننا الحبيبة بكم وبوفائكم وبجهدكم. صباح السعادة، صباح السعي في كل سبيل فيه الخير. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. 6 دقائق بعد 8 صباحا، نرجو استماع ممتع لكم جميعا. أهلا بكم وبرسائلكم. نذكركم أن بالإمكان الاستماع لكل اللقاءات التي فاتتكم على منصة عين، فقط تسجل صباح الخير يا بلادي ويطلع لك إن شاء الله كل اللقاءات. أيضا كما نذكركم بالاشتراك والانضمام إلى قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب. شكرا لمستمعنا صاحب الرقم منتهي ب5788 الذي يقول: نتشرف بكم وبقناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب، وسدد الله أخطاكم إلى مزيد من التألق والتفرد الجميل. شكرا لك مستمعنا. صباح الورد والسعادة أيضا لمن؟ لأبو أسعد السعدي الذي أرسل لنا هذه الرسالة من جعلان بني أبو علي، يقول: للجميع عش حياتك واسعد نفسك واستمتع بوقتك، كل الأمور حلها عند الله، ولا ترهق نفسك بالتفكير، وعند الله حسن التدبير. صدقت يا أبو أسعد. أما عيسى بن راشد النيري، عليك السلام يا عيسى، الذي يرسل هذه الرسالة من قريات، صبح على طاقم البرنامج، ويقول: بخصوص خردة العيد خلاص حاجزينها وبدون ضغوطات مالية إن شاء الله، نقدم العيدية للأطفال من الأولاد والبنات الكبار 300 بيسة، خلاص محفوظ الرقم، والصغار 100 بيسة، واللي أيوة اللي أكبر شوية 200 بيسة، يعني أها كذا بالترتيب. يقول: اللي في الدراسة أو قيد الدراسة إذا كانوا أكبر ريال واحد أو نص ريال، لأن هذه العيدية عادة طيبة متوارثة من جيل إلى جيل، وتزيد أيضا البهجة والفرحة والسرور، وجعلها الله عيد مليء بالسرور، وينعد عليكم وعلينا وجميع المسلمين باليمن والبركات. اللهم أمين، وبارك الله في رزقك يا عيسى، وأيضا صناعة السعادة كما تذكر طبعا بالعيدية. من أيضا أرسل لنا؟ صباح الخير لأحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، بارك الله فيك يا أحمد. اللي استمع لنا في حلقة الأمس كنا نتحدث عن النحل وأيضا عن العسل ودعم النحالين هنا في سلطنة عمان، والسلطنة تشارك دول العالم ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للنحل، اللي طبعا يصادف 20 مايو من كل عام، عشان الزيادة في الوعي وأيضا كذا ندعم النحالين وإنتاج العسل هنا في سلطنة عمان، وكل ذلك يسهم في التنمية المستدامة. في هذا السياق خصصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من البرامج التي تدعم تنمية وتطوير تربية النحل في سلطنة عمان، من بينها برامج نشر السلالة العمانية الذي يهدف إلى نشر هذه السلالة من خلال توزيع طوائف نحل العسل العمانية على المربين، وطبعا نظرا لتميزها بعدة صفات مرغوبة كتأقلمها مع الظروف البيئية عندنا هنا، وأيضا كذلك الإنتاج أو جودة الإنتاج. الوزارة كذلك تقوم من خلال هذا البرنامج بتقديم الدعم بواقع خليتين لكل مستفيد ومستفيدة، كبرنامج إرشادي بواقع 50% من قيمة الخلية، ويدفع المستفيد 50% الأخرى، وذلك من خلال قيام الوزارة بشراء الخلايا من المربين وتوزيعها على المستفيدين. أما الفئة اللي هم من ضمن الضمان الاجتماعي تكون نسبة الدعم 75%. برنامج إنتاج وتوزيع ملكات النحل العذارة المحسنة على إنتاج أكبر قدر ممكن من هذه الملكات المنتخبة من السلالات العمانية النقية، ويوزعوها مجانا على مربي نحل العسل، كل ذلك طبعا إسهاما في إنتاج أكبر قدر من طوائف العسل، للعمل على زيادة أعداد هذه الطوائف في سلطنة عمان. تعرفوا شكلها النحلة العمانية المميزة المختلفة، جميل أن يتم العمل على إكثارها. طبعا سبحان الله كل شيء خالد في بيئته يعمل بشكل أفضل أكيد.

0: يعني بكافة أصنافها طبعا، وكل صنف هو أيضا موجود في دولة معينة وفي محيط جغرافي معين يكون له أداء مختلف عن الذي يكون في بقعة جغرافية أخرى من العالم. خلينا نسولف أيضا عن معلومة صحية أخرى، تشرب الماء قبل الأكل، أثناء الأكل أو بعد الأكل، هل يؤثر شرب الماء قبل الأكل على عملية الهضم؟ هناك بعض الأقاويل التي تزعم بأن شرب الماء أثناء أو السوائل بشكل عام مع الطعام أثناء الأكل يعني يضر الهضم ويؤدي إلى تراكم السموم، هذا يسبب مشاكل صحية متنوعة. ولكن قد يكون هناك تساؤل عما إذا كان لشرب كوب من الماء مع الوجبة له آثار سلبية أم هذا مجرد خرافة أخرى. ناس تقول والله راح يزيد من انتفاخ البطن إذا كان تشرب الماء أثناء الأكل، أو حتى أيضا يسبب لك مشاكل على مستوى الهضم بعد ذلك. ناس تلجأ إلى حيلة قد تكون صحيحة وتتوافق مع بعض الأشخاص، اللي هي شرب الماء علشان أنا ما أكل يعني كمية كبيرة من من الطعام،
1: يعني جزء من الماء
0: بالضبط. علشان بس نفهم هذا الاعتقاد، الماء قد يعوق الهضم، ومن المفيد أولا فهم عملية الهضم الطبيعية. لما يدخل الأكل إلى الفم هنا تبدأ حالة المضغ، وبعد ذلك يحفز المضغ الغدد اللعابية على إفراز اللعاب اللي يحتوي على إنزيمات تساعد على تكسير الطعام، وبكذا يختلط الطعام بالعصارة المعدية الحمضية لتفكك أكثر وتنتج السائل الكثيف الذي يعرف بالكيموس. وفي الأمعاء الدقيقة يختلط هذا السائل مع إنزيمات هضمية من البنكرياس وحمض الصفراء من الكبد، وبعد ذلك أيضا تفكك هذه الإنزيمات هذا الحمض أو هذا الإنزيم إنزيم الكيموس. لكن هل تسبب السوائل مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي؟ لما تشرب كمية كافية من السوائل يوميا طبعا هذا له فوائد يعني عديدة، لكن أنك تتناول المشروبات مع الطعام قد يبدو أو تبدو فكرة غير جيدة. فهناك بعض الحجج الأكثر شيوعا لادعاء أن تناول السوائل مع الطعام يضر بالهضم، منها الماء وحمض المعدة وتأثيره أيضا يؤثر على سرعة الهضم مثل ما ذكرنا، يحسن الهضم أو يعرقل في بعض الأحيان على حسب طبيعة الجهاز الهضمي ومعدة الشخص ومن شخص إلى آخر، وأصلا الطعام الذي يؤكل مع أو قبل أو بعد شرب الماء. قد يساعد شرب الماء أيضا على تقليل الشهية، استهلاك السعرات الحرارية، هذا اللي تحدثنا عنه قبل قليل. هناك دراسة تقول كان إجمالي سعرات الحرارية المتناولة لشخص أعلى بنسبة 8-15% عند تناول المشروبات السكرية أو الحليب أو العصير مع الوجبات، هذا طبعا على حسب صنف السائل اللي تشربه. احنا لما نتكلم عن الماء شيء آخر، لما نتكلم عن أصناف أخرى شيء آخر، العصائر قد يكون فيها سكر، الحليب أيضا يكون فيها نسبة كالسيوم متركزة أكبر قد لا تناسب بعض الأشخاص.
1: صحيح، وبعض الأطعمة ما تتوافق مع بعضها البعض. البعض الآخر يفضل ماذا؟ شرب الشاي مع الطعام. بالمناسبة اليوم 21 من مايو هو اليوم العالمي للشاي، فتحية لكل محبي الشاي. كيف تحبوا الشاي؟ غالبا بالحليب، واحدة بسكر مزعفر. الله يعطيكم الصحة والعافية، وعاد يصير في سجال دائما بين فريق الشاي والقهوة. أيا كان مشروبك الصباحي الدافي اللي تشربه إن شاء الله عليك بالعافية. ومعلومتك خالد، إذن واحد أيضا يقيس على تجربته، وربما من الأفضل أنك تبعد السوائل عن الوجبة بالنفس حتى ممكن نصف ساعة قبل الطعام أو حتى بعده على حسب. الصحة والعافية لكم جميعا، شاركونا مشروبكم الدافي المفضل، شاي بأي نكهة تحبوه. الله يحفظكم يا رب.

0: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. الله بالعافية عليكم، الشاي والقهوة وكل ما هو إن شاء الله لذيذ. الله يحفظكم. هنا رسالة من هو أبو أسعد، يقول نرجو التوضيح، هل شرب الماء قبل الطعام أثناء الطعام أو بعد الطعام يكون أفضل يا خالد؟ ما كنت تسمعنا زين يا أبو أسعد. خالد جزا الله خير فصلنا فيه المعلومة، هو أثناء الطعام يعني لا يفضل، لأن ممكن يسبب بعض من الارتباك وعسر الهضم، ولكن قبله وبعده ممكن، ولكن أن تترك مساحة زمنية لا تقل عن نصف ساعة. ودير بالك أيضا ما تتناول الشاي، خاصة الشاي بالحليب مثلا، أثناء تناولك لوجبة تحتوي على الحديد، لأنه ممكن يقلل من امتصاص الحديد. ننتقل وإياكم لموضوع آخر في نماء وطننا العزيز عمان. يرعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم الخميس افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع مشاريع ريما المتكاملة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. عن هذه الندوة وتفاصيلها يسعدنا أن نرحب بالمهندس محمد بن سيف العامري، وهو مدير عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية، ليشاركنا هذا الحديث. المهندس محمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي عائشة، صباح الخير للجميع إن شاء الله.
0: يا حي ومرحبا بك المهندس محمد. بداية حديثنا عن هذه الندوة، الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، وهذه المرة تحت عنوان محافظات ممكنة اقتصاديا، أبرز الأهداف التي رسمت لهذه الندوة وأيضا ما ينتظر منها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بمشيئة الله وتعالى وتوفيقه، سيتم إن شاء الله تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط في تمام الساعة 10 صباحا هذا اليوم افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات تحت شعار أو عنوان محافظات ممكنة اقتصاديا. طبعا الندوة من حيث مسماها تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات وبحث الطرق لتمكين المحافظات لخلق فرص استثمارية من حيث تحديد إطار التكامل الوطني اللي راح يهدف أيضا أو ينتج عنه رفع مؤشرات الاقتصادية والتنمية وفق محددات رؤية عمان 2040. أيضا نعمل من التهدف الندوة لتحسين كفاءة التخطيط للمشاريع الحضرية والمشاريع التنموية في المحافظات لرفع العائد الاقتصادي من هذه المشاريع. أيضا راح العمل على تسريع الإجراءات وتحسين بيئة العمال على المستوى المحلي اللي من شأنه أيضا تسريع المشاريع، تسريع الإجراءات المشاريع الاستثمارية. أيضا نعمل تهدف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم التكامل الوطني مع المشاريع.
0: جميل.
1: ونعمل أيضا من هذه أنه راح يكون هناك إطلاق مبادرات عملية قابلة للتنفيذ من مخرجات هذه النسبة إن شاء الله.
0: نعم جميل فعلا. يعني المهندس محمد، هناك تكامل عندما نتحدث عن هذه الندوة، ملاحظ من حديثك أيضا هي منظمة أكيد من قبل وزارة الداخلية، ولكن هناك شراكة مع جهات عديدة معنية بالاقتصاد والاستثمار، وكذا أيضا جهات في سواء كان القطاع الحكومي أو حتى الخاص. هذا التكامل كيف تصفونه فيما يرتبط بدعم التنمية الاقتصادية في المحافظات، وكيف له أن يحقق أبرز أهداف هذه الندوة؟
1: طبعا التكامل منظومة الاستثمارية محور من محاور الندوة، راح نتناول هذا المحور من خلال أوراق العمل راح تقدم أو خلال الورشة اللي بتعقد إن شاء الله على هامش الندوة. طبعا محور التكامل منظومة في المنظومة الاستثمارية من خلال ربط الجهات المعنية بالاستثمار القطاعين الحكومي والخاص. أتت هذه المبادرة من خلال الرصد عن أهم التحديات التي تواجه المحافظات في تعزيز الجوانب الاقتصادية وخصوصا المشاريع الاستثمارية. اتضح أن التحديات تكمن في الحاجة إلى وجود تكامل أكبر بين الجهات المعنية بهذا الاستثمار، من حيث أقصد الجهات المعنية بتوفير الخدمات للمشاريع الاستثمارية للمواقع الاستثمارية، أيضا الجهات المعنية بالتشريعات والجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات لهذه المشاريع، أيضا إلى جانب الجهات المعنية بإدارة المنصات الرقمية والمنصات الإلكترونية التي معنية بطرح الفرص الاستثمارية مثل صالة الاستثمار في عمان عندنا وصالة أو منصة تطوير في وزارة الإسكان، أيضا إلى جانب الجهات المعنية بالتمويل، تمويل ودعم هذه المشاريع المؤسسات المتوسطة المشاريع الاستثمارية. أيضا ندوة من خلال العمل راح يكون هناك أيضا على هامش في ورشة راح نجمع كل هذه الأطراف المعنية بالاستثمار والمعنيين في المحافظات للجلوس على طاولة واحدة للبحث عن التحديات وسعي للوصول إلى وجود حلول من شأنها أن تعزز الجوانب الاستثمارية في المحافظات.
0: إذن هو ضروري جدا إشراك مختلف هذه القطاعات التي ذكرتها في مثل هذه المبادرات الوطنية لتحقيق فعاليتها، وأكيد أن هناك فئات محددة مستهدفة للمشاركة في هذه الندوة. حدثنا عنها وعن أبرز المحاور التي ستتناولها هذه الندوة بإذن الله تعالى.
1: طبعا مثل ما أشرت أنه أهم الفئات المستهدفة هي طبعا الفئة المحافظات المختصين أيضا في المحافظات المعنيين بالاستثمار، أيضا عندنا مؤسسات القطاع العام الخاص مثل ما ذكرت المعنية بتوفير الخدمات وتوفير والتشريعات والتراخيص، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص من جانب أنها شريكة في الاستثمار في إنشاء المشاريع الاستثمارية، وأيضا إلى جانب دورها في تمويل ودعم بعض المشاريع الاستثمارية. طبعا هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة طرف رئيسي في هذه الندوة لما لجور هذه المؤسسات في تعزيز الجوانب الاقتصادية. أيضا الأخوة في غرفة تجارة وصناعة عمان عندهم مبادرات أيضا من شأنها أيضا تعزيز هذه الجوانب الاستثمارية راح تستعرض اليوم إن شاء الله. أيضا في عندنا بعض الأخوة من المحللين الاقتصاديين ومبادرات أيضا من مجتمع المدن.
0: جميل.
1: الندوة راح تتناول عدة محاور رئيسية، أبرز هذه المحاور هو الجاهزية والتمكين لخلق فرص استثمارية، أيضا العائد الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي الاستثماري المعزز المزايا النسبية للمحافظات، توظيف الاقتصاد الرقمي في المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب طبعا مثل ما ذكرت هو البحث تأثير التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار مع المحافظات للخروج إن شاء الله منصة وطنية موحدة لإدارة هذا الجانب الاستثماري.
0: بإذن الله تعالى تكون كل النتائج إيجابية من هذه الندوة ونخرج بحلول حقيقية لتسريع التنمية الاقتصادية في المحافظات وتمكين المحافظات اقتصاديا وتمكينها أيضا من صناعة فرص استثمارية لكل محافظة حسب ميزاتها الخاصة، كما أشار ووجه حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله في عديد المناسبات. المهندس محمد، هل هناك ما تود إيضاحه أو إضافته في ختام هذا اللقاء؟
1: طبعا مثل ما اشرت هو هذا المؤمل ان الخروج بحلول وخروج على توافق بين جميع الاطراف المعنيه بالجوانب المعنيه بتنميه العائد الاقتصادي في المحافظات والمعنيه بالاستثمار، وايضا من المؤمل ان تسهل الندوه عن اعداد خطه استراتيجيه للتكامل الوطني بين هذه الجهات. ونعمل أيضا على إصدار مثلا وثيقة توصيات تنفيذية موجهة للجهات، وإطلاق مبادرات أو شراكات بين القطاعين العام والخاص. إن شاء الله هذا هو المؤمل من هذه الورشة،
0: بإذن
1: من
0: الله
1: هذه الندوة.
0: موفقين بإذن الله في كل هذه المساعي وهذه المشاريع، ترى النور بما فيه مصلحة عمان الحبيبة بكافة محافظاتها وتنميتها كما يجب. شكرا جزيلا لك المهندس محمد بن سيف العامري، مدير عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية، حدثتنا مشكورا عن أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات بعنوان محافظات ممكنة اقتصاديا، والذي سيكون اليوم بإذن الله تعالى برعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا.

0: وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وطابت صباحاتكم ان شاء الله بكل خير. سمير الاسمر يسعد صباحك بكل خير، شكرا على المشاركه معنا التي ننتظرها ايضا من المستمعين الكرام على 7244410. يقول سمير في رسالته: صباح الخيرات والنفحات في الخميس الونيس والحر الوطيس. حر الوطيس. يقول: نستقبل ايام ذي الحجه المباركه بقلوب عامرة بالدعوات وقلوب تشتاق للطاعات في موسم الخيرات. مع حرارة الصيف تبقى النفوس أكثر صفاء لتستقبل عيد الأضحى المبارك بالمحبة وصلة الرحم والإخاء. شكرا لك يا سمير على هذه المشاركة. صباح الخير لأبو حكيم من صحار، يقول: أتقدم بالتهنئة للأستاذة ثريا الدبدوب بمناسبة حصول ابنتها حفظة بنت خالد الشيدي من تعليمية محافظة شمال الباطنة مدرسة معاذ العدوية على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة كتابة الرسائل المستوى المركزي. نرجو لها التوفيق في المنافسة الدولية بسويسرا. شكرا لك يا أبو حكيم، وبالتوفيق إن شاء الله للطالبة النجيبة حفظة. كنا قبل عدة أيام مستمعين الكرام نتحدث عن السفينة الموبوءة اللي بالمناسبة وصلت إلى ميناء روتردام في هولندا، وأيضا ما زالت الإجراءات المشددة رغم خروج كل من كان على ظهر هذه السفينة. طبعا في دول أرسلت مروحيات خاصة لرعاياها حتى يتم إجلائهم بطريقة صحية صحيحة، لكن ما زال البروتوكول الصحي يمارس على هذه السفينة الموبوءة. يوم الأمس أو لا اليوم الصباح كنت أقرأ خبر حول بعض المدن الأوروبية عاملة مصائد للقوارض، نعم. جلكم الله، لأن تشك في يعني انتشار هذا الوباء، وباء الجديد هانتا أو فيروس هانتا،
1: أصلاً قبل عام
0: أو فيروس ما وباء، ما نقدر نقول وباء، وباء كلمة كبيرة.
1: كنت بقول فيروس هانتا.
0: الفيروس
1: هو فعلاً يعني حتى من قبل يمكن عامين نحن نتحدث عن القوارض ويعني وجودها الكبير في عدد من المدن
0: لما كانت
1: الأوروبية.
0: في باريس الألعاب الأولمبية السنة الماضية.
1: استاءوا الناس كثير والرياضيين من وجودها، ويعني المشاهد كانت تصور حتى من بالقرب من برج إيفل، والناس يعني مستاء من وجود القوارض اللي حجمها كبير. يا إلهي هذيك المشهد لما تشوفه تقول خلاص أنا ما بروح هناك، مستحيل.
0: تقول سنور ما فار.
1: إيه يا بالله. فيعني القوارض أساسا لها الكثير من الارتباط بعدد من الأمراض على مر التاريخ.
0: صحيح.
1: فهذه المرة أن يتم يعني.
0: وأحلل إن هذه القوارض عايشة. تكون هن يعني تصير منهن مصدر الأوبئة، وهن أصدر هن أصلا يعني للتجارب تستخدم.
1: تجارب بشكل كبير. يمكن سولفنا من زمان ليش الفار يعني بالتحديد، لأن في كثير من الخصائص سبحان الله تتشابه مع جسم الإنسان. نعم للمحاكاة، ويمكن هذا تسهيل من الله تعالى في مجال العلوم يعني بطريقة أو بأخرى. وهذا فيروس، سالفة فيروس هانتا وسالفة بعد فيروس إيبولا. خالد نعم يعني اللي كل ما فتحنا موقع للأخبار أو نشرة تابعناها في التلفاز أو حتى سمعناها في أحد الإذاعات لازم نسمع إيبولا.
0: ذكرنا يمكن بعد حتى عايشة في حلقة سابقة من هذا الأسبوع أن في عام 2000 ويمكن 2014 2015 أو
1: 2015
0: قبل. هو كان أيوه كان في تفشي انتشار.
1: نعم.
0: هذه المرة أيضا هناك تفشي صامت لإيبولا يسبق الاكتشاف، ووجود سلالة نادرة بلا علاج تهدد وسط أفريقيا. الفيروس كان يتداول منذ عدة أشهر قبل اكتشاف أول حالة مؤكدة، كانت في الشهر الماضي في هذا الشهر 15 مايو. طبعا تفاعل منظمة الصحة العالمية مع تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا لم يبدأ حديثا كما كان يعتقد، بل ظل ينتشر بصمت لأشهر قبل اكتشافه. وكالة بلومبرغ ذكرت عن مسؤولين في منظمة الصحة العالمية أن الفيروس كان يتداول منذ عدة أشهر قبل اكتشاف أول حالة مؤكدة في 15 مايو، وهذا التأخر في الرصد يعد عامل رئيس في تسارع انتشار العدوى، وأتاح للفيروس التغلغل في المجتمعات المحلية دون رقابة كافية. ما يقرب من 600 حالة مشتبه بها. هناك أيضا 139 حالة، طبعا هذا الرقم قابل للتحديث، وفاة مرتبطة بتفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك في أوغندا.
1: نعم، إذن هناك حديث حول إيبولا والجديد أيضا الأبحاث المرتبطة به، بينما هناك كنت أتابع تقرير مضحك قليلا، يعني فيه شوية من الكوميديا السوداء، يقول لك بعضهم يعني كذا مستعد لإنتاج أشياء مرتبطة بهذا الفيروس أو ربما تضخيمه وأدوية مضادات لقاحات، والبعض أيضا بهدف طبعا الدراسة والعلم. في هذا السياق قررت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين إرسال مختصين تابعين لها إلى أوغندا لمكافحة فيروس إيبولا أو حتى لدراسة التفاصيل المرتبطة به. وكالة نوفستي الروسية كانت تكلمت بشيء من التفصيل عن هذا الموضوع بالأمس، وهناك يعني أحاديث عن ربما تطورات جديدة مرتبطة علمية بهذا الفيروس، ويعني دراسة لهذه الحالات، حالات الإصابة بهذا المرض هناك في أوغندا، وطبعا الكثير من أيضا الدول الأخرى تسعى للمزيد من الدراسات حول هذا الفيروس.
0: بالمناسبة كان التفشي للفيروس إيبولا بين عامين 2014 و2016، طيب ليش ما اشتغلوا على لقاحات؟ لا، هم اشتغلوا على لقاحات كان في الوقت الماضي قبل فترة من الزمن، كان نفس الشيء، كان متفشي بشكل كبير في غرب أفريقيا، وكان في أكثر من شركة متخصصة في صناعة الأدوية واللقاحات صممت لقاحات أو لقاحين بالتحديد لمكافحة سلالة من هذه السلالات، سلالة تعرف بسلالة زئير الأكثر شيوعا وفتكا من هذا الفيروس، لكن الحين صار في سلالة جديدة، لذلك لابد أيضا أن يقوم بتقويم هذا أو تحديث هذا اللقاح مرة أخرى للفيروس إيبولا. طبعا هذا الأمر يحتاج أن يخضع لتجارب سريرية ومدة طويلة من الزمن،
1: يمكن هذا اللي أصلا يوقف ضد يعني سرعة إنتاج اللقاحات. سلمنا وسلمكم الله، يعني هي معلومة صحية يجب أن تعرفها، ولكن إن شاء الله أنك تشعر بالأمان والسلام أنت هنا في سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى يتم السيطرة على هذا الفيروس وما ينتشر بشكل كبير ولا يؤذي أيضا كثير من الأفراد. هو الحين مثل ما قلنا مقتصر هناك على أوغندا وجزء من الكونغو أيضا،
0: ما يعتبر حالة طوارئ وبائية. نعم، على حسب الصحة العالمية.
1: نعم، فعلا لا يعد حالة طوارئ، ولكن يتم المتابعة الحثيثة.

0: بسم الله على قلوبكم وأعينكم اللي ما تشوف إن شاء الله إلا كل خير، وعلى أيضا حتى مركباتكم اللي تقودونها الحين، لأن يمكن ما تصادف زحمة خلاص عاد من بعد 9:15، لكن قد تصادف ازدحام مروري في أماكن التسوق. احنا مقبلين يا جماعة الخير على العيد، فهل هلا في الدرب الأهل ينتظروا اليوم بعد الخميس والرجوع إلى مقر سكناكم، وترجعوا إن شاء الله وتوصلوا بالسلامة والأمان، واللي يستخدموا أيضا الطرق السريعة أو طويلة المسافة انتبهوا في طرقاتكم. بالمناسبة يمكن أكبر طريق أو مشروع لرصف طريق هو في سلطنة عمان، طريق السلطان سعيد بن تيمور بمحافظة ظفار، حيث في هذا الطريق دشنت أمس أو دشنت بالتحديد في ولاية مقشن تقنية الرصف الإسفلتي الذاتي بتقنية الذكاء الاصطناعي في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع، والتي تعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان في قطاع الطرق والبنية الأساسية ضمن توجهات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. نتحدث عن هذا الموضوع رفقة ضيفنا عبر الاتصال، المهندس محمد بن أحمد علي تبوك، مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. مهندس محمد، يسعد صباحك بكل خير.
1: مرحبا خالد، وشكرا على هذا التواصل، وإن شاء الله يكون لقاء طيب معكم لشرح هذه التقنية الجديدة إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. هذه التقنية الجديدة شفنا يمكن تداول مقاطع مرئية حولها يوم الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الفيديوهات مهندس، نتحدث شوي عنها. تقنية الرصف الإسفلتي الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كيف تعمل هذه التقنية في مشاريع الطرق بالتحديد؟
1: نعم خالد والمستمعين، التقنية هذه تقنية جديدة لأول مرة تستخدم في طرق سلطنة عمان، وأتوقع أيضا هي المرة الأولى اللي تنفذ على مستوى الشرق الأوسط حسب الشركة اللي قامت بتقديم هذه التقنية. تقنية الرصف الذاتي أو الرصف الإسفلتي الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي طبعا أحد أهم أحدث التطبيقات تحول رقمي في قطاع الطرق، وتعتمد التقنية هذه على دمج أنظمة الذكاء الصناعي وأيضا أجهزة الاستشعار الذكية، تقنيات التموضع عالية الدقة اللي هي الجي بي اس مع الجي ان سي سي، وأنظمة التحكم ثلاثية الأبعاد. الأنظمة هذه كلها تشتغل مع بعض بتقنية الذكاء الصناعي لتنفيذ أعمال الرصف بصورة يعني شبه ذاتية بالكامل، مع تقليل التدخل البشري المباشر عن طريق جمع طبعا البيانات بشكل لحظي من موقع العمل، وأيضا تحليلها واتخاذ قرارات فورية للتحكم في ماكينة الرصف اللي ذكرناها سابقا اللي هي المدعومة بالذكاء الصناعي. هذه الماكينة نسميها احنا البيفر باللغة الإنجليزية، اللي هي الفرادة اللي تفرد الأسفلت. الذكاء الصناعي يدخل في موضوع انه يتحكم في ماكينة الرصف هذه، وايضا طبقات سماكة الطبقات، الميل العرضي للطريق، وايضا مستوى الدمك واتجاه الحركة، كل هذه توفرها المعدة اللي تشتغل ذاتيا، طبعا معدة الفرد وايضا معدات الدمك اللي لاحظتوها امس يمكن في الفيديوهات. ربط المعدات هذه معدات الرصف بمنصات رقمية ذكية يعني تكون قادرة على قراءة المخططات الهندسية ثلاثية الأبعاد، وأيضا مقارنة التنفيذ الفعلي بالتصميم المعتمد لحظة بلحظة يعني أولي، ما يسمح بتعديل أيضا الأداء آليا أثناء التنفيذ، وفي الأخير يعني يضمن لنا تحقيق أعلى درجات الدقة والجودة، وهو الهدف الأساسي أو الأسمى من إدخال هذه التقنيات في مجال الطرق. نعم. الآلات هذه أيضا فيها حساسات وكاميرات وأنظمة تعرف على الأجسام تساعد في توجيه المعدات بشكل آمن، وتقلل الأخطاء البشرية، وتقلل أيضا من إعادة العمل كما هو يكون يعني في الطريقة التقليدية.
0: نعم، هذا الجزء الرابع من أو المرحلة الرابعة من هذا الطريق اللي بين ولايتي مقشن وولاية ثمريت، صحيح مهندس؟
1: نعم، هي تقريبا أغلبها في ولاية مقشن، هي تبدأ من دوكا وتنتهي في مقشن يعني من
0: مركز الولاية،
1: يعني في معظم يعني بين مثل ما ذكرت بين ثمريت وولاية مقشن. نعم، الجزء الرابع المنفذ شركة جلفار للهندسة والخدمات
0: نعم
1: والخدمات الهندسية أيضا، وشريكهم السعودي شركة الأمير.
0: نعم إيش اللي يميز يعني هذه التقنية الحديثة اللي تستخدم بالمناسبة لأول مرة في سلطنة عمان مثل ما ذكرت مهندس، عن أساليب الرصف التقليدية غير سالفة التحكم عن بعد؟
1: نعم، اولا هذه من يعني تعتبر من التطبيقات الاوليه او اولى التطبيقات الذكيه في مجال الطرق اللي هو الرصف الاسفلتي. يعني اذا ما حاولنا نختصر التقنيه، يعني ما يميز التقنيه هذه عن التقنيه او الطريقه التقليديه هي دقتها العاليه وتقليل التفاوت في طبقات الرصف. هذه ميزة أولية لها، وأيضا تقلل نسبة الهدر في مواد الأسفلت. في الطريقة التقليدية ممكن نلاحظ أنه لما يبدأ الأسفلت في البرودة شوية خلاص يزال، فيصير هو مواد يعني هدر في الأسفلت، أو مواد لا تصلح أنها تكون في موضوع الرصف. أيضا تحسين جودة السطح النهائي والعمر الافتراضي للطريق، كذلك لما هي ذاتية العمل، فذلك يعني أنه تقليل الاعتماد على التدخل اليدوي
0: البشري.
1: المباشر أو البشري.
0: نعم.
1: أيضا بحكم النمذجة الموجودة في الجهاز، فهي تقوم بتقليل الأخطاء البشرية وأيضا إعادة التنفيذ. أيضا لها ميزة إمكانية المراقبة والتحكم اللحظي في جميع مراحل العمل. وأيضاً ممكن نختم بأنه تحسين السلامة المهنية من خلال تقليل تعرض العاملين للمعدات الثقيلة وحركة المرور أيضاً.
0: نعم، إذا رفع مستويات السلامة، تسريع وتيرة الإنجاز، الكفاءة في موقع العمل، كل هذه
1: نعم
0: يمكن تقدم هذه التقنيات الذكية في مسألة رصف الطرق. طيب سؤالي
1: نعم
0: الأخير لك مهندس محمد، ما هي الآثار المستقبلية المتوقعة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مشاريع البنية الأساسية والطرق، ومدى انعكاس ذلك أيضا على سرعة الإنجاز لمشاريع كبيرة بحجم هذا المشروع؟ يمكن أكبر طريق في أو مشروع طريق في سلطنة عمان هو طريق السلطان سعيد بن تيمور.
1: نعم أكبر طريق مزدوج أو أطول طريق مزدوج في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: بالنسبة للآثار المستقبلية، نتوقع أنه التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أو يعني تطبيقها في مجال الطرق إن شاء الله والبنية التحتية، يعني راح تؤدي، نتوقع أنه تؤدي إلى تحولات كبيرة تشمل يعني إنشاء طرق ذكية قادرة على مراقبة حالتها ذاتيا، وربما أيضا موضوع التوأم الرقمي ديجيتال توين، يعني الترند العالمي الآن لموضوع استخدامه في إدارة الأصول والبنية الأساسية. كذلك في موضوع الصيانة التنبؤية، يعني يساعدنا كثير في موضوع الصيانة التنبؤية وتتنبأ بظهور الأضرار الفعلية قبل حدوثها. أيضا مستقبلا قد نشهد إن شاء الله استخدام الطائرات المسيرة والروبوتات في التفتيش والصيانة، يعني هذه من أنظمة استشراف المستقبل. يعني هذه كلها أدوات حديثة وتقنيات حديثة قد تستخدم إن شاء الله لاحقا في طرق السلطنة. احنا بدينا في موضوع الرصف الذاتي، لكن التطبيقات الأخرى اللي ذكرتها أيضا ممكن نشاهدها في المستقبل إن شاء الله تعالى. هي أيضا تقوم بتحسين إدارة الحركة المرورية وخفض التكاليف، تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات والهدر مثل ما ذكرنا سابقا. كلها يعني موضوع الذكاء الصناعي يعني داخل في معظم المجالات، وهذه المرة حاولنا في مجال النقل وبالأخص في مجال الطرق،
0: نعم،
1: وبشكل مقرب في مجال الأسفلت. يعني
0: نعم،
1: التحولات هذه تنسجم بصورة مباشرة أيضا خالد مع مستهدفات رؤية عمان 2040 فيما يتعلق بعدد من المحور اللي يتكلم عن التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، رفع كفاءة البنية الأساسية، تعزيز الاستدامة، وأيضا تبني التقنيات الحديثة في والذكاء الصناعي، تحقيق التنمية المستدامة. كل المحاور هذه يعني قد التقنية هذه تدخل في هذه المحاور، وبالتالي يعني لا يعد هذا التطبيق أو مجرد تطوير تقني في أساليب التنفيذ، بل إن شاء الله نحن نأمل أن يكون بداية تمثل لمرحلة جديدة نحو بنية أساسية ذكية بإذن الله ومستدامة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية،
0: نعم.
1: وكذلك تعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي متقدم في قطاع النقل، كون التقنية هذه لأول مرة
0: يتم استخدامه.
1: تنفذ في شوارع السلطنة وأيضا على مستوى الشرق الأوسط.
0: نعم، نشوفها إن شاء الله في مناطق ومحافظات أخرى من سلطنة عمان لتسريع وتيرة الإنجاز ورفع الكفاءة. شكرا لكم مهندس، بالتوفيق بإذن الله، بارك الله
1: شكرا
0: فيكم.
1: أخ خالد وجزاكم الله خير.
0: شكرا للمهندس محمد بن أحمد علي تبوك، مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. عن طريق يربط من يمتد من ولاية نزوة إلى دوار السعادة في محافظة ظفار بطول 857 كيلومتر، محتاجين حقيقي سرعة الإنجاز.
2: فعلا إن شاء الله يا رب تكلل كل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق. نختم بهذا الخبر التقني على السريع. شركة جوجل بالأمس كشفت عن ميزة جديدة تسمى Ask YouTube، تتيح للمستخدم أنك تطرح أسئلة مباشرة داخل منصة يوتيوب، وبعدين يوتيوب يدور لك الإجابة في عديد من الفيديوهات، المقاطع الطويلة أو حتى الشورتس. هذا كان في مؤتمر I.O. جوجل 2026، تعتمد طبعا على المشابهة لأنك تحادث الذكاء الاصطناعي، فبيطلع عندك هذا الشريط Ask YouTube، تسأله يوتيوب هل السؤال مثلا عام عن الصحة، بيطلع لك كل الفيديوهات ويجمع لك منها إجابات ويعطيك الإجابة. طبعا هذه الميزة حاليا فقط متوفرة لمشتركي يوتيوب بريميوم خاصة في الولايات المتحدة، إذا نجحت يتم تعميمها. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة. كنوا بخير، خميس سعيد للجميع، تقبلوا منا التحية خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بنت سالم الهناي، كنا معكم إعدادا وتقييما، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يهديكم تحية الختام هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. سلطنة عمان تؤكد على أهمية تعزيز الحوكمة الصحية الدولية خلال مشاركتها في أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. شرطة عمان السلطانية تحقق المركز التاسع عالميا في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2025. ندوة عمان للتمويل الإسلامي والاستدامة تبحث في مسقط بناء منظومة مالية أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. واشنطن تقول أن المحادثات مع طهران أحرزت تقدما جيدا، وإسلام أباد تكثف جهودها لاحتواء الأزمة بين البلدين. القمة الصينية الروسية في بكين تؤكد على رفض استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. مستمعينا، كانت هذه العناوين، نلقاكم لاحقا في تمام 11 صباحا.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جد.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا. للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: كل شيء جالسين نقوله ماشي احسن منه، لكنكم نسيتوا ان كنا موقعين على استلام المبالغ يا حضره المحامي الشهبندر.
2: هي والله مخالف بذيك التواقيع كانه حاط حبال صوع على رقابنا.
3: لا اطمنوا اطمنوا ولا تقصوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا انه وعدنا بشيء.

0: حبوه حبوه، لا تزعلي مني، أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا.
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله، لكن شنان و...
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، وأنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، وهل تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة، بعدين تعالي هنا.
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعاً أنت أهم، وشنان ربيعي.
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، ويعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي، والسكوت عليه لما يضرب أمه مثلي، وطبعا هو يبخل على أولاد الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحيانا الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة إنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
2: طيب اهدى اهدى يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وانت بعد اطمني، المشكلة ترى ما في ربيعي شنان، المشكلة يعني حقيقة إذا ما كان في شنان.
2: أظن أني ما فهمتك.
0: كيف يعني ما فهمتيني؟ ترى إذا ما في شنان ما في تمويل.
2: يعني أنتوا تشتغلوا مع بعض في مشروع ولا إيش؟
0: نشتغل في مشروع؟ لا حبون، احنا ما نشتغل في مشروع، المشروع هو اللي يشتغل معنا. الله يهديك، اقول لك ربيعي ونسخه مني.
2: طيب طيب بنشوف موضوع شنانك بعدين.
0: ساعه كم بتشوفي؟
2: طيب روح عند شنان اذا هذا اللي تريده.
0: معقوله بهذه البساطه؟
1: خليل انا بسالك، خلال عمرك كله حد حايلك علشان تسوي شيء؟
0: ما حد عبرني ولا حد طلب شوري ولو مرة واحدة، أنا كل شيء أسويه غصبا عني.
1: خلاص عيل تطمن، ولا تنتظر من جدتك مسرة تحايلك بعد.
3: ألو هلا

خليل شنان شنان معك؟ لا شنان أبو أبو شنان الغالي عارفك، أقول أنا عارفك توم، ما قادر تتكلم أنت في البيت وعندك حيانك، بس اسمعني أنت اسمعني، أقول لك أقول حبيب اسمعني، أبوي هنا مسولنا مشاكل، مسوي دانداني واجد مع الأم ومع والله الزاوية أنا مستوية في البيت، تعال شلني يا أخي نروح نضرب ألفها إلين تخلص ضرابتهم في البيت ونرجع، والله العظيم صديقي أنا واجد واجد متضايق، تعرف والله تعرف أخوك شنان إذا صنف عاد مرة يخرب البيت كل أربع أيام، بيتنا يا أخي مشاكل في مشاكل، أنت تعال يا أبو الخل، تعال يا أخي تعال، عارفك ما رأيك تتكلمتو، يلا باي باي مع السلامة.

0: للأسف هذا اللي توقعته منهم. خلاص ولا يهمك، اطمني، أنا بعرف كيف أتصرف وبعلمهم كيف يحافظوا على وعودهم معي مرة ثانية.
1: عود نفسك إنك ما تحشم الناس بشيء أنت ما متأكد منه.
0: أحياناً ممكن تصير أشياء ما تكون حاسب لها حساب.
1: صحيح، لكن الشيء اللي ما كنت تتوقعه أو ما تكون حاسب لها حساب تفكر فيه من أول وجديد وتسوي له حسبة ثانية تحقق اللي تريده.
0: تقصد الخطة البديلة؟
1: نعم، الخطط البديلة اللي تحقق مرادك وبكل ثقة وهدوء

0: يا جماعة ترى مخالف مشغول بالمكالمات من أول ما جينا هنا.
1: حو عليك وانت ايش شاطنك؟ تاهم خبروك انك هني في شغل؟
0: غزالة تنتظرني في بيت امها ومعصبة.
1: اذهبي اني ودي الشاي وخسارتك اللي تسوق حرمته. اسمع خروف تذيب ونعيم اسمع.
2: اصمته اصمته الان مخالف يقترب منا.
3: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
1: يا كثر هالتعديلات على ذي الرحلة. مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معني ومرة لا والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
3: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
1: أقول واني ما قل عن نفسي أني ما عجبت مكان وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
2: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
3: بتعرفوه كلكم الحين.

0: كل هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية، وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج ماذا لو. اليوم سنطرح سؤالا قد يبدو للبعض ضربا من الخيال، لكنه يحمل في طياته تحولا جذريا في مسار البشرية. ماذا لو استيقظ العالم فجأة ووجد أن العملات الورقية والأرقام البنكية والمحفظات الإلكترونية قد تلاشت تماما؟ ماذا لو عدنا إلى النقطة التي بدأ منها الإنسان الأول وهي نظام المقايضة؟
4: إن هذا التساؤل يقذف بنا بعيداً عن عالم الرفاهية الرقمية التي نعيشها. تخيل أن قيمتك لن تقاس بما تملكه في رصيدك، بل بما تملكه في مخزن منزلك أو بما تنتجه يداك من خيرات. المقايضة ليست مجرد عملية تبادل بسيطة، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية والاقتصادية.
3: وأول ما سنواجهه في هذا العالم الجديد هو الارتباك الشامل. لن يكون هناك معنى للراتب الشهري الذي ننتظره. كيف سيتقاضى الموظف أجره؟ هل سيحصل المعلم في نهاية الشهر على سلال من الخضار والفواكه؟ وكيف سيدفع الطبيب ثمن ملابسه؟ هل سيقوم بفحص الخياط وأفراد عائلته مقابل حياكة ثوب جديد؟
4: هذا سيخلق ما يسميه علماء الاقتصاد توافق الرغبات، وهي أصعب مهمة في نظام المقايضة. فأنت لا تحتاج فقط لمن يملك ما تريد، بل تحتاج أن يكون ذلك الشخص راغباً فيما تملكه أنت في تلك اللحظة بالذات. إذا كنت تملك كيساً من السكر وتريد لحماً، ولكن الجزار لا يحتاج إلى السكر بل يحتاج إلى زيت، فأنت في مأزق حقيقي. ستضطر للبحث عن شخص ثالث يملك الزيت ويريد السكر لتكمل الدائرة.
3: ومن هنا سيبرز أبطال جدد لهذا العصر. لن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى هم المتصدرون للمشهد. الثروة ستنتقل إلى يد المنتج الحقيقي. المزارع سيصبح في قمة الهرم الاجتماعي لأنه يملك الغذاء الذي لا يمكن لأي بشر الاستغناء عنه. كذلك الحرفيون مثل النجارين والحدادين والبنائين، مهاراتهم ستصبح هي العملة الصعبة التي لا تعرف التضخم أو الانهيار.
4: هل تعني أن العمل المكتبي سينقرض؟ ربما ليس تماماً، ولكن قيمته ستنخفض جداً أمام الأعمال اليدوية والميدانية. ولكن دعنا نفكر في كيفية تقدير القيمة. كيف سنتفق على أن رأساً من الغنم يساوي عدداً معيناً من أجهزة الهاتف، أو أن ساعة من التعليم تساوي كيلوغراماً من التمر؟ الخلافات ستكون كبيرة، وسيكون السوق مسرحاً لتفاوض لا ينتهي، وربما تدخلت الأعراف والتقاليد لتحديد هذه القيم بعد فترة من الزمن.
3: ولا تنسي أن هناك مشاكل تقنية في المقايضة، مثل قابلية التجزئة. إذا كنت أملك بقرة وأريد شراء رغيف خبز واحد، فهل أقوم بتقطيع البقرة؟ هذا غير منطقي، لأن قيمة البقرة وهي حية تختلف تماماً عن قيمتها كلحم. النقود كانت تحل هذه المعضلة بسهولة، أما الآن فسيكون على الناس ابتكار طرق جديدة للحفاظ على القيمة أو تبادل السلع الكبيرة بمجموعة من السلع الصغيرة.
2: ماذا لو؟
4: وهناك أيضاً عقبة هي التخزين. كيف سيدخر الناس للمستقبل؟ في السابق كنا نضع الأموال في المصارف لتبقى سنوات طويلة، لكن في نظام المقايضة إذا كانت ثروتك عبارة عن قمح أو فواكه فهي عرضة للتلف والتسوس. هذا سيجعل الإنسان يعيش ليومه فقط، وسيقل الاستثمار في المشاريع بعيدة المدى. لن نجد من يبني جسوراً أو يطور أدوية تستغرق سنوات، لأن الجميع مشغول بتأمين طعام يومه عن طريق التبادل المباشر.
3: ومع ذلك قد نرى جانباً إنسانياً نقياً ينبثق من هذا الركام. المقايضة تتطلب التعامل وجهاً لوجه. لن تتعامل مع شاشة صماء أو بطاقة بلاستيكية. ستعرف جارك، ستعرف ماذا ينتج، ستتحدث معه، ستتفاوض وربما تتعاطف معه. ستعود الروابط الاجتماعية لتكون هي شبكة الأمان البديلة عن التأمين المصرفي. المجتمعات الصغيرة ستصبح أكثر تماسكاً واكتفاءً ذاتياً.
4: نعم، هذا صحيح، ولكن هل نستطيع الحفاظ على التكنولوجيا؟ تخيل شركة تصنع الحواسيب، كيف ستوفر قطع الغيار من مختلف دول العالم؟ كيف ستقايض مصانع الرقائق الإلكترونية موادها بالطعام؟ التجارة الدولية ستصاب بالشلل، وسيعود العالم إلى نظام الجزر المنعزلة. كل منطقة ستعتمد على ما تنتجه أرضها فقط.
3: إذن هو عالم يتسم بالبساطة الشديدة، ولكنه يمتلئ بالتحديات البدنية الشاقة. سيختفي الترف الزائد، وستختفي الديون التي تثقل كاهل البشر، لأنه لا يوجد مال لتقترضه أصلاً. الجميع سيبدأ من مهاراته الصفرية. الرجل الغني هو من يملك صحة جيدة وعرضاً خصبة وعقلاً يبتكر الحلول.
4: في الختام يبدو أن اختفاء الأموال سيعيدنا إلى حقيقتنا الأولى، أن قيمتنا بما نقدمه للآخرين من فعل ومنفعة، وليس بما نجمعه من أوراق. قد تكون الحياة صعبة، لكنها ستكون حقيقية لأبعد الحدود.
3: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون هذه الرحلة الخيالية قد فتحت آفاقاً جديدة للتفكير في قيمة ما نملك. نلتقي بكم في حلقة قادمة وتساؤل جديد. شكراً لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية، ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لما تلقت الدكتورة بريد إلكتروني من رئاسة الجمعية بالولايات المتحدة الأمريكية، كان الخبر مفاجئ بالنسبة لها ولحظة مفعمة بالسعادة والفرح والفخر، خاصة وإنها كانت تسجل حضور دائم لأعمال الجمعية وتشوف الناس اللي يتم تكريمها سنة بعد سنة، فكان الحصول على الجائزة مثل الحلم اللي تحقق. بعدها شاركت الدكتورة خبر الإنجاز مع والدها ووالدتها ورئاسة المدينة الطبية الجامعية والأصدقاء من حولها.
4: طبعا الخبر وصلني عن طريق إيميل من رئاسة الجمعية الأمريكية، وذكروا في حصولي على هذه الجائزة. الخبر بالنسبة لي كان خبر مفاجئ، وكانت لحظة جدا يعني مفعمة بالسعادة وبالفرح وبالفخر والاعتزاز. الحمد لله، يعني أنا أحضر مؤتمرات هذه الجمعية بشكل سنوي، فأحضر الفقرة اللي يتم فيها تكريم الأعضاء بهذه الجوائز، وكانت بالنسبة لي حلم أني أكون أحد اللي يتم تكريمهم في يوم من الأيام من هذه الجمعية. طبعا أول من بلغتهم بهذا الخبر هم الوالد والوالدة، كان لهم شعور كبير جدا بالفخر والسعادة لي لتحقيق هذا الإنجاز. وكذلك علمت رئاسة المدينة الطبية الجامعية بهذا الخبر. حسيت أن هذا التكريم ما يعتبر إنجاز شخصي لي أنا فحسب، يعني حسيت أنه هو إنجاز بالنسبة للسلطنة، إنجاز للمنطقة العربية، كون أني أول شخصية عربية قدرت أني أحقق هذا الإنجاز. حسيت اعتراف بمكانة المرأة العمانية والكفاءة العمانية والعربية في مجال نقل الدم. إمكانيتنا بأننا نشارك في المحافل المختلفة ولنا نمثل هذه المنطقة والسلطنة كذلك في هذه المحافل، كان بالنسبة لي يعني لحظة فخر كبير جدا.
3: حصول الدكتورة أروى على هذه الجائزة جاء نتيجة العمل المستمر في قطاع خدمات الدم والعلاجات الحيوية، ومشوارها كان من عام 2011 بالمشاركة المستمرة في أعمال الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية والمشاركة بالبحوث العلمية والمداومة على حضور منتدى الجمعية من عام 2012، ومن ثم توالت الإنجازات حتى عام 2025 والحصول على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية.
4: هذه الجائزة يعني كانت نتيجة لسنوات كثيرة من العمل المستمر بتحديات كانت جدا كثيرة، منها إثبات الذات في محفل دولي في مجال متقدم جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أنني لم أكن أهدف من هذا العمل لسنوات طويلة أني أوصل إلى جائزة بحد ذاتها، بل كانت الرغبة مني هي أني أتعلم، أبني خبرات، أكون معارف في مجالي، أحمل أني أطور من خبرتي ومن معرفتي بحيث أنني أقدر أجلب هذه الخبرات لتطوير خدمات نقل الدم في مستشفى جامعة السلطان قابوس وكذلك في المنطقة بشكل عام. فكان الطريق لم يكن يعني طريق سهل. بديت في مجال نقل الدم من عام 2011 بعد حصولي على الزمالة من الكلية الكندية لأمراض الدم، وتابعت ذلك بتخصص فرعي في مجال العلاجات الحيوية بالولايات المتحدة الأمريكية في جامعة بنسلفانيا ومستشفى الأطفال في فيلادلفيا. وكان الهدف من ذلك كله أنني أحاول أجلب ما أقدر من خلاله أني أطور خدمات بنك الدم ومختبر الخلايا الجذعية بالمستشفى. وكان عندي التزام يعني مستمر في هذا الجانب من خلال حضوري للمؤتمرات الدولية بصفة سنوية، اهتمامي بالبحث العلمي، المشاركة في المؤتمرات المختلفة ببحوث تمثل البحث العلمي عندنا في المستشفى وفي السلطنة. ففي عام 2012 دخلت هذه الجمعية من بعد حضوري للمؤتمر الأول لها. كانت هي السنة التي التقيت فيها للمرة الأولى بزملائي في هذا المجال في المنطقة، وكان لهم تشجيع كبير لي أني أستمر في الانخراط في الفعاليات المختلفة التي تقوم أو فيها هذه الجمعية. فعام 2013 اقترحت علي أحد الزميلات من المملكة العربية السعودية أن أنضم إلى برنامج تدريب مقيمين للجمعية في مجال جودة خدمات بنك الدم، كون أنه لم يكن هناك أي مقيم من سلطنة عمان في هذا المجال. فدخلت البرنامج في عام 2013، خضعت إلى مرحلة من التقييم من بعد التدريب، والحمد لله تخرجت من هذا البرنامج كأول مقيمة من السلطنة. وقمت من بعدها بتقييم عدد من بنوك الدم بحسب الأساسيات والقواعد التي تضعها هذه الجمعية لبنوك الدم المختلفة. استمرت من بعد ذلك في حضور اجتماعات الجمعية بصفة سنوية. كنت أشارك ببحوث من مستشفى جامعة السلطان قابوس في مجال نقل الدم. وفي عام 2018 اختارتني الجمعية كأول سفيرة عربية لها. في ذلك الوقت كان مسمى هذه الجمعية هي المنظمة الأمريكية لبنوك الدم، وكانت لها جملة من السفراء من دول مختلفة، وأنا تم اختياري لأكون ممثلة لها في العالم العربي بحيث أني أمثل الجمعية أو المنظمة في ذلك الوقت في المحافل الدولية باسمها. في نفس السنة دخلت في عضوية الفريق الدولي لنقل الدم لدى هذه المنظمة، وكانت لي مشاركات في العديد من الأبحاث في خلال هذا الفريق العلمي، بالإضافة إلى تحرير عدد من الفصول في الكتب التي تم نشرها من قبل هذه المنظمة. وصلت عدد الأبحاث التي تم نشرها من خلال هذا الفريق 7 أبحاث نشرت في المجلة العلمية للمنظمة، وكذلك ساهمت في فصول في 4 من الكتب التي نشرتها هذه المنظمة. وكذلك خضعت عام 2018 دخلت في برنامج الإشراف المهني للأطباء الناشئين في مجال نقل الدم. كان هذا البرنامج برنامج تطوعي يهدف إلى الوصول إلى خبراء في مجال نقل الدم وربطهم بأطباء ناشئين في هذا المجال من أجل تبادل الخبرات ومساعدة هؤلاء الأطباء على التطور في مجالهم المهني. فالحمد لله كان عندي 7 أطباء على مدى 4 سنوات، 6 منهم كانوا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عندنا نظام للتحدث ومقابلة الأطباء بصورة عن طريق الهاتف، بحيث أننا نبادل الخبرات مع هؤلاء الأطباء. من بعد ذلك في 2019 تم اختياري للمشاركة في مراجعة البحوث التي تقدم لمؤتمرات هذه الجمعية، وكان هذا بالنسبة لي كذلك يعني نقلة في التطور المهني أو التقدم التي قدرت أن أوصل له، كون أن الجمعية اختارتني لأن أكون مدققة للأبحاث التي تقدم لمؤتمر هذه الجمعية. في نفس السنة تم اختياري لأكون عضوة في جمعية العضوية لهذه الجمعية، بحيث أني أشارك الجمعية بما أراه مناسباً لزيادة أعداد الأعضاء من الدول المختلفة. 2023 ترأست الفريق المعني بجودة الخلايا الجذعية والحيوية، ومن بعد ذلك 2024 كانت لي عضوية للمجلس التنفيذي للفريق الدولي لنقل الدم لدى الجمعية، وفي نفس السنة ترأست لجنة الأبحاث لهذا الفريق، ولا أزال أترأس هذا الفريق للوقت الحالي.

0: من إنجازات الدكتورة أروى تكريمها من قبل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظهم الله ورعاهما في يوم المرأة العمانية 2025، واللي بالنسبة لها أفضل إنجاز في مسيرتها، وأيضا تكريمها من قبل الجمعية العالمية لأمراض الدم بأمستردام، وحصولها على شهادة تقدير من رئيسة الجمعية الدولية لنقل الدم بإيطاليا.
1: أكبر إنجاز في حياتي هو تكريم مولاتي السيدة الجليلة بمناسبة يوم المرأة العمانية. هذا يعني أعظم إنجاز قدرت أن أحصل عليه. كذلك في عام 2018 حصلت على جائزة هارولد جونسون من الجمعية العالمية لأمراض الدم في أمستردام. في عام 2025 تلقيت على شهادة تقدير من رئيس الجمعية الدولية لنقل الدم، وذلك لمساهمتي كرئيس لفريق عمل المعني بنقل الدم الذريري في الجمعية، والذي ترأسته لمدة 4 سنوات متتالية.

0: طموح الدكتورة أروى تطوير خدمات نقل الدم في سلطنة عمان واستضافة المؤتمرات الدولية في مجال نقل الدم والعلاجات الحيوية مع تقديم المزيد في البحوث العلمية.
1: وصول لمثل هذه الجوائز هو مسؤولية كبيرة، أن الإنسان يضع لنفسه أهداف جديدة عالية ليقدم المزيد من الإسهامات في البحث العلمي وكذلك في تطوير خدمات نقل الدم والعلاج الحيوي في السلطنة. أطمح كذلك أن القدوم بمؤتمرات عالمية في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي للسلطنة، وذلك من أجل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطب نقل الدم والعلاجات الحيوية، وتمكين الكفاءات الشابة عندنا في السلطنة وفي المنطقة في هذا المجال. وأتمنى من خلال ذلك أن يكون هذه يعني خطوة من أجل إلهام الأجيال القادمة للتخصص في هذا المجال وتقديم كل يخدم وطننا العزيز في مجال نقل الدم والعلاج الحيوي.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة أروى بن زكريا الريامية الحاصلة على جائزة رئيس الجمعية الأمريكية لتطوير خدمات الدم والعلاجات الحيوية كأول شخصية عربية تنالها منذ تأسيس الجائزة في عام 1954 بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: هذه هي ليلتنا رقم 21، ونحن على هذه الحال فوق جزيرة الظلمات. فيما قبل كنا نعد الوقت بالدقائق، لكن الحكايات التي نرويها من ذكرياتنا فوق البحر خففت عنا عبء الانتظار والعتمة.
1: ما زلنا في انتظار حلول الفجر بنوره، فجر بدون شمس حارقة، نستطيع من خلال ضوء الفجر أن نعود إلى بحرنا وأن نطمئن أننا لن نعيش ما تبقى لنا من حياة فوق الجزيرة.
2: هذه هي حياتنا نحن البحارة، رجال البحر، نتوق إلى اليابسة ونحن فوق الأمواج، ونترقب الرحيل إذا طالت بنا الإقامة فوق الجزر.
1: نحن مخلوقات برية بحرية نجمع بين الحيتان والبشر، يمكننا أن نغوص في المياه لوقت أطول، ثم ما نلبث أن نصعد إلى السطح كي نتنفس.
0: يخيل لي أنه قد صارت لي خياشيم أتنفس بها عندما أغوص.
1: حان دوري اليوم كي أتكلم، وأنت يا بزرك بن شهريار تبدو كأنك عزفت على الوتر الذي أنوي أن أقدمه لكم اليوم.
0: لم نسمع حكاياتك يا إسماعيل ويه ابن إبراهيم ابن مرداس منذ أيام، وأنت أحد كبار النواخذة الذين يجوبون البحار طولا وعرضا.
1: إذن اسمعوا حكاية الغريبة أيها النواخذة والبحارة. كنت في سفينة من الأبلة أريد بيان، فأخذتنا الرياح والأمواج وزاد الأمر علينا كثيرا، ولم يكن عندنا شك في أننا تالفون. وكان في السفينة معنا امرأة معها صبي، وكانت ساكتة قبل ذلك، فلما اشتد بنا الأمر أخذت ترقص الصبي وتضحك، ولم يكن فينا فضل لخطابها لأننا يئسنا من الحياة إلى أن صرنا في الشط وأمنا الغرق.
3: يا هذه المرأة، أما تتقين الله عز وجل؟
4: ما بك أيها البحار؟ لماذا تخاطبني بهذه الصورة؟ أيها النواخذة؟ أيها النواخذة؟
1: نعم نعم أيتها المرأة، ما عندك؟
4: أنا راكبة في سفينتك وأتعرض للنزاع من بحارتك أيها النواخذة، ولا تدافع عني؟
1: ماذا؟
3: إذن لي أيها النواخذة إسماعيل ويه، ولكن ألم ترى ما حل بنا من البلاء وأن قد يئسنا من الحياة، وهذه المرأة كانت ترقص الصبي وتضحك؟
1: هذا صحيح، نعم لقد رأيتك بنفسي أيتها المرأة، ولم أكن مرتاحا لما كنت تفعلينه ونحن وسط الريح والأمواج.
3: أما خفت الغرق كما خفنا؟
4: لو سمعتم حديثي لتعجبتم، وما أنكرتم علي ترقيص الصبي وتهاوني بالغرق.
1: إذن حدثينا وأقنعينا بما لم نصدقه من فعلك في العاصفة.
4: أنا من الأبلة، وكان لوالدي صديق من بنانية المراكب المختلفة من عمان إلى البصرة.
5: أنت رجل طيب يا يزيد، وأنا رجل طاعن في السن، وابنتي هي الوحيدة عندنا، كيف أزوجك إياها وأنت دائم الترحال بين البصرة وعمان؟
6: وما الذي لا يعجبك فيه يا صديقي القديم؟
5: لا شيء يعيب فيك، حاشا لله، ولكن إذا زوجتك إياها ستأخذها معك إلى عمان، ولا يوجد من يساعدني في هذه السن يا يزيد.
6: ومن قال إنني سأخذها معي؟ أحب أن تبقى ابنتك معك، كلما أتيت الأبلة سكنت معكم ومع زوجة ابنتكم، وبهذا لن يتغير شيء.
5: إذا كنت موافقا على هذا الأمر فمرحبا بك، لن أجد من أأتمن عليه ابنتي أفضل منك يا يزيد يا ولدي.

0: خذي هذه الهدايا يا زوجتي العزيزة، كم أنا محظوظ بك.
1: شكرا لك يا يزيد، أنت دائما تأتينا بهداياك الغالية، ونحن ليس عندنا أكثر من القليل الذي نوفيه حقك منه.
0: لا تقولي هذا، فأنت الغالية، وأبوك غمرني بكرمه وفضله منذ زمن بعيد.
1: وما مضت غير 3 سنين حتى توفي أبي.
0: اسمعيني أيتها الغالية، لقد رحل الرجل الطيب ولم يبق لك هنا من أحد. قومي معي أخذك إلى عمان.
1: فخرجت معه إلى عمان، وكنت مع أهله هناك مقدار 4 سنين، وهو يتنقل بين عمان والبصرة. ثم توفي بعمان بعد أن ولدت هذا الصبي ب5 أشهر. الآن يا أم يزيد، قضيت العدة ولم يعد يطيب لي المقام بعمان، وأنت تعرفين أن مقامي هنا إنما كان بسبب يزيد رحمه الله.
2: ولكنك تعرفين أننا لا نصبر على فراقك، أنت وابنك، هذا ما تبقى لنا من يزيد. أنا وأهل يزيد كلهم نريدك معنا، وسنقاسمك حياتنا، ولم يعد لنا الآن في هذه الدنيا إلا هذا الصبي.
1: لكنني أيضا يا أم يزيد لم أعد أحتمل البعد عن أهلي في الأبلة. أرجوكم قدروا ما أنا فيه، لقد فقدت الغالي وقبله أبي، فهل ساعدتموني للعودة إلى بلدي؟ فلما عزمت على الخروج اشتريت للصبي سريرا وثيقا من خيزران، وجعلت فيه ثيابا كنت قد جمعتها لي وللصبي، وذخيرة كنت ادخرتها، وغطيت ذلك كله وأحكمته، وجعلت الصبي فوقه، وخرجت في مركب يريد البصرة.
3: أيها النوخذة، أيها النوخذة، انظر هناك.
4: نعم نعم، إني أرى كأنه مركب قد تكسر بفعل العاصفة.
5: هناك ناجون، ألا ترونهم؟ إنهم متعلقون بقطع المركب.
4: يبدو أننا وصلناهم في الوقت المناسب، هذه العاصفة نفسها التي ضربتنا بالأمس.
6: وهناك امرأة.
5: امرأة؟ أين هي؟
6: هناك على ميسرة مركبنا.
4: هيا أيها البحارة، أسرعوا إليهم وارفعوهم من البحر والموج، هيا. أميلوا رؤوسهم ليلفظوا ما شربوه من ماء البحر، وقدموا لهم الماء العذب.
5: هذا صبي يموت، إنه صغير جدا.
4: صبي؟ اسألوا هذه المرأة ألها لبن؟
6: أفيقي أيتها المرأة، أفيقي، هيا. هل تسمعينني أيتها المرأة؟ هذا الصبي يموت، فهل لك لبن؟
1: لقد نعم نعم، كان لي لبن، ولست أدري.
6: أبصري هذا الصبي قبل أن يموت،
4: رشوها بالماء، لقد أغشي عليها. ما بك أيتها المرأة؟
1: هذا الصبي ابني.
4: وكيف نعرف أنه ابنك يا أيتها المرأة؟
1: إنه ابني، لقد وثقته في هذا السرير، وهو كما تركته.
4: أعطينا علامات تؤكد ذلك.
1: انظروا تحت فراشه، لقد وضعت مدخراتي فيها.
7: وهكذا كانت المرأة تقص عليهم ما أخفته في سرير الصبي، والبحارة يفتشونه، إلى أن تبينت الحقيقة كاملة.
8: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلائلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: أعزائي المستمعين، ما زلنا نبحث في البادية العمانية، عاداتها، تقاليدها، فنونها. هذه البادية العمانية الجميلة، وإحنا اليوم أعزائي المستمعين في ولاية المضيبي، وبالذات في بلدة لزج. في لزج أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن سليم
1: بن سليم
0: الشبيبي. نعم. لا محمد، كيف حالك؟
1: الله يعافيك، الله يخليك، سلمك الله.
0: كيف الأحوال؟
1: إيه الحمد لله.
0: طيب إن شاء الله.
1: الحمد لله.
0: هي مكان شو اسمه؟
1: اسمه هذا منطقة الدقيق.
0: الدقيق.
1: نعم.
0: سيح الدقيق.
1: سيح الدقيق. نعم.
0: سيح الدقيق.
1: نعم.
0: الأخ محمد.
1: أول شيء علوم عندكم يتونا من مسقط وياي. علوم عندكم أخبار، ناشدكم على العلوم والخبر.
0: حياك الله، حياك الله.
1: ماشي علوم عندكم؟
0: ماشي.
1: ماشي خبر؟
0: علوم الخير.
1: يا مرحبا يا عودة.
0: من صوبك؟
1: ماشي علوم.
0: ماشي علوم.
1: مرة واحدة.
0: دامت علوم.
1: الحمد لله على وصولكم معنا وتشريفكم.
0: الحمد لله.
1: يلي شرفتونا، شرف الله قدركم.
0: الله يشرف مقدارك.
1: فيظل مولانا صاحب الجلالة.
0: الله يطول عمرك.
1: يلي ظلته واصله في عمان وغير عمان كلها.
0: أحسن.
1: ومظلل على عمان وغير عمان.
0: الأخ محمد، احنا نسمع عن رفقة البدو.
1: نعم.
0: رفقة البدو.
1: نعم.
0: كثير من الناس الحين، يعني خصوصا الشباب اللي طالعين اليوم، ما يعرفوا شو المعنى يعني من رفقة البدو. ايش هي الرفقة؟ دائما لما تروح مع واحد يعازبك قال لك رفقة عليك سوي كذا، رفقة عليك لا تعمل كذا، شو الرفقة هذه؟
1: نعم، طلعت عمرك.
0: عمرك طويل.
1: في الدهر الأول العمانية، العمانيين وعاداتهم وتقاليدهم، الرفقة مثل حلفة اليمين يستعملونها، يلي هي تحل عند الحضر وعند الناس المستحضرة.
0: الناس يعني عند الحضر اليمين.
1: يمين. وعند البدو
0: الرفجة.
1: يستعملون الرفقة.
0: الرفقة، كلمة الرفقة.
1: كلمة الرفقة.
0: الرفقة الآن مثل قلت لي عن يمين، مثلا نعم. واحد يعني حلف إنه أو أرفق.
1: نعم.
0: إنه كذا كذا كذا. خلينا في انتساير أول شيء.
1: طبعا.
0: رفقت إنك تأخذ ويبة عندي. رفقت عليك تاخذ ويب عندي.
1: تاخذ ويب عندي.
0: تاخذ ويب عندي. أيوة. يعني عبارة حلفت عليه.
1: عبارة حلفت عليه.
0: حلفت عليه.
1: نعم.
0: هني هو لازم ياخذ
1: ويبه. لازم ياخذها.
0: واذا ما اخذها.
1: واذا ما اخذها اصبح كاسر لك رفقتك.
0: كاسر لك رفقتك.
1: رفقتك. الطالبه بردود شرف.
0: كيف الطالبه؟
1: تسائل عن شيخ السنه.
0: اوه، توصل عن شيخ السنه. لهالدرجة
1: هذه اللي كانها رفقة. هذه الرفقة لها شان عود عند بدو. تسائل عن شيخ السنة. يعني الرجال قبيلي ورفقت عليه ولا رفيقي؟ كان قبيلي ولا رفيقي؟ أرفقت عليه. ما رفق عليك اليوم، ما تعداني. أباله ويب من ذات خاطري. وما تم رفقتي لا قضة ليل ولا عندما يهود ولا يسير على ميت أو عضيلة.
0: هذيلا يطيحن الرفقة.
1: هذا يطيحن الرفقة
0: إذا كان ليل.
1: لا ليل.
0: ليل قض ليل.
1: قضك ليل وأنت يعني مكانك لتباه
0: بعيد.
1: بعيد وعليك خوف. بعد.
0: شوف.
1: عليك خوف. أو ميهودا راكب عليه.
0: في خطر يعني.
1: في خطر. تبت تلاحقه قبل ما تتسلم عليه. أو عضيلة من عضايل الزمان يلي هي ترتفع عنها الرفقة.
0: الرفقة.
1: العضيلة.
0: مثلا واحد ميت ولا واحد.
1: واحد ميت، واحد مريض. أنت راكب وقضك ليل. هذه تمتنع عنها الرفقة. إذا صرت أنت ساير شريح وقلبك صريح. ما عندك من حوادث الزمان يلي هن يحدثنك، التم رفقة الرفيق وقبيلي.
0: الله.
1: يلي على الدرب العدل.
0: الله الله الله الله. زين، هذه الشروط الرفقة على كل واحد، على الغريب وعلى راعي البلد، ولا بس إذا كان واحد غريب مثل أنا؟ يا غريب لا، أنا رفقت عليه أنت إني لازم أتقهوي. وراعي البلد أيضا إذا كان رفقت عليه نفس الشيء يصير عليه نفس الطريقة؟
1: سنة البلد ما أعرفها.

0: سنة البلد لها سنتها،
1: كل بلاد لها سنتها،
0: وكل بلاد لها سنتها، وكل منطقة لها
1: طريقتها،
0: لها طريقتها. أنا أتكلم عن البادية،
1: عن البادية.
0: هذه معنا معنى الرفقة عندهم، يلي هم متعارفين عليها. يطلع العضايل العضيلة تطلع من دون رفقة. رفقت علي الحين يا الشيخ عيد، ما رفق عليك انت اليوم، ما تعداني. قلت لك صبر، رفقتك عمار عندي عضل. من قلت لك عندي عضل؟
1: رفقتك عمار
0: وعندي عضل.
1: عندي عضل.
0: من قلت لك عندي عضل؟ انت يتيب تركب عندي ناقتك، ترد ناقتك وتركب عندي.
1: كيف
0: ترد ناقتك؟ قلت لك صبر، يوم عندك عضل انا اخويك، ترد ناقتك وتركب عندي.
1: كيف أرد ناقتي؟
0: يعني تورع ناقتك وتجود عليها وتركب عندي، سايرني
1: مع بعض،
0: مع بعض لين نوصل العضل اللي قاصدينا.
1: شوف انت، يعني هذي اللي يرفق، اللي رفق عليك
0: هذه، هذي طيح الرفق،
1: يسايرك،
0: يسايرك. إذا كان كنت خبرته
1: إني أنا عندي كذا وكذا،
0: أنا عندي كذا كذا،
1: وإن صحيح هذا كلامك،
0: الكلام صحيح وبعض صحة الكلام،
1: أنا بسايرك
0: تشريفا،
1: تشريف لك أنت،
0: تشريف للرفقة،
1: للرفقة،
0: وتشريف لك يا ضيفي.
1: لهالدرجة هذه؟
0: تشريف الحالتين.
1: كيف حالتين؟
0: لا تبعك ملام. وأقول يعني فلان والوقت عليه وما تم رفقتي، ما تبعك ملام. وتشريف الثاني لك أنت، تقديرا لك،
1: تقديرا لك أنت، رابعك
0: إلين عند عضلك.
1: شوف انت،
0: التزم بربعتك،
1: لازمه
0: التزم بربعتك.
1: ما شاء الله. زين، نرجع الى، انت قلت لي مثلا واحد اذا ما رفقت عليه وما لبى لك رفقتك، وقلت لي تودون الحوز،
0: تسائل عن شيخ السنه،
1: شيخ السنه، تودي شيخ السنه، ايش يحكم هناك عليه شيخ السنه؟
0: يحكم عليه ايش اللي حدك عن رفقه الرجال يوم ما رفق عليك؟
1: ايش اللي خلاك ما تقبل
0: رفقتك؟ ايش اللي خلاك ما تقبلها؟ وما تلزم بها. حدني عضل. العضل بيرابعك. ما حدني شيء. تلتزم برفقته.
1: ايش؟
0: تلتزم برفقته مثل رد اعتبار. رد اعتبار.
1: رد اعتبار له.
0: لك انت. لك انت يا المرفق. لك رد اعتبار،
1: شيء شيء يدفع له شيء،
0: شيء شيء
1: ايش قول لي،
0: تدفع له شيء معين. هناك الرفقه رفقه درب ورفقه منزل.
1: الله، رفقه درب
0: ورفقه منزل.
1: الله الله الله الله الله، هذا كلهن ثنتينهن، يعني
0: ثنتينهن كلها
1: مزايا، مزايا جميله كلها ثنتينهن.
0: هلا كلهن رفقه سمهن،
1: رفقه.
0: لقيتك في الدرب.
1: كيف رفقة الدرب؟
0: لقيتك في الدرب. وتسالمنا.
1: ايه.
0: وتناشدنا. انا مكاني اقرب عن مكانك. قلت لك ما رفق عليك. يا اليوم ترابعني. وتخاويني. قلت لي لا. هذيك سامها رفقة الدرب.
1: زين.
0: هذيك مضمونها وخسرها اقل.
1: اقل عن هذيك.
0: اقل. نصيتني في منزلي
1: زين،
0: وسلمت علي. كانك خليت مويه بقهوه او شربت ماء او ما خليت شيء منهن. رفقت عليك اليوم ما تعداني، ما رفقت عليك اليوم ما تعداني، غير كان شيء دايرنك من حوادث الزمان.
1: مدرك يعني، شيء مدرك،
0: مدرك يعني حوادث الزمان. الله يكفاك، الله يكفانا يكفاك من شرها.
1: نعم.
0: قلت لي رفقتك عمار وانا عندي عضل. قلت لك اصبر، برد عبرتي وبركب عندك العضلك.
1: برابعك،
0: برابعك ربيعك.
1: هاي رفقة منزل سماها،
0: هذه تسمى رفقة منزل،
1: رفقة منزل،
0: رفقة المنزل. رد شرفها ما يقل من 50 قرش.
1: اوه، 50 قرش في ذاك الزمان،
0: 50 قرش
1: على هذا المرفوق عليه يدفع.
0: يدفع. ما تميت لي وقتي. وانا بالك ويب.
1: نعم.
0: ويب قبيلي لقبيلي. او ويب الرفيق الرفيق. هذه رفقة المنزل. رفقة الدرب ما تتعدى 10 قروش.
1: شوف انت يدفعها المرفوق عليه.
0: اها انا رفقت عليك وما تميت رفقتي حردي.
1: هذا عاد يقول لك هالكلام هذا شيخ السنة.
0: شيخ السنة طبعا.
1: شيخ السنة هو.
0: شيخ السنة الحوز.
1: الحوز.
0: الحوز.
1: الحوز.
0: وتحاوزون عن من؟ عن شيخ السنة.
1: احنا تكلمنا عن الحوز، قلنا الحوز هو عبارة مثابة القاضي عند البدوي.
0: مثابة القاضي نعم.
1: مثابة القاضي
0: نعم.
1: تمت رفقتكم هنا.
0: تمت.
1: تمت رفقتكم.
0: من 50 إلى 10.
1: من 50
0: إلى 10.
1: إلى 10 على هذاك أن.
0: على هذاك لما رفوق عليه يدفع.
1: إذا كان ما عنده عضل.
0: ما عنده عضل.
1: هذا هو يعني الرفجة.
0: الرفجة.
1: وهذا دروب الرفجة.
0: ودرب الرفجة.
1: وهذا مثل ما قلت أنت الرفجة نوعين.
0: نوعين.
1: نوع درب.
0: رفقة درب ورفقة منزل.
1: ورفقة منزل.
0: منزل.
1: درب.
0: ومنزل.
1: ومنزل.
0: نعم.
1: وفي حالة يعني الخلاف يعني بين الاثنين يعني أنت ما تميت لرفقته هاي تروح للحوز.
0: إلى الحوز.
1: تروحون للحوز.
0: نعم إلى الحوز.
1: والحوز يحوز عليكم.
0: يحوز عليكم.
1: أنت ليش؟ يجيب سبابك، ايش اسبابك اللي خلتك ما تقبل رفقه هذا الانسان؟
0: كان قبيلي او كان رفيق
1: او كان في حتى العابر سبيل، حتى عابر سبيل مثلا ما تعرفه من بعيد.
0: ما اعرفك. مرحبا لفيتني.
1: لفيتك كان جاي من بعيد.
0: مرحبا انا عود ابن اياي من مشيت لقيت. ترى حوزه ما لقصه جرب
1: زين.
0: قلت لي لا، قلت لك برفق عليك انك ما تعداني الا انا اعرف علومك وايش بلبك
1: لهالدرجة.
0: يمكن انك انت تبى تاخذني.
1: ها؟
0: يمكن انت تبى تاخذني بوشي.
1: حاج محمد
0: تفضل.
1: المخرج يقول لي وقتنا اليوم انتهى.
0: نعم.
1: لكن بنعاود ان شاء الله باكر.
0: نعم.
1: وبنكمل الرفجة واللي يتبع الرفجة والعادات هاي.
0: يا مرحبا والله.
1: حنا نشكرك واليوم وباكر ان شاء الله نكمل التعاون.
0: مرحبا نعاود والله من مشيت وليت
1: حياك
0: ورحبكم.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضربا من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. في العصر الحديث أصبحت التقنية جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، ولعل الساعات الذكية هي واحدة من أبرز الابتكارات التي جعلت حياتنا أكثر راحة وكفاءة. فهي لا تقتصر فقط على إخبارك بالوقت، بل تقدم مجموعة واسعة من المميزات المتقدمة التي تجعلها أكثر من مجرد ساعة. إن الساعة الذكية هي جهاز إلكتروني محمول يرتديه الشخص حول معصمه، وتتميز بقدرتها على الاتصال بالهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث أو الواي فاي. وتقدم الساعات الذكية عددا من الوظائف المتقدمة، وتختلف أنواعها حسب الشركة المصنعة، لكن معظمها يشترك في بعض الوظائف الأساسية مثل تتبع النشاط البدني وعرض الإشعارات. مستمعينا الأعزاء، أصبحت الساعات الذكية اليوم بمثابة مراقب صحي، فهي تلتف حول معصم الإنسان على مدار الساعة لتراقب المؤشرات الحيوية لمستخدمها. وتعتمد مثل هذه الساعات على مستشعرات متطورة قادرة على قراءة معدلات ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة الحرارة للجلد، مما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تسمى بالبيانات الحيوية المستمرة. هذه البيانات تسمح للخوارزميات برصد أنماط صحية معينة وتنبيه المستخدم لأي انحراف بسيط قد لا يشعر به الشخص جسديا في مراحله الأولى، مما يفتح الباب أمام الطب الوقائي الحقيقي الذي يتدخل قبل تفاقم الأزمات الصحية. تشير دراسات طبية حديثة مثل دراسة أبل هارت ستادي بالتعاون مع جامعة ستانفورد إلى أن هذه الأجهزة يمكنها اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، وهو أمر كان يتطلب سابقا زيارة المستشفى وارتداء أجهزة متخصصة لرصدها. إن التنبيه المبكر الذي تقدمه الساعة الذكية قد ينقذ حياة الآلاف من الأزمات الصحية المفاجئة، حيث يتم توجيه المستخدم لاستشارة الطبيب فورا بمجرد رصد الخوارزمية لنمط غير طبيعي يستمر لفترة زمنية محددة. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في الساعات الذكية على مراقبة القلب فقط، بل امتد ليشمل رصد الجهاز التنفسي من خلال مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم واليقظة. وأثبتت هذه التقنية فاعلية خلال جائحة كورونا، حيث كانت الساعات تساعد في الكشف المبكر عن نقص الأكسجين الصامت، وهو انخفاض حاد في الأكسجين لا يشعر به المريض في البداية. وبفضل هذه المراقبة المستمرة أصبح بإمكان الأفراد الحصول على مؤشر رقمي دقيق لحالتهم التنفسية، مما يسهل على الأطباء تشخيص حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حتى بداية التهابات الرئوية قبل ظهور الأعراض السريرية الواضحة. مستمعين الأعزاء، تعد مراقبة جودة النوم وتحليل مراحله من أبرز الميزات التي أحدثت تغيرا في وعي الناس بصحتهم النفسية والجسدية، حيث تستخدم الساعات الذكية مستشعرات الحركة وضربات القلب لتحديد فترات النوم العميق والخفيف، وتقوم الخوارزميات بتحليل تلك البيانات لتقديم درجة نوم يومية وتنبيه المستخدم في حالة وجود اضطرابات قد تشير إلى توتر مزمن أو مشاكل صحية كامنة. إن فهم دورات النوم يساعد في تحسين الأداء الإدراكي وتقوية جهاز المناعة، حيث توفر التقارير الأسبوعية والشهرية رؤية شاملة تساعد الأطباء في تقييم حالات الأرق المزمن ووضع خطط علاجية مبنية على بيانات واقعية لا تعتمد فقط على ذاكرة المريض. مستمعينا الأعزاء، من الناحية الوقائية بدأت الساعات الذكية في دمج مستشعرات لدرجة حرارة الجلد قادرة على اكتشاف الارتفاعات الطفيفة التي قد تسبق ظهور الحمى أو الأمراض المعدية ب 24 إلى 48 ساعة. وتعتمد هذه التقنية على رصد الانحراف عن المعدل الطبيعي للجسم، فإذا سجلت الساعة ارتفاعا مستمرا في الحرارة مع زيادة في ضربات القلب وقت الراحة، فإنها ترسل إشعارا للمستخدم بأن جسمه قد يكون في بداية معركة مع عدوى ما. هذا النوع من التنبؤ الذكي يساهم في عزل المرضى مبكرا ومنع تفشي العدوى في بيئات العمل أو المنازل. تمثل القدرة على رصد السقوط المفاجئ ميزة حيوية خاصة لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، حيث تستخدم الساعات مستشعرات التسارع وتقنية الجيروسكوب لتحليل حركات الجسم بدقة. وفي حال رصد سقوط قوي متبوعا بفترة من عدم الحركة، تقوم الساعة تلقائيا بالاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقع المستخدم الجغرافي لجهات الاتصال المحددة مسبقا. هذه الميزة ليست مجرد رفاهية، بل هي أداة إنقاذ حقيقية أثبتت فعاليتها في مئات الحالات حول العالم، حيث وفرت التدخل الطبي السريع في اللحظات الحرجة التي يعجز فيها المصاب عن طلب المساعدة بنفسه. مستمعينا الكرام، بدأت الأبحاث الحديثة في استكشاف قدرة الساعات الذكية على التنبؤ بالأمراض العصبية مثل مرض باركنسون من خلال تحليل الرعشات الطفيفة جدا وتغيرات نمط المشي التي قد لا تلاحظها العين البشرية. وتشير تقارير من جامعة كارديف إلى أن البيانات التي تجمعها الساعات الذكية يمكن أن تظهر علامات المرض قبل سنوات من التشخيص السريري التقليدي. هذا الاكتشاف المبكر يمنح المرضى فرصة لبدء علاجات تبطئ من تطور المرض وتحسن جودة الحياة. يسعى المطورون حاليا لابتكار مستشعرات غير جراحية تقيس السكر عبر الجلد دون الحاجة لوخز الإبر، وهو ما سيحدث ثورة عالمية في حياة الملايين من المرضى. إن الربط بين تذبذب مستويات السكر والنشاط البدني الذي ترصده الساعة يساعد المرضى على فهم كيفية استجابة أجسامهم للغذاء والمجهود، مما يجعل التحكم في المرض عملية رقمية دقيقة وأقل إرهاقا. مستمعينا الكرام، تروج العديد من الشركات لقصص النجاح التي ساعدت فيها الساعات الذكية مثل أبل ووتش مستخدميها، إذ أن أبل في كل مؤتمر تعرض قصصا لمستخدمين أثرت ساعاتها الذكية في حياتهم، بدءا من مساعدتهم على اكتشاف أزمات قلبية قبل حدوثها وحتى مراقبة أسلوب حياتهم بشكل صحي. وتزداد أهمية الساعات الذكية في الأوقات التي تتطلب متابعة مستمرة للحالة الصحية للمستخدم، لذلك تجد دائما الرياضيين يرتدونها في المعسكرات التدريبية ويهتمون بالقراءات الناتجة عنها رغم عدم دقتها في بعض الأحيان. وتعد مناسك الحج إحدى المواقف التي يمكن فيها للساعات الذكية أن تساعد المستخدم وربما تنقذ حياته في بعض الحالات بفضل مزاياها الذكية المتنوعة. ويعود السبب في ذلك إلى الضغط الجسدي الذي يتعرض له الحاج باستمرار أثناء أداء مناسك الحج، بدءا من المشي لمسافات طويلة وسط زحام وربما التعرض لأشعة الشمس ونقص السوائل لفترات طويلة. وبينما لا تصل دقة آليات الاستشعار ومراقبة الحالة الصحية في الساعات الذكية إلى دقة مثيلاتها الطبية الاحترافية، فإنها تعد مؤشرا مبكرا وأداة إنذار فعالة في حال حدوث أي أمر طارئ حسب تقرير قسم الصحة في جامعة يوتا الأمريكية. ويعني هذا أنها تساعد المستخدم في اكتشاف وجود خلل ما يستدعي رعاية طبية احترافية ودقيقة، كأن تخبرك الساعة بأن معدل نبضك مرتفع أو تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، مما يدفعك للتوجه إلى أحد المراكز الصحية لتلقي الرعاية المناسبة. ولا تقتصر مزايا الساعات الذكية وفوائدها بالنسبة للحاج على المزايا الصحية التقليدية فقط، بل تمتد لتصل إلى أبعد من ذلك، إذ يمكنها أن تنقذ الحاج في حالة ضياعه أو انفصاله عن الفوج الخاص به. وتأتي غالبية الساعات الذكية اليوم بميزة تتبع المواقع والاتصال المباشر بشبكات جي بي اس، سواء عبر الهاتف أو عبر المستشعرات الموجودة في الساعة، مما يتيح للحاج معرفة موقعه بسهولة والعودة إلى مقر الفوج، فضلا عن إمكانية تتبع موقعه من قبل ذويه أو مشرفي المجموعة إذا استدعى الأمر ذلك. مستمعينا الكرام، تعتمد دقة التنبؤ في الساعات الذكية على خوارزميات التعلم الآلي التي تزداد ذكاء كلما زاد عدد المستخدمين وتنوعت البيانات، مما يقلل من نسب الخطأ والإنذارات الكاذبة. وبمرور الوقت تتعلم الساعة البصمة الصحية الفريدة لكل شخص، فما يعتبر نبضا مرتفعا لشخص ما قد يكون طبيعيا لآخر رياضي. هذا التخصيص هو جوهر الذكاء الاصطناعي، حيث لا يتم تقييم المستخدم بناء على معايير عامة فقط، بل بناء على تاريخه الصحي الشخصي، مما يجعل التنبيهات أكثر مصداقية وفائدة في اتخاذ القرارات الصحية المصيرية. ويمكن القول أنه ومع استمرار التحسينات في دقة المستشعرات وقوة الخوارزميات، ستصبح هذه الأجهزة رفيقا لا غنى عنه في رحلة الوقاية الصحية، مما يجعل عبارة الوقاية خير من العلاج واقعا رقميا ملموسا نرتديه في معاصمنا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت السماء الرطبة، وهذه الغابات التي تتشكل من طبقات نباتية مختلفة، أشجار طويلة مثل الزان الأوروبي ومثل البلوط الإنجليزي، وشجيرات مثل الزعرعور والبندق، وطبقات الأعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة والأوراق المتساقطة التي تشكل عالم آخر تحت هذه الطبقات، سواء كانت أفاعي، عناكب، حشرات مختلفة، كائنات حية مختلفة تصطاد تعيش في هذه المواقع. وأيضا نبهنا إلى الدخول إلى الغابات يجب أن يكون ضمن أسس تحترم الغابة ذاتها، وأيضا تحافظ على التنوع الحيوي، وكذلك تحافظ على حياة الإنسان. فأفعى قاتلة قد تكون تحت هذه الأعشاب تحول زيارة جميلة إلى غابة رائعة جدا إلى لحظة مأساوية. لذلك على الإنسان ومن يعني يعشق الغابات أن ينتبه وأن يمر دائما في المكان المتاح. في كل الغابات اللي يزورها الإنسان حول العالم يوجد مكان متاح للمشي، والغابات التي لا يوجد فيها مكان متاح للمشي تعني بكل وضوح يمنع الاقتراب منها، لأنها قد تكون قاتلة للإنسان وتنطبق فيها معايير الطبيعة التقليدية. ومن أراد أن يمر في هذه الغابات يجب أن يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، وأن يمتلك ما يكفي لذلك، سواء كانت أحذية، حتى على مستوى الملابس أن تكون آمنة للدغات وللتعرض للتسمم أو لتفاصيل خطيرة في هذه المواقع، أو حتى حيوانات مفترسة. لذلك الحذر مهم جدا أثناء التعامل مع الأنظمة البيئية، وحتى الحذر من نقل الأنواع الغازية في الجواتي مثلا، في الأحذية، في التربة، هذه قد يكون فيها بذور غازية. ينتبه الإنسان إذا دخل إلى أي غابات أو كان عنده احتكاك بالغابات حول العالم قبل أن يعود إلى البلد، ينظف المواقع التي يمكن أن تتجمع فيها هذه التربة. هذه التربة قد تكون فيها بذور، فالبذور قد تكون أنواع غازية تكلف الدول يعني ملايين الريالات في المستقبل لمكافحتها، أو حتى تعرض هذا الشخص إلى خطر السجن أو العودة، خاصة في بعض البلدان التي مستوى الأمان الحيوي فيها مرتفع جدا مثل أستراليا. ونتمنى أن نصل في مرحلة معينة إلى مستوى أستراليا نمنع كل الأشياء العضوية، ويكون فيه تدقيق على كل حاجة، والتدقيق ذاته وأن تكون الدولة عندها مقاييس متشددة للأمان الحيوي، هذا يساعد الإنسان والسائح والقادم إلى هذه الدولة هو بنفسه أن يقوم بالجزء الأول من الإجراء. هذا الجزء الأول من الإجراء مهم جدا لحماية الأنظمة البيئية. قبل أن تصل إلى أستراليا تتأكد أن الأحذية نظيفة، تتأكد أنك لم تحضر أي كائنات حية معك، أي منتجات عضوية، تمر بالتفتيش وتذهب إلى مكان اللي يجب أن تعترف فيه بما تحتوي، فتأتي إلى هذا المكان تذكر لهم إيش اللي معاك من منتجات، سواء كان لبان، كان إيش مكان من المنتجات اللي معك، تتذكرهم. إذا كان هذا المنتج مخالف سيتم سحبه، أمورك طيبة، لا يوجد تأثير عليك. لكن إذا ذهبت إلى مكان الآخر غير الاعتراف وتم ضبط معك أي شيء، حتى سندويشة برجر مثلا من الطائرة، أو خبز، أو أي حاجة، أو عسل، ممكن أن يتم طردك من البلد، ويمكن أن يغرمك ما يصل إلى 2600 دولار. حماية الأمان الحيوي مهمة جدا للبلد، وهذا أيضا يعطي توعية للشخص الآخر للقادم إلى هذا البلد، ينتبه ويكون يعني عنده أمان كبير جدا. أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى في سلطنة عمان من الأمان الحيوي، لمنع كل الكائنات الحية من القدوم إلى البلد إلا بإذن. وفي قوانين صادرة في هذا الأمر سابقا إن شاء الله تطبق ويعني تحقق الهدف منها. فالغابات النورماندي، هذه الطبقات المختلفة في ظل التغيرات المناخية، تصبح هذه الغابات المعتدلة أمام خيار حقيقي واختبار حقيقي صعب جدا. فالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار وموجات الجفاف كلها تؤثر بشكل رئيسي في بعض الأنواع، خاصة الأنواع الرئيسية التي تعتمد على الرطوبة مثل الزان. وتشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن غابات الزان قد توفر مناخا داخليا أبرد وأكثر رطوبة من بعض الغابات الأخرى، مما يجعلها أيضا مهمة جدا في تخفيف الحرارة محليا، لكنها في الوقت نفسه حساسة إذا طال الجفاف وارتفعت الحرارة. الغابات أيضا مرتبطة بالبوكاج والأراضي الرطبة. البوكاج هي الأسجة الخضراء الحية الموجودة في المزارع. الطيور والخفافيش والحشرات لا تعيش داخل الغابة وحدها، بل تتحرك بين الغابات والأسجة والمروج. لذلك لا تكفي حماية كتلة غابية فقط منفصلة، بل يجب حماية الشبكة البيئية بأكملها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح اليوم أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية. إلى التفاصيل. يرعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط اليوم افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات من خلال طرح عدد من المحاور المرتبطة بالفرص الاستثمارية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب أيا كانت دوافعه وأسبابه، ودعوتها إلى ترسيخ قيم التعايش والتسامح والاحترام بين مختلف المجتمعات والثقافات. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. حققت الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية المركز 9 عالمياً في مؤشر كفاءة وسرعة التخليص الجمركي وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2025، وتقدمت جمارك عمان 38 مركزاً مقارنة بالمركز 47 عام 2023. ويعكس هذا التقدم التحول الرقمي الجمركي وتيسير التجارة وتعزيز تنافسية سلطنة عمان عالمياً، حيث قامت جمارك عمان خلال السنوات الماضية بتطبيق التخليص الإلكتروني الكامل عبر نافذة واحدة بنظام بيان ودعم تبادل البيانات والربط الإلكتروني مع الجهات الدولية وتنفيذ التفتيش الموجه خلال 2 ساعة لبعض الشحنات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءاً جديداً من مشروع طريق السلطان التركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولاً إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مروراً ببواب بتصور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسياب الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد الرئيس ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات المسار التفاوضي عن قرب في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الفترة المقبلة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار دي فانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن. صعد الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، رغم استمرار الهدنة التي تم تجديدها بين الجانبين لمدة 45 يوما. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في جنوب لبنان، كما أعلنت الوزارة مقتل 9 أشخاص وإصابة 29 آخرين في غارة استهدفت قضاء نبطية وصور. يأتي ذلك بعد إنذار الجيش الإسرائيلي سكان 11 قرية وبلدة بإخلاء منازلهم في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدة في منطقة البقاع الغربي. من جانبه أعلن حزب الله تمديد عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية في بلدات حدودية جنوب لبنان، إضافة إلى استهدافه منصتي القبة الحديدية في جل العلام ومرجليوت شمال إسرائيل. دعت الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لمنع مزيد من التصعيد، مؤكدة أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام، ومشددة على إدانتها لجميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية الأساسية المدنية. ميدانيا قتل شخصان وأصيب العشرة في هجمات روسية على مدن أوكرانية مختلفة. وذكرت السلطات الأوكرانية أن الشخصين قتلا وأصيب 6 في قصف روسي على مدينة ديمبرو في جنوب شرق أوكرانيا، وأضافت أن 13 آخرين بينهم 3 أطفال أصيبوا في منطقتي سومي في الشمال وزابوريجيا في الجنوب الشرقي. أعلن الجيش الباكستاني القضاء على 22 مسلحا خلال عملية أمنية نفذت شمال غرب باكستان، وأوضح أن قوات الأمن الباكستانية نفذت العملية في مقاطعة وزيرستان الشمالية التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، وتمكنت من القضاء على 22 مسلحا، إضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم. وفي نيجيريا أعلن الجيش مقتل 175 مسلحا خلال ضربات جوية وعمليات عسكرية مكثفة نفذت في شمال شرق نيجيريا. وأوضح الجيش النيجيري في بيان أن العمليات نفذت بتنسيق مشترك بين القوات النيجيرية والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، مشيرا إلى أن الضربات المنسقة بدأت قبل عدة أيام. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح اليوم أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية. وقتلى وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وحزب الله يعلن تنفيذ عدة هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة محمد السعدوني عكعاك ويعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. يسلط هذا البرنامج الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الأخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، شكلت صورة الاعتدال الفكري الشخصية العمانية في قراءة الأحداث الإنسانية وفق منهج قائم على الحوار والتأمل والبحث والانفتاح والمرونة والثقافة الواعية والاستفادة من المشترك الإنساني في العلوم والآداب ومنع مصادرة الفكر وتعددية الرأي، نقطة تحول في مسيرة الوعي الفكري للمواطن في سلطنة عمان باعتبارها مرجعيات واضحة ومرتكزات أصيلة ومسارات مقننة تراعي الخصوصية والهوية والحكمة والهيمنة، مستمدة من مبادئ الإسلام السمحة والقيم العمانية الأصيلة

الإرث الحضاري العماني في كل مراحله التاريخية، وهي في ثبات مرتكزاتها وعمق مبادئها وتفاعلها فوق مساحات الاجتهاد والانفتاح وإمكانات حفظت تجدد النهضة العمانية واستمراريتها وجاهزيتها في التعامل مع مختلف المعطيات الكونية المعاصرة والمتغيرات الحاصلة في حياة الإنسان والمجتمع والتوجهات الفكرية التي باتت تفرض نفسها على الواقع الاجتماعي والفكري كإشاعة سلبية والأفكار الأحادية التي باتت تروجها منصات التواصل الاجتماعي.

0: جولة البرنامج، نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: مستمعين الكرام، تعد الكلية العسكرية التقنية بوزارة الدفاع صرحاً تعليمياً رائداً لدمج التعليم الهندسي بالتدريب العسكري وإعداد كوادر فنية مؤهلة لخدمة قوات السلطان المسلحة والمؤسسات المدنية. وللحديث أكثر، يسرنا أن نستضيف معنا العميد الركن أحمد بن خلفان الحديدي، عميد الكلية العسكرية التقنية. فأهلاً وسهلاً بكم سيدي.
2: أهلاً وسهلاً بكم
1: سيدي. بداية، ما الدور الجوهري الذي يؤديه قسم البرنامج التأسيسي في صياغة مستقبل الطالب بالكلية؟
2: يعتبر البرنامج التأسيسي هو الركيزة الأساسية في بناء جاهزية الطالب، وهو الجسر الذي يعبر من خلاله الطالب من التعليم العام إلى التعليم التخصصي الهندسي في الكلية العسكرية التقنية. كما أننا في الكلية العسكرية التقنية نركز على بناء الجاهزية الأكاديمية في 4 مجالات: في مادة اللغة الإنجليزية، ومادة الرياضيات، ومادة الحاسب الآلي، ومادة الفيزياء. بالإضافة إلى هذه المجالات، لدينا مهارات التواصل والبحث العلمي لتضمن أن الطالب سيمتلك أدوات التعلم الفاعل. كما تم تصميم منظومة دعم متكاملة ترافق الطالب الجامعي في الكلية لحظة بلحظة. ولدينا هنا في الكلية مركز لدعم الرياضيات والفيزياء، ونادي للغة الإنجليزية، ومركز كتابة المقالات باللغة الإنجليزية. جميع هذه المبادرات تعمل كأدوات دعم حقيقية للارتقاء بالمستوى اللغوي والأكاديمي والفني وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب. كما يقوم قسم البرنامج التأسيسي بإعداد خطط تطويرية لإعداد المحاضرين في الكلية العسكرية التقنية، وذلك من خلال الحضور ندوات وورش عالمية، وكذلك إعداد خطط تدريبية لهم، وأيضا إعداد دورات لتدريب المتدربين. جميع هذه الورش والندوات وهذه الدورات تسهم في صقل مهارات طلبة الكلية العسكرية التقنية.
1: نعم سيدي، تحقق الكلية العسكرية التقنية قفزات نوعية في مجال البحث العلمي، لو نتحدث سيدي عن هذا الجانب.
2: نعم، لقد نجحت الكلية العسكرية التقنية في نشر 85 بحثاً علمياً محكماً عالمياً، منها 45 بحث تم نشرهم في أرقى المجلات العلمية العالمية مثل Q1 و Q2. كما تم إطلاق مجلة الكلية للهندسة والعلوم والابتكار لتعمل على تعزيز النشر العلمي المؤسسي في الكلية العسكرية التقنية. كما حصلت الكلية العسكرية التقنية على دعم مالي ل 36 مقترحاً بحثياً من هيئة البحث العلمي والابتكار، وهذا من ضمن برنامج البحوث المبنية على الكفاءة. الجدير بالذكر أن أحد مشاريع الكلية العسكرية التقنية فاز بفرصة المشاركة في المعرض الدولي للاختراع في ماليزيا. طبعا هذا الفوز وشهادة استحقاق دولية تعكس قدرة طلابنا على المنافسة عالميا وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية، وإنما دعم المشاريع الابتكارية التي تجسد فلسفة الكلية في ربط العلم بالتطبيق العملي والتميز التنافسي.
1: نعم سيدي. سيدي، كيف يتم التوفيق بين الدراسة الهندسية المكثفة والتدريب العسكري الميداني؟
2: التوازن في العملية التدريبية هو سر التميز في الكلية العسكرية التقنية، حيث يبدأ الطالب ببرنامج تدريب أساسي وانضباط عسكري مكثف لمدة 5 أسابيع قبل البدء في العام الأكاديمي، ومن ثم يستمر التدريب بشكل متدرج يشمل المغامرة والرماية وفن القيادة ومهارة الميدان. هذا المزيج يصقل شخصية الطالب ويمنحه الانضباط وفن القدرة على العمل تحت الضغط النفسي ورفع الروح المعنوية، حيث يسهم هذا البرنامج في تنمية مهارات العمل الجماعي والقيادة وتنظيم الوقت لدى الطالب.
1: نعم سيدي. أخيرا سيدي، مركز التطوير والتعليم المستمر يعتبر أحد الأقسام المهمة، كيف يحقق هذا المركز رؤية عمان 2040؟ وأيضا الكلية ككل كيف تسهم في دعم سوق العمل؟
2: المركز هو ذراع الكلية العسكرية التقنية لتحقيق الاستدامة المالية والتكامل مع المجتمع. وفي الكلية العسكرية التقنية يتم تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة في الإدارة الذكية والأمن السيبراني والتقنيات الهندسية المتقدمة. يولي هذا المركز اهتماماً كبيراً بتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال بناء علاقات راسخة في مختلف القطاعات الحيوية، ويأتي ذلك من خلال تسخير الكفاءات الأكاديمية والموارد المتاحة لتوفير برامج تدريبية عالية الجودة تسهم في تحقيق استدامة مالية للكلية العسكرية التقنية حسب مستهدفات رؤية عمان 2040. وتساهم الكلية العسكرية التقنية في دعم سوق العمل العماني بالكفاءات المتخصصة من خلال تخريج الكفاءات الذين يمتلكون المهارات التقنية والفنية والشهادات العالمية.
1: نعم سيدي العميد الركن أحمد بن خلفان الحديدي، عميد الكلية العسكرية التقنية، شكرا لكم سيدي.
2: شكرا جزيلا لكم على تسليط الضوء على الكلية العسكرية التقنية.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع فقرة من الثقافة العسكرية بعنوان أهمية الكليات العسكرية. في عالم تتسارع فيه التحديات وتتغير فيه ملامح الأمن، تبرز الكليات العسكرية كأحد أهم المؤسسات التي تسهم في بناء قوة الوطن واستقراره. فهي ليست مجرد أماكن للتدريب البدني أو تعلم فنون القتال، بل هي مدارس تصقل فيها الشخصية وتغرس فيها قيم الانضباط والولاء والمسؤولية. وتعمل الكليات العسكرية على إعداد كوادر قيادية قادرة على اتخاذ القرار في أصعب الظروف، حيث يتلقى الطلبة تعليماً متوازناً يجمع بين العلوم العسكرية والمعرفة الأكاديمية، وهذا المزيج ينتج ضباطاً يمتلكون فكراً استراتيجياً ورؤية واضحة تمكنهم من حماية الوطن وخدمة المجتمع بكفاءة عالية. كما تسهم هذه الكليات في تعزيز روح العمل الجماعي، إذ يتعلم الطلبة أهمية التعاون والثقة المتبادلة، وهي قيم لا تقتصر فائدتها على المجال العسكري فحسب، وإنما تمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة. ولا يمكن إغفال دور الكليات العسكرية في ترسيخ الانتماء الوطني، حيث ينشأ الطلبة على حب الوطن والتضحية من أجله، ليكونوا درعاً يحميه وسنداً يدعم استقراره. في النهاية تبقى الكليات العسكرية ركيزة أساسية في بناء الدول القوية، مصدراً لإعداد أجيال تحمل على عاتقها مسؤولية الأمن والأمان بروح منضبطة وعزيمة لا تلين. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، إن المجتمع الواعي شريك في منظومة الأمن والاستقرار، وعيونه اليقظة تشكل دعماً مهماً لجهود المؤسسات المختصة في حماية الوطن واستقراره وصون مقدراته. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز السياسات الوطنية والتشريعات الحاكمة في التعامل مع الفضاء الرقمي، بما يحفظ الحقوق ويعزز الواجبات والالتزامات ويعكس الشخصية العمانية في سلمها وأخلاقها ووعيها فوق درجات الخلاف وشطحات الاختلاف، فيستشعر في سلوكه عبر الفضاءات الرقمية أخلاقياته الاجتماعية وقيمه الوطنية، ويجسد فيها ممارساته وسلوكه القويم، ويبتعد فيها عن نشر أو ترويج أي محتوى قد يسيء للإنسان أو يضر بالمجتمع، كما يتعامل مع ما يتلقاه عبر هذه المنصات من أفكار أو معلومات وفق منهجية علمية ناقدة بعيداً عن التهويل أو التهوين، بما يحفظ أمن الوطن واستقراره ويعزز من مناعته ضد الشائعات والمعلومات المضللة.
2: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم، يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم، يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم.
1: أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي المونتاج الصوتي الوكيل ورد بن سالم الرواحي، وفي التنفيذ نائب عريف سالم بن راشد الزيدي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم. في الحلقة السابقة تكلمنا عن موضوع من مواضيع التاريخ القديم وهي المقابر الركامية، وقلنا أنها تنقسم إلى نوعين من المقابر. نوع من المقابر اللي هو بدأ منذ 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، وهي طبعا معظم المقابر الركامية اللي موجودة في مجان بشقيها سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه طبعا تمثل 90% من 100,000 تقريبا من المقابر الركامية التي أثر عليها في مجان. المقابر الركامية أيضا اللي جاءت بعد هذه الفترة اللي هي فترة تسمى فترة أم النار، اللي هي من 2700 قبل الميلاد إلى 2000، وهي طبعا تميزت بأحجام أكبر وقطر أكبر يصل إلى 12 متر، إلا أن ارتفاعها أصبح أقل تقريبا 3 متر إلى 3 متر ونص، وأيضا أشكالها أصبحت مختلفة. معظم مقابر الركامية في فترة حفيد كانت دائرية، أما الآن طبعا أشكال مختلفة منها المربع والمستطيل والدائري وغيره. طبعا يعني عدد الواحات هذه اللي موجود فيها المقابر الركامية كبير جدا، يعني وصل في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد إلى 100,000 مقبرة ركامية، وهي طبعا يدل على أن الفترة هذه اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث قبل الميلاد إلى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة من الآن، كانت يعني عمان أو مجان مأهولة بالسكان، وكان فيها أعداد كثيرة من السكان سواء كانوا الموجودين على مستوى السواحل المناطق الساحلية أو في الواحات وفي جبال الحجرين الشرقي والغربي وأيضا بين السهول. اليوم أيضا نواصل حديثنا عن يعني الفترة هذه اللي هي الألفية الرابعة قبل الميلاد نهايتها، والألفية الثالثة قبل الميلاد اللي هي فيها نشاط بشري كبير وفيها كثير من المكتشفات، من بينها النحاس اللي ظهر 3400 قبل الميلاد، المقابر الركامية، الواحات أيضا الزراعية. اليوم نواصل حديثنا نتكلم عن الواحات الزراعية، متى ظهرت وأنواع الزراعة اللي كانت موجودة في مجان في تلك الفترة. طبعا الواحات هي السمة المميزة للزراعة العمانية، والمياه كانت تجلب بوسائل متنوعة منها الآبار والقنوات السطحية تحت الأرض والمحابس والبركة التي تشيد بأنماط مختلفة من السدود. فتاريخ الزراعة في مجان ما هو إلا تاريخ العبقرية الإنسانية في البناء والصيانة وتشغيل كل هذه الوسائل من أجل الحصول على المياه، طبعا هنا خاصة الحديث عن الأفلاك، من خلال نقلها وتخزينها من الطبقات الصخرية المائية مع تطور التقنيات المناسبة للمحاصيل الزراعية، والعيون المائية الدائمة توجد في أعماق الجبال عند أسفل الجروف الصخرية شديدة الانحدار أو في الأخاديد الضيقة حيث تنعدم الأراضي الصالحة للزراعة، وعادة ما تتدفق المياه لمسافات قصيرة خلال الشلالات والبركة الطبيعية، ومن ثم تتسرب خلال تربة الوادي لتغذي الأحواض الجوفية، وعندما تكون رقعة الأرض ضيقة تبنى المصاطب على المنحدرات حول عيون المياه الطبيعية أو تجلب بواسطة قنوات صغيرة تحفر على امتداد المنحدرات لتغذية البرك وتوزيع المياه على السطوح الرسوبية الطبيعية بعد إزالة أطنان طبعا من الحصى والحجارة لتنكشف التربة الناعمة الملائمة للزراعة، وإلى الداخل باتجاه مجاري هذه الأودية. فالمياه الجوفية يمكن الحصول عليها بواسطة قنوات تحت الأرض وتنقل مرة ثانية إلى الأراضي السطحية المنبسطة على امتداد جانبي قاع الوادي الرئيسي. إن أكبر هذه الواحات توجد في السفوح الجبلية وتستمد مياه من قنوات أرضية تغذيها المياه الجوفية عند أسفل المرتفعات، وواحات البريمي وإبرة وبهلة ونزوة وأبري وغيرها تمثل هذه المستوطنات القديمة اللي أثر عليها في السلطنة. أما في المناطق الساحلية عند مصبات الأودية الكبيرة مثل وادي الفليك في صور ووادي مقلاص في قريات، فإن الواحات تقع بالقرب من البحيرات المالحة شاملة للموارد البرية والبحرية يعني مع بعضها البعض، وعلى أيضا امتداد ساحل الباطنة تصل مياه الساحل عبر سهل حصوي تغذيه آبار جوفية منتشرة على امتداد الشريط الساحلي. وتوجد مستوطنات زراعية كبيرة في عمان تؤرخ إلى 1003 قبل الميلاد، تم الكشف عنها والتنقيب عليها في بات وبسيا وعملة والميسر وغيرها قرب عبري وينقل وبهلة ونزوة وإبرة، وعلى امتداد وادي عندام إلى الداخل وفي وادي الفرع. وأقدم المعثورات التي اكتشفت في بات تعود للفترة ما بين 2800 إلى 2700 قبل الميلاد. طبعا يعني بداية النشاط الخاص بالزراعة في الواحات بدأ منذ بداية 1003 قبل الميلاد، نهاية 1004 قبل الميلاد بدأ التوجه إلى الزراعة. لكن طبعا الواحات المعروفة والمشهور اللي أثر عليها في هذه المواقع كانت تعود إلى 2800 و 2700 قبل الميلاد. أيضا كما عثر على القبور الركامية التي عثر عليها في طوي سليم بالقرب من القابل، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من ولايتي الكامل والوافي، وآلاف القبور الركامية عند سفوح الجبال بالقرب من وادي الكامل والوافي وجعلان بني بو حسن كانت منطقة زراعية هامة. يعني كل المواقع هذه كانت مواقع زراعية مهمة جدا، خاصة وادي البطحة أيضا كان من المواقع الزراعية المهمة، وكذلك وادي الفليك جنب ولاية صور حيث تتناثر القبور الركامية المشرفة على بساتين النخيل في بلاد صور، والقبور الركامية قرب جامعة السلطان قابوس التي كانت واحة صغيرة، كما يوجد في وادي حلم جنوب قلهات العديد من بساتين النخيل الصغيرة ومزارع الغلال والتي تشرف على عشرات القبور والتي تشير إلى أن هناك واحات كانت موجودة منذ 1003 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات ومن الحديث عن تاريخ عمان القديم الخاص ببداية ظهور الواحات والزراعة في عمان، ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي إذاعة سلطنة عمان. رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق التوجه والإتقان وطهارة السلوك. رسائل المناسك. أيها الحاج الموفق، تبدأ مناسك الحج بلحظة فارقة، لحظة يخلع فيها الإنسان ثيابه المعتادة ويقبل على الله بقلب مخبت وروح متجردة. فالإحرام ليس مجرد ثوبين أبيضين، بل بداية تغيير حقيقي في الداخل، وكأن الروح تخاطب صاحبها: تخفف من أثقال الدنيا وأقبل على الله بقلب أصفى ونفس أهدى. فالأمر لا يحتاج مظهرا فاخرا ولا تفاخرا وزينة، بل يحتاج صدقا وإخلاصا واستعدادا لهذه الرحلة المباركة. رسائل المناسك. أيها الحاج، حين تلبس ثوب الإحرام فإنك تعلن بداية مرحلة جديدة، مرحلة يظهر فيها التجرد والمساواة والانضباط. فالناس حولك يلبسون اللباس نفسه، لا فرق بين غني وفقير ولا بين منصب وآخر، وكأن الحج يذكر الإنسان بحقيقته الأولى. وليس الإحرام ثوبا فقط، بل هو أيضا انضباط في السلوك وهدوء في التعامل ورفق بالناس واحترام لحدود الله التي شرعها. فليتعلم المسلم كيف يضبط نفسه ويزن كلماته ويحسن التصرف في أقواله وأفعاله. وهنا تبدأ أول خطوات التغيير الحقيقي، تغيير يظهر في السلوك وينعكس هدوءا واتزانا وإحسانا في التعامل مع الناس. رسائل المناسك. عزيزي المستمع، تنقضي أيام الإحرام وينتهي النسك، لكن دروس الإحرام ينبغي أن لا تنتهي. فالطهارة الحقيقية ليست في الثوب فقط، بل في نقاء القلب وطيب السلوك وصدق المعاملة. وما أجمل أن يخرج الإنسان من الحج وقد أصبح أكثر هدوءا وأصدق تعاملا وأحسن خلقا وأقرب إلى الإتقان والانضباط في حياته. أيها الموفق، إن مناسك الحج ليست حركات تؤدى فقط، بل هي رسالات تعلم الإنسان كيف يرتقي بروحه وسلوكه وتعامله. فاحرص على أن تجعل هذه المعاني بداية تغيير حقيقي في حياتك، تغيير يظهر في خلقك وهدوئك وإحسانك وطريقة تعاملك. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا،
3: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة.
2: سنخصص هذه الحلقة للاقتراب من الفراشات،
3: تلك المجنحات الرفرفات الهفهفات الملونات الجميلات السابحات في هواء الحقول وقبلة الأطفال.
2: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

0: يقول هنري ميلر في إحدى رواياته: إذا كان عندك شعور بأنك دودة فلتزحف على بطنك، وإذا كنت تشعر بأنك طير فلتبادر بالطيران.
1: وهو يقول أيضا: نحن بني البشر وحدنا الذين نمتلك تصورا سيئا عن أنفسنا. خذ الدودة مثلا فهي لا تفعل ذلك.
0: لكن أجمل ما اكتشفه هنري ميلر هو أنه لا تصير الدودة فراشة إلا عندما تصبح ثملة بجلال وعظمة الحياة.
1: ويصور الشاعر الأخطل الصغير العاشق الذي يعب من جنى محبوبته كفراشة في قلب وردة.
0: والشعراء اليابانيون الذين سطروا قصائد الهايكو من أكثر الذين انتبهوا إلى الفراشات وذكروها في أشعارهم وتأملوا سيرتها الشفيفة الثرية.
1: هو ذا مورتيك يكتب ما يلي: ما ظننتها زهرة ساقطة ترفرف عائدة إلى الغصن كانت فراشة.
0: وهذا هو ريو باي يرقب استراحة الفراشة قائلا: حتى عندما تستريح تحرك أجنحتك مرتعشا يا ذكر الفراشة الصغير.
1: ويكتب رايكان: حلم الفراشة بالإزهار، أود أن أتعرفه لكنه صامت.
0: أما ياسو كو فيعزي قلبه قائلا: لو لم يكن الربيع ليس بأطول من حلم عابر فلا تحزن يا قلبي، إن الفراشات تلعب حول الأوراق والشجر.
1: وهذه هي إحدى قصائد الهايكو التي تحمل سؤالا ينم عن حساسية مفرطة في الإصغاء ونبش السر. يقول سايشو أتسوكو: هل الفراشة النائمة على الأزهار ولو في الحلم تعرف عن الأمطار العذبة لليل؟
0: ومن قصائد التانكا اليابانية أيضا نقرأ هذه القصيدة لأماتسو هيزاكي: سماء صيفية تسطع في فيض من الضياء، فوق طريقي تتأرجح عاليا فراشة، فراشة بيضاء كالثلج.
1: ومن الشعراء اليابانيين ننتقل إلى لافونتين الذي عرف بأنه شاعر الصداقة والمزاملة والحياة الاجتماعية بكافة أشكالها.
0: وهو الذي تحدث عن المساعدة المتبادلة وسخر من أنانية الجرد الذي اختبأ داخل جبنته، ولكنه ظل في أعماقه يحب التغيير.
1: وبين كل الحيوانات التي جعلها تعيش وتتكلم تبرز الفراشة الأفلاطونية كأفضل نموذج، وربما كان التمييز بين روح مناجاة النفس وروح الحوار يساعد في فهم الحرية التي تتمتع بها الفراشة المتنقلة من زهرة إلى زهرة وتطير في كل اتجاه حسب هواها.

0: إن الفراشة التي وصفها شاعر عربي بقوله: مثل الفراشة تأتي إن رأت لهبا إلى السراج فترمي نفسها فيه. هذه الفراشة ذاتها أنجز رسمها في لوحته الخالدة، فراشات تحوم حول النار، الفنان الياباني هايامي كيوشو.
1: ولقد اعتبر فنانو عصر النهضة الأوروبيون كل من البيضة والفراشة رمزين للبعث والقيامة.
0: وعلى صعيد الموسيقى نذكر أن مقطوعة الفراشة إضافة إلى مقطوعات أخرى مثل الكرنفال ومشاهد الطفولة ألفها المؤلف الموسيقي الألماني شومان للبيانو.
1: وشومان هذا أصيب عام 1854 بمس عقلي انتهى به إلى أن ألقى نفسه في نهر الراين، ثم أنقذ وأدخل إلى مصحة عقلية بقي فيها إلى أن قضى نحبه. ومن يدري، فلربما مست روح الفراشة وجنون تحويمها حول النار رؤية شومان الرومانسية القلقة.
0: وفيما يتعلق بالمسرح فإننا نصادف مسرحية الشاعر الأسباني لوركا شؤم الفراشة، وهذه المسرحية هي كوميديا حشراتية عرضت على الخشب لأول مرة في مارس عام 1920 في واحد من أفضل مسارح مدريد. وكان لوركا غير المعروف إطلاقا وقتها في 21 من عمره.
1: وتعتبر الصفحات الأخيرة من مخطوطة شؤم الفراشة غير متوفرة لدينا، إذ نقلت المخطوطة من مكان إلى آخر بعد اغتيال لوركا، وقد خبئت مرة على الأقل في كومة من القش. أما أولئك الذين شاهدوا هذه المسرحية على الخشبة فقد قدموا أوصافا للحدث الأخير، ولكنهم اتفقوا جميعا على أن المسرحية انتهت بموت البطل الشاعر الخنفس.
0: وقد شارك المخرج الإيطالي سيما مومونتي بمسرحيته طيري أيتها الفراشة في مهرجان القاهرة الدولي 11 للمسرح التجريبي في عرض الافتتاح. وتصور المسرحية فراشة هي بطلة المسرحية الأولى، هي روح ذات طابع طفولي ولديها القابلية للتأثر بالسحر، لذا فإن هذه الفراشة تحظى بفرص غير متوقعة وتساق إلى مكان ساحر لا يزيد عن كونه مسرحا في الواقع أو مكان من الأماكن البعيدة عن العالم الخارجي.
1: وهنا يلازم الأساتذة تلك الفراشة التي تتمتع بموهبة فنية طوال الطريق حتى تخرج من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة، وإذا بعقبات عدة تجلبها تلك الفراشة، وبعد مرور السنين ينتابها الإحساس بالتعب ويتملكها الاعتقاد أنها غير قادرة على تحقيق حلمها. ولكن إذا بالضعف يتحول إلى قوة، وإذا الفشل يقودها إلى المعرفة، وهنا تصبح الدودة الصغيرة فراشة رائعة تحلق في السماء.

0: تنتمي الفراشة إلى رتبة من الحشرات تسمى حرشفية الأجنحة، وتشمل هذه الرتبة على العث وفراش الليل، وتشكل مع رتبتي غشائية الأجنحة أي الزنابير وغمدية الأجنحة أي الخنافس أحد أكبر الرتب الحشرية الثلاث. ولكل رتبة من هذه الرتب الثلاث ما يربو على 100,000 نوع، غير أن عدد أنواع الفراشات قد لا يزيد على 15,000 نوع.
1: وفي سلطنة عمان يتواجد ما يربو بقليل على 70 نوعا من الفراشات. أما عن دورة حياة الفراشة فإنه بعد إتمام عملية التناسل تقضي الفراشة الأنثى ما يبقى من حياتها في وضع البيض، ويتراوح عددها بين 100 و300 في مدة تقرب من شهر واحد. وتضع بعض الأنواع بيضها مجموعات، إلا أن أكثرها تضع بيضها بيضة بيضة، وقد لا تضع أكثر من بيضة واحدة في كل نباتة من النباتات التي تقتات الفراشة بها.
0: إن كثيرين من عامة الناس كما يوضح الباحث توربين لارسن يعتقدون أن الفراشة لا يزيد عمرها على يوم واحد، ولا شك أن بعض الفراشات تقتلها الحيوانات المفترسة قبل أن يبلغ عمرها يوما واحدا، إلا أن الفراشة قد يدوم عمرها شهرا أو أكثر.
1: وأخيرا نختتم هذه الحلقة بهذه العبارة التي سطرها شاعر رهيف الحس في تأمل الفراشات:
0: اللون هو الملون في جناح الفراشة، وفي حركة الفراشة الحركة هي التي تتحرك، العطر هو العطر في عطر الزهرة، ليست الفراشة سوى فراشة ولا الزهرة سوى زهرة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
4: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
4: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج ماذا لو؟ اليوم سنطرح سؤالا قد يبدو للبعض ضربا من الخيال، لكنه يحمل في طياته تحولا جذريا في مسار البشرية. ماذا لو استيقظ العالم فجأة ووجد أن العملات الورقية والأرقام البنكية والمحفظات الإلكترونية قد تلاشت تماما؟ ماذا لو عدنا إلى النقطة التي بدأ منها الإنسان الأول، وهي نظام المقايضة؟
2: إن هذا التساؤل يقذف بنا بعيداً عن عالم الرفاهية الرقمية التي نعيشها. تخيل أن قيمتك لن تقاس بما تملكه في رصيدك، بل بما تملكه في مخزن منزلك أو بما تنتجه يداك من خيرات. المقايضة ليست مجرد عملية تبادل بسيطة، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية والاقتصادية.
1: وأول ما سنواجهه في هذا العالم الجديد هو الارتباك الشامل. لن يكون هناك معنى للراتب الشهري الذي ننتظره. كيف سيتقاضى الموظف أجره؟ هل سيحصل المعلم في نهاية الشهر على سلال من الخضار والفواكه؟ وكيف سيدفع الطبيب ثمن ملابسه؟ هل سيقوم بفحص الخياط وأفراد عائلته مقابل حياكة ثوب جديد؟
2: هذا سيخلق ما يسميه علماء الاقتصاد توافق الرغبات، وهي أصعب مهمة في نظام المقايضة. فأنت لا تحتاج فقط لمن يملك ما تريد، بل تحتاج أن يكون ذلك الشخص راغباً فيما تملكه أنت في تلك اللحظة بالذات. إذا كنت تملك كيساً من السكر وتريد لحماً، ولكن الجزار لا يحتاج إلى السكر بل يحتاج إلى زيت، فأنت في مأزق حقيقي. ستضطر للبحث عن شخص ثالث يملك الزيت ويريد السكر لتكمل الدائرة.
1: ومن هنا سيبرز أبطال جدد لهذا العصر. لن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى هم المتصدرون للمشهد. الثروة ستنتقل إلى يد المنتج الحقيقي. المزارع سيصبح في قمة الهرم الاجتماعي لأنه يملك الغذاء الذي لا يمكن لأي بشر الاستغناء عنه. كذلك الحرفيون مثل النجارين والحدادين والبنائين، مهاراتهم ستصبح هي العملة الصعبة التي لا تعرف التضخم أو الانهيار.
2: هل تعني أن العمل المكتبي سينقرض؟ ربما ليس تماماً، ولكن قيمته ستنخفض جداً أمام الأعمال اليدوية والميدانية. ولكن دعنا نفكر في كيفية تقدير القيمة. كيف سنتفق على أن رأساً من الغنم يساوي عدداً معيناً من أجهزة الهاتف، أو أن ساعة من التعليم تساوي كيلوغراماً من التمر؟ الخلافات ستكون كبيرة، وسيكون السوق مسرحاً لتفاوض لا ينتهي، وربما تدخلت الأعراف والتقاليد لتحديد هذه القيم بعد فترة من الزمن.
1: ولا تنسي أن هناك مشاكل تقنية في المقايضة، مثل قابلية التجزئة. إذا كنت أملك بقرة وأريد شراء رغيف خبز واحد، فهل أقوم بتقطيع البقرة؟ هذا غير منطقي، لأن قيمة البقرة وهي حية تختلف تماماً عن قيمتها كلحم. النقود كانت تحل هذه المعضلة بسهولة، أما الآن فسيكون على الناس ابتكار طرق جديدة للحفاظ على القيمة أو تبادل السلع الكبيرة بمجموعة من السلع الصغيرة.
0: ماذا لو؟
2: وهناك أيضاً عقبة، هي التخزين. كيف سيدخر الناس للمستقبل؟ في السابق كنا نضع الأموال في المصارف لتبقى سنوات طويلة، لكن في نظام المقايضة إذا كانت ثروتك عبارة عن قمح أو فواكه فهي عرضة للتلف والتسوس. هذا سيجعل الإنسان يعيش ليومه فقط، وسيقل الاستثمار في المشاريع بعيدة المدى. لن نجد من يبني جسوراً أو يطور أدوية تستغرق سنوات، لأن الجميع مشغول بتأمين طعام يومه عن طريق التبادل المباشر.
1: ومع ذلك قد نرى جانباً إنسانياً نقياً ينبثق من هذا الركام. المقايضة تتطلب التعامل وجهاً لوجه، لن تتعامل مع شاشة صماء أو بطاقة بلاستيكية. ستعرف جارك، ستعرف ماذا ينتج، ستتحدث معه، ستتفاوض وربما تتعاطف معه. ستعود الروابط الاجتماعية لتكون هي شبكة الأمان البديلة عن التأمين المصرفي. المجتمعات الصغيرة ستصبح أكثر تماسكاً واكتفاءً ذاتياً.
2: نعم، هذا صحيح، ولكن هل نستطيع الحفاظ على التكنولوجيا؟ تخيل شركة تصنع الحواسيب، كيف ستوفر قطع الغيار من مختلف دول العالم؟ كيف ستقايض مصانع الرقائق الإلكترونية موادها بالطعام؟ التجارة الدولية ستصاب بالشلل، وسيعود العالم إلى نظام الجزر المنعزلة، كل منطقة ستعتمد على ما تنتجه أرضها فقط.
1: إذن هو عالم يتسم بالبساطة الشديدة، ولكنه يمتلئ بالتحديات البدنية الشاقة. سيختفي الترف الزائد، وستختفي الديون التي تثقل كاهل البشر، لأنه لا يوجد مال لتقترضه أصلاً. الجميع سيبدأ من مهاراته الصفرية. الرجل الغني هو من يملك صحة جيدة وعرضاً خصبة وعقلاً يبتكر الحلول.
2: في الختام، يبدو أن اختفاء الأموال سيعيدنا إلى حقيقتنا الأولى، أن قيمتنا بما نقدمه للآخرين من فعل ومنفعة، وليس بما نجمعه من أوراق. قد تكون الحياة صعبة، لكنها ستكون حقيقية لأبعد الحدود.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون هذه الرحلة الخيالية قد فتحت آفاقاً جديدة للتفكير في قيمة ما نملك. نلتقي بكم في حلقة قادمة وتساؤل جديد. شكراً لكم وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
5: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
6: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
7: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
8: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
9: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
10: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
11: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
12: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
13: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
14: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
15: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
16: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
17: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دوكال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
16: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
17: أهلا وسهلا.
16: كيف حالك؟
17: بخير والحمد لله.
16: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
17: نعم.
16: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
17: نعم.
16: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
17: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
16: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
17: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم في.
16: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
17: نعم.
16: ممتاز. كم جبت فيهن؟
17: 100.
16: 100 بثنتينها؟
17: نعم.
16: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
17: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
16: الله، جميل هذه الإجابة، أنت والقراءة متناغمان.
17: نعم.
16: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
17: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد ومعركة القادسية، ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
16: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
17: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم، وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
16: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول رسول.
17: نعم.
16: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
17: نعم، خالد محمد خالد.
16: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
17: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
16: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
17: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
16: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب، صح؟
17: نعم.
16: تعرف من مؤلف الرواية؟
17: نعم، عمر عزت.
16: عمر عزت، عن إيش تتكلم؟
17: عن شاب كان يسكن في الإمارات، وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
16: بالحسد ولا بالغيرة؟
17: بالغيرة.
16: جميل.
17: ويعني هناك كونت صداقة، فنسي فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
16: جميل، ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
17: نعم.
16: إيش؟
17: مختار في أعماق البحر.
16: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
17: دكتور علي راشد.
16: ممتاز، عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
17: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم، وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي بالأميرة جولنار مرة أخرى.
16: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة، ما شاء الله، جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
17: استفدنا أن الصداقة شيء جميل ومهما كانت، وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
16: ممتاز. غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
17: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
16: لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
17: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
16: يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
17: نعم.
16: وتتبارو أنت وياه؟
17: نعم.
16: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
17: أنا الأبيض وهو الأسود.
16: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
17: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك، وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
16: أها البيدق أهم قطعة؟
17: لا الوزير أهم قطعة ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
16: أيوة إذن الوزير هو أهم قطعة؟
17: نعم.
16: والملك ما ملك مهم؟
17: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنه.
16: صحيح هو اللي يحمي الملك صح؟
17: نعم.
16: ممتاز يا محمد. قلت بعد الخطابة؟
17: نعم.
16: إيش يعني تحفظ خطاب أنت؟
17: لا بل أقدمها في المدرسة يعني.
16: تقدم خطاب ولا إيش؟
17: أقدمها نعم أقرأها يعني من ورق.
16: من ورق يعني ما حافظ خطبة سمعني إياها؟
17: لا حافظ عادي بقول.
16: سمعني.
17: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام ويبارك الله لنا فيه، والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
16: آه يعني هذا تقديم لحفل إذن مش خطبة.
17: نعم.
16: آه جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
17: نعم.
16: ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
17: نعم أحفظ.
16: كم جزء حافظ؟
17: حافظ 3 أجزاء والآن في الرابع.
16: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
17: نعم.
16: اللي هي عمة وتبارك؟
17: نعم وإيش؟ قد سمع.
16: قد سمع. وإيش بتسمعني؟
17: بسمع سورة الرحمن.
16: سورة الرحمن مش كاملة طبعا لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: أنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندساً معمارياً.
1: مهندساً معمارياً، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة.
1: جميل، جميل جدا، هذا حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني، وتشمل المشاريع الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة. الاتفاقيات تأتي بشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية، الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولا إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسياب الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. حققت سلطنة عمان ممثلة في هيئة البحث العلمي والابتكار 4 ميداليات، 3 منها ذهبية وفضية واحدة في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك من بين أكثر من 1000 اختراع من 17 دولة. ويعكس هذا الإنجاز التطور الذي يشهده قطاع البحث والتطوير في سلطنة عمان وقدرة الكفاءات العمانية على تقديم حلول تكنولوجية وطبية مبتكرة تواكب الثورة الصناعية الرابعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وهدد الرئيس ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق إيران على إبرام اتفاق، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات المسار التفاوضي عن قرب في إشارة إلى استمرار حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم نهائي خلال الفترة المقبلة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن المحادثات مع إيران أحرزت تقدما جيدا، وأوضح أن القضية الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن واشنطن تتوقع أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق. وأشار دي فانس إلى أن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق. يأتي ذلك في وقت وصل فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن نقوي سيلتقي بعدد من المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تقوم بها إسلام أباد. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان، ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان رغم الهدنة التي بدأت في 16 من إبريل الماضي وتم تمديدها للمرة الثانية يوم الجمعة الماضي لمدة 45 يوما. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عرضا لأهم الأنباء، نشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
1: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية اللي يتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعين الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
1: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة جيدة فأنت تحدث فرقا في حياة الآخرين.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم مجددا، وهذه تحية فريق العمل في الإعداد طماطر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وأرق التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
1: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
2: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
1: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقه بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
5: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل، أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا، لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا. نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
2: فعلا الآن الشباب يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل، أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
4: صحيح،
2: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل و المجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية، الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نعتبره قدوة؟
4: سؤال مهم جدا جدا، إنه الآن مثل ما نشوف إحنا وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي لأنه العالم الرقمي عالم متسع.
2: نعم.
4: في منصات الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي أو الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وأيضا الألعاب لها دور، لأنه في تواصل عن طريق الألعاب. الألعاب لم تعد مجرد لعبة عادية، هي فيها تواصل حي وصورة وتأثير وتأثر مع الشخص الذي يقوم أبنائنا أو المراهقين أو حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم. أنا ما أقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وأي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي، فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أؤكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني والمؤثر في جانب فكري معين والمؤثر في الجانب السياسي موجودين. القدوات الرائعة والجميلة والعميقة موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. إحنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية.

0: صاروا يأثروا على الذات الجسدية للناس. أيضاً عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق، خلينا نقول، من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
1: تفاصيل يومهم،
0: تفاصيل يومهم. للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا المعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذا المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي؟ ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها؟ وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
2: أسلوب حياة.
3: ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير، وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يقرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينقرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم، وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد، هم ما محتاجينه، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية، لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش؟ ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار. بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة، يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي على رأسها الأسرة. إيش الوعي الأسري؟ الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم من نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي.

0: قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا، على اهتماماته، على يخي قيمه، لأنه إحنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذا كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي قاعد يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه الطفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب ياخذوا راحتهم، أو الأم تاخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه أعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. أما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو إحنا نفترض إنه إحنا ربينا صح، وإنه إحنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة.
1: نعم.
0: ممكن يبحث عن
1: راح
0: قدوة،
1: راح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أطفاله مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
0: المفترض أنه بعد هذا، إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول، يعني احنا ما نريد نحلق في عوالم
1: وردية.
0: نظل نقول انه المراهق يمر ايضا بصراعات، ويمر احنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقفه مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية راح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقفه هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين؟ ولما أقول حقيقيين يعني عرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع، مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
1: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائنا هذا هو المؤثر الحقيقي وهذا الشخص فعلا قدوة ويستحق المتابعة؟
0: سؤال جدا مهم فاطمة. أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا، إذا أنا جالس أبني مصدرة قيم، لأنه أنت عشان تحكم على الشيء صح أو خطأ، أو هذا السلوك اللي بسويه صح أو خطأ، أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصدرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصدرة قيم. هذه المصدرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مسطرة قيم. هذه المسطرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة، وأنا معلمت لنا أنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية، وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني بقيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلة القيم وهي اللي توجهني، وعندي مسطرة القيم الأساسية اللي أنا أساسا البوصلة هذه ماشية على هذه المسطرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلا شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال، ما القيمة المضافة إلي كمعيار؟ ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساسا تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلا جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، أنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك، هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي، احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
1: وفي رسالة،
0: وفي رسالة بالعكس، يعني وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مسطرة عند أبنائي، مسطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجي بين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المسطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة، البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح لحياته الخاصة، فتظل مسطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
1: ثابت
0: الثبات، وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
2: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسياً واجتماعياً.
1: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضاً نوع من المقارنات المستمرة،
0: نعم،
1: اللي مثلاً قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلاً فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلا أن أوفرها لنفسي، رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضا على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلا هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلا بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضا الوالدين أيضا في المهمة يغيروا هذه الفكرة للأطفالهم عشان ما يتأثروا تأثير سلبي؟
0: صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة، يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين، أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية، لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، أنه نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات، وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلت وعد يؤثر على تقديرهم لذاتهم، لأنه دائما يحس نفسه أنه متأخر، دائما أنه في شيء أنا أفتقده، لأنه مهما بذلنا ظل الحياة الواقعية حياة واقعية، فيها إخفاقات، فيها نجاحات، فيها فقر، فيها غنى، فيها الصالح، فيها تعب، فيها كدح. تقديره لذاته ينخفض، التقدير الذات المنخفض يجعل هذا الشاب أو هذا المراهق يحس بالغضب الداخلي تجاه نفسه واتجاه المجتمع، ممكن يشكل عدوانية حتى اتجاه أمه وأبوه واتجاه المجتمع اتجاه الحكومة، إنه إحنا ما قادرين نعيش، إحنا ما عايشين، إحنا عندنا كذا، إحنا نعيش في عوز مالي، إحنا وإحنا وإحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن، للوالدين، أن أشكر لي ولوالديك، هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لأنه هو غير راضي. غير راضي لماذا؟ لأنه تقديره لذاته وتقديره للمجتمع وتقديره لما أقول لذاته أنا منخفض. أقصد الذات الشخصية والذات حتى المجتمعية. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكأس، لأنه للأسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الوردية اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك أصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومة، تشير تشير تشير بسبب هذا التأثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لأنه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حالة غضب وحالة يعني عدم رضا وحالة قلق وتوتر دائم، أنه أنا متى بوصل، أنا كيف ممكن أوصل لكذا. فهو دائما في صراع داخلي، هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب. ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقة؟ صحيح. في زمن الرفاهية الرقمية هذا الاكتئاب ممكن يؤدي إلى عزلة اجتماعية، ينعزل عن أمه وأبوه، تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لأنه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء، ينزل المشهور الفلاني ستوري معين وأنا ما شفته، يتابعوا أكثر من شخص، فدائما في حالة لهاث. هذا حالة اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لأنه اللهاث هذا يسبب قلق، القلق والقلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول، يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما، إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight، هذا اللي قاس يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
1: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
0: صحيح.
1: ترى كل النماذج نماذج مثالية، نماذج ناجحة.
0: نعم.
1: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
0: مثالية مزيفة،
1: مثالية مزيفة للأسف لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
0: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال، متابعة الكابلز الأزواج. نعم. اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا. نعم. كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، راح المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور. فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية، يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسفرك. لا والله إذا ما سفرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة وتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين السلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول، ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن، ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي يعني يسأل عنه يوم القيامة، إنزين يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. يعني هو الآن عندي رسالة، عندي رسالة سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته، أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي، وإن ففي هدف من عرض الجانب الأسري لأنه هذا مجاله وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف، ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر، لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. إحنا الآن يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة بدأت تظهر اسمها تعفن الدماغ. لا. تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد، لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظهر في المدرسة وظهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
1: على تعود الأشياء السريعة والقصيرة.
0: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة. للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية، وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف، لأنه المهارات العقلية مثل العضلة إذا ما تم تدريبها تضعف. ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي على المهارات الاجتماعية الضعيفة بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان لكن أيضا على الهواتف. صحيح. يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
2: أسلوب حياة،
3: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
0: نعم، يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني. يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة، صح لها حضور رقمي لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياتها وتعرض أيضا الإخفاقات وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مصدرة قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل. على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة. لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها، في لبسها، في نمط حياتها، في كل حاجة، في كل شاردة وواردة، خطأ. لازم نعلم أبنائنا أنه كل إنسان حلو إيجابياته وحلو سلبياته. أنت أقتدي بالسلوك اللي موجود في نادية واللي يتناسب مع مصدرة قيمك ويتناسب مع مصدرة حتى أسرتك، لأنه حتى بعض الأسر عندها قيم خاصة فيها، فربما القيمة اللي تطرحها نادية لا تتناسب مع مصدرتي أنا الأسرية. فأنا أقول له اقتدي بالسلوك ولا تقتدي بالشخص، السلوك سلوك الشخص اللي يتناسب مع مصدرة قيمك ومع بوصلتك.
2: أسلوب حياة. مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
1: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال، الشباب، المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذه تكون عندهم صحيح. مشكلة
0: يعني مسؤولين وبالغين في المجتمع بالضبط. موظفين وآباء وأمهات
1: نعم بالضبط.
0: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم نعم. المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة نعم. هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية، تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها احنا القدرات العليا. مثل ايش القدرات العليا؟ اللي هي القدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما نقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة. لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وانت عشان تحل المشكله لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، يعني عندك العقليه التحليليه لحل المشكله. بعد ذلك تستطيع ان تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحله الاخيره انك تتخذ قرار انه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. اذا هذه المهارات اساسا ضعيفه واضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم اعجاب احصل على السوشيال ميديا للاسف.
1: مقياس النجاح.
0: مقياس النجاح مش النجاح، اتخاذ القرار. يعني أنا مثلا أنا أعطيش مثال أقرب لك. واحدة تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها، بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جايب الخيارات؟ جايبينها من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء او اقران موجودين يعني وانا اتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات، وين افضل، وين تشوفه احسن، فاللي يحصل اكثر لايكات او تصويت اعلى هي بتتخذ القرار. إذن هل أنت اتخذت القرار على أساس
1: شخصيتك
0: ألوانك المفضلة، اللي يناسبك، اللي يناسب ثقافتك، اللي يناسب أسرتك وأسرة زوجك، اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على أساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين، مثل عماني، بدل ما يتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات. نعم. فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات. للأسف هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من الترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي، وأحيانا في بعض البنات أو الأولاد الحسابات عامة، فينزل للجمهور يقول لهم أنا أريد أتزوج، بإيش تنصحوني؟ هذا هذا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ أنت ليش تتشاور الناس؟ أنت هذا قرار شخصي، أنت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني أو أمرهم شورى بينهم، بس ما بهذه الطريقة اللي هي المشتتة والطريقة العلنية. أنا أشاور دائما في حتى في الإسلام مبدأ الشورى، تشاور ذوي الحنكة.
3: نعم.
0: تشاور ذوي الحكمة، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك وأخلاقك.
1: صحيح.
0: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجودة والشورى مبدأ إسلامي، بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الآن في طريقة اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي، وللأسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا، وهنا تبدأ الهوية المزيفة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
3: نعم.
0: وتبدأ أنه يصير عنده اغتراب في الهوية، أنا من ما صرت أعرف نفسي من. تتخيلي يعني بالضبط أشبه يعني عشان بس نقرب الصورة، تخيل أنه أنت عندك رجل آلي كل قطعة من مكان. للأسف.
3: نعم.
0: إحنا صرنا كذا نتعامل مع أنفسنا كبشر، مع أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر إلنا احترامنا وإلنا حضورنا، وجاي على هذه الدنيا أضيف شيء، ما جاي أقلد ولا أكون مجموعة إنسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه، أنت لو الآن شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وأنفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما يحدث للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات، يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ أنت الله خلقك مميز. فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس، أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
3: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات. في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع.
0: صحيح.
3: وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود.
0: صحيح.
3: وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت، فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم. كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
0: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضنة التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام. والإعلام محضن تربوي مهم، لأنه هو أيضا يؤثر، الإعلام إحنا نقول الحقيقي أو الإعلام الواقعي. كيف يتم ذلك؟ بطريقتين، ما ممكن نمنع، لكن ما في جسر إلا جسر الحوار. إحنا ما ممكن حتى الحين أطفالنا في البيت نجبرهم على شيء إلا عن طريق الحوار والنقاش والإقناع حسب المستوى العقلي والعمري لأبنائنا. فنحاور الطفل ونحاور الشاب ونحاور المراهق ونحاور حتى البالغ بطريقة تتناسب مع شخصية هذا الإنسان، لأنه المنع يولد العناد ويولد أيضا أنه أنا أمارس هذه الممارسات بعيد عن الأم أو الأب أو المعلم أو حتى الجهة اللي جالسة ضد اتجاهاتي وضد رغباتي. فالحوار، بناء جسور الحوار، ولما أتكلم عن الحوار أقول الحوار الآمن، نحط تحته خط، لأنه إذا كان ما أشعر بالأمان أثناء الحوار أنا كشاب أو كمراهق أو كطفل، إذن هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية، نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الآيباد أو اللابتوب عن أبنائنا، نسحبهم هم من على الأجهزة. كيف؟ نقضي معهم أوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الأنشطة المجتمعية سواء أعمال تطوعية أو حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا أخي يتعلموا دورات في أنشطة، دائما نملأ وقت فراغ أبنائنا، ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوة الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
2: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك أن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن أؤكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة.
1: نعم.
2: حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا قوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكراً جزيلاً. أحسنتم.
3: في الختام مستمعينا نقول لكم كلما كان الإنسان أكثر رقياً بذاته كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصاً على قيمة الوقت وكيف يقضي، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
4: أسلوب حياة.
3: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بنت سالم الوهابي في الإعداد،
3: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
3: إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار عمان وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق أمنيته، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما يطمح إليه من نماء وازدهار واستقرار. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين 3 والـ4، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. الاتفاقيات تأتي بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. وأكد المهندس شبيب بن سليمان الجهوري مهندس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة أن الحزمة 3 من المشروع تتضمن إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري، وتشمل الحزمة 4 إنشاء مجمع للمباني الإدارية والتجارية.
1: بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 87 على 2025 في شهر أكتوبر من العام الماضي، بحمد الله تم إسناد مناقصة الحزمة الأولى إلى ائتلاف الشركات السعودية والعمانية، والتي بلغ نسبة إنجازها اليوم 26%، والتي ستكون في إنشاء بعض الطرق الرئيسية وكذلك الطرق الداخلية وعدد من الدوارات وكذلك مسار لتصريف المياه السطحية. التوقيع على الحزمة 3 والحزمة 4 والتي تبلغ قيمة هذه الحزمتين 73.9 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة 3 تحتوي على الميناء البري والمحجر البيطري، حيث أن الميناء البري ستكون مساحته تقارب 1 كيلومتر، وكذلك المحجر البيطري حوالي أكثر من 300,000 متر مربع، تبلغ قيمة هذه الحزمة حوالي 48 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة الرابعة قيمة هذه الحزمة حوالي 25.9 مليون ريال عماني، وهذه الحزمة تحتوي على مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة، وستحتوي على 5 مباني رئيسية تقريبا، منها المبنى التجاري والمبنى الإداري وكذلك مركز صحي وفندق.
0: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءاً جديداً من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي والصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات، ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولاً إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مروراً ببوابة الصور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز سيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على الطريق. نفذ وفد من صندوق الحماية الاجتماعية زيارة استطلاعية إلى المملكة الهولندية في إطار حرص الصندوق على الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية المتخصصة والرائدة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من أبرزها الاتحاد الهولندي للمعاشات التقاعدية ووكالة تأمين الموظفين وبنك التأمين الاجتماعي وبنك هولندا المركزي. ترأس وفد الصندوق معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. يذكر أن منظومة التقاعد الهولندية تصدرت مؤخراً مؤشر ميرسر العالمي لأنظمة التقاعد بحصولها على المركز الأول عالمياً، بما يعكس كفاءة التجربة الهولندية وريادتها في هذا المجال. احتفت وزارة الإعلام بإطلاق الفيلم الوثائقي الدكتور توماس من خلال عرض أقيم على مسرح الوزارة وسط حضور ثقافي وفني وإعلامي وعدد من صناع المحتوى الثقافي في سلطنة عمان. وأكد معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام أن الفيلم يأتي ضمن برنامج وزارة الإعلام الهدف إلى توثيق التاريخ العماني وحفظ ذاكرة المجتمع العماني من خلال إنتاج أعمال إعلامية ووثائقية تقدم برؤية معاصرة ومعايير إنتاجية حديثة.
2: المساعي وزارة الإعلام في برنامجها للأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية، كل هذا يصب في حفظ ذاكرة المجتمع العماني وذاكرة التاريخ العماني، وبطبيعة الحال الهوية العمانية أساسها التاريخ وأساسها حفظ الذاكرة، وهذا ما يميز العمانيين عن غيرهم من المجتمعات. عمان دولة ذات تاريخ وذات تجربة حضارية كبيرة جدا، مثل هذه الأفلام الوثائقية والأعمال الإعلامية سواء المكتوبة أو يعني البصرية أو السمعية أو أيضا الأعمال الإلكترونية تصب في نفس المصب، حفظ ذاكرة الأجيال والحفاظ على الهوية العمانية التي نأمل بإذن الله أن نحافظ عليها وأن ننقلها للأجيال القادمة. من ليس له ماضي فليس له حاضر. مثل هذا الفيلم عن هذا الطبيب الإنسان وأثره وسمعته في عمان وما قدمه من أعمال إنسانية للمجتمع العماني والمجتمعات المجاورة، أيضا لاحظنا في الفيلم أن هناك كثير من المرضى كانوا يأتون من دول قريبة من دول الخليج العربية، أيضا من إيران وباكستان كما ورد في الفيلم، من بعض الدول والمجتمعات الأخرى. هذا التوثيق مهم جدا، توثيق التاريخ الاجتماعي، وأنا أدعو كل المؤسسات وكل الباحثين إلى حفظ التاريخ الاجتماعي. التاريخ السياسي محفوظ بالوثائق وبكتب التاريخ، أما التاريخ الاجتماعي فعادة يتم نسيانه. مثل هذا الفيلم عن الدكتور توماس هو حفاظ على التاريخ الاجتماعي لعمان.
0: اختتمت فعاليات أسبوع عمان للاستدامة 2026 ضمن فعاليات الختام. احتفلت شركة أوغرين بالإغلاق المالي لأكبر مشروع لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية بالتعاون مع البنك الأهلي الإسلامي. وتنفذ الشركة مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 93 ميجاوات في مدينة صحار الصناعية بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، وتجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، وسيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر المقبل. نظمت الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بولاية طاقة بمحافظة ظفار ندوة توعوية متخصصة حول أمراض الدم الوراثية بعنوان أمراض الدم الوراثية، التوعية والوقاية ودور الجمعية في الدعم والمساندة. وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض الدم الوراثية، وفي مقدمتها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، والتركيز على أهمية الفحص المبكر وفحص ما قبل الزواج بوصفهما من أهم الوسائل الوقائية للحد من انتشار هذه الأمراض والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية. أطلقت وزارة الصحة اليوم خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية وترسيخ مفهوم الصحة المستدامة رفيق الحاج الأول، من خلال الاستفادة من تقنية رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالحج، بما يتيح للحاج الاحتفاظ ببياناته الصحية وتاريخه المرضي على نسق موحد ومنظم، وإتاحتها بأمان خلال مدة أداء المناسك. احتفلت أسياد للنقل البحري التابعة لمجموعة أسياد بإطلاق تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال مسقط LNG ومسندم LNG في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوسع المتواصل لأسطولها البحري وتعزز حضور سلطنة عمان في قطاع نقل الطاقة العالمي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام من تدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد ليعكس تسارع نمو أسطول أسياد للنقل البحري وتوسع استثمارتها في قطاعات النقل والطاقة والخدمات البحرية. أقيم حفل التسمية الرسمي في جمهورية كوريا الجنوبية تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا. اختتمت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة القيادة الوسطى لرتبة رائد، ودورة تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم التي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية. وتأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. اختتمت وزارة التراث والسياحة برنامج تمكين لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بمحافظة شمال الشرقية، الذي هدف إلى دعم فرص التوظيف وتأهيل الكفاءة الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل السياحي وتعزيز التكامل في القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية السياحية.
3: بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة، اختتمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تمكين، والذي استهدف

0: منتجعي جوهرة الدية.
1: والله أول شيء نحب نشكر وزارة التراث والسياحة على البرامج اللي تعملها، وما شاء الله احنا استفدنا كثير في هذه البرامج، في البرامج التشغيلية، في البرامج المتنوعة اللي هي الترويج والتوظيف، وكذلك في أشياء احنا نستفيد منها أول كنا فاقدينها، والحمد لله اليوم واستفدنا منها كتشغيلي وتوظيف وكإدارة نفس الشيء.
0: ويأتي تمكين من أجل استدامة الكفاءات العمانية العاملة في المنشآت السياحية ورسم مسارات التدريب المقرونة بالتشغيل وآليات التمويل ودعم الأجور. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
2: نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ملتقى حماية النظم البيئية وتعزيز الالتزام القانوني للأنشطة الصناعية بهدف استعراض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية، مع توضيح الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية هذه النظم للخروج بتوصية عملية تدعم الاستدامة والامتثال البيئي. اختتم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركته في فعاليات معرض إمكس الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وعدد من الجهات والمؤسسات السياحية العمانية. ويعد فوز المركز باستضافة المؤتمر الدولي للرابطة الدولية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات في عام 2028 محطة مهمة تعكس مكانة سلطنة عمان المتنامية وثقة القطاع الدولي بقدراتها التنظيمية والبنية الأساسية المتطورة التي يمتلكها المركز. احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البرمجة بتخريج 40 مشاركاً من معسكرات مكين بمحافظة ظفار ضمن جهود تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. وشمل التخريج مشاركين من مساري تطوير تطبيقات الويب الشامل وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، بعد إتمامهم برامج تدريبية مكثفة ركزت على تنمية المهارات العملية والعلمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي أكثر من 55%، وهو أحد أبرز المشاريع التنموية والسياحية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية ومقصدا للسياح والزوار، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5,800,000 ريال عماني، ويتضمن مسارا للدراجات الهوائية وآخر موازي للمشاة ومساحات خضراء، إضافة إلى منطقة للألعاب للأطفال وغيرها من الخدمات. في محافظة الظاهرة تتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية لمشروع إطلالة ينقل على الطريق الرابط مع ولاية صحار بنسبة إنجاز تبلغ 60%، ويتضمن المشروع مسطحات خضراء ومسرح مفتوح ومقاه وملاعب رياضية إلى جانب مسارات لرياضة المشي وغيرها من المرافق الخدمية، وذلك ضمن جهود دعم الجوانب الاستثمارية وتعظيم القيمة المحلية المضافة بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة. نظم المتحف الوطني أمسية ثقافية عمانية تونسية بعنوان خيوط الأصالة، وتأتي إقامة هذه الأمسية تأكيداً على التعاون الثقافي بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وحرصاً على إبراز ما يزخر به البلدان من إرث عريق في مجالات الحرف التقليدية وتصميم الأزياء وصياغة الحلي، إلى جانب التركيز على تجارب المصممين المعاصرين في توظيف هذا الموروث الثقافي ضمن رؤى إبداعية حديثة تجمع بين الأصالة والابتكار. رعت الأمسية صاحبة السمو السيدة ثريا بن ثويني آل سعيد. انخفض

سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3 دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 102.95 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104.73 دولار للبرميل. وفي خبرنا الأخير، افتتحت في منطقة فلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن حديقة الغاف التي تجسد اهتمام محافظة جنوب الشرقية بالحفاظ على الموروث البيئي العماني وصون العناصر الطبيعية التي تتميز بها ولايتها، لا سيما أشجار الغاف التي تعد من الأشجار الأصيلة المرتبطة بالبيئة العمانية. ورعي في تصميم المشروع الحفاظ على الطابع البيئي للموقع ودمج العناصر الترفيهية والخدمية ضمن محيطه الطبيعي، بما يعزز القيمة البيئية والجمالية للمكان. ختام النشرة مستمعين، وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد بلعرب بن هيثم السعيد يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي والصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. مستمعينا، عد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي ويعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء عبد الله بن محمد السندي، وكنت معكم في قراءتها أشعث بنت ضحي البريكي. في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد هذا اللقاء بكم في متابعة لمختلف المستجدات على الساحة المحلية ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. اليوم الخميس وكان أسبوع حافل معكم بمناقشة لمختلف الملفات والمواضيع وكذلك ضيوف منوعين كانوا معنا طوال هذا الأسبوع. ونستمر اليوم بالحديث عن بعض المستجدات وكذلك بعض المواضيع. ستكون معنا إن شاء الله وزارة التنمية الاجتماعية للحديث عن الأسرة ومسؤولية الوعي والحوار. أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الإعلام وعدد من الجهات حملة جزء مفقود تركز على الأسرة والاهتمام بالأبناء، وهناك جوانب كثيرة إن شاء الله سنناقشها مع الأستاذة نقاء اللواتي أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. كذلك مستمعين الكرام، أمس كان يوم حافل من خلال تدشين الفيلم الوثائقي الدكتور توماس والذي يوثق سيرة الطبيب الأمريكي ويلز توماس وجهوده الكبيرة في تأسيس الخدمات الصحية بسلطنة عمان، وتم طبعا عرض هذا الفيلم وتدشينه والذي حكى بدايات رحلة ويلز توماس منذ الطفولة وصولا إلى حضوره الإنساني والمهني في الذاكرة العمانية. طبعا كثير من الأسئلة حول مشاهدة هذا الفيلم بحسب يعني ما تابعنا من الزملاء سيكون إن شاء الله متاحا عبر منصة عين وسيعرض كذلك عبر تلفزيون سلطنة عمان، وأدعو الجميع لمشاهدة هذا الفيلم. يمكن المجموعة المحظوظة التي حضرت يوم أمس في مسرح وزارة الإعلام وشاهدت هذا الفيلم وكيف توثق هذه الذاكرة الوطنية بطرق إبداعية مختلفة. يعني احنا نعرف ان الدراسات وكتب التاريخ توثق التاريخ، يعني توثق المراحل المختلفة في التاريخ، لكن ان تشاهد عمل وثائقي بتقنيات متنوعة ما بين المقابلات وما بين استخدام التقنيات الحديثة لمحاكاة بعض المشاهد وكذلك استحضار بعض الأماكن سواء هنا في سلطنة عمان وهناك في الولايات المتحدة حيث يعني تسكن عائلة ويلز توماس. يعني ما أحرق عليكم أنا الأحداث، إن شاء الله راح نتكلم نحن عن الجوانب التاريخية المرتبطة بهذا الموضوع من خلال ضيفنا الدكتور ناصر الصقري أستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، سيكون إن شاء الله معنا عبر الاتصال وسنتحدث معه عن هذه المرحلة التاريخية وهذا الفيلم الوثائقي الذي يعتبر ضمن سلسلة تنتجها وزارة الإعلام لتوثيق التاريخ العماني وتحديدا في جزئية منه وهو التاريخ الاجتماعي والمرتبط بالإنسان بشكل مباشر. كذلك سيكون لنا تواصل ووقفة مع الأستاذ أحمد أبو العلا منتج منفذ في فيلم الدكتور توماس، وبنتكلم عن الجوانب الفنية والإنتاجية التي رافقت مراحل ومحطات إنتاج هذا الفيلم الوثائقي الثمين. إذن مستمعينا ومتابعينا هذه محطاتنا لليوم، سنكون معكم إن شاء الله بعد قليل. هذه تحيات فريق العمل الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبدالله السعيدي، في الإعداد ياسم البداعي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة.

0: تحية لكم مستمعينا في أولى محطاتنا في برنامج استديو الظهيرة. نذهب مباشرة إلى الدكتور ناصر الصقري. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا عبد الله، مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك الدكتور ناصر، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس. تابعنا يوم أمس تدشين الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي أعاد تقديم هذه المرحلة التاريخية وهذه الذاكرة الإنسانية المهمة في التاريخ العماني. يعني نتحدث يعني قبل الدخول في التفاصيل الدكتور ناصر أهمية هذا التوثيق وأهمية التنوع في التوثيق وأهمية كذلك استخدام مختلف الأساليب والوسائل في توثيق التاريخ.
1: نعم، شكرا جزيلا اخي عبد الله. وفي الحقيقه دعني بدايه ابارك لوزاره الاعلام العمانيه تدشين هذا الفيلم الوثائقي، وهي خطوه سبقتها خطوات وباذن الله ستتلوها خطوات اخرى في هذا الجانب في توثيق التاريخ العماني. بلا شك سؤالك مهم جدا ان نبدا به في هذا الحديث المسائي. وفي الحقيقه على الرغم من وجود بعض الكتابات وبعض الكتب التي تحدثت عن جهود الدكتور ويل تومس أو كما عرفه العمانيون الدكتور توماس، إلا أن تحويل هذه السطور الصامتة وهذه الوثائق الجامدة إلى صورة نابغة بالحياة هي من الأهمية بمكان يعني لتخدم لجميع المتلقي من مختلف شرائح الناس ويعرفوا جزء من التاريخ وجزء من يعني الذي لم يطلعوا عليه وربما عاشوه أجدادهم وآبائهم وعاشوا جزء منه. فالفيلم في الحقيقة ليس مجرد سرد للأحداث، هو إحياء للتاريخ، وهو أيضا كما نعلم يحول هذه الأحداث التاريخية التي نسمع بها إلى صورة أو إلى قصة مرئية نابضة بالحياة تتفاعل معها الحواس والمشاعر كما جاءت في هذا الفيلم الوثائقي.
0: نعم دكتور ناصر، يعني لنفهم القصة منذ البداية حول فكرة الإرسالية العربية الأمريكية إلى المنطقة وإلى الجزيرة العربية، متى بدأت ومتى تشكلت وما هي كانت أبرز أهدافها في ذلك الحين؟
1: نعم، في الحقيقة هذا يعود إلى نهايات القرن التاسع عشر في عام 1891 تحديدا. ثلاثة شبان تخرجوا من كلية برينسويك لعلم اللاهوت في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية قرروا أن يبدأوا عمل تبشيري أو تنصيري في الجزيرة العربية، وهذا طبعا بناء على نصيحة أستاذهم الدكتور جون جوليان لانسينج الذي كان يعني أستاذا للغة العربية والعبرية. اختاروا طبعا منطقة الجزيرة وشبه الجزيرة العربية كمجال لهذا النشاط، أسسوا مركزهم الأول في البصرة ثم المركز الثاني في البحرين، والمركز الثالث كان في مسقط وتحديدا تأسيس مركز مسقط في عام 1893. منذ ذلك الحين طبعا بدأت الإرسالية مقرها في مسقط، وبدأت طبعا ممارسة الطب أو التطبيب والتعليم كأحد الوسائل التي استعانت بها في هذا الجانب الذي جاءت من أجله.
0: نعم، لكن دكتور أستطيع أن أفهم أن فكرة الإرسالية الأمريكية ولدت في الكنيسة؟
1: نعم، هي الإرسالية كانت تحت رعاية الكنيسة الإصلاحية. الكنيسة الإصلاحية الأمريكية التي طبعا تتبع المذهب البروتستانتي،
0: نعم
1: وهي انطلقت من يعني هي تحت رعاية الكنيسة الإصلاحية
0: نعم
1: وجاءت إلى منطقة الخليج، وكانت لها أيضا يعني أنشطة في أماكن أخرى من العالم.
0: نعم قد يتبادر لدى البعض هذا السؤال، ما علاقة الطب والتعليم والخدمات الاجتماعية بفكرة ولدت في الكنيسة وتحمل فكرا تبشيريا؟
1: هو في الحقيقة الطب والتعليم هو وسيلة وليس غاية.
0: الوسيلة نعم.
1: نعم، كوسيلة، وبلا شك بما أنها تخدم يعني جانب إنساني، يعني دعنا نعمل ولو كان مقارنة تاريخية بسيطة بين يعني نشاط التبشير. طبعا ربما يعني في التاريخ الحديث العماني طبعا جاء البرتغاليون وكان واضحا لديهم الدوافع الدينية في هذا الجانب، وطبعا عرفوا بوحشيتهم وما يعني فعلوه من الآن عندما أجي إلى منطقة الخليج وتحديدا عمان. بعد ذلك طبعا كان هنالك جهود، ولكنها جهود يعني متفرقة لأنشطة مختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بشركة الهند الشرقية البريطانية. ثم جاءت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الأستراليا العربية الأمريكية.
0: طيب، يعني سواء الطبيب توماس الأب أو حتى الطبيب توماس الابن، بالإضافة إلى الخدمة الإنسانية العظيمة التي يقدمونها في توفير خدمة طبية في منطقة لم تكن تعرف هكذا خدمات بطريقة متطورة بطريقة علمية، يعني كانوا يحملوا رسالة الطب فقط أو كانوا يمارسوا هذا الدور كذلك التبشيري بشكل مباشر؟
1: هو في الحقيقة دعنا يعني بناء على الأدبيات وبناء على حتى تقارير الأسترالية نفسها، على الرغم من تأسيسها في عام 1891 وانتهائها تحديدا في عام 1970، انتهاء الأنشطة المتعلقة بالأسترالية، إلا أنهم يعترفون بعدم نجاحهم في الغايات الأولى التي جاؤوا من أجلها.
0: نعم.
1: وطبعا هذا يعود إلى تمسك المجتمع بدينه وبعقيدته وبقيمه.
0: نعم.
1: ولكن في الحقيقة كما نعلم من الفترة التي جاءوا فيها كانت عمان تعاني من نقص كبير جدا، خاصة في الخدمات الطبية أو الخدمات الصحية، وأيضا إلى جانب ذلك التعليم الذي كان يعني موجودا إما بصورة تقليدية أو ما بعد ذلك عندما كان موجودا أيضا برعاية الحكومة، ولكن كان محدودا وفي نطاق ضيق، ويعني محدودا كما وكيفا في ذلك الوقت.
0: نعم، هل نستطيع دكتور أن نقول أنه هذه هي بدايات التواجد الأمريكي في المنطقة، يعني بهذا المدخل، يعني كبدايات في الجزيرة العربية؟
1: لا طبعا لا يمكن أن نقول ذلك، لأن الوجود الأمريكي سابق، بل أن مجيئهم إلى عمان واختيارهم عمان كان أحد الأسباب الدافعة إلى ذلك، والاتفاقية التجارية بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت عام 1833 في عهد السيد سعيد بن سلطان.
0: نعم.
1: هذه أحد يعني الأسباب اللي اتكوا عليها في تأسيس أنشطتهم في عمان، فضلا إلى وجود القنصلية الأمريكية، وهي كانت موجودة أيضا، وكان يعني هم يعتمدون عليها في خلينا نقول يعني وجود قنصلية ترعاهم ويستطيعون اللجوء إليها في أي فترة وفي أي وقت.
0: نحن يمكن كذاكرة بدون الدخول في تفاصيل التاريخ بمراحله، كنا نعتقد أن القصة بدأت من ويلس توماس في الثلاثينات يمكن من القرن العشرين، لكن يبدو دكتور أن القصة بدأت من توماس الأب.
1: نعم، طبعا هي مثل ما ذكرت في بداية حديثي في عام 1893 بدأ تأسيس الخدمات. والده وصل، شارون تومس وصل في عام 1909 وتوفي في عام 1913 في مطرح، وربما القصة يعني يجسدها الفيلم بشكل رائع
0: صحيح.
1: جدا، يعني عندما سقط من سلم. لكن هنالك دعني ايضا اذهب الى مشهد في قمه، يعني يبدو لي هذا المشهد كان علامه فارقه في حياه الطبيب الابن ويلز تومس او الدكتور تومس، وهو عندما كان قسما في يعني صحبه ابيه وشاهد مرضى الجذام والسل، وسال والده انه ما بال هؤلاء الناس كيف وضعهم، فاجابه انه هؤلاء لديهم امراض لا يوجد لها علاج، والا اذا كنت بتاتي في المستقبل وتعالجهم بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يبدو ان هذه العباره يعني رسخت في ذهن الطبيب ويل توماس، بدليل انه على الرغم بعد تخرجه من كليه الطب في ولايه ميشيغان وحصوله على عروض للعمل هناك، الا انه قرر ان يخطو خطى ابيه ويعود الى عمان عام 1939، ليصبح طبعا علامه بارزه في تاريخ الخدمات الطبيه العمانيه في القرن العشرين، وربما يعني اشتهر عن بقيه الاطباء الذين ارسلت المرسلين بشكل كبير، ليس فقط بحكم الفتره الزمنيه الطويله التي عمل فيها من 1939 الى عام 1970، بل بانسانيته العاليه جدا التعامل مع الإنسان العماني وغير العماني.
0: نعم
1: هذا الأمر يعني يجعله طبعا راسخا في أذهان الكثير من الناس الذين يعني عالجهم الطبيب والنظام.
0: نعم الدكتور، كما شاهدنا في الفيلم يوم أمس بما أن حضرنا هذا التدشين، كانت شخصية توماس تحمل أبعاد إنسانية كثيرة، وكانت يعني كما يبدو لديه القدرة السريعة في تعلم اللغة العربية، حيث كما ذكر يعني في الفيلم كان يجيد اللغة العربية، وربما هذا ساعده بشكل كبير في عملية التواصل مع المجتمع آنذاك.
1: بلا شك، وهذه في الحقيقة يعني جوانب الكل يعني يتفق عليها، حتى من عمل معه من الممرضين العمانيين يعني كانوا يعني يعتبرونه بمثابة الأب الجميع، فكان يتعامل مع الجميع سواء موظفين المستشفى أو المرضى بروح إنسانية عالية. كان يقدم طبعا الخدمات الطبية كما نعلم في ظروف شديدة الصعوبة في ذلك الوقت. أيضا تواضعه وقربه من جميع من الجميع بما في ذلك المرضى، الرحلات التي قام به إلى مناطق عمان المختلفة، محاولة السؤال عن الأمراض التي يعاني منها الناس، محاولة مساعدة من يستطيع مساعدته في درجة يعني بجهود يعني إنسانية عالية جدا. هذه في الحقيقة هي التي يعني عملت هذه الذكرى وهذه اللمسة التي لا يستطيع كل هؤلاء الناس الذين عملوا معه والذين عالجهم أن ينسوا تلك الطيبة وتلك الإنسانية أو الروح الإنسانية العالية في الطبيب والمستشار.
0: نعم، قد يكون هذا مدخل كذلك لفهم المجتمع العماني في تلك الفترة. يعني يعرف عن المجتمع العماني أنه مجتمع محافظ متمسك بعقيدته الإسلامية والدينية وهكذا، ولكن يبدو أن هناك قدر جيد من الانفتاح على الآخر، لأنه من خلال ما شاهدناه في الفيلم وما قرأناه كان توماس مرحب به في بيوت العمانيين، وكان يتناول القهوة معهم، وكان لا يواجه أي تحديات أو صعوبات في هذا التداخل، رغم يعني ربما بعض الأفكار التي كان يحملها أو يريد أن يقدمها للمجتمع.
1: نعم، بلا شك هو كما أشرت أنه كان قريبا من الناس، يعني يتناول القهوة معهم، يستمتع بذلك، يتبادل الأحاديث مع الجميع. نحن نعلم أن مطرح كانت منطقة تجارية وكان يأتيها الناس من مختلف أنحاء عمان، وبالتالي كانوا يعني يذهبون وبعضهم يأتي للعلاج خصيصا في مستشفى الطبيب توماس كما عرف، مع أنه هو مستشفى الرحمة لأن الكثير يعني يعرفه بمستشفى توماس نظرا لشهرته. ربما هذا ما ميز شخصية الطبيب وينس توماس، هذه يعني البساطة في التعامل مع الناس والاقتراب بشكل كبير جدا مع الناس، لدرجة أنه كما يصور الفيلم أنه حتى عندما عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1960 كان يفكر كثيرا وكان يحن إلى عمان، وكان بمعنى أنه عندما جاء إلى عمان هي ليست مسألة وظيفة، وإنما يعني تعلق حبه بهؤلاء الناس الذين تعامل معهم وبدلوه هذا التعامل الإنساني، وكان رجلا بسيطا مثل ما تفضلت مرحب به في جميع البيوت في جميع القرى والمناطق.
0: نعم، من الجيد دكتور أن نقرأ الأنشطة المصاحبة لهذا الجانب الطبي. هل مارست الإرسالية أي شكل من أشكال التعليم؟ هل مثلا أنشئت مدرسة للإرسالية في تلك الفترة التي تواجد فيها توماس في عمان؟
1: نعم طبعا، هم إلى جانب هذه الخدمات الطبية كان لهم نشاط تعليمي، وإن كان في تقديري أو وجهة نظري أن الخدمات الطبية يعني هي يعني كان حجمها
0: الأبرز.
1: أكبر، لأنها طبعا تلامس احتياج أهم للناس المتعلق بالصحة نظرا يعني بساطة أو الخدمات البسيطة المتوفرة في ذلك الوقت. النشاط التعليمي ايضا طبعا بدا بمجيء او بتاسيس الارساليه، كان بجهود متواضعه، لكن مدرسه عرفت في البدايه في مدرسه بيتر زويمر التذكاريه، هي من اشهر المدارس التي اسستها الارساليه. طبعا بيتر زويمر هو المؤسس لمقر مسقط عام 1893، وتوفي عام 1898 فسميت المدرسه باسمه. لكن بعد ذلك طبعا المدرسة أخذت اسم آخر وهو مدرسة الأمانة، وهذه المدرسة طبعا لعبت دور كبير في التعليم خاصة في منتصف القرن العشرين، على الرغم طبعا من وجود خلينا نقول في الجانب الآخر مدرسة بوذينة التي تأسست عام 1914 المدرسة السلطانية في عام 1900 تقريبا و27 أو 28، ومن
0: نعم
1: بعدها مدرسة السعيدية 1940 في مسقط، والسعيدية في مطرح في عام 1959. على الرغم من وجود هذه المدارس ومظلة التعليم التي ترعاه الحكومة في ذلك الوقت، إلا أن أيضا في الجانب الآخر كانت مدرسة الإرسالية خاصة في القرن العشرين
0: نعم
1: يعني لعبت دورا كبيرا في الجانب التعليمي، درس فيها الكثير من الناس، و يعني مقرها كان
0: نعم
1: في مسقط.
0: كانت تستهدف البنين والبنات يعني.
1: نعم، كانت البنين والبنات، وطبعا هنالك صور كثيرة في الحقيقة تتعلق بالنشاط التعليمي. كثير من العمانيين درسوا في هذه المدرسة، ربما تميزت بمناهجها في اللغة الإنجليزية، وأيضا تعليم حديث كان يحاكي التعليم الموجود في المدارس الحديثة آنذاك.
0: نعم بيث زوجة توماس، إذا كان هذا الاسم صحيح هكذا أنا نطقته، يعني
1: نعم
0: في هذه الفترة التي كان فيها توماس يقضي أوقات طويلة في علاج المرضى، هل مارست أي نشاط؟ هل كان لها دور في المدرسة مثلا؟
1: طبعا نعم، زوجته يعني لعبت دورا كبيرا في النشاط التعليمي وايضا في النشاط الطبي. يعني ببساطة الفكره، هم كانوا ياتوا مثل ما ذكرت ان التعليم والصحه والخدمات الصحيه يعني هي الوسائل التي اشتغلوا عليها. فغالبا اذا كان مثلا الزوج هو طبيب تكون زوجته على سبيل المثال معلمه او معاونه في المستشفى. وبهذا القرار طبعا زوجة الطبيب توماس لجانب ايضا يعني بعض جزء من حياتها قامت بنشاط تعليمي في مدرسه الارساليه، ايضا في الجانب الاخر قامت بنشاط كبير في اداره مستشفى الارساليه، ويعني تخليص الكثير من التقارير والامور المتعلقه بالجوانب الاداريه. هم كانوا احيانا لا يعني اينما يستطيعوا ان يقدموا عملهم يقدموا، يعني حتى
0: نعم
1: الطبيب اخر اللي هو ايضا كان طبيب، وكان زوجته ايضا معلمه في
0: نعم
1: مدرسه الارساليه.
0: نعم يعني دكتور، كيف يمكن أن نصف الأثر الذي تركته هذه المدرسة، سواء بشكل مباشر على التعليم أو حتى مثلا على دور ونشاط المرأة في تلك الفترة؟ لأنه نحن نسمع أنه مع بدايات النهضة كانت هناك تحديات ومشاكل تتعلق بتدريس الإناث، والآن نحن نتكلم عن فترات سابقة بوجود هذه الإرسالية والبنات تلقن التعليم، يعني ممكن توضحها لنا أكثر دكتور؟
1: نعم طبعا، هي احد الجوانب التي كانت تميز مدرسه الارساليه. صحيح ان في بدايتها كانت في الذكور فقط، لكن في منتصف القرن العشرين اتاحت المجال للاناث، وبالتالي صار الطلب كبير جدا على مدرسه الارساليه. نحن نعلم ان المدرسه السعيديه في مسقط، المدرسه السعيديه في مطرح، وقبلها المدرسه الثانيه كانت مدارس للذكور فقط. وكان التعليم الاناث ربما كان في ما عرف بالمدارس الاهليه في مطرح، في خاصة المراحل التلاميذ أو المراحل يعني البسيطة والأولى بدايات التعليم الابتدائي متاح، عدا ذلك لا يوجد تعليم للمرأة. دعني أيضا أشير إلى جانب أيضا مهم في هذا، في موضوع التعليم. التعليم لم يقتصر على المدرسة، نظرا لقلة الموظفين يعني في المستشفى اضطروا إلى ما يمكن تسميته مدرسة التمريض أو معهد التمريض، كانوا يقومون بإعداد وعمل دورات للعمانيين ليعملوا في مستشفى الإرسالية في أمور التطبيب وفي أمور التمريض وغيرها من الجوانب الأخرى. هذا أحد يعني يمكن أعتبره أحد جوانب النشاط التعليمي. جانب آخر أيضا تعليم المرأة، كان هنالك نوع من المجالس النسائية تزور فيها زوجة الطبيب ويلز توماس النساء ويقوموا بالقراءة وتعليم القراءة ايضا. فالموضوع اخذ جوانب
0: نعم
1: كثيره في الحقيقه، الجانب التعليمي ليس فقط اقتصر على المدرسه وانما كانت له انشطه اخرى، سواء في مدرسه التمريض
0: نعم
1: او حتى هنالك مدرسه كانت تعلم الخياطه. طبعا كلمه مدرسه ربما يكون تحمل نوع من المبالغة، ومن كان هنالك تعليم
0: نعم
1: لحسب الخياطة للمجتمع، بمعنى أنهم أيضا قدموا خدمات تعليمية للمجتمع إلى جانب التلاميذ أو الطلاب في المدرسة.
0: مع الوقت اقتنعت الإرسالية أنه يجب عليها تركز أكثر على تقديم الخدمات الطبية والتعليمية فضلا عن ممارسة أي نشاط آخر، بعد فهم أعمق للمجتمع، وكذلك يمكن الفهم المرتبط حتى بالعقيدة الإسلامية نفسها.
1: نعم، هذا ما يبدو لي في الحقيقة من خلال قراءة الكثير من أدبيات الإرسالية، ويعني الحماس الذي كان يعني في بداية مجيئه في فترات مبكرة في بداية القرن العشرين، إلا أنه بعد فترة يعني رأوا يعني لا أقول يعني عدم نجاح المشروع الذي أتوا من أجله، ولكن رأوا في العماني ذلك الرجل المتمسك بدينه بثقافته بمبادئه، وبالتالي استمرت خدماتهم الإنسانية وغلب عليها الطابع الإنساني في الحقيقة، يعني في فترة صعبة جدا كما نعلم، فترة الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت فترة جدا صعبة. وأيضا
0: نعم
1: لا ننسى في الحقيقة يعني ربما النجاح الكبير في الخدمات الصحية هو القضاء على الأمراض المعدية،
0: نعم
1: عندما قرر الطبيب توماس إنشاء مستشفى الأمراض المعدية، وتمكن يعني من معالجة أولئك المرضى الذين رآهم في طفولته، استطاع أن يوجد فعلا حلا لهم من خلال إيجاد مستشفى خاص لهم ومعالجتهم. ولا نبالغ إذا قلنا أنه كان له دور في
0: نعم
1: اختفاء هذه الأمراض المعدية في تلك الفترة المبكرة، وهذا يعتبر في الحقيقة إنجاز طبي يحسب لهم في فترة مبكرة بإمكانيات محدودة وفي ظروف
0: نعم
1: ربما صعبة نوعا ما.
0: نعم الحديث شيق جدا يعني معك دكتور، ولكن حتى لا نحرق يعني جميع المراحل، لفتني كذلك في الفيلم الدعم الذي قدمه السلطان سعيد بن تيمور في تلك المرحلة، وافتتاحه يمكن للتوسعة التي طرأت على المستشفى، ودخول بعض الأجهزة الحديثة مثل الأشعة، ووجود يمكن الكهرباء بالمولد وغيرها، ولفت الحضور جميعا اللقطة التي يعني ظهر فيها
1: صافحة
0: مصافحة السلطان لتوماس تحت هذه الأشعة. نصف هذا النوع من الدعم، وكيف كانت تنظر في تلك المرحلة مؤسسة الدولة إلى وجود هذه الخدمة والدفع بها إلى الأمام.
1: فعلا يعني كانت طبعا الحكومة ترى في هذه الخدمات التي أتت يعني معينا في تقديم هذه الخدمات الطبية التي كانت بشكل محدود جدا في تلك الفترة، إيمانا من السلطان سعيد بن تيمور بأهمية ما قامت به هذه يعني هؤلاء الذين أتوا وقيامهم بتأسيس المستشفى وهذه الخدمات الطبية، وتمكنهم طبعا بهذه الامكانيات من احضار طبعا يعني جهاز الاشعه في تلك الفتره، كان يعتبر ثوره من ثورات الطب الحديث، وكما نعلم انه سهل اشياء كثيره، يعني المساله او مساله على سبيل المثال كما نعلم الكسور كيف يمكن اكتشافها الا عن طريق جهاز الاشعه، وكنا نعلم طبيعه المجتمع العماني الصعبه، و يعني مسألة الكسور ربما كانت من الأمور الشائعة التي تأتي إلى المستشفى، وبالتالي يعني شكل مجيء هذا الجهاز يعني ثورة في ذلك الوقت. أيقن أيضا السلطان سعيد بن تيمور بأهمية وبعمق هذه الخدمات التي تقدمها هذه الإرسالية وهؤلاء الأطباء للمجتمع، وبالتالي كان ذلك الرعاية لافتتاح التوسعة
0: نعم
1: للمستشفى كما صورها وجسدها الفيلم بشكل رائع، وتلك اللقطة طبعا التي كانت يعني خلينا نقول لقطة رمزية
0: نعم
1: لوصول ذلك الجهاز جهاز الأشعة السينية.
0: نعم طبعا بعد هذه الخدمة الطويلة وعلاقة توماس بالمجتمع وبالعمانيين بشكل مباشر لدرجة أنه عالق في ذاكرتهم إلى الآن، يعني تقاعد بعد ذلك وعاد إلى الولايات المتحدة، لفتني الوصية التي قدمها أو الطلب الذي قدمه إلى عائلته بدفن شيء من رفاته في عمان، يعني نتحدث عن هذا الجزء بالتحديد، وهل فعلا هذا الرفات دفن في عمان؟
1: نعم، ربما أنا سبق وأشرت أخي عبد الله إلى مسألة أن الدكتور توماس والدكتور ويلسون يعني اندمج مع العمانيين وعاش حياتهم وعاش معاناتهم، وبالتالي يبدو فيما يبدو أنه أصبح كأنه جزء من هذه يعني من هؤلاء الناس. ولذلك يعني الجانب هذا في الحقيقه يعني مثل ما اشرت سابقا انه حتى بعد عودته عام 1970 وبعد تشخيصه بمرض السرطان في الولايات المتحده الامريكيه، يعني كان كثير ما يردد ويحل الى عمان ويذكر كل ذكرياته في عمان، وطبعا يعني وصل به الحال الى ان يوصي بعد طبعا اكتشاف المرض الى ان يعني يدفن جزء من رفاته. نعم طبعا هذا موجود في المقبره في مسقط، وطبعا
0: أين تحديدا في مسقط؟ في هذه المنطقة اللي في روي؟
1: هي في مسقط في منطقه لا يتم الوصول لها الا عن طريق البحر، هي توجد مقبره في مكان يطلق عليه وادي جابر او شيء من هذا القبيل،
0: نعم
1: اعتقد
0: نعم
1: في منطقه مسقط الداخل، ولكن لا يمكن الوصول لها الا عن طريق القارب هذه المنطقه.
0: نعم نعم
1: وفعلا موجود يعني الصورة التي جاءت في نهاية
0: هي مجموعة قبور يمكن لوقتها، ربما يعني فترة هم
1: قمة
0: قضوا في عمان الفريق
1: نعم
0: الإرسالية، وبالتالي أكيد صادف خلال هذه الفترة يعني وفاة أحدهم ودفن في عمان وهكذا.
1: نعم نعم
0: نعم
1: ولكن فقط للتصحيح، هو ليس قبر وإنما هو دفن لجزء من رفاته فقط.
0: نعم نعم ووالده؟
1: والده في نفس المقبرة
0: نعم
1: موجود، في
0: نعم
1: حسب علمي موجود أيضا قبره وفي جواره أيضا،
0: نعم
1: أعتقد حتى نصب التذكار الذي وضع مكتوب فيه أسماء كل قبر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور، سعيد جدا بهذا الحوار معك، وسامحنا طولنا عليك يعني عبر الهاتف، المفروض تكون لقاءنا أقصر من ذلك، لكن هذه الرحلة وهذه المحطات اللي مرينا فيها بداية من ولادة الفكرة إلى دفن الرفات. شكرا جزيلا لك دكتور، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: شكرا شكرا جزيلا عبد الله على هذه المساحه وعلى هذه الاستضافه، ويعني اذا كان من كلمه اخيره نقولها ان الطبيب طبعا او الدكتور توماس مثل نموذج في الحقيقه لشخصيه طبيه تركت اثرا يتجاوز حدود المهنه، يتجاوز حدود المهنه الى البعد الانساني والى البعد الاجتماعي، ولذلك ترك اثرا كبيرا في نفوس العمانيين.
0: الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري، أستاذ مساعد بقسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك دكتور،
1: عفوا شكرا لك.
0: يعطيك العافية. شكرا شكرا. إذا مستمعينا، هذه كانت يعني محطات تاريخية سريعة، ونحن راح نقف إن شاء الله على الجوانب الفنية في إنتاج هذا العمل، ولكن نستمع مباشرة إلى جزء من الفيديو الترويجي لهذا العمل.
2: Wells Tomes, human being, man, husband, father.
3: I want to show the hospital, Dave, because
0: okay.
3: This is the hospital.
4: Then I went to Oman in 1939 with my parents.
3: Most everybody was part of the family. Our language of communication was Arabic.
5: And the hospital was referred to as Mustashfa Tomas.
6: Right here. Is the next generation sultan. He is the son
3: Caboose.
6: Of
3: Caboose. He would call everybody Ukhti, Ahui, Abui, Ummi.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. الدختر توماس، الحدث الأبرز يوم أمس من خلال تدشين هذا الفيلم الوثائقي. ونحن دائما لما نشاهد مثل هذه الأعمال ونستمتع بها ونشوف هذا الربط ما بين المشاهد والتنقل ما بين المواقع، إنتاج الأفلام الوثائقية ليس أمرا سهلا، يتطلب جهدا كبيرا في التحضير، لأنه التعامل مع الأحداث في غاية الحساسية. قد يعني تسرد التاريخ أو تقدمه بطريقة ربما لا تكون متناسبة مع التوثيق العلمي له، وبالتالي إلمام المنتجين لمثل هذه الأعمال بالجوانب التاريخية يكون أمر في غاية الأهمية. نذهب مباشرة إلى الأستاذ أحمد أبو العلا، منتج منفذ فيلم الدختر توماس. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد.
1: أهلا بك أستاذ عبد الله، بشرفنا بك.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: الله يخليك، أنا أسعد، شكرا جزيلا لك.
0: سررنا أمس بمشاهدة الفيلم الوثائقي الدختر توماس من خلال تدشينه في مسرح وزارة الإعلام، ويعني شعرنا بهذا التنوع الكبير في طريقة تقديم هذه المرحلة التاريخية ما بين الحقائق وما بين الوثائق وما بين المشاهد. نتحدث الأستاذ أحمد عن إنتاج هذا الفيلم.
1: بداية يعني كان تشريف كبير لينا من وزارة الإعلام العمانية بأن احنا نكلف يعني بالعمل على أو تنفيذ إنتاج هذا الفيلم. زي ما حضرتك ذكرت إنه في مقدمتك إنه العمل على أفلام السير الذاتية هي يمكن يعني أنا بسميها من أخطر أنواع الأفلام الوثائقية، لأن أنت بتتعامل مع سيرة ذاتية لشخص يعني ممكن يكون يعني مش موجود معانا على الدنيا من فترة كبيرة، لكنه لي لحد اللحظة في 2026 هذا الشخص له جمهور وله محبين وله أثر شديد جدا وكبير جدا في المجتمع العماني وفي المنظومة الصحية في سلطنة عمان، ويمكن هو شخص يعني من تركه أثر كبير، وأثر بنشوفه دلوقتي في منظومة صحية هائلة من أكثر المنظومات الصحية العالمية اللي موجودة في العالم في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: فالتعامل مع هذا النوع من الـ من الـ من الأشخاص خطير، لأنك لازم تكون عندك دقة في التفاصيل، دقة في النقل،
0: نعم،
1: في نقل الأحداث سواء الإنسانية أو العملية أو حتى التاريخية. المرحلة الزمنية اللي حدثت فيها أحداث الفيلم كلها مرحلة زمنية غير مؤرشفة بشكل جيد، بسبب طبعا الزمن نفسه وكم التكنولوجيا اللي كان موجود وقتها، وبالتالي دي كان تحدي كبير جدا.
0: مراحل
1: يعني
0: التخطيط للعمل،
1: وصلتهم
0: نعم، مراحل التخطيط للعمل الأستاذ أحمد، يعني كفريق عمل كيف يعني دمجتم ما بين كل هذه المدخلات والوثائق التاريخية والكتب والكتابات والدراسات التاريخية، وما بين ترجمتها إلى مشاهد بصرية تجعل المتابع والمتلقي يعني لا يفقد قيمة وغزارة العمل، ولكن في نفس الوقت يستمتع بمتابعته؟
1: يعني هو كان فيه طبعا تحدي كبير بأمانة، هو إن احنا إزاي ممكن نجمع ما بين الجانب التاريخي وبين الإنساني في قصة من النوع ده. طبعا الأمر استلزم بحث كبير جدا، يعني عاوز أقول لك إن العمل على الفيلم استلزم ما يتجاوز من 10 ل 12 شهر يعني كاملين، يمكن نصهم كاملين كانوا عملية بحث دقيقة جدا ما بين سلطنة عمان وما بين الولايات المتحدة. فكانت المسألة محتاجة بحث قوي وبحث موثق، وده كان الأهم في الرحلة. وأعتقد إحنا الحمد لله وفقنا بالتعاون مع الزملاء يعني في وزارة الإعلام بإن إحنا نلاقي يمكن تفاصيل أرى يعني من اللي حصل إمبارح في التدشين ومن رد فعل الناس إنها تفاصيل جيدة، والحمد لله وصلت المشاعر والأحاسيس اللي إحنا كنا عاوزين نوصلها للمشاهد، فأعتقد إنها وصلت بشكل قوي إمبارح.
0: نعم. ما هي المواقع التي تم فيها التصوير؟ يعني نحن شفنا مشاهد من أماكن مختلفة.
1: طبعا انت بدايه العمل على اي عمل وثائقي بيستلزم ان انت يكون عندك هويه بصريه واضحه جدا للفيلم. الهويه البصريه كانت بتحتم علينا ان احنا يكون في تصوير ما بين سلطنه عمان، لان ده المكان اللي ترتبط فيه كل الاحداث، اللي بتتشابك فيه كل الاحداث، الاحداث الانسانيه والاحداث العمليه، بنشهد الدكتور توماس وعمله واثره في المجتمع العماني، وطبعا كان لابد من استكمال القصة بتفاصيلها الكبيرة في الولايات المتحدة بمقابلة الأسرة والتصوير في الجامعة اللي اتعلم فيها الدكتور توماس. فكانت الـ الـ الـ الـ الـ كان في دليل كبير إنه القصة بتتجاوز حدود سلطنة عمان وبتذهب إلى الولايات المتحدة بالعديد من الولايات. طبعا أعتقد إنه لقاءاتنا مع بنته وابنه وجوز بنته، بالمناسبة هو مؤلف كتاب بيحمل السيرة الذاتية لدكتور توماس، كان يعني من اللحظات الفارقة في حياة الفيلم، لأن هم نقلوا قصة من قصة الحقيقة إحنا كنا هنحكي عنها لقصة إحنا محمد مجموعة من العناصر مرتبطة بمجموعة من الأماكن. عن طريقها تم عمل قصة واضحة وقوية اتقدمت الحمد لله في الفيلم.
0: نعم، ونحن نتابع أمس ابنة توماس وصهرة وهم يروا بعض الأحداث التاريخية. يعني ما شعرنا أنهم يتحدثوا للكاميرا مباشرة مثل اللقاءات الجامدة التي تعودنا عليها، ولكن شعرنا أن نجلس بينهم. يعني فكرة في أنك أنت تقدم هذا السرد من يعني أشخاص عايشوا الشخصية الرئيسية في هذا الفيلم الوثائقي، ولكن بهذه الطريقة التي تشعر وكأنك تجلس معهم في نفس الصالون، في نفس الصالة التي يجلسون فيها في الولايات المتحدة.
1: صحيح. بداية تعليقا على هذا الجزء، أنا عاوز أقول لك إنه يعني أنا في حياتي العملية ما قابلتش ضيف متحمس يتحدث عن موضوع في فيلم زي ما قابلت ابنة الدكتور توماس وصهره وابنه، يعني هم كانوا متحمسين أكتر مننا للعمل، لأن هم كانوا سعداء بشكل كبير جدا في إنه في لحظة سلطنة عمان قررت إن هي تتذكر هذا الرجل بأسره وتاريخه. فكانوا في منتهى التعاون، كانوا في منتهى السعادة، كانوا بيتعاملوا مع الأمر على إنه مشروعهم الشخصي. فده كان ظاهر جدا في المقابلات، وكان ظاهر جدا من ودهم، وكان ظاهر جدا من حماستهم، وظاهر جدا من إنهم كانوا عاوزين يأكدوا القصة اللي إحنا بدأناها من سلطنة عمان، إنه هذا الرجل راجل ذو تأثير كبير جدا، وهذا الرجل كان يحب سلطنة عمان، يتعامل معها على إنها جزء من كيانه وجزء من تفكيره وجزء من
0: نعم
1: حياته.
0: نعم وهذا
1: وده كان
0: الشعور
1: ظاهر جدا
0: وصل
1: في بنته
0: للمتلقي
1: وهي
0: يعني.
1: بتحكي عن تفاصيل.
0: نعم
1: صحيح صحيح صحيح.
0: نعم صحيح. يعني ولو بشكل سريع، ما هي أبرز التقنيات الحديثة التي استخدمت في إنتاج هذا العمل؟
1: طبعا الفيلم كان التوصيل او الاوليه من وزاره الاعلام سلطنه عمان، واحنا بنتكلم في بدايه العمل، انه الفيلم يحافظ على سرده التاريخي وفي نفس الوقت يحترم المعلومات، وفي نفس الوقت يقدم بطريقه بصريه مختلفه، طريقه بصريه عاليه الامكانيات. وده الحمد لله اللي حصل، انه تم تصوير بكاميرات سينمائيه، تم يعني التنقل ما بين كذا مكان في التصوير، تم استخدام برامج وثائقيه، اعاده التمثيل، تم الاعتناء بتفاصيل جوه اعاده التمثيل نفسها من ممثل يشبه الدكتور توماس في مراحل عمريه مختلفه، هو طفل وهو رجل كبير، حتى تفاصيل التاجر الهندي اللي قبله هو بيحمل نفس التفاصيل الشخصيه. يعني
0: نعم
1: كان في اعتناء كبير، تم عمل المونتاج في استوديوهات في لندن، وتم عمل التلوين ومونتاج الصوت في استوديوهات في لندن. يعني كان في توصية، وكان في حالة مراقبة شديدة لكل تفصيلة فنية بتحصل في الفيلم عشان يخرج بهذا الشكل. الحمد لله اللي بظن يعني ان هو
0: نعم
1: لا يختلف تماما عن اي فيلم يعني قوي او مؤثر.
0: نحن الأستاذ أحمد نبارك لكم هذا النجاح مبدئيا في إنتاج هذا العمل بهذه الطريقة، وطبعا العمل سيعرض للمشاهدين وسيتابعوه. يمكن هذه ردود أفعال الناس الذين حضروا إلى مسرح وزارة الإعلام يوم أمس، وأكيد مع عرض هذا الفيلم ستصلكم كثير من الانطباعات. فجزيل الشكر والتقدير لك، وشاكرين وجودك معنا عبر الاتصال.
1: شكرا لكم استاذ عبد الله، وشكرا جزيلا للساده المستمعين.
0: بارك الله فيك الأستاذ أحمد أبو العلا، منتج منفذ فيلم الدختر توماس. إذا مستمعينا، هذه طبعا كانت وقفتنا حول الدختر توماس، هذا الفيلم الذي ستجدونه قريبا على تلفزيون سلطنة عمان وعلى منصة عين وبإمكانكم أكيد متابعته. ولكن موضوعنا الرئيسي لليوم والموضوع الأساسي إن شاء الله الذي سنتحدث عنه هو الأسرة ومسؤولية الوعي والحوار، ونتابع طبعا بشكل مستمر جهود وزارة التنمية الاجتماعية في كثير من المبادرات، في كثير من الحملات، في كثير كذلك من المحاضرات التي تقدمها، بالإضافة إلى ظهورهم ووجودهم معنا هنا في يعني استديوهاتنا بشكل دائم للحديث عن هذه المواضيع. لذا دعوني أرحب مباشرة بالأستاذة نقاب بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك الأستاذ نقاب.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم،
0: يا مرحبا وسهلا
2: شكرا على
0: فيك،
2: الاستضافة.
0: وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو،
2: أنا أسعد.
0: ونشكركم على جهودكم الكبيرة التي تقدمونها وحرصكم كذلك على التواجد والتواصل مع المجتمع عبر وسائل الإعلام.
2: هذا واجبنا إن شاء الله وما نقصر فيه بإذن الله.
0: نعم، نحن طبعا

0: الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الأبناء عند حدوث أي مشاكل أو حدوث أي عواصف تعصف بهم. هذه الأسرة كلما كانت قوية كلما كانت أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات والصعوبات التي تواجهها. الأسرة القوية اليوم هي الأسرة المتماسكة، هي الأسرة السوية، هي الأسرة المتواصلة، هي الأسرة المتزنة. ونحن نقول أننا علينا أن نقول كيف تتشكل الأسر القوية وكيف نعزز الأسرة القوية حتى تواجه التحديات الموجودة في المجتمع التي تعصف بنا جميعا. لا يكاد تخلو أسرة أو لا تتعرض من أو تتعرض لهذه التحديات.
1: نعم، طبعا نحن نعرف أنه الأبناء ووجود الأسرة كبيئة ملائمة لاحتوائهم أمر في غاية الأهمية. كيف ينعكس دور الأسرة على تربية الأبناء؟
0: بالنسبة لتربية الأبناء، هناك أركان لتربية الأبناء. أركان التربية هي الحب، الحوار، الاحترام، الحاءات الثلاثة. أي هذه حتى عندما يستمع إليها المشاهد يحفظها ويبدأ يطبقها في حياته. الحب والاحترام والحوار، هذه الأركان الثلاثة إن توفرت في الأسرة، وخصوصا إذا امتلكها الآباء كمهارة، هذه المهارة تحتاج إلى تطوير. يعني نحن ما نأخذها عملية تحصيل حاصل أن هناك في هذه الأسرة حب واحترام واحتواء وحوار، وإنما هي عملية، هي تطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع المتغيرات التي تمر بمجتمعاتنا اليوم.
1: نعم.
0: فكلما زاد الحب في داخل هذه الأسرة، مو بس الحب، التعبير عن الحب، حتى لا يستجدي الأبناء الحب من الخارج. نريد أن نغرق هذه الأسرة بالحب والمشاعر والاحتواء والاحتضان. الحب والاحترام، أن يحترم كل طرف الآخر، آراءه، مشاعره، يتقبل الاختلاف الموجود داخل هذه الأسرة، سواء الزوج أمام زوجته، الزوجة أمام زوجها، الأبناء أمام آبائهم. وقلنا الحوار الهادئ بالبعيد عن الصراخ والعصبية. إن توفرت هذه الأركان الثلاثة بالإضافة إلى مجموعة أركان أخرى، نستطيع أن نقول أن الأسرة تستطيع أن تواجه كل التحديات التي تواجهها، ويكونون متكاتفين، متماسكين، أقوياء تجاه كل هذه العواصف.
1: نعم، ما هي التحولات البنيوية التي طرأت على الأسرة مقارنة بالسابق؟ لأن هناك تحديات كثيرة أصبحت موجودة في مفهوم الأسرة الآن قد لا تكون يعني موجودة في السابق.
0: صحيح. بالنسبة للتحديات، أبرز التحديات صراع الأدوار. اليوم صراع الأدوار، يعني
1: صراع الأدوار
0: بمعنى أنه كان في الزمن الماضي كانت أدوار الرجل في الأسرة واضحة وأدوار المرأة في الأسرة واضحة، وكان ما يتوقع من الرجل الزوج هو أن يعمل خارج الأسرة وأن يجلب المال لهذه الأسرة، ولا توجد هناك مطالبات أكثر من هذا من الرجل. أما المرأة فكانت هي ربة المنزل، هي كانت تدير هذا المنزل، كانت تربي الأبناء، وبالتالي كانت أدوارها واضحة. خروج المرأة إلى سوق العمل وتحميلها مسؤولية الأسرة بالإضافة إلى الأعمال في الدوائر الحكومية أو الخاصة، أو هذا أدى إلى صراع الأدوار، أن المرأة بدأت تطلب من الرجل أن يساعدها في تربية الأبناء. كانت سابقا هي متكفلة بكل الأدوار التربوية. إنزين، يجي دور الأب هو دور داعم، لكن اليوم نحتاج إلى أنه نعدل في هذه الأدوار، وأن ندخل الأب اليوم إلى ميدان التربية، تربية الأبناء، بحيث ليش؟ لأنه المرأة اليوم أيضا تساهم في مصروف المنزل، تساهم في صناعة القرارات. يعني المرأة اليوم ما عادت فقط ربة منزل، ربة منزل بالإضافة إلى ربة منزل، هذه بالعكس هذا تشريف وليس انتقاص من المرأة. هي مديرة هذا المنزل، هي ملكة هذا المنزل، بالإضافة إلى الأدوار الأخرى. وعليه نحتاج إلى أن نشارك الأب اليوم الأدوار التربوية، ونجعله جزء من العملية التربوية.

0: هذه المشاركة لأنها هي النموذج الأمثل في الأسرة، أو هي فقط بسبب الظروف التي طرأت على الأسر، يعني الناتجة من عمل المرأة؟
1: هذه المشاركة هي الصورة الأمثل،
0: النموذج الأمثل
1: النموذج
0: والصورة
1: الأمثل
0: الأمثل.
1: والصورة
0: نعم
1: الأمثل،
0: نعم
1: بناء على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: نعم
1: الرجل راع ومسؤول عن رعيته في بيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها في منزلها. إذن هذه هي الصورة الأمثل عندما تتعاون كل أفراد الأسرة، ويكون الهدف الأساسي هو تحقيق الأهداف المشتركة داخل هذه الأسرة، وتحقيق الأهداف التي نريد أن نحققها، بناء أسرة قوية صالحة أمينة، وبناء شخصيات أبناء متزنة صالحة أمينة قوية، تستطيع عندها ثقة بأنفسها، عندها قدرة على اتخاذ القرارات، عندها قدرة على حل المشكلات، مهارات التفاوض، مهارات إدارة الحوار، هذه كلها مهارات نحن نصنعها في داخل هذا المصنع اللي هو الأسرة.
0: هذا فهم عميق جدا يجب أن نقف عنده، لأنه نحن دائما سبحان الله محصورين أنه السابق أفضل من الحالي وهكذا، والبعض يربط دائما أنه التحديات التي تحدث للأسرة بشكل مباشر هي بسبب عمل المرأة وتخليها عن بعض أدوارها. ولكن الحين الأستاذة نقاء أنت تقدمي مفهوم أعمق من ذلك، أنه النموذج الأنسب للأسرة هو مشاركة هذه الأدوار وعدم تغييب دور الأب أو التقليل منه.
1: أحسنت، يعني هذا هو. أنا أبدا أبدا ما كان عمل المرأة هو السبب الرئيسي في انحدار الأسر أو انحراف الأبناء، وإنما هو عدم المشاركة جميع أفراد الأسرة، الأب والأم، في صناعة هؤلاء الأبناء وتربيتهم بالطريقة الصحيحة. أضف إلى ذلك تشاركهم في الأدوار وقضاء أوقات معينة معهم، هذا كله يساعد على بناء أسرة قوية.
0: نعم، البعض يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني
1: نعم.
0: يقول تربية الأبناء ليست فقط نتيجة يعني تشاركية الزوج والزوجة وهكذا، ولكن هي من بداية مشروع الزواج نفسه، وكذلك يعني تكوين الأسرة من هنا يعني يمكن يبدأ، وهذه هي الأساسات يمكن القوية والصحيحة مدى التفاهم والاتساق ما بين قرار الرجل والمرأة في هذا المشروع.
1: صحيح، وأيضا يعني شيء بشيء يذكر، هناك برنامج رفقة عمر تقدمه وزارة التنمية لكل من يرغب بالزواج قبل الزواج، تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا. لأنه اليوم عندما يفهم الرجل والمرأة لماذا نحن تزوجنا، وما هو الهدف من الزواج، وما هي أركان هذا الزواج، وكيف نحقق الأهداف المشتركة، بحيث ندخل الزواج بنظرية أنا زائد أنت نساوي نحن. في الزواج
0: نعم
1: ليست أنا زائد أنت تساوي أنا زائد أنت، لا، أنا زائد أنت تساوي نحن، مع وجود مساحة فردية لكل شخص من الأشخاص، لكن بدل أن نفكر فرديا نفكر بطريقة جماعية وبطريقة مشتركة.
0: نعم دعينا الأستاذة نقاء ندعو المستمعين والمتابعين يشاركون هذا الموضوع، يهم الجميع، على رقم
1: صحيح،
0: الواتساب على 724-442-0 بإمكانكم مشاركتنا أسئلتكم أو حتى مداخلاتكم، يمكن عندكم وجهات نظر يعني تتفق أو تختلف لا بأس،
1: صحيح.
0: يعني دعونا نتشارك هذا الحوار معا بكل أكيد بكل سرور مستمعينا. هناك من يربط كثير من التحديات الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية، يعني
1: صحيح.
0: يقول لك والله بعض التحديات الاقتصادية التي طرأت بسبب ظروف العصر هي من تعصف بالاستقرار الأسري. ما حد يقدر ينكر هذا، ولكن إلى أي مدى وكيف أن إدارة شؤون الأسرة بشكل صحيح سوف تحد من خطورة هذا التهديد الذي قد يطرأ على الأسرة واستقرارها واستقرار الأبناء فيها؟
1: لا شك أن الإرهاق الاقتصادي يرهق الأسرة. الإرهاق الاقتصادي يرهق الأسرة اليوم، لأن تكاليف الحياة أصبحت، حتى الأساسيات من الحياة تحتاج إلى توفير المال المناسب. أنا لا أتكلم عن الكماليات، أنا أتكلم عن الأساسيات. الأساسيات تحتاج إلى توفير المال لهذه الأسرة. مع الأسف الشديد نجد أنه كثير من الأسر تلهث وراء توفير هذا المال لأجل الكماليات. ونحن هنا نقول يجب أن نقف تلك الوقفة. إذا كان غياب الأب أو غياب الأم من أجل توفير كماليات للأسرة مع تقصير في حق الأبناء والجلوس مع الأبناء وقضاء وقت ممتع مع الأبناء، هنا يجب أن نقف وقفة. أما إذا كان الأب والأم يعملان ليلا ونهارا من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهذه الأسرة والعيش بعيشة كريمة، نقول ما معنى القوامة؟ القوامة هي الإدارة، إدارة مسؤولية الأسرة. يقع الموضوع على عاتق منه، على عاتق الأب، أن يخططان سويا الزوج والزوجة ويدركان المشكلة الحالية الموجودة في الأسرة، أن نحن عندنا غياب عن الأبناء زين بسبب الإرهاق الاقتصادي.
0: نعم.
1: زين، كيف نحله؟ نحله من خلال تقنين خروج الأب، يعني تقنين، يعني شلون؟ يعني مثلا نحدد أوقات ما يكونون الأبناء فترات طويلة لحالهم مثلا، بحيث يصير تناوب بين الأم والأب في وجودهم داخل الأسرة. واحد. رقم اثنين، قضاء أوقات مشتركة ممتعة في نهاية الأسبوع. يعني أنا كثير من الآباء والأمهات يقولون نحن الجمعة والسبت نتفرغ تماما، نقفل أجهزتنا ونتفرغ تماما لقضاء وقت نوعي مع الأبناء. هذا الإرهاق الاقتصادي اللي موجود نستطيع أن نعوضه من خلال تنظيم الأسرة ومن خلال تنظيم الأوقات داخل الأسرة وإعطاء الأبناء وقتا نوعيا. ترى الأبناء مو محتاجين أوقات كثيرة للجلوس معاهم قدر ما هم محتاجين أوقات نوعية يكون الأب حاضرا بكل ذهنه وبكل مشاعره والأم تكون حاضرة بكل ذهنها وبكل مشاعرها تسمع لهذا الابن وتتحاور معه وتتحاور مع ابنتها. 10 دقائق قد تكون كافية ولكنها نوعية في أن ماذا؟ في أن أحمي ابني من الانحرافات وأحميه من العواصف التي تعصف بالأسرة.
0: بما أنك ذكرت الأجهزة، يعني هذا واحد من التحديات كذلك الكبيرة. هناك مساحات وفراغات بسبب عدم جلوس الأب أو الأم مع الأبناء، سواء بسبب انشغالهم أو عدم انشغالهم.
1: صحيح.
0: يعني ليس بالضرورة وجود الأب والأم يعني تواصل بين الأبناء يعني والأسرة.
1: صحيح.
0: إلى أي مدى أصبحت هذه الأجهزة تعبئ هذه الفراغات لدى الأبناء؟
1: اليوم نشأت ما يمكن أن نسميه أسر الظل. أسر الظل هي الأسر التي تستغل الفجوات الموجودة داخل الأسرة من خلال وسائل التواصل. يعني اليوم الأبناء يقضون أوقاتهم على هذه أجهزة التواصل، على هذا اللوح الذكي، وبالتالي إذا كانت هناك احتياجات غير مشبعة لدى أبنائنا من قبل الوالدين، تأتي أسر الظل الموجودة خلف هذه الشاشات لكي تعبئ هذا الفراغ الموجود، فيتعبأ هذا الفراغ بطريقة سلبية قد تؤثر على أفكاره، أفكار الإلحاد وغيره أو أفكار الشذوذ الجنسي أو تغيير في سلم القيم، سلم العادات، التقاليد. هذا كله نستطيع أن نسميه بأسر الظل التي هي خلف هذه الشاشة الموجودة، بحيث أن أبنائنا كلما تعرضوا لهذا الفكر الموجود في هذه الشاشات تتغير لديهم القيم والعادات، وهذا هنا تكمن مكمن الخطورة.
0: خطورة كبيرة، ذكرت كذا مثال وكل مثال أصعب من الثاني، كل خطر أكبر من الثاني، يعني بسبب هذه مساحة الظل أو أسر الظل التي ذكرتها. نحن راح نذهب مباشرة إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله نواصل الحوار.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نتكلم اليوم عن الأسرة وتربية الأبناء، وكما نعلم جميعاً أن سبل التوعية يعني اختلفت ربما عن السابق، وأصبحت المؤسسات تحاول قدر الإمكان بأنها تصل عن طريق الوسائل الحديثة إلى مختلف المستويات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تستطيع الوصول إلى الفئة المستهدفة. وزارة التنمية الاجتماعية أطلقت حملة جزء مفقود، ومن خلالها قدمت كثير من المحتوى التوعوي. استمع إلى جزء بسيط من أحد هذه المنشورات التوعوية.
1: إذا ما تسمعوا الكلام اللي أقول لكم إياه بكسر روسكم واحد واحد. لا تسوي وانت ما تسمع الكلام، عشان كذا يلوفش الظرف لا تنزل راسك وخليك في انتظارك تلفون. مرة ثانية أي شيء أقول لك إياه سمع الكلام.
0: هذا طبعا كان جزء شوية، يعني الفيديو فيه أصوات يعني شوية كذا، لكن يوضح أحيانا أستاذ نقاء علاقة الآباء وأولياء الأمور بشكل عام بأبنائهم. يعني يعتقدوا أن الطريقة التي تربوهم عليها والتي كانت قائمة على الحزم والعنف أحيانا وأخرجتهم بهذه الطريقة طلعنا رجال. طيب، فيطبقوا نفس هذه الطريقة ونفس أساليب التربية التي كانت قبل 30 أو 40 سنة على أبنائهم الآن.
2: صحيح.
0: يعني خطورة عدم مواكبة كل هذه التغيرات التي يتعرض إليها الأبناء في نشأتهم ومقارنتها بفترات سابقة،
2: خطورة جدا جسيمة حقيقة. أول شيء خلينا نروح على البعد الديني، كون أن إحنا يعني نستمد عاداتنا وتقاليدنا ونعرضها على القرآن الكريم، ونجد أن أسلوب القرآن الكريم وأسلوب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما أسلوب لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا يكون في شيء نزع منه إلا شانه. وبالتالي الرحمة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الأسس التي القرآنية والنبوية هي التي يجب أن تكون دستور للتعامل مع الأبناء، وليس كما تربينا نحن أو كما تربى آبائنا وأجدادنا، وبالتالي إحنا نريد نربي جيل نربي الأجيال بطريقة ماضية. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب شيخا ولا طفلا ولا غلاما قط كما تقول الأحاديث، كان يحن على الصغار، كان يقبلهم، كان يحتضنهم، كان يلعب معهم. زين، كل هذه المهارات النبوية في التعامل مع الأبناء وين أحطها؟ أحطها في أي سلة؟ إذا أنا كنت أعتمد فقط أنه كيف إحنا تربينا، لازم أعرض تربيتنا السابقة على القرآن وعلى الحديث النبوي، وعلى وأجد أن هناك فارق كبير جدا بين أسلوب العنف وأسلوب الغضب وأسلوب العصبية وأسلوب الضرب، اللي هي تسمى مدمرات التربية، إنزين، والاستهزاء والسخرية. هذه أساسا فيها إهانة لكرامة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا، إحنا لسنا ضد الحزم. لا يعتقد المستمع الكريم عندما نقول نحن مع الحب والحنان والتقبل معناته نحن ضد الحزم، ولكن الحزم كيف يكون؟ الحزم يكون يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان حازما في هذه التوجيه، لكن كيف كان بأسلوب الرحمة واللين والمحبة. أعطاه قوانين واضحة، نعم العبد عبد الله لو أقام الليل. يعني في قوانين واضحة داخل الأسرة يجب أن تكون، ولكن هذه القوانين قوانين يسموها قوانين بحرية. يعني شلون؟ يعني أنا مع أسرتي أضع القوانين المتعلقة بالنوم، بالأكل، بالشرب، باستخدام وسائل التواصل، بالشاشات، بكلها، بالتكنولوجيا بشكل عام، ولكن أضع هذه القوانين بالتشاور، وأمرهم شورى بينهم، بالتشاور مع الأبناء. ليش؟ لأنه أنت كلما أشركت الأبناء بوضع القوانين صار التزامهم بالقوانين أسهل، صار عندهم تحمل للمسؤولية هذا القرار اللي اتخذناه عائليا أسريا، فصار نظام أسري وليس نظام من شخص واحد أو قرار قوة قرار من شخص واحد اللي هو الأب، أنا قراري وما أريد أحد يكلمني فيه.
0: نعم، جيد تعطينا مثال على المشاركة في صياغة وإصدار القوانين في الأسرة.
2: يعني مثلا الحصول على هاتف في أي عمر، أنا أعطي الأبناء الهاتف. زين، نجي نشوف نصوت نحط داخل الأسرة المضار والإيجابيات والسلبيات للحصول على هذا الجهاز في أي عمر. يجي ابني اللي عمره 12 سنة يطالب بوضع بأخذ جهاز مقارنة مع أخيه اللي عمره 17 سنة مثلا. زين، نجي نضع، هل أنت تحتاج هذا الجهاز اليوم؟ شنو احتياجك لهذا الجهاز؟ والله لأن أصدقائي عندهم، لأن نحن خلص العالم اتطور، لازم أنا أكون متطور، لازم أنا أكون عندي تواصل مع أصدقائي. وأجي أنا أناقشه في أضرار وجود هذا الهاتف مثلا. إنزين، بعدين ما اقتنع. يعني الموضوع ترى يبالة طولة بال لما أنا أضع القانون. بعدين ممكن أني أوصل، أنت تضع، هو يعطيك رأيي وأنت تأخذ رأيي، وهو يعطيك رأيي وأنت تأخذ رأيي، وأفراد العائلة تشركهم، الأخ الكبير يعطي رأيه، الأخت الصغيرة تعطي رأيها، وبعدين نوصل إلى قرار أنه مثلا أنا ممكن أني أنا أسلمك الجهاز لمدة ساعة باليوم إنزين تتواصل فيها مع أصدقائك، ويكون هذا اللينك مربوط مع الواتس أب مالي، مربوط مع الواتس أب مالك، وأنا إنستغرامي مربوط مع إنستغرامك، بحيث أنه أنا تكون هناك رقابة كاملة على كل المحادثات. ليش يجي يقولك بابا أنت ما تثق فيني، ماما أنت ما تثقين فيا؟ لا، أنا أثق فيكم، ولكن أنا لا أثق في العالم الخارجي.
0: نعم،
2: أنا أثق فيك، لكن أنا ما أثق في العالم الخارجي اللي حواليك. وبالتالي هنا أنا وضعت قانون الأسرة في قضية استخدام الجهاز، إن هو لمدة ساعة باليوم أو ساعتين نهاية الأسبوع. وقس على ذلك السهر بالليل، أيام الأسبوع ساعة كم النام، أيام نهاية الأسبوع كم مدة السهر اللي يعني يسهروا، وغيره من التفاصيل الأسرية اللي كل أسرة تعاني من عندها.
0: نعم، بما أنك الأستاذة نقاء قريبة من الأحداث ومن شؤون الأحداث، وحتى يدرك المستمع والمتابع، نحن وفق آخر الإحصائيات التي تصلنا من الادعاء العام وغير القضايا المرتبطة بالأحداث وبالأطفال في ارتفاع.
2: صحيح.
0: كم عدد هذه القضايا؟ وهنا لا أسأل عن رقم معين، ولكن أتحدث عن وجود هذا الهاتف أو التواصل مع العالم الخارجي عن طريق هذه التقنيات الحديثة كان سبباً في مشاكل وتحديات وجرائم معينة هددت الأطفال.
2: لا أملك إحصائية مثل ما أنت تفضلت رقم معين، لكن أنا أريد أقول أنه تكاد يعني يمكن نزلت وزارة التنمية إحصائية أخيرة، 1200 وشي حالة ابتزاز إلكتروني حدثت خلال الفترة الماضية. أنزين، هذا مؤشر على أنه أولادنا عندما يستلمون هذه الأجهزة في عمر، هم عمر ليسوا براشدين، ولكنهم في عمر المراهقة اللي هو العمر الذي يقترب من الرشد.
0: طبعا هذا الرقم مرتبط بشكل مباشر، لأن ابتزاز إلكتروني،
2: هذا ابتزاز إلكتروني،
0: هذا مباشر.
2: إنزين، غير المشاكل الأخرى اللي هي العلاقات العاطفية، غير هتك العرض،
0: المخدرات أحيانا،
2: المخدرات، التعرض لمحتوى إباحي، النشر معلومات خاطئة، هذه كلها أسباب للانحرافات التي تحدث لدى فئة الأحداث أو هم الفئة العمرية اللي هي عمر المراهقة، اللي هو من عمر تقريبا 12 سنة إلى 18 سنة. فإذا نحن في عمر جدا خطير، عندما نسلم أبناءنا هذه الأجهزة يجب أن نعطيهم الكتالوج قبل أن نسلمهم هذه الأجهزة. اليوم من أخطر ما يقع فيه الوالدان أن يسلمان الأجهزة لأبنائهم في عمر صغير بدون إرشادات، بدون قوانين واضحة، وإعطائهم الثقة الكاملة بأنكم أنا واثق فيك ابني أنك أنت ما بتسوي شيء وخلاص. لا، هناك قوانين، هناك أنظمة، هناك الإدمان الرقمي، هناك الأمان الرقمي، هناك احترام الخصوصية، عدم الحدوث مع الغرباء، اليوم خصوصية الأسر بدأت تنمحي تدريجيا.
0: صحيح
2: إنزين، متابعة المحتوى، أي محتوى يتابعه أبنائنا اليوم، لازم نعرف أنه الأهل يجب أن يعرفون صناعة المحتوى كيف يكون، ومن يتابع أبنائي من مشاهير اليوم. يعني مع الأسف القدوات أصبحت في عالم، القدوة الحسنة أصبحت في عالم آخر غير عالمنا،
0: نعم
2: وقدوات والمشاهير. إذن هذه كلها المشاهير طبعا الذين يعرضون محتوى تافها هو الذي يلاقي على الإعجاب. إذن هذه مجموعة من الأمور التي يجب على الوالدين
0: نعم
2: قبل تسليمهم أبنائهم هذه الأجهزة أن يكونون على إدراك بأن هذه الأجهزة إن لم تستخدم بطريقة صحيحة وإن لم تسلم للأبناء بطريقة آمنة قد تكون
0: نعم
2: سببا لدمار الأبناء.
0: طبعا الأستاذة نقاء، هذا الحديث مع افتراض أن أولياء الأمور على إدراك كامل ب يعني مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى افتراض أنهم يستخدموا هذه المنصات هم أنفسهم بطريقة صحيحة،
2: نعم
0: وعلى افتراض كذلك أنهم يدركوا أهمية عدم وجود قدوات من هذه الفضاءات التي لا تستحق أن تكون قدوات معينة وهي من يهتدي أبنائهم إليها، لكن للأسف الشديد يعني أستاذ نقا نجد أنه بعض أولياء الأمور هم من يشجعوا أبنائهم أحيانا إلى الدخول في هذا المسار.
2: لأنه غياب القدوة، يعني الأبناء النمذجة، التربية بالنمذجة والتربية بالقدوة، يعني نحن لما تغيب القدوة داخل الأسرة، فبالتالي نجد أن الأبناء الآباء هم يكونون قدوة سيئة لأبنائهم في الدخول لهذا العالم، من خلال البنت تشوف أمها من تتابع، الأب يشوف أبوه منو يتابع، وبالتالي يقول إذا أبوي يتابع فأنا ليش ما أتابع، إذا أمي تتابع هذه المشهورة فأنا ليش ما أتابعها، أو هذا الممثل بتفاصيل حياته اليومية. أنا إحنا مو ضد التمثيل، ولا ما أريد المشاهد يسمع أن نحن ضد التمثيل وضد الـ يعني الجانب الإعلامي أو الجانب التلفزيوني، ولكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه من نتابع، لأنه كلما يعني قننا المتابعات وكلما وجهنا المتابعة نجد أنه نصنع جيلا يحمل قيما ومبادئ
0: نعم،
2: سوية.
0: يواجه أولياء الأمور عادة تحدي في التعامل مع الأبناء في سن المراهقة، لأن تطرأ عليهم تغيرات كبيرة سواء في سلوكهم وفي بنيتهم وفي نموهم وهكذا. ما هي يعني، هذا الموضوع يحتاج إلى حلقة أنا
2: طبعا
0: عارف،
2: حلقة
0: لكن
2: كاملة.
0: ما
2: نعم
0: هي أبرز الجوانب التي يجب مراعاتها في التعامل مع الأبناء في هذا السن تحديدا؟
2: نعم في سن المراهقة نحتاج يعني أول شيء معرفة تغيرات مرحلة المراهقة من الجانب العقلي والجانب الفكري والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والنمو اللغوي. يعني كل هذه النمو، يعني أنواع النمو، مو فقط النمو الجسدي. مع الأسف أن الآباء يركزون على النمو الجسدي وعلى التغيرات الجسدية بعيدا عن النمو النفسي والتغيرات النفسية التي تطرأ في هذه المرحلة. إذن هذه أول نقطة يجب أن نلتفت إليها، بأنهم في مرحلة تغيرات هرمونية تؤثر على الجانب النفسي، وبالتالي نجد أنه يكون سريع الغضب، سريع الانفعال، يكثر من النوم، بعضهم يكون لديه كسل شديد، بعضهم يكون عنده نشاط زائد. هذه مرحلة حساسة جدا، يعني مرحلة البناء، البحث عن الهوية في هذه المرحلة، البحث عن الانتماء، الحساسية الشديدة تجاه النقد. وهذا اللي يخليني إني أتطرق إلى نقطة مهمة جدا، إن نشوف في مرحلة المراهقة إيش يقول الأبناء. إحنا نجلس مع أصدقائنا، ما نبي نجلس مع أهلنا. إحنا نستأنس مع رفقائنا، ما نستأنس مع أهلنا. ليش؟ السؤال اللي يطرح نفسه. خلينا إحنا كآباء نسأل أنفسنا، هل نحن عيننا عين ناقدة، عين ذبابة، ولا عين نحلة؟ كلما جلست مع أبنائك هل كان هناك جلسة جاذبة أم جلسة طاردة؟ بمجرد ما تجلس مع أبنائك، بابا شعرك طويل، أظافرك طويلة، روح قصها، روح تسبح، روح ذاكر، أنت مقصر في كذا، أنت مقصر في كذا،
0: نعم
2: روح صلي، كم صلاة فاتتك، وتسطر للنقد كما تماما. وكأنما الحوار هو عبارة عن، ليس حوارا وإنما هو حديث من طرف إلى آخر. لما تجي تقول للأب أنت تحاور، ابنك يقول أيوة أنا أحاوره. زي من اللي يتكلم، من اللي يسمع؟ بالحوار مفروض الأب والأم يسكتون، يطرحون السؤال المفتوح، كيف كان يومك اليوم؟ إيش رأيك بالموقف هذا؟ إيش وجهة نظرك؟ ونسكر ونغلق أفواهنا ونفتح آذاننا الاثنين. الله عز وجل أعطانا أذنان وفم من واحد. الدكتور إبراهيم الخليفي دائما يقول مقولة: ليكن لدى الآباء أذنا فيل وفم بعوضة، بحيث أن نحن نكثر من الاستماع لأبنائنا ولا نقاطعهم، ونستمع إلى مشاعرهم في مرحلة المراهقة، لأنه هو جدا حساس اتجاه النقد.
0: لأن هذا الاستماع عبارة عن مدخلات، يعني تجعلك تفهم أكثر ابنك أو ابنتك.
2: يعني كل ما سمعت ابنك عرفت احتياجاته، عرفت مشاكله، عرفت ما يعانيه. وكلما استمعت لابنك، ولذلك لما نقول إنه استمع لابنك، كلما استمعت لابنك أعطيته نوع من الأمان داخل الأسرة. نعم. بنظرة. نعم. حب، بالقرب، باللمس. صحيح. بالمحبة، بحيث إذا واجه الابن أي مشكلة أو واجه أي تحدي خارجي، سيعرف أن مصدر الأمان هو الأسرة. لن. نعم. ألجأ إلى الخارج، وإنما سوف ألجأ إلى أبي أو. نعم. إلى أمي، لكي نتساعد في حل المشكلة.
0: تستطيع أن تتنبأ إذا كان هذا الابن يواجه تحدي أو مشكلة، يعني متردد في الحديث عنها.
2: الأسرة القوية. نعم تستطيع. الأسرة يعني القوية المتماسكة التي تقضي وقت معا مع أبنائها، التي تستمع لأبنائها، تستطيع أن تلمس التغيرات، خصوصا في الأوقات يعني خصوصا لما في قرب بين الآباء والأبناء. أنا أقدر أعرف أن ابني زاد وقته في الغرفة لحالة، ابني اليوم ما على طبيعته، اليوم ابني ساكت، مو مو مو مو طبعا أنه يكون ساكت. بالتالي القلق، الخوف، الهلع، فجأة نشوف أنه والله كان يستخدم الهاتف، وفجأة صار عنده خوف من استخدام الهاتف. هذا مؤشر. نعم. أنه هو قد يتعرض لابتزاز إلكتروني.
0: نعم نعم. ما هو كثير حتى من المشكلات والتحديات يصعب علاجها بسبب التدخل المتأخر والاكتشاف المتأخر، يقع الفأس في الرأس كما يقال دائما.
2: أحسنت. وبالتالي قبل أن تقع المشكلة الكبيرة، ما نكون آباء طوارئ. يعني مع الأسف في مربي طوارئ. نعم. نسميه هذا المربي اللي ما يتدخل في الأسرة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حدثت المشكلة. نعم. ولا هو بعيد كل البعد، مهمل لأسرته، لا يتدخل إلا إذا حدثت المشكلة. زين وينك قبل وجود المشكلة؟ أين أنت أيها الأب؟ والله أنا مشغول، أنا مشغولة. لا، الأسرة يجب أن تكون هي الأولوية، وقضاء. نعم. الوقت مع الأبناء هو الأولوية.
0: هذا يمكن ما تعبر عنه حملة جزء مفقود التي تدعو إلى الحوار.
2: أحسن.
0: في الأسرة بطريقة صحيحة.
2: الجزء المفقود هو الحوار. الجزء المفقود هو الحوار.
0: هو الحوار.
2: هو. نعم. الحوار. الحوار كلما أنصت لأبنائك، كلما حاورت أبنائك، اكتملت الأسرة، واكتمل. نعم. اكتملت شخصية الأبناء، واكتمل. نعم. نظام هذه الأسرة.
0: ولما نقول عن الحوار، ليس الحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل، نستمع جزء بسيط.
3: تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات.
0: نعم.
3: التواصل.
0: هذه طبعا تأكيد جلالة السلطان دائما على أهمية تربية الأبناء، التربية الصحيحة، وعلى أهمية كذلك أن لا يكون هذا البناء وهذه التربية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن كنت أشير. نعم طبعا استمعنا إليهم كم قبل قليل. الحوار ليس الصراخ، وليس كذلك قائمة الأوامر التي ذكرتيها، والتهديد المباشر إلى الأبناء، يعني كما استمعنا في المقطع السابق. أنا شاكر لك جزيل الشكر الأستاذ نقاء، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في جهودكم في نشر الوعي وتعزيز كذلك مقدرة الأسر في التعامل مع أبنائها. وهذه تراها يعني ليست ترفا أو خيارا على الأباء. نعم. يعني والأمهات، يعني هذه مسؤولية. نعم. ومسؤولية عظيمة جدا، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته. يعني أترك الكلمة الأخيرة لك.
2: عندي كلمة صغيرة: حدثوا أبنائكم في الصغر يحدثونكم في الكبر.
0: الله.
2: تحدثوا مع أبنائكم كلما تحدثتم معهم في الصغر، عندما تكبرون ستجدون من يتحدث معكم. وأبنائكم أمانة فاحفظوا هذه الأمانة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذة نقاء بنت جمعة اللواتي، أخصائية برامج وتوعية مجتمعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية. استمتعنا واستفدنا بهذا الحديث الثري معك، فخلص الشكر والتقدير لك.
2: أحسنتم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
0: شكرا. والشكر موصول لكم مستمعينا متابعينا أينما كنتم. هذه كانت حلقة الخميس ونهاية الأسبوع، نلقاكم الأسبوع القادم. الأسبوع القادم قصير بالمناسبة، يعني نحن نتحدث عن يوم الأحد والاثنين، وبعدها إن شاء الله تبدأ الإجازة يوم الثلاثاء ويوم عرفة، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام الطيبة المباركة بالخير والمسرات. تقبلوا تحيات فريق البرنامج عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وفي الإعداد جاسم البداعي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.
4: إن لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده، ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلت. أنا بقى مستكفي بأم الدفي، بأم الدفي هما اللي حلتي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا وتتابعون في أبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: سمو سيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
0: افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي والصور بمحافظة الجنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات.
1: إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير تزامنا مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
0: تفاصيل الأخبار من إذاعة سلطنة عمان يقرأها على حضراتكم إبراهيم بن سيف العزري وطلال الكلباني. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق أمنياته، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما يطمح إليه من نماء وازدهار واستقرار.
1: رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات.
0: افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءاً جديداً من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية، الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.
1: تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم التي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية، وتأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
0: زار وفد من صندوق الحماية الاجتماعية مملكة هولندا للاطلاع على التجارب الدولية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية المتخصصة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من أبرزها الاتحاد الهولندي للمعاشات التقاعدية ووكالة تأمين الموظفين وبنك التأمين الاجتماعي وبنك هولندا المركزي. ترأس وفد الصندوق معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. يذكر أن منظومة التقاعد الهولندية تصدرت مؤخرا مؤشر ميرسر العالمي لأنظمة التقاعد بحصولها على المركز الأول عالميا، ما يعكس كفاءة التجربة الهولندية وريادتها في هذا المجال.
1: احتفت وزارة الإعلام بإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس من خلال عرض أقيم على مسرح الوزارة وسط حضور ثقافي وفني وإعلامي وعدد من صناع المحتوى الثقافي في سلطنة عمان. وأكد معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام أن الفيلم يأتي ضمن برنامج وزارة الإعلام الهادف إلى توثيق التاريخ العماني وحفظ ذاكرة المجتمع العماني من خلال إنتاج أعمال إعلامية ووثائقية تقدم برؤية معاصرة ومعايير إنتاجية حديثة.
2: المساعي وزارة الإعلام في برنامجها للأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية، كل هذا يصب في حفظ ذاكرة المجتمع العماني وذاكرة التاريخ العماني، وبطبيعة الحال الهوية العمانية أساسها التاريخ وأساسها حفظ الذاكرة، وهذا ما يميز العمانيين عن غيرهم من المجتمعات. عمان دولة ذات تاريخ وذات تجربة حضارية كبيرة جدا، مثل هذه الأفلام الوثائقية والأعمال الإعلامية سواء المكتوبة أو يعني البصرية أو السمعية أو أيضا الأعمال الإلكترونية تصب في نفس المصب، حفظ ذاكرة الأجيال والحفاظ على الهوية العمانية التي نأمل بإذن الله أن نحافظ عليها وأن ننقلها للأجيال القادمة. من ليس له ماضي فليس له حاضر. مثل هذا الفيلم عن هذا الطبيب الإنسان وأثره وسمعته في عمان وما قدمه من أعمال إنسانية للمجتمع العماني والمجتمعات المجاورة، أيضا لاحظنا في الفيلم أن هناك كثير من المرضى كانوا يأتون من دول قريبة من دول الخليج العربية، أيضا من إيران وباكستان كما ورد في الفيلم، من بعض الدول والمجتمعات الأخرى. هذا التوثيق مهم جدا، توثيق التاريخ الاجتماعي، وأنا أدعو كل المؤسسات وكل الباحثين إلى حفظ التاريخ الاجتماعي. التاريخ السياسي محفوظ بالوثائق وبكتب التاريخ، أما التاريخ الاجتماعي فعادة يتم نسيانه. مثل هذا الفيلم عن الدختر توماس هو حفاظ على التاريخ الاجتماعي لعمان.
0: احتفلت أسياد للنقل البحري التابعة لمجموعة أسياد بإطلاق تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال مسقط الأنجي ومسندم الأنجي في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوسع المتواصل لأسطولها البحري وتعزز حضور سلطنة عمان في قطاع نقل الطاقة العالمي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام من تدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد ليعكس تسارع نمو أسطول أسياد للنقل البحري وتوسع استثماراتها في قطاعات النقل والطاقة والخدمات البحرية. أقيم حفل التسمية الرسمي في جمهورية كوريا الجنوبية تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا.
1: احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البرمجة بتخريج 40 مشاركا من معسكرات مكين بمحافظة ظفار ضمن جهود تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. وشمل التخريج مشاركين من مساري تطوير تطبيقات الويب الشامل وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي بعد إتمامهم برامج تدريبية مكثفة ركزت على تنمية المهارات العملية والعلمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.
0: فترتنا الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان لا زالت مستمرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
1: سمو سيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
0: افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي والصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات.
1: إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير تزامنا مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
0: تسلمت إيران عبر الوسيط الباكستاني الرد الأمريكي حول آخر مقترح تقدمت به إلى واشنطن. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد ولم ترد عليه بعد، مضيفة أنه لم يحسم بعد أي شيء بشان النصوص الإيرانية الأمريكية المتبادلة. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن زيارة وزير الخارجية الداخلية الباكستاني محسن نقوي لطهران تأتي في إطار تسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة والسعي إلى تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.
1: يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير اليوم العاصمة الإيرانية طهران، وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوساطة التي تتولاها إسلام أبان بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سعيا للتوصل إلى اتفاق بينهما. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن منير سيلتقي المسؤولين الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة في المنطقة على ضوء تبادل المقترحات النهائية بين واشنطن وطهران.
0: أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم لعبور السفن.
1: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقرة تخطط لتسيير رحلات جوية خاصة من إسرائيل اليوم لإجلاء مواطنين أتراك وبعض النشطاء من دول أخرى كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي الذي اعترضته القوات الإسرائيلية في أثناء محاولته كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف فيدان بأن جميع المؤسسات التركية تعمل على ضمان أمن وسلامة المواطنين الأتراك العائدين، حيث ذكرت وسائل إعلام تركية بأن الخطوط الجوية التركية أرسلت 3 طائرات إلى إسرائيل لإتمام عمليات الإجلاء.
0: كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات منها طير دبا في قضاء صور وياطر في قضاء بنت جبيل، كما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة صربين وبلدتي كفر دونين وفرون. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت قواته في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تعزيز قوات بلاده المسلحة على طول محور تشيرنيهيف كييف شمال أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي بعد اجتماع مع كبار مسؤوليه أنه تم تحليل النتائج الاستخباراتية المتعلقة بخطط روسيا للعمليات الهجومية في تلك المنطقة، مضيفا أن أوكرانيا مستعدة لكل سيناريو محتمل يتعلق بالتحركات الروسية. ميدانيا قالت روسيا إن 3 أشخاص أصيبوا خلال هجوم بطائرات مسيرة على بلدة شيبيكينو ومحيطها في منطقة بلغورود الروسية، في حين أعلنت كييف أن شخصا أصيب في مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.
0: إلى موضوع آخر، حيث حثت الصين الولايات المتحدة على التوقف عن التلويح بعصا العقوبات واللجوء إلى القضاء ضد كوبا، معربة عن رفضها إساءة استخدام الوسائل القضائية، وذلك بعدما وجهت واشنطن اتهامات بالقتل إلى الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو كياكون خلال مؤتمر صحفي

0: تأمين الجناح الشرقي لحلف شمالي الأطلسي الناتو. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن هذا الحادث يعد سلوكا خطيرا وغير مقبول من جانب الطيارين الروس، وينطوي على تهديد بخطر جسيم لوقوع حوادث وتصعيد محتمل بحسب تعبيره.
1: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية واسعة لصالح قرار يدعم اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ. وأقرت الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضوا قرارا غير ملزم يؤيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر أن إخفاق الدول في حماية الكوكب من آثار تغير المناخ يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 141 دولة مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إن قرار المحكمة يمثل تأكيدا قويا للقانون الدولي والعدالة المناخية ومسؤولية الدول في حماية الشعوب من أزمة المناخ المتصاعدة.
0: الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان لا زالت مستمرة، وتتابعون فيها بعد قليل.
1: التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. غادرت البلاد اليوم بعثة الحج العسكرية لعام 1447 للهجرة، متوجهة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على متن عدد من طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني. وكان في وداع البعثة لدى مغادرتها قاعدة السيب الجوية المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. ويأتي تسير بعثة الحج العسكرية بناء على الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، لمن هم على رأس العمل والمتقاعدين من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
0: أطلقت وزارة الصحة اليوم خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية وترسيخ مفهوم الصحة المستدامة رفيق الحاج الأول، من خلال الاستفادة من تقنية رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالحج، بما يتيح للحاج الاحتفاظ ببياناته الصحية وتاريخه المرضي على نسق موحد ومنظم وإتاحتها بأمان خلال مدة أداء المناسك.
1: اختتمت وزارة التراث والسياحة برنامج تمكين لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بمحافظة شمال الشرقية، الذي هدف إلى دعم فرص التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل السياحي وتعزيز التكامل في القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية السياحية.
2: بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة، اختتمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تمكين، والذي استهدف أكثر من 350 مشاركا في القطاع السياحي. عيسى بن حمد النوفلي من وزارة التراث والسياحة:
3: تم مناقشة عدة محاور، منصة التوطين، دعم الإيجور، مسار التدريب والتحديات في القطاع السياحي. وزارة التراث والسياحة قائمة بدور كبير في استثمار وتمكين وتأهيل الكوادر العمانية في القطاع السياحي.
2: وينعكس الثراء بالمقومات الطبيعية والحضارية جليا على قطاع السياحة في سلطنة عمان، ويأتي ملتقى تمكين موفرا الدعم للقطاع. محمد بن سالم الحجري مدير منتجع جوهرة تبدية:
4: والله أول شيء نحب نشكر وزارة التراث والسياحة على البرامج اللي تعملها، وما شاء الله احنا استفدنا كثير في هذه البرامج، في البرامج التشغيليه، في البرامج المتنوعه اللي هي

0: الترويج والتوظيف، وكذلك في أشياء نحن نستفيد منها أول كنا فاقدينها، والحمد لله اليوم واستفدنا منها كتشغيلي وتوظيف وكإدارة نفس الشيء.
1: ويأتي تمكين من أجل استدامة الكفاءات العمانية العاملة في المنشآت السياحية ورسم مسارات التدريب المقرونة بالتشغيل وآليات التمويل ودعم الأجور. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
2: نظمت الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بولاية طاقة بمحافظة ظفار ندوة توعوية متخصصة حول أمراض الدم الوراثية بعنوان أمراض الدم الوراثية التوعية والوقاية ودور الجمعية في الدعم والمساندة. وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض الدم الوراثية وفي مقدمتها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، والتركيز على أهمية الفحص المبكر وفحص ما قبل الزواج بوصفهما من أهم الوسائل الوقائية للحد من انتشار هذه الأمراض والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية.
3: نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ملتقى حماية النظم البيئية وتعزيز الالتزام القانوني للأنشطة الصناعية بهدف استعراض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية، مع توضيح الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية هذه النظم للخروج بتوصيات عملية تدعم الاستدامة والامتثال البيئي.
2: وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. الاتفاقيات تأتي بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. وأكد المهندس شبيب بن سليمان الجهوري مهندس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة، أكد أن الحزمة الثالثة من المشروع تتضمن إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري، وتشمل الحزمة الرابعة إنشاء مجمع للمباني الإدارية والتجارية.
4: بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 87 على 2025 في شهر أكتوبر من العام الماضي، بحمد الله تم إسناد مناقصة الحزمة الأولى إلى ائتلاف الشركات السعودية والعمانية، والتي بلغ نسبة إنجازها اليوم 26%، والتي ستكون في إنشاء بعض الطرق الرئيسية وكذلك الطرق الداخلية وعدد من الدوارات وكذلك مسار لتصريف المياه السطحية. التوقيع على الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة والتي تبلغ قيمة هذه الحزمتين 73.9 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة الثالثة تحتوي على الميناء البري والمحجر البيطري، حيث أن الميناء البري ستكون مساحته تقارب 1 كيلومتر، وكذلك المحجر البيطري حوالي أكثر من 300,000 متر مربع، تبلغ قيمة هذه الحزمة حوالي 48 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة الرابعة وقيمة هذه الحزمة حوالي 25.9 مليون ريال عماني، وهذه الحزمة تحتوي على مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة، وستحتوي على 5 مباني رئيسية تقريبا، منها المبنى التجاري والمبنى الإداري وكذلك مركز صحي وفندق.
3: اختتم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركته في فعاليات معرض إيمكس الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وعدد من الجهات والمؤسسات السياحية العمانية. ويعد فوز المركز باستضافة المؤتمر الدولي للرابطة الدولية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات في عام 2028 محطة مهمة تعكس مكانة سلطنة عمان المتنامية وثقة القطاع الدولي بقدراتها التنظيمية والبنية الأساسية المتطورة التي يمتلكها المركز.
2: اختتمت فعاليات أسبوع عمان للاستدامة 2026، وضمن فعاليات الختام احتفلت شركة أو جرين بالإغلاق المالي لأكبر مشروع لتزويد المناطق الصناعية بالطاقة الشمسية بالتعاون مع البنك الأهلي الإسلامي. وتنفذ الشركة مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 93 ميجاوات في مدينة صحارى الصناعية بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، ما تجاوز نسبة الإنجاز الحالية 60%. وسيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في سبتمبر المقبل.
3: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3 دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 100 دولارين و95 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل.
2: أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد يومين من التراجع بسبب المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات في ظل التوقعات غير المؤكدة عن انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا لتصل إلى 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا لتصل إلى 99 دولارا و23 سنتا للبرميل.
3: استقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن تغلب التأثير الناجم عن التفاؤل المرتبط باحتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران على المخاوف من التضخم الناتج عن صعود أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4543 دولارا و96 سنتا للأوقية. بالمقابل ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو المقبل 2% لتسجل 4545 دولارا و50 سنتا للأوقية. وبالنسبة لأسعار الفضة فقد استقرت عند 75 دولارا و96 سنتا للأوقية.
2: ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم لأعلى مستوى له في أسبوعين مدفوعا بحماس متجدد لأسهم التكنولوجيا وانحسار التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، حيث زاد المؤشر بنسبة 43% في أكبر ارتفاع يومي منذ 7 مايو الماضي. كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.64%. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي زاد 140 سهما وهبط 85.
3: ارتفع الدولار اليوم لكنه ظل دون أعلى مستوى له في 6 أسابيع بعدما حدث الأمال بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط. وصعد الدولار وهو من أصول الملاذ الآمن التقليدية بنسبة 1% مقابل الين بعدما انخفض لأول مرة في 8 جلسات مقابل العملة اليابانية يوم أمس، فيما تراجع اليورو بنسبة 2% بعد انخفاضه أمس إلى أدنى مستوى له منذ 7 إبريل الماضي قبل أن ينتعش مرة أخرى. ونزل الجنيه الاسترليني بمقدار 1% مقابل العملة الأمريكية.
2: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي أكثر من 55%، وهو أحد أبرز المشاريع التنموية والسياحية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية ومقصدا للسياح والزوار. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5,800,000 ريال عماني، ويتضمن مسارا للدراجات الهوائية وآخر موازي للمشاة ومساحات خضراء، إضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات.
3: افتتحت في منطقة فلج المشايخ بولاية جعلان بني بوحسن حديقة الغاف والتي تجسد اهتمام محافظة جنوب الشرقية بالحفاظ على الموروث البيئي العماني وصون العناصر الطبيعية التي تتميز بها ولاياتها، لا سيما أشجار الغاف التي تعد من الأشجار الأصيلة المرتبطة بالبيئة العمانية.
2: في محافظة الظاهرة تتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية لمشروع إطلالة ينقل على الطريق الرابط مع ولاية الصحار بنسبة إنجاز تبلغ 60%، ويتضمن المشروع مسطحات خضراء ومسرحا مفتوحا ومقاه وملاعب رياضية إلى جانب مسارات لرياضة المشي وغيرها من المرافق الخدمية، وذلك ضمن جهود دعم الجوانب الاستثمارية وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة.
3: نظم المتحف الوطني أمسية ثقافية عمانية تونسية بعنوان خيوط الأصالة، وتأتي إقامة هذه الأمسية تأكيدا على التعاون الثقافي بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وحرصا على إبراز ما يزخر به البلدان من إرث عريق في مجالات الحرف التقليدية وتصميم الأزياء وصياغة الحلي، إلى جانب التركيز على تجارب المصممين المعاصرين في توظيف هذا الموروث الثقافي ضمن رؤى إبداعية حديثة تجمع بين الأصالة والابتكار. رعت الأمسية صاحبة السمو السيدة ثريا بن ثويني السعيد.
2: وإلى أخبارنا الرياضية، قال مسؤول في مجال رياضة التسلق إن عددا قياسيا بلغ 274 شخصا تسلقوا جبل إيفرست يوم أمس، وهو أكبر عدد على الإطلاق يصل إلى أعلى قمة في العالم في نفس اليوم من الجانب النيبالي، ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 مترا، ويقع على الحدود بين نيبال ومنطقة تبت الصينية، ويمكن تسلقه من الجانبين. توج نادي أستون فيلا الإنجليزي بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج بعد فوزه على فرايبورغ الألماني 3 أهداف مقابل أو دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة إسطنبول التركية، وأنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدما بهدفين، بينما أضاف هدفه الثالث في الشوط الثاني، وبذلك يحتفل أستون فيلا بتحقيق أول لقب قاري له منذ 44 عاما عندما توج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي عام 1982. أصبح يوشوا كيميتش قائد المنتخب الألماني وزميله في بايرن ميونخ جمال موسيالا من أوائل اللاعبين الذين تم تأكيد انضمامهم إلى تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم، وذلك قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق من اليوم الخميس، والذي من المتوقع أن يشهد عودة مانويل نوير. وكان كيميتش أول لاعب يتم إعلان اسمه على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم، وتلاه مهاجم شتوتغارد دينيز أونداف ومدافع بروسيا دورتموند نيكو شلوتر بيك.
3: وفي ختام هذه الفترة الإخبارية تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
2: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
3: افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات.
2: إيران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها الأخير تزامنا مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني إلى طهران.
3: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحيات محدي هذه الفترة الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيدي.
2: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية والتي أتتكم من إذاعة سلطنة عمان، إبراهيم بالسيف العزري وطلال بن أحمد الكلباني.
3: شكرا لك طلال، وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، ومن هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا محمد بن ناصر بن محمد المعمري، عمري 13 سنة، من مدرسة دوكال للتعليم الأساسي في ولاية صحم.
11: محمد يهوى القراءة ولعب الشطرنج والخطابة، ويتمنى أن يصبح في المستقبل مهندسا معماريا. مرحبا محمد.
13: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
13: بخير والحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من دقال.
13: نعم.
11: أنت طالب شاطر في مدرسة دقال صحيح؟
13: نعم.
11: إيش المواد اللي شاطر فيهن؟
13: جميع المواد، ولكن بشكل أبرز مادة اللغة العربية والرياضيات.
11: ما شاء الله عليك. وليش عاد هذا اللي بشكل أبرز؟
13: لأنه هن يعني المتفوق فيهن، وأحس أنه هن الأهم.
11: يعني أنت تحب الرياضيات واللغة العربية أكثر من بقية المواد.
13: نعم.
11: ممتاز. كم جبت فيهن؟
13: 100.
11: 100 بثنتينهن؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. وكيف أنت والقراءة؟
13: نحن متناغمان مع بعضنا البعض، وأنا أحبها بشكل كبير.
11: الله، جميل هذه الإجابة. أنت والقراءة متناغمان.
13: نعم.
11: جميل. إيش نوعية الكتب اللي تقرأها؟
13: أحب الكتب الدينية والروايات. من أمثلة الكتب الدينية غزوة بدر وغزوة أحد وفتح ومعركة القادسية. ومن الروايات رواية زهرتان في حلب ومختار في أعماق البحر.
11: ممتاز، جميل. احكي لي عن معركة القادسية.
13: معركة القادسية قامت مع المسلمين ضد عدوهم الروم، فولى عمر بن الخطاب ولا عليهم سعد بن أبي وقاص ليكون مولاهم، وهو يشيرهم وهو القائد. وقامت المعركة بين المسلمين، وكان المسلمين أقل عدة وأقل عتاد وأقل جند، ولكن بنصر من الله بعد معركة دامت طويلا استطاعوا هزيمة الروم. وأيضا جاءهم مدد من خالد بن وليد بعد معركة اليرموك، واستطاعوا بهذا المدد أن يستطيعوا هزم الروم.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا محمد، ممتاز. قلت لي أيضا قرأت كتاب رجال حول الرسول.
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف هذا الكتاب؟
13: نعم، خالد محمد خالد.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
13: يتكلم عن الصحابة الذين كانوا حول الرسول وصدقوا به وآمنوا به وماتوا على ذلك، فهم الذين نشروا الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم الفضل الكبير في نشر الإسلام وأيضا في نسخ القرآن الكريم وجعله بين يدينا اليوم.
11: ما شاء الله عليك يا محمد. تعرف يعني اضرب لي أمثلة من هذه الرجال اللي حول الرسول.
13: هناك مثال عظيم جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: لو كان بعدي رسول لكان عمر بن الخطاب.
11: ممتاز، ممتاز يا محمد. والروايات، قلت لي قرأت رواية زهرتان في حلب صح؟
13: نعم.
11: تعرف من مؤلف الرواية؟
13: نعم، عمر عزت.
11: عمر عزت. عن إيش تتكلم؟
13: عن شاب كان يسكن في الإمارات وكانت لديه صديقة تسكن معه، ولكن هذه الصديقة كانت من أصول سورية، فعندما كبر ذهبت هذه الصديقة إلى سوريا وأرسلت رسالة إلى صديقها من الإمارات، فقرأ الرسالة وبدأ يشعر بالحسد لأنها تعرفت على ابن عمها وتكونت هناك صداقة في سوريا.
11: بالحسد ولا بالغيرة؟
13: بالغيرة.
11: آه جميل.
13: ويعني هناك كونت صداقة، فنسي فظن أنها نسيته وتركته في الإمارات وحيدا، فعندما أتى والده أخبره بأن عليه ألا يحزن وأنهم سيذهبون إلى سوريا ليلتقوا بهم.
11: جميل ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد في روايات ثانية أظن غير زهرة في حلب.
13: نعم. إيش؟ مختار في أعماق البحر.
11: مختار في أعماق البحر، تأليف من؟
13: دكتور علي راشد.
11: ممتاز. عن إيش تتكلم هذه الرواية؟
13: عن قصة مختار وكيف أن أباه وأنهم في أسرة فقيرة وأباه كان مريضا وكانت مهنتهم هي صيد الأسماك، فقال مختار لأبيه أنك أنت ارتاح في المنزل وأنا سوف أذهب لصيد الأسماك اليوم، وعندما رمي السنارة أو الشبكة في الماء صاد شيئا ثقيلا فارتعب منه، فطلعت بأنها فتاة تدعى جولنار وهي من أعماق البحر في مدينة سيموداهور وهي تعتبر الأميرة هناك، فتكونت صداقة بينهما، ثم أخذت الأميرة جولنار مختار ليتعرف على المدينة، ومن ثم حصلت مصيبة بأن الأميرة جولنار ذهبت للدراسة وحدث فيضان في المدينة، فغرق مختار وذهب إلى جزيرة نائية، لكن وبفضل الله وصلته المساعدة والتقي الأميرة جولنار مرة أخرى.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، متدفق وطريقة سردك رائعة ما شاء الله. جميل. طيب إيش الاستفادة إذن من رواية مختار في أعماق البحر؟
13: استفدنا أن الصداقة شيء جميل ومهما كانت وعلينا أن نحب بعضنا، وكذلك علينا أن نبر بوالدينا مثل مختار، فكان بارا بوالده وذهب لصيد الأسماك بدلا عنه لكي لا يتعب.
11: ممتاز. طيب غير القراءة إيش هواياتك الثانية؟
13: أحب لعب الشطرنج والخطابة.
11: آه لعب الشطرنج، وين تلعب شطرنج؟
13: في المنزل عند أبي وأنا أعتبر مبتدئا.
11: آه يعني والدك يلعب شطرنج بعد؟
13: نعم.
11: وتتبارو أنت وياه؟
13: نعم.
11: من يأخذ الأسود ومن يأخذ الأبيض؟
13: أنا الأبيض وهو الأسود.
11: طيب شرح لي يعني كيف هذه اللعبة، يعني إيش يعملوا في لعبة الشطرنج؟
13: في لعبة الشطرنج هناك قطع تنقسم إلى فريق الأبيض وفريق الأسود، وتكون هناك رقعة وتوضع القطع عليها، وعلى الفريق وعلى المتبارزين أن يتبارزا بالقطع، فتكون الحركة الأخيرة وهي الكش ملك أن يقوموا بقتل الملك، وهناك قطع مهمة وقطع غير مهمة، فهناك البيدق وهو صغير لكنه في النهاية يمكن أن يصبح وزيرا وهو أهم قطع.
11: أها البيدق أهم قطعة؟
13: لا الوزير أهم قطعة ولكنه يمكن أن يصبح وزيرا.
11: أيوة إذن الوزير هو أهم قطعة.
13: نعم.
11: والملك ما ملك مهم؟
13: ملك مهم لكن ما يعني بالوزير، لأن الوزير هو أكثر حركات يكون عنه.
11: صحيح هو اللي يحمي الملك صح؟
13: نعم.
11: ممتاز يا محمد. قلت لي بعد الخطابة؟
13: نعم.
11: إيش يعني تحفظ خطب أنت؟
13: لا بل أقدمها في المدرسة يعني.
11: تقدم خطب ولا إيش؟
13: أقدمها نعم أقرأها يعني منه
11: من ورق يعني ما حافظ خطبة سمعني إياها.
13: لا حافظ عارف أقول.
11: سمعني.
13: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حفلنا يا ضيوفنا الكرام ويبارك الله لنا فيه، والآن نبقى مع الافتتاحية في هذا الحفل الكريم.
11: آه يعني هذا تقديم لحفل إذن مش خطبة.
13: نعم. نعم.
11: آه جميل. أنت تقدم حفلات في المدرسة؟
13: نعم.
11: ما شاء الله عليك ممتاز ممتاز. وتحفظ قرآن كريم؟
13: نعم أحفظ.
11: كم جزء حافظ؟
13: حافظ 3 أجزاء والآن في الرابع.
11: ما شاء الله. الأجزاء الأخيرة؟
13: نعم.
11: اللي هي عم وتبارك؟
13: نعم وإيش؟ قد سمع.
11: قد سمع. وإيش بتسمعني؟
13: بسمع سورة الرحمن.
11: سورة الرحمن مش كاملة طبعا لأنها بتأخذ وقت الحلقة كلها، لكن سمعنا أول 7-8 آيات.

0: للأنام. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أتمنى أن أصبح مهندساً معمارياً.
1: مهندساً معمارياً، ليش؟
0: لأني أريد أن أجعل من بلدي عمان تتوازن بين التراث التاريخي في البنايات التاريخية والتطور الحضاري والمستقبلي.
1: ممتاز يا محمد، ما شاء الله عليك، أنت رائع، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مهندس معماري كبير في
0: إن شاء
1: المستقبل.
0: الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتاب.
1: جميل، جميل جدا، هذه حكمة رائعة، وتحث على القراءة وفي محبة الكتب. تعرف من قائل هذا البيت؟
0: نعم، هو أمير الشعراء أحمد شوقي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن ناصر بن محمد المعمري، الطالب الرائع في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 13 عاما. استمتعت بالحوار معك وشكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج ماذا لو. اليوم سنطرح سؤالا قد يبدو للبعض ضربا من الخيال، لكنه يحمل في طياته تحولا جذريا في مسار البشرية. ماذا لو استيقظ العالم فجأة ووجد أن العملات الورقية والأرقام البنكية والمحفظات الإلكترونية قد تلاشت تماما؟ ماذا لو عدنا إلى النقطة التي بدأ منها الإنسان الأول، وهي نظام المقايضة؟
4: إن هذا التساؤل يقذف بنا بعيداً عن عالم الرفاهية الرقمية التي نعيشها. تخيل أن قيمتك لن تقاس بما تملكه في رصيدك، بل بما تملكه في مخزن منزلك أو بما تنتجه يداك من خيرات. المقايضة ليست مجرد عملية تبادل بسيطة، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية والاقتصادية.
3: وأول ما سنواجهه في هذا العالم الجديد هو الارتباك الشامل. لن يكون هناك معنى للراتب الشهري الذي ننتظره. كيف سيتقاضى الموظف أجره؟ هل سيحصل المعلم في نهاية الشهر على سلال من الخضار والفواكه؟ وكيف سيدفع الطبيب ثمن ملابسه؟ هل سيقوم بفحص الخياط وأفراد عائلته مقابل حياكة ثوب جديد؟
4: هذا سيخلق ما يسميه علماء الاقتصاد توافق الرغبات، وهي أصعب مهمة في نظام المقايضة. فأنت لا تحتاج فقط لمن يملك ما تريد، بل تحتاج أن يكون ذلك الشخص راغباً فيما تملكه أنت في تلك اللحظة بالذات. إذا كنت تملك كيساً من السكر وتريد لحماً، ولكن الجزار لا يحتاج إلى السكر بل يحتاج إلى زيت، فأنت في مأزق حقيقي. ستضطر للبحث عن شخص ثالث يملك الزيت ويريد السكر لتكمل الدائرة.
3: ومن هنا سيبرز أبطال جدد لهذا العصر. لن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى هم المتصدرون للمشهد. الثروة ستنتقل إلى يد المنتج الحقيقي. المزارع سيصبح في قمة الهرم الاجتماعي لأنه يملك الغذاء الذي لا يمكن لأي بشر الاستغناء عنه. كذلك الحرفيون مثل النجارين والحدادين والبنائين، مهاراتهم ستصبح هي العملة الصعبة التي لا تعرف التضخم أو الانهيار.
4: هل تعني أن العمل المكتبي سينقرض؟ ربما ليس تماماً، ولكن قيمته ستنخفض جدا أمام الأعمال اليدوية والميدانية. ولكن دعنا نفكر في كيفية تقدير القيمة، كيف سنتفق على أن رأسا من الغنم يساوي عددا معينا من أجهزة الهاتف، أو أن ساعة من التعليم تساوي كيلوغراما من التمر؟ الخلافات ستكون كبيرة، وسيكون السوق مسرحا لتفاوض لا ينتهي، وربما تدخلت الأعراف والتقاليد لتحديد هذه القيم بعد فترة من الزمن.
3: ولا تنسي أن هناك مشاكل تقنية في المقايضة، مثل قابلية التجزئة. إذا كنت أملك بقرة وأريد شراء رغيف خبز واحد، فهل أقوم بتقطيع البقرة؟ هذا غير منطقي، لأن قيمة البقرة وهي حية تختلف تماما عن قيمتها كلحم. النقود كانت تحل هذه المعضلة بسهولة، أما الآن فسيكون على الناس ابتكار طرق جديدة للحفاظ على القيمة أو تبادل السلع الكبيرة بمجموعة من السلع الصغيرة.
2: ماذا لو؟
4: وهناك أيضا عقبة هي التخزين. كيف سيدخر الناس للمستقبل؟ في السابق كنا نضع الأموال في المصارف لتبقى سنوات طويلة، لكن في نظام المقايضة إذا كانت ثروتك عبارة عن قمح أو فواكه فهي عرضة للتلف والتسوس. هذا سيجعل الإنسان يعيش ليومه فقط، وسيقل الاستثمار في المشاريع بعيدة المدى. لن نجد من يبني جسوراً أو يطور أدوية تستغرق سنوات، لأن الجميع مشغول بتأمين طعام يومه عن طريق التبادل المباشر.
3: ومع ذلك قد نرى جانباً إنسانياً نقياً ينبثق من هذا الركام. المقايضة تتطلب التعامل وجهاً لوجه، لن تتعامل مع شاشة صماء أو بطاقة بلاستيكية. ستعرف جارك، ستعرف ماذا ينتج، ستتحدث معه، ستتفاوض وربما تتعاطف معه. ستعود الروابط الاجتماعية لتكون هي شبكة الأمان البديلة عن التأمين المصرفي. المجتمعات الصغيرة ستصبح أكثر تماسكاً واكتفاءً ذاتياً.
4: نعم، هذا صحيح، ولكن هل نستطيع الحفاظ على التكنولوجيا؟ تخيل شركة تصنع الحواسيب، كيف ستوفر قطع الغيار من مختلف دول العالم؟ كيف ستقايض مصانع الرقائق الإلكترونية موادها بالطعام؟ التجارة الدولية ستصاب بالشلل، وسيعود العالم إلى نظام الجزر المنعزلة، كل منطقة ستعتمد على ما تنتجه أرضها فقط.
3: إذن هو عالم يتسم بالبساطة الشديدة، ولكنه يمتلئ بالتحديات البدنية الشاقة. سيختفي الترف الزائد، وستختفي الديون التي تثقل كاهل البشر، لأنه لا يوجد مال لتقترضه أصلاً. الجميع سيبدأ من مهاراته الصفرية. الرجل الغني هو من يملك صحة جيدة وعرضاً خصبة وعقلاً يبتكر الحلول.
4: في الختام، يبدو أن اختفاء الأموال سيعيدنا إلى حقيقتنا الأولى، أن قيمتنا بما نقدمه للآخرين من فعل ومنفعة، وليس بما نجمعه من أوراق. قد تكون الحياة صعبة، لكنها ستكون حقيقية لأبعد الحدود.
3: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون هذه الرحلة الخيالية قد فتحت آفاقاً جديدة للتفكير في قيمة ما نملك. نلتقي بكم في حلقة قادمة وتساؤل جديد. شكراً لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة جديدة معكم، نجتمع معكم خلال ساعتين وإن شاء الله تكون رحلة جميلة مع رحلة الخميس الونيس. وتحية لكل من يستمع لنا، خاصة للحين في الطريق راجع إلى البلد أو أي مشوار مساء، إن شاء الله تستمتعوا معنا ونكون رفقة طيبة لكم. طبعا مساءات مختلفة من مساء الخميس مع هذه الأيام المباركة، ونحن نستعد لأيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة أعوام عديدة، ونحن جميعا بصحة وعافية. تحية مسائية لكم مستمعينا، وأكيد رحلة من بانوراما جديدة خلال ساعتين، ونسعد أكيد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-1.

0: متواصلين معاكم في هذا المشوار المسائي من بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: إذن مستمعين أكيد رحلة مسائية تتجدد معكم وأيام مباركة، ومثل ما ذكرنا في البداية يعني استعدادات أيام العيد، طبعا أيام العيد قربت، وأكيد استعدادات من قبل الأسر لهذه الأيام الطيبة الجميلة، وغدا كذلك هبطات العيد يعني الجمعة والسبت أكيد هبطة العيد. وقلنا احنا في عمان ولله الحمد يعني تعتبر هبطة العيد كأنها جزء لا يتجزأ من طبعا فعاليات العيد.
0: بالضبط، يعني هي تسبق العيد ولكن أيضا تحمل بعض الأجواء الخاصة بالعيد. وجميل أيضا يعني ياسر، وأيضا أمس احنا وفتحية كنا نتكلم حول هذا الموضوع، أنه اليوم إحياء مثل هذه الفعاليات، مثل هذه الهبطات اللي هي بمثابة أسواق مصغرة، وأن نشارك الطفل فيها تعزيز للهوية العمانية أكيد، وغرس للثقافة، اليوم موروثنا الثقافي، وأيضا احتفالاتنا نحن بالأعياد جدا رائعة ومختلفة في سلطنة عمان. فجميل جدا فعلا أنه نحيي مثل هذه الفعاليات، وأتوقع أنه أغلب المحافظات ما شاء الله عندهم هذه المظاهر التي تسبق عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله تعالى نرجو أن الله سبحانه وتعالى يبلغنا فرحة عيد الأضحى. آمين. وأن يتم على الحجاج حجهم بإذن الله تعالى، ويجعله حجا مبرورا بإذن الله تعالى.
1: نعم، يعني مثل ما ذكرتي ولله الحمد يعني نحن ومن خلال ما نشاهد حقيقة كل عيد، يعني الأيام اللي تسبق العيد اللي نحن نطلق عليها نحن الهبطات، طبعا هبطات العيد، نشاهد أنه يعني مشاهد جميلة جدا، وفي هذه المشاهد يظهر الصغار الكبار رجال نساء، يعني أكيد يعني مشاهد جدا رائعة
0: بالفعل.
1: وكأنه يوم عيد، يعني لا يفرق عن أيام العيد بشيء، لكن طبعا في يعني التسوق في مختلف حاجات العيد، سواء من الأضاحي أو من المستلزمات الأخرى ومن الحلويات، يعني من أشهر الحلويات اللي في العيد عندنا في سلطنة عمان هي القشاط.
0: القشاط صح،
1: وتجد أنها متوفرة بشكل كبير، وأنا العيد الماضي يعني حقيقة شاهدت مقطع لأحد كبار السن وما شاء الله محافظ على صناعة هذه الحلويات.
0: يقول من كم سنة؟ قال 50 سنة
1: تقريبا، 50 سنة ويصنع القشاط وفي نفس السوق
0: صح.
1: وما شاء الله عليه، يعني فحقيقة يعني هذه المشاهد يعني جميلة، تشعر بنوع من الفرح، يعني كأنه فرح مقدم. طبعا فرحة العيد مختلفة طبعا
0: صح.
1: ولكن هذه الأيام نعيش
0: تهيئة لفرحة العيد،
1: والجميل مثل اللي يعني ما ذكرنا الأطفال يعني مشاركين
0: بالفعل،
1: وهم مثلا يساعدوا آبائهم في بيع،
0: بعضهم
1: طبعا
0: ما يبيعوا فعلا هي.
1: وهذا شاهدناه طبعا
0: صحيح. إذن مستمعينا شاركونا يعني هكذا بالنسبة لهبطات العيد، هل أنتم من الأشخاص اللي ينتظروا هبطة العيد؟ إيش المستلزمات أيضا اللي تشتريوها من هبطة العيد؟ إلى جانب أيضا موضوع سؤالنا لليوم وسالفتنا ياسر اليوم، نتكلم أيضا مستمعين عن الأماكن اللي مخططين إنكم تزوروها في إجازة عيد الأضحى المبارك، كونه أنه إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم هي الإجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك. أكيد البعض يخطط لزيارة أماكن مختلفة، على الرغم البعض يقول والله حرارة، لكن ما شاء الله نحن في عمان في تنوع كبير جدا في الأماكن السياحية ياسر. وأتوقع أنه هي فرصة أيضا للواحد أنه يزور أماكن، يمكن في أماكن باردة قبل هاط، البعض فعلا يتخذ من قبل هاط هو المكان اللي يزوره خلال فترة عيد الأضحى أو خلال إجازات بشكل عام.
1: جبل الأخضر، جبل شام.
0: نعم بالفعل، فنلاحظ فعلا أنه في بعض الناس يخططوا لهذه الإجازات مع لمة الأهل، أتوقع أنها راح تكون جدا رائعة، يعني خاصة إذا كان فيها فعاليات مصاحبة.
1: نعم، ومثل يعني ما ذكرتي يمكن كثير من الأسر بدأت تخطط حقيقة لإجازة العيد، وين بتقضي هذه الأجازة، إيش المواقع الأماكن اللي بيزوروها. يعني من ضمن الأمور الجميلة في محافظاتنا ولاياتنا اللي هي العيود،
0: يعني
1: فعاليات العيود موجودة في أغلب الولايات ولله الحمد، وهناك جهود تبذلها حتى مكاتب المحافظين طبعا، ويعني تنوع حقيقة مثل المهرجانات المصغرة يعني فعاليات العيود
0: بالفعل.
1: وأيام جميلة بالفعل، يعني أيام العيد
0: الله يبلغنا إياها يا رب.
1: آمين آمين. إذن مثل ما ذكرت يعني سؤالنا.
0: نعم ياسر، إذن مستمعينا شاركونا مساءاتكم وطمنونا عنكم، وأيضا شاركونا مواضيعنا المختلفة، إيش الأماكن اللي مخططين تزوروها في إجازة عيد الأضحى المبارك. 7244-2010 أكيد نستقبل كل مشاركاتكم، وحياكم الله في بانوراما.
1: وهذه تحيات فريق العمل، إن شاء الله سنرافقكم في هذه الرحلة في الإعداد والتقديم رويدة الرواحي وياسر الهناي، وفي الإخراج
0: مانع الفارسي.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا أكيد في بانوراما. ومثل ما ذكرتي رويدة، سؤالنا لليوم اللي نطرحه على مستمعينا بما أنه أيام العيد قربت، وأكيد هناك خطط من قبل طبعا الأسر لطبعا زيارة عدد من المواقع السياحية، أي كشتات العيد
1: كشتات
0: يعني.
1: العيد صح.
0: فبالتالي الأماكن اللي مخططين تزوروها في إجازة العيد على رقم الواتساب 724-420-10.
1: بالفعل ياسر، إذا شاركونا مستمعينا ونستقبل مشاركاتكم المختلفة. يوم أمس ياسر، يوم الأربعاء الموافق 20 من مايو لعام 2026، دشنت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدختر توماس، المعروف طبعا بالدكتور توماس بس
0: نعم.
1: لأنه بالعمان نقول دختر توماس. هذه الشخصية الإنسانية التي تركت بصمة في قلوب العمانيين،
0: نعم.
1: وأثرت الجانب الطبي في سلطنة عمان لمدة 40 سنة وهو يعمل في مجال الطب في سلطنة عمان، عالج أعداد كبيرة جدا من العمانيين،
0: نعم.
1: فكان لابد من إحياء هذه الشخصية من خلال فيلم يروي سيرته، أيضا بالنظر إلى الرأي العماني حول هذا الموضوع، يعني ما مدى الأثر اللي صنعه فعلا الدكتور توماس في قلوب العمانيين. فيلم رائع لمن شاهده، وأتوقع أنه يعني يعتبر إنتاج مهم جدا لوزارة الإعلام، كون اليوم نحن بحاجة فعليا لأن نثري يعني المكتبة الثقافية بمثل هذه المواد، ونلاحظ فعلا هناك شخصيات عديدة. لو نبشنا التاريخ راح نجد فعلا أن عمان تملك العديد من الشخصيات التي فعلا كان لها الدور الكبير جدا في ترك بصمة في كافة المجالات. نحن لا نتكلم عن جانب واحد وإنما مجالات مختلفة.
0: بالفعل يعني وجهد حقيقة بذلته وزارة الإعلام في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي الكبير.

0: حقيقة من خلال ما تم استعراضه في الفيلم حول حياة الدكتور توماس، وطبعا دوره في تطور الخدمات الصحية في سلطنة عمان منذ بدايتها، وجهوده حقيقة في علاج الكثير من الأمراض في تلك الفترة. يعني الفيلم حقيقة استعرض حياة الدكتور توماس منذ الطفولة، وصوره في مواقع مختلفة، وأخذ شهادات حتى من عائلة الدكتور توماس أو دكتور
1: بالفعل
0: توماس، بالإضافة إلى شهادات من العمانيين اللي تعاملوا مع الدكتور توماس. وبالتالي يعني فيلم يعني تم العمل عليه بطريقة جدا كبيرة وبإمكانيات يعني حقيقة نشعر فيها بالفخر، ويعني هذا هي دليل على أن لدينا القدرة في إنتاج أفلام وثائقية. وسلطنة عمان طبعا وتلفزيون سلطنة عمان متميز حقيقة في إنتاج الأفلام
1: بالفعل
0: الوثائقية، لكن طبعا فيلم الوثائقي للدكتور توماس أو في الدكتور توماس طبعا يعني بإمكانيات وتقنيات متطورة جدا، واستعرض حياة الدكتور توماس منذ الطفولة حتى مجيئه إلى سلطنة عمان وقيامه بهذا الدور. طبعا
1: بالفعل
0: هناك الكثير ما كتب عن هذا الفيلم، وسنستعرض يعني طبعا رأي عمان اليوم في جريدة عمان وما ذكرته جريدة عمان حول تدشين فيلم أو الفيلم الوثائقي الدكتور توماس.
1: بالفعل ياسر، وأهم ما ذكر في رأي عمان في جريدة عمان: مستمعينا، تملك الأمم ذاكرتها كما تملك أراضيها، غير أن الذاكرة بخلاف الأرض يمكن أن تتآكل بصمت إن تركت بلا تدوين وبلا رواية وبلا صورة تحفظ ملامح الذين مروا في حياة الناس وتركوا أثرا لا تستطيع السجلات الرسمية أن تحفظ وحدها. لذلك تكتسب الأفلام الوثائقية والسينمائية التي تستعيد الحوادث التاريخية والشخصيات المؤثرة أهمية تتجاوز البعد الفني إلى معنى أوسع يتصل بوعي المجتمع بذاته وبقدرته على فهم الطريق الذي قطعه قبل أن يصل إلى صورته الراهنة.
0: وحين تحول الأفلام الوثائقية شخصية حاضرة في الذاكرة الجمعية إلى فيلم وثائقي، فإنها تنتقل من فكرة الحكايات المتفرقة إلى فضاء الوعي العام، والكثير من الشخصيات التي صنعت أثرا في حياة الناس بقيت في الذاكرة الشفوية، يرويها الآباء للأبناء وتستعيدها المجالس. لكن الذاكرة الشفوية على ثرائها وصدقها الإنساني معرضة للضياع مع رحيل أصحابها، وتحويل الذاكرة إلى أفلام وثائقية يمنحها مستوى جديد من مستويات الحفظ والتوثيق، ويمنحها صوتا وصورة وسياقا، ويجعلها قابلة للانتقال الآمن من جيل إلى آخر لم يعش التجربة.
1: نعم ياسر، إذا كان الفيلم الوثائقي الدكتور توماس الذي دشنته وزارة الإعلام أمس عن الطبيب الأمريكي ويلز توماس والذي عمل في عمان بين عامي 1939 إلى 1970 يحمل قيمة رمزية كبيرة، فسيرة الدكتور ويلز توماس التي جسدها الفيلم لا تخص الطبيب وحده ولا قطاع الصحة وحدها. لقد فتح الفيلم نافذة تاريخية واجتماعية إضافة إلى النوافذ الفنية والثقافية، ووضع الفيلم الكثير من الأحداث المرتبطة بتلك المرحلة في سياقها التاريخي والمعرفي. وعندما احتفى الفيلم بالطبيب احتفى به ضمن السياق التاريخي للمجتمع العماني وما شهده من تحولات اجتماعية وتحديثية، وقدم قراءة في مرحلة كاملة من تاريخ المجتمع من خلال أثر إنساني مباشر بقي في وجدانهم.
0: وثمت أمر آخر مهم يستحق الإشادة، وهو الدور التنويري الذي تقوم به وزارة الإعلام، والذي يتجاوز فكرة نقل الأخبار وإدارة الرسالة العامة للدولة. تقوم الوزارة بدور بناء أو بدور بناء الأرشيف الرمزي للمجتمع وإنقاذ ذاكرته من الضياع والنسيان. تختار من الذاكرة ما يستحق أن يبقى وتمنحه صيغة مهنية قادرة على العبور من جيل إلى آخر. وإنتاج مثل هذه الأفلام الوثائقية المتخصصة والمهنية يؤكد دور الوزارة في حفظ الذاكرة وترتيب العلاقة بين العماني وتاريخه وتوسيع معنى الوطنية ليشمل حياة الناس وتجاربهم اليومية، سواء تجارب النجاح أو تجارب المعاناة والشقاء.
1: نعم ياسر، إذن مستمعينا هذه بعض الآراء التي جاءت في رأي عمان وفي جريدة عمان اليوم حول هذا الفيلم الوثائقي الدكتور توماس، وأكيد هي دعوة للجميع لمشاهدة هذا الفيلم ولمس كل الجوانب الخاصة فيه. أما الآن نبقى مع هذا التصريح لوزير الإعلام الدكتور عبد الله الحراسي وأهم ما قاله حول هذا الفيلم الدكتور توماس.
2: هذا الفيلم وإنتاج هذا الفيلم ضمن برنامج لوزارة الإعلام في توثيق التاريخ العماني. وفي جزئية مهمة جدا حاليا وندعو إلى تعزيزها، وهي توثيق التاريخ الاجتماعي، التاريخ السياسي موثق بكتب التاريخ وبالوثائق التاريخية. أما التاريخ الاجتماعي عادة فهو جزء منسي، والمجتمعات لا تتطور حقيقة ولا تتطور في تجربتها، خصوصا الأجيال التالية، إلا بمعرفة تاريخ مجتمعها وتاريخ الأجيال التي سبقتها. هذا الفيلم يعني تعرض لشخصية مهمة جدا، وقدم شخصية مهمة جدا في تاريخ الخدمة الطبية في عمان، وهي شخصية الدكتور ويلز تومس، اللي العمانيين بسبب صعوبة نطق تومس نطقوا تومس، وصار في عمان في كل قرية وكل مدينة في عمان الدختر تومس، مشهور أشهر من نار على علم. هذا الفيلم يقدم هذه الشخصية التي قدمت أدوار إنسانية عظيمة للغاية، ويعني مشهود لها ومقدرة، وحفظتها ذاكرة المجتمع العماني. قدم له من حتى من فترة أبيه الذي عاش في عمان أيضا، وتوفي في عمان إثر حادث سقوط، كما سقط من سلم درج، ثم ذهاب هذا الطفل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويلز، ثم عودته متذكرا بعض المرضى الذين رآهم حينما كان أبوه يعالج في عمان، فرجع إلى نفس الموقع حاملا الواجب، هذا واجب تجاه الإنسانية، واجب تجاه أيضا ذكرى والده. دنا إلى عمان بعد أن درس الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنشأ هذا المستشفى، مستشفى تومس، والذي كان له أثر مهم في تطور مثل ما ذكرنا سابقا الخدمة الصحية الطبية في سلطنة عمان. لدينا يعني سلسلة من الأفلام الوثائقية، وهي السلسلة بمعنى برنامج واضح جدا لدينا من الاستمرارية في إنتاج أفلام وثائقية عن عمان وعن تاريخها وعن مجتمعها. وإذا نظرنا إلى تلفزيون سلطنة عمان سنجده أنه من أعرق التلفزيونات العربية في إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام التاريخية. فلدينا أفلام عديدة منذ يعني بدايات تلفزيون سلطنة عمان، أفلام عن البدو، أفلام عن جبال ظفار، أفلام متعددة. الفترة الأخيرة كان لدينا فيلم من 3 أجزاء باسم بيت العجائب، إذا تذكروا، عن 3 شخصيات عمانية عاشت في شرق أفريقيا وشكلت جزء من الامتداد العماني في شرق أفريقيا. كان لدينا في الفترة الماضية أيضا برنامج وثائقي ولنا أثر عن شخصيات عمانية. فهناك جهد كبير في هذا، نأمل أن يوفقنا الله في هذا وأن ننال رضا المشاهدين وأيضا المستمعين. هناك أعمال حقيقة، يعني نحن نتحدث في إذاعة، هناك أعمال كثيرة توثيقية توثق التاريخ السياسي والاجتماعي وغيره في مختلف أنواع المنتج الإذاعي في إذاعة سلطنة عمان. الصحافة تقوم بدور في هذا، ما ننساها، عادة هي غير مرئية. هناك كثير من الأعمال ذات الطابع التوثيقي والبحثي في الصحافة العمانية، في المجلات العمانية، مجلة عريقة مثل مجلة نزوة لها دور في هذا. فهناك تكامل في هذا التوجه، حفظ تاريخ عمان وحفظ التاريخ الاجتماعي لعمان كي ينتقل إلى الأجيال القادمة، ليساهم مساهمة فاعلة في صناعة المستقبل وفي الحفاظ على هوية هذا المجتمع. المجتمعات المعاصرة تتعرض يعني رياح عاصفة حقيقة من يعني وسائل التواصل الحديثة ومن كل ما هو خفيف ويصنع الخفة إن أردنا الحقيقة. ومثل هذه الأعمال التوثيقية تساعد في حفظ الهوية وفي إعطاء المجتمعات والناس والأجيال الجديدة، أطفال وكبار، نوع من الثقل في التجربة، الثقل هذا جاي من التاريخ، الثقل هذا جاي من خبرة الأجداد، والثقل هذا أيضا من القيمة، قيمة الوفاء تجاه طبيب أمريكي عاش في عمان. كل هذا يقدم خبرة مهمة فيها ثقل، تبني الشاب الطفل والشاب ليقدم ما أقصى ما وأفضل ما لديه لمجتمعه في المستقبل.

إذن مستمعينا، هذا كان تصريح معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام الموقر عن الفيلم الوثائقي الدختر توماس الذي تم تدشينه بالأمس، وأكيد يحكي طبعا حقبة تاريخية مهمة من تاريخ سلطنة عمان، وشخصية مهمة لها دور إنساني في المجتمع العماني، كان لها دور في مجال تطور الخدمات الصحية في السلطنة، وبدأت هذه الرحلة بين عامي 1939 إلى 1970، وأكيد هذا الفيلم الوثائقي الذي طبعا سيتم عرضه لاحقا في شاشات التلفزيون، وسيتم الإعلان عنه من قبل وزارة الإعلام، لكن طبعا تم تدشينه بشكل رسمي يوم أمس. إذن مستمعينا، أكيد احنا مواصلين معكم مشوارنا، نروح لفاصل قصير وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، متواصلين معاكم في هذا المشوار المسائي من بانوراما. نرجو لكم دروب سالكة آمنة يا رب، توصل لمقاصدكم وإجازة نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا. أهم شيء انتبهوا في الطريق ويعني تحملوا الزحمة إذا كان في زحمة، ثبتوا الموجة على إذاعة سلطنة عمان واستمتوا معنا في هذا المشوار المسائي. نذكركم مستمعينا بموضوع سالفتنا لليوم، إيش الأماكن اللي مخططين تزوروها في إجازة عيد الأضحى المبارك؟ سلطنة عمان تزخر بالأماكن الجميلة، فهكذا يعني جميل الواحد يخطط أيضا لزيارة هذه الأماكن. شاركونا عبر 72-44-20-10. أما الحين نروح معاكم إلى محطة إيش صاير.
1: مثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية. أولى أخبارنا صاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تناقش عبر عدد من أوراق العمل سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات وتعزيز إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة.
0: نعم، ومن الأخبار أيضا مستمعينا التي جاءت في وكالة الأنباء العمانية، وزارة الصحة تطلق خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء لتمكين الكوادر الطبية من الوصول السريع والآمن إلى البيانات الصحية للحجاج عند الحاجة.
1: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات، في خطوة تعزز انسياب الحركة المرورية وترفع مستوى السلامة على الطريق.
0: وأيضا شركة أوغرين تحتفل بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان.
1: ووفد من صندوق الحماية الاجتماعية يزور المملكة الهولندية للاطلاع على التجارب الدولية وأفضل الممارسات في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها.
0: إذن مستمعينا، هذه أخبارنا وعلومنا في إيش صاير؟

0: مساء الجمال لكم مستمعينا ومساء الأيام المباركة، تحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وننتظر مشاركاتكم أكيد على رقم الواتساب 7244201. إيش هي خططكم في أيام العيد؟ إيش الأماكن اللي مخططين أنكم تزوروها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؟ العام أنتم بخير مقدما، وأكيد غدا بعد خبطة العيد وهبطات العيد معروفة عندنا في سلطنة عمان، وأكيد الكثيرين يحرصون على أن يكونوا في هذا الحدث اللي هي هبطة العيد
1: بالفعل.
0: سواء هبطة يوم الجمعة، السبت، السابع وثامن وتاسع. فتحية إذن لكم مستمعين، وجميل أنكم تشاركونا. سمير العماني نوجه لك تحية، يقول أسرة برنامج بانوراما في الخميس الونيس مع ليالي الونيسة للقلب من ليالي العشر ذي الحجة المباركة، نسأل الله أن تلك الأيام فيها من الجبر والغفران والطمأنينة والسلام لعمان وسائر بلاد المسلمين، تعم وتتقبل فيها دعواتنا، وأن يبلغكم جميع العاملين في البرنامج والمستمعين اليوم العشر منه، وأن يرد كل من يؤدي المناسك إلى أهلي وأصحابي غانما وسعيا مشكورا وحجا مبرورا، اللهم آمين. تحية لك يا سمير، وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا لسمير العماني، وأيضا رسالة وهذه المرة من حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي، مساك الله بالنور يا حمد، يمسي علينا وطاقم البرنامج. يقول هبطة العيد في سلطنة عمان هي أسواق شعبية تقليدية تقام قبل أيام من عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، تعد موروثا ثقافيا واجتماعيا يعكس أصالة المجتمع العماني، حيث يتوافد الأهالي لشراء مستلزمات العيد مثل المواشي والملابس والحلوى العمانية والألعاب. بالفعل يعني في بعضهم ياسر ينتهز الفرصة فعليا، يقول والله أنا ما باخذ الذبيحة إلا لما أروح الهبطة. يعني فعلا مظاهر مهمة جدا يعني هذه الهبطات، كونها توفر للأشخاص الوقت والجهد بدل ما يتعنى إلى مناطق بعيدة. صحيح. أنت في منطقتك بعدك ما مشتري الذبيحة بإمكانك تروح، بعدك ناقصنك كم غرض للعيد بتحصلها موجودات. صح.
0: نعم، إذا كأنه يعني مكان تجمع فيه كل الأشياء اللي يمكن تحتاجها في أيام
1: بالفعل.
0: العيد. أكيد سنعود لرسائلكم مستمعينا، لكن الحين نروح إلى ولاية منح في محافظة الداخلية، وحديثنا عن افتتاح معرض بازار منح هناك، وللحديث عن هذا الموضوع في محطتنا طبعا كشتة ينضم معنا الأستاذ هلال سليماني مراسل إذاعة سلطنة عمان. مسا عليك بالخير أخوي هلال، سعيدين بوجودك معنا، كل عام وانت بخير مقدما.
2: كل عام وانتم بخير، والمستمعين الكرام اخي ياسر اختي رويده، تحيه مسائيه متجدده طبعا عبر هذا الاثير المسائي من اذاعه سلطنه عمان مع وهج الايام المباركه العشر الاوائل من ذي الحجه، وايضا هبطات العيد التي ستتوالى باذن الله في اسواق عمان. اليوم لدينا سوق اخر مميز هو المعرض الاستهلاكي باسم بازار منح، وهذا البازار أو المعرض الذي تم افتتاحه صباح هذا اليوم أخي ياسر.
1: نعم أخوي هلال، يعني نحن من خلالك أيضا حابين نتعرف أكثر حول تفاصيل هذا البازار، كون أنه أيضا يعني نتكلم عن فعالية تجمع بين الدعم المجتمعي وبين الإبداع وروح المبادرة. يعني بازار منح اللي ينطلق اليوم يحمل معه مساحة للأسر المنتجة، المشاريع الصغيرة التي تعرض منتجاتها وأيضا توصل أفكارها للناس. قرب لنا الصورة أكثر حول ما يحمل هذا البازار وفقا لما تراه الآن هلال.
2: بالتأكيد أختي رويدة، طبعا نحن نحاول أن نقرر الصورة عبر الحديث مع المختصات في هذا الجانب، المرأة العمانية الحاضرة دائما في كل الفعاليات والبرامج التي تنفذ على مستوى الولاية والمحافظة بشكل عام، طبعا حضور دائم، تحاول من خلالها أن تقدم رسالة دعم وتمكين لهذه المرأة من أجل النهوض ومن أجل الاستمرارية في مشاريعها والبرامج المتنوعة. طبعا هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة، هناك رواد أعمال، هناك جوانب أخرى ممكن أن تقدمها جمعية المرأة العمانية من خلال فعالياتها. هذا البازار هو جزء من هذه الرسالة التي تحاول المرأة العمانية هنا في ولاية منح أن تصوغها وتقدمها لمثيلاتها من النساء. طبعا تم افتتاح هذا البازار صباح اليوم برعاية سعادة الشيخ عبد الملك بن مهنا بن سيف الهنائي والي منح، المعرض يضم عددا من الأركان والأقسام المتنوعة. خير من يتحدث عن هذا الجانب نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية هدى بنت عبد الله الكندية. نرحب بك في هذا المساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هدى بنت علي بن عبد الله الكندي نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بمنخ. نشكركم على هذا التواصل لرفعة شأن المرأة في ولايات السلطنة. ومن هنا نحب نعرف المجتمع برسالة الجمعية. رسالة الجمعية هو العمل على تكافؤ الفرص وتوفير خدمات استثنائية مميزة وبرامج متنوعة، برامج وأنشطة متنوعة للمرأة، سواء فتاة سواء امرأة سواء امرأة كبيرة. فإحنا نستهدف جميع الفئات، ما يعني إلى آخر عمر منا كنساء مركزنا ورجوعنا إلى الجمعية. ومن أهداف عندها أهداف كثيرة متنوعة: توسيع قاعدة عمل النسائي، تنفيذ برامج توعوية، تعزيز الشراكة المجتمعية بالشراكة في المناسبات المختلفة. كذلك قامت دورات تدريبية تأهيل المرأة وتمكينها للنهوض بمستوى الأسرة الاقتصادي. ومن هنا
2: نختار فعالية اليوم
3: نختار فعالتنا. نعم، ولكن هناك أمر آخر لدينا، لا نعلم نحن تميزنا بهذا الشيء أم لا. جمعية المرأة العمانية احتضنت مجموعة حاضنات في موقع واحد، كل حاضنة لها نشاطها المختلف، بحيث أن نحن لما نستهدف فتيات صغيرات، إذا أنت نوين نحن في الفخار أم الزخرفة، إذا هذا الركن المناسب لك يا أمي أنت وين مكانك، فتكون لها الركن المناسب لها. الأطفال لهم الركن المناسب. حاضنتنا موجود عندنا 7 حاضنات في مكان واحد. بعد منتجات الحاضنة عندنا مركز إمداد. مركز إمداد منتجات حاضناتنا لها مركز تسويقي كذلك ومسمى بإمداد.
2: إذا هذا المعرض أو هذا البازار هو جاء نتيجة لأنشطة وبرامج، يعني منتجات وحاضنات والمركز التسويقي إمداد. كيف تم التجهيز وطبعا بالنسبة للمشاركين في هذا المعرض؟
3: نعم، مثل ما أسلفت أنه منتجاتنا في مركز إمداد كان لها ركن في هذا المعرض. جاءت فكرة المعرض بحيث أن إحنا نستقطب عدد من الأسر المنتجة، الأسر المعترة، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولله الحمد في خلال يومين اكتمل العدد واستكفينا من العدد المطلوب فما يزيد، ولكن من لم نستوقف إلى هذا الحد. كل من طرق بابنا بالعمان قلنا له اتفضل المكان مكانك. ولله الحمد الحركة يعني إلى الآن رائعة، والمنتجات متنوعة. لدينا المنتجات كثيرة، منها الملابس، العصور، الفطورات، حلويات العيد، وهذا وقتها بالضبط، مشروبات بأنواعها. كذلك تميزنا بركن المجوهرات. يمكن هذه الفتاة كذلك هي التي قامت بصياغة هذه المنتجات و
2: يعني هي قامت بالتصميم، تصميم هذه الأعمال.
3: نعم نعم،
2: إذا هي فرصة لتقديم هذه الفتاة بحيث تكون هي مصممة للذهب والمجوهرات.
3: هذه ممكن تكون رائدة أعمال إذا استمرت بهذا العمل الرائع. كذلك تميزنا بشيء، 4 فرق تطوعية وهم شركات طلابية من كلية التقنية بنزوة، من كلية التطبيقية، لم نجد إلا أنهم اتصال، نريد المشاركة. ترحبنا بهذه الفرق التطوعية التي تكفل بعض القضايا. لا ننسى الفريق المتميز، فريق ثلاثي أم، هذا نفس الشيء فرق بابنا وقال أنا أريد أتكفل بمسرح، تجهيز مسرح للأطفال لمدة 3 أيام. وكذلك الشكر موصول لنادي البشار الذي استضاف هذا الحدث، يمكن تقول لأول مرة في الولاية بازار منح واحد. نادي البشار له شكر استضافتنا في مقره القديم.
2: إذن هو بازار منح واحد ولن يكون الأخير. لا. طبعا تأكيد، لا نحيي جميع من شارك والفريق الذي يشتغل على المسرح. هناك فعاليات خارج هذا المعرض، خارج نطاق التسويق، وبالتالي محتاجين لأن نسوق للجميع، سواء الفرق الرياضية التي شاركنا، الفرق التي تشتغل على المسرح.
3: فعلا رب، ف صار في عنا ربط من مؤسسات مختلفة، رياضية، فرق تطوعية، فرق أهلية، ولله الحمد حتى الناس هنا في الولاية كل المجال إيش تريدوا إيش نساعدكم حاضرين. يعني نشعر إن هناك في حماس عجيب عندنا هنا أول مرة، فهذا بادرة خير ونقول نتيجة نجاح بإذن الله تعالى. لا أنسى الشكر، لا أنسى شكر عضواتنا الرائعات اللي فينا يعني هامل بالعمل مدة أسبوع كامل، وإحنا يعني شغل شغل رائع، إحنا يعني شعرنا بالسعادة في هذا الشيء. ممكن الموضوع متعب شوي لكن راح أجيبه بعد ما كل شيء اكتمل وأرسينا قواعد الفشكات الموجودة هنا. وأشكر وأشكر أشكر عضواتنا الرائعات على هذا العمل، وأتمنى الاستمرار يا رب العالمين. أشكرا جزيلا.
2: طبعا نحن نشكركم جزيل الشكر على إتاحتكم فرصة للجميع، سواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال، الشباب الذين مقبلين على المشاريع، وهذا دافع لهم بإذن الله. أيضا لاقتراب أكثر من رائدات الأعمال، معي مروة بنت مال الله الزبقالية رئيسة لجنة رائدات الأعمال في الجمعية، جمعية المرأة العمانية في ولاية ملح، وهي أيضا تشغل نائبة رئيسة رائدات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الداخلية. رحب بك وتحدثينا عن دورك وعن الفعاليات التي تمت هنا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مروة الزبقالي. نحن هنا نمكن المرأة الريفية الموجودة في منح، نمكنها اقتصاديا وتجاريا من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وندعم الأسر المنتجة من حيث تنظيم المعارض في هذا المجال. يهدف هذا إلى تحويل أفكار النساء إلى مشاريع استثمارية ناجحة ومستدامة، وتعد مثل هذه المعارض مساهمة في ريادة الأعمال، نمكن المرأة رياديا واقتصاديا. ويأتي هذا المعرض ثمرت جهود المعرض وحرصها على تفعيل الجانب الريادي لرائدات الأعمال، وكذلك يعد بازار منح منفذ لهم، منفذ بيعي، حيث يتم خلال هذا المنفذ بيع عديد من المنتجات الأسر المنتجة ورواد الأعمال وأيضا الأسر المعترة. ويوجد أيضا فريق عدد من الفرق الخيرية موجودة هنا نفس الشيء تعمل على تمكين المرأة. ومن خلال هذا المعرض إن شاء الله نحن نأمل استقطاب عدد كبير يعني من رواد الأعمال. وفي الأخير أشكر القائمين والداعمين والإداريات من لجنة رائدات الأعمال على عملها الدؤوب في نجاح هذا المعرض، وشكرا لكم.
2: شكرا شكرا جزيلا على هذا التفاعل من قبل طبعا المرأة ومن قبل المشاركين في المعرض الاستهلاكي بازار منح الذي يقام لأول مرة هنا في ولاية منح مع أيام عيد الأضحى المبارك. بالتالي هي دعوة للأسر بمختلف فئاتها للقدوم إلى هذا المعرض والتسوق. طبعا موجود العديد من الأركان كما أسلفت وكما تم الشرح، الأقسام خاصة بالملابس الجاهزة، بالعطور، بالحلويات، بالمصوغات التي كان لها يعني حضور مميز لوجود إحدى الشابات المصممات في المجوهرات. بالتالي فنحن ندعو الجميع القريب من هنا من سوق ولاية منح في القرب من مقر نادي البشائر القديم هنا في ولاية منح. أخي ياسر.
0: نعم أخي هلال، إذن نحن شاكرين لك حقيقة على هذه التغطية لافتتاح معرض بازار منح الذي انطلق اليوم ويستمر حتى يوم السبت 23 مايو، وهي دعوة مثل ما ذكرت لكل القريبين من موقع طبعا نادي البشائر القديم هناك في ولاية منح لزيارة هذا المعرض. شكرا لك زميل الأستاذ هلال سليماني مراسل إذاعة سلطنة عمان.
2: شكرا شكرا للجميع.
0: إذن مستمعينا أكيد إحنا مواصلين معكم مشوارنا، لكن نتوقف مع مانع الفارسي وراجعين.

0: ويا مساء السعادة عليكم مستمعينا، مستمعي أثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه الرحلة مستمرة معكم في بانوراما إلى تمام السابعة. 7244-2010 هذا رقم التواصل مستمعينا، شاركونا مساءاتكم، شاركونا أيضا مواضيعنا المختلفة في حلقة اليوم. واليوم طرحنا عليكم موضوعنا حول إجازة عيد الأضحى المبارك، وين مخططين أنكم تزوروا يعني من المواقع المختلفة في سلطنة عمان، ودائما نقول سلطنة عمان جميلة بمواقعها المختلفة. رسائل كثيرة وصلتنا عبر الواتساب، وهذه المرة رسالة سيف البوسعيدي، حياك الله يا سيف بعد التحية والسلام. يقول فرحة العيد فرحة كبيرة، وهبطات العيد جميلة، ومتعة حلويات جميلة، ويقول حبيت أسلم عليكم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة يا سيف، شكرا لك. فعلا يعني يمكن الحلويات تكثر في مثل هذه الهبطات.
1: بالفعل رويدة. ومناصر الهادي نوجه لك تحية، تقول مساء الخير يا ياسر رويدة وفتحية الحاضرة الغائبة، نوجه تحية للزميلة فتحية وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير وسعادة. نحن في ولاية بركة معنا هبطة 7 الصباح و9 تكون المساء، نشيل الأطفال للهبطة ونشتري من العيود القشاط والألعاب. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والنيات. شكرا لك يا أم ناصر، وجميل انكم يعني الاطفال صح تشلوهم لمثل هذه الاماكن، خاصه مع هذه العادات الطيبه اللي نتميز بها في سلطنه عمان. شكرا لك يا ام ناصر.
0: شكرا لام ناصر الهادي. وايضا لا زالت هناك في مشاركات مختلفة عبر 7244-2010 رح نقراها أكيد في قادم الوقت، ولكن أيضا خلونا مستمعين هكذا روح معاكم إلى محطة أخرى. واليوم أيضا ياسر اليوم العالمي للشاي، يعني هذا المشروب اللي ما نستغنى عنه. أتوقع أنه في بعض الناس يقول لك والله أن يومي ما يكمل إلا لما أشرب شاي، وفي بعضهم إذا ما شربوا شاي خلاص أنت لا تكلمه، يقول لك لا تكلمني ما فيني بارض.
1: يعني يقول لك من المشروبات أكثر استهلاكا بعد الماء هو الشاي، بنحو 270 مليار لتر سنويا، أي نحو 25 ألف كوب كل ثانية بحسب إحصاءات اللجنة الدولية للشاي. يعني الشاي يجي ترتيبه بعد الماء، ويمكن زميلنا مانع مرتبط كثير بالشاي.
0: عاد احنا عاتبنا مانع، قلنا له وين الشاي وين الشاي يا مانع، صار لنا زمان.
1: اليوم شربنا الشاي شربنا الشاي مانع.
2: تفضل شاي بسكر، تفضل شاي، تفضل شاي، اي شاي بسكر، تفضل شاي، تفضل شاي، شاي بسكر.

0: هدايا تضيف لك راح واهل الحي امن نظرة وانا بربط لك مساء الصباح تفضل الجاي
1: هذا الشاي المشروب الذي لا نستغني عنه مستمعينا، يعني قبل أن يصبح الشاي مشروبا عالميا سلك طريقا جبليا شاقا عرف باسم طريق الشاي والخيول القديمة. انطلق الطريق من مقاطعة يونان جنوب غرب الصين، وهي من أقدم مناطق زراعة الشاي، وفيها أشجار معمرة يتجاوز عمرها أو عمر بعضها إلى 1000 عام.
2: طبعا يعني ابتدى من الصين، انطلقت رحلة الشاي، وهذه الرحلة كانت تنقل على ظهور الخيول والبغال. أوراق الشاي طبعا تنقل من يونان على ظهور الخيول والبغال في مسارات وعرة لتبدأ رحلتها من جبال الصين نحو آسيا. امتد هذا الطريق نحو 2300 كيلومتر وأصلا واصلا الصين بجنوب آسيا. إذن الشاي انطلق من الصين بداياته. فبالتالي يعني لمحبي الشاي ترى الشاي بداياته من الصين،
1: يعني
2: سبحان الله. يعني
1: اللي يروح الصين يعني حاول تكتشفوا هذا المواقع اللي يزرع فيها الشاي.
2: هم الصينيين يقدموا بطريقة مختلفة حتى.
1: يعني لها طقوس خاصة.
2: نعم. يعني طقوس الشاي.
1: بالفعل أتوقع ياسر التنوع اللي جالس يصير في الشاي والنكهات اللي جالسين نحصلها جالسة تفتح للأشخاص يعني مجال واسع، إنه أنا اليوم ممكن أجرب الشاي لكن بنكهة معينة، حركة حال القهوة. يعني حتى اليوم القهوة صارت منكهة. أيضا أنت ممكن تستلذ بالشاي بنكهات مختلفة.
2: الحين الشاي المختص مثل القهوة المختصة.
1: بالفعل.
2: فالشاي بعد له نكهات مختلفة ويقدم بطرق مختلفة، وهناك من أبدع حقيقة في تقديم الشاي. يعني الآن حتى عندنا في سلطنة عمان الشاي المختص، يعني في شاهد القهوة المختصة الشاي المختص.
1: وكثرة الفترة الماضية على فكرة.
2: يعني إحنا كنا نشوف بعض الأفراد عندهم معدات القهوة. يعني في حقيبة فيها معدات القهوة وغيرها وآلات التحضير والميزان وغيرها. الحين حتى الشاي زميلنا مانع عنده
1: عاد مانع، يعني ما شاء الله فنان في إعداد الشاي.
2: الحين اللي ما عرف

0: وخدر الشاي خدري، يعني في بعض الناس إذا ما خدروا الشاي خلاص يشوفوا أنه ما مناسب للشرب. يعني مستمعين أكيد مواصل معاكم هذا المشوار 724-24-10، ورسالة هذه المرة لصاحب الرسالة
1: أبو أسعد الهاشمي.
0: أبو أسعد؟ لا مش لأبو أسعد، لكن يقول فيها صاحبها يهنينا طبعا، يقول كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة. يقول نعم الشاي وما أدراكم الشاي، نعم صدقت. يقول نقضيها الهبطات ونذبح والمشاكيك وشوى وصلت الأرحام، يعني في تفاصيل يمكن ما واجد واضحة عندي، لكن تقريبا يعني فهمنا مقصدك يا صاحب.
1: بيز علينا أبو أسعد الهاشمي، هذا أبو أسعد الهاشمي.
0: آه صح،
1: تحية لك يا أبو أسعد الهاشمي.
0: ما انتبهت الاسم فوق.
1: هو شوف أنا
0: عذر يا أبو أسعد، والله عذرا لأنه يعني أنت كتبت اسمك فوق فأنا ما لاحظت، عذرا.
1: تحية لك يا أبو أسعد، ونحن دائما نقول أن لازم تكتب اسمك. ليش؟ لأننا ما صعب علينا نرجع للأسماء في على الرسائل. إحنا أكيد سنعود لرسائلكم مستمعينا، لكن الحين نروح لمحطة من المحافظات. ومن المحافظات وبالتحديد من محافظة البريمي، حيث الاحتفاء باليوم العالمي للنحل تحت شعار ملتزمون بحماية النحل. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الدكتور أحمد بن سيف العامري، المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي. مسي عليك بالخير دكتور، وسعيدين بوجودك معنا.

0: كان الاحتفال، ويحمل رسالة واضحة ومباشرة تؤكد على حتمية استدامة الممارسات الزراعية التي تهتم بالتنوع البيولوجي. وكما هو أكيد، النحل هنا ليس مجرد حشرة منتجة، بل هو يمثل عصب الأمن الغذائي، وحمايته هي خطوة أساسية لضمان المستقبل لما يلعبه من دور في عملية التلقيح لمختلف النباتات.
1: نعم، وبالتالي حمايته يعني أمر جدا مهم مثل ما ذكرت للأمن الغذائي وكذلك للتوازن البيئي وأكيد للعسل، يعني دائما فيه الشفاء. فما هي الخصائص العلاجية للعسل دكتور؟
0: الخصائص العلاجية للعسل، طبعا العسل يتجاوز كونه مجرد محلي طبيعي، فهو مركب حيوي معقد ومنظومة علاجية متكاملة، فهو يعمل كمضاد حيوي يقاوم بكتيريا ومختلف الميكروبات، وكذلك يستخدم في العلاج أو المساعدة في التئام العديد من الجروح وتجدد الأنسجة، كما أنه يلعب دور محوري في رفع كفاءة الجهاز المناعي لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وبإضافة أنه في بعض منتجات النحل يكون مهدئة لالتهاب الجهاز التنفسي ولا سيما العكبر.
2: نعم، واضح. يعني حول هذه الفوائد دكتور، هل تقتصر الفوائد الطبية للخلية على العسل فقط، أم أن هناك منتجات أخرى استطاعت أن تحدث فارقا في الطب البديل؟
0: نعم، كما ذكرت لكم في الإجابة السابقة، من ضمن الفوائد غير العسل اللي هو العكبر أو ما يسمى بصمغ النحل، وهو من أقوى المضادات الحيوية حسب آخر الدراسات لرفع المناعة. وهناك أيضا منتج آخر، غذاء الملكات، وهو كمجدد للخلايا وحبوب اللقاح، ويعتبر أحد المكملات الغذائية، وصولا حتى سم النحل الذي يشكل نقلة نوعية كمسكن للآلام وعلاج التهاب المفاصل، بالإضافة إلى حتى الهواء الموجود في الخلية يعتبر من الهواء الطبيعي، وفي بعض يعني الدول أو بعض المراكز الطبية تستخدمه كعلاج لحالات خصوصا ضيق التنفس أو بعض الحالات المعنية بمشاكل التنفس.
1: ممتاز، ونحن حقيقة يعني نجد هناك اهتمام بتربية النحل وتشجيع مربي النحل وإنتاج كذلك العسل، وجهود مقدرة حقيقة من وزارة الثروة السمكية وموارد المياه. ففي ظل هذه الأهمية، ما هي أبرز الفرص والآفاق الاستثمارية الحديثة في قطاع تربية النحل ومع التطور التكنولوجي كذلك؟ أكيد هناك أدوات ويعني ممكن أن نطورها من خلال هذا التطور التكنولوجي الذي ذكرنا.
0: نعم، من خلال الإجابة السابقة اتضح الآليات والفرص الاستثمارية اللي ممكن واحد يتجه لها غير منتوج يعني إنتاج العسل، مثل كالصناعات التحويلية لاستخلاص العكبر وغذاء الملكات. هذه طبعا يبغى لها تقنية خاصة وآلية معينة. أغلب النحالين أو أغلب المهتمين بالنحل، خلينا نتكلم بصفة عامة بسلطنة عمان، المنتج الرئيسي العسل، لكن في بعض المنتجات لا تقل أهمية من ناحية غذائية ومن ناحية طبية عنها، وهذا طبعا ما يتأتى إلا بوجود تكنولوجيا يعني في عملية الإنتاج. وكذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الخلايا، وفعلا بعض الدول بدأت في استخدام هذا الأمر. ولا ننسى أيضا ممكن يستخدم هذا يعني الاستثمار كتنشيط للسياحة البيئية المرتبطة بالمناحل.
1: نعم، ممتاز.
2: نعم، تفاصيل جميلة من قبلك أستاذ أو دكتور أحمد. دعنا أيضا نختم معك بهذا السؤال، ما هي أبرز الجهود التي تبذل لتذليل التحديات أمام النحالين والمستثمرين لضمان استدامة هذا القطاع؟
0: أولا كوزارة نتبنى موضوع تربية النحل ونشجع عليه على توفير بيئة ممكنة وحاضنة لجميع النحالين. وفي يعني كما يمكن تم على اطلاع بموضوع المعارض الدورية التي تقام لمنتجي النحل، وذلك لتشجيعهم. وكذلك تذليل كافة التحديات وتقديم الدعم اللوجستي والفني المستدام، ونحرص أيضا على إثراء الجوانب الفنية والعلمية من خلال استقطاب المختصين في هذا المجال لتقديم البرامج التوعوية. وكل هذا يصب في الهدف الأسمى، وهو خلق بيئة مستدامة، وبالتالي ينعكس على الاقتصاد المزدهر بإذن الله تعالى.
1: إذن كل التوفيق لكم على هذه الجهود المبذولة حقيقة في تشجيع النحالين وكذلك في حماية النحل. وطبعا اليوم أو بالأمس كان في احتفاء باليوم العالمي للنحل،

0: تحت شعار ملتزمون بحماية النحل. كل التوفيق لكم دكتور، وشاكرين لك دكتور أحمد بن سيف العامري، المدير العام للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة البريمي، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم، أشكركم جزيل الشكر مرة أخرى على اهتمامكم للاستضافة وتسليط الضوء على هذا الأمر. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا
1: شكرا لك.
0: دكتور.

0: استثمار في المواهب الوطنية وخطوة لبناء يعني جيل من المحترفين اللي قادرين على تمثيل سلطنة عمان عالميا.
1: نعم، جميل، جميلة هذه التفاصيل من قبلك حنين. يعني أكيد أن نصنع قادة ونصنع أيضا هكذا شاب عماني قادر أن ينافس في مثل هذه البطولات لأمر مهم جدا. حدثينا عن
0: صحيح.
1: الاستعدادات، التدريبات أيضا التي تسبق المشاركة في هذه البطولة، بطولة كبيرة جدا، يعني بطولة أدوبي العالمية للتصميم الجرافيكي.
0: أيوة، مثل ما قلت البطولة كبيرة والاستعداد ما قبل البطولة ما يكون بس فترة بسيطة، هو يمر بعدة مراحل، تبدأ من التسجيل، الاختبارات، التقييم واختيار المتأهلين. بعد ما اخترنا المتأهلين طبعا نركز على تجهيزهم من الناحية الفنية والإبداعية. وحاليا عندنا مرحلة مهمة بعد العيد، وهي إقامة معسكر تدريبي للمتأهلين، والهدف منه رفع جاهزيتهم يعني بشكل أكبر، والتدريب على أجواء المنافسة اللي بيخوضوها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطوير مهاراتهم في التصميم، وأيضا إدارة الوقت وطريقة تنفيذ المشاريع، حتى إنه يعني يكون مستعدين للمنافسة لما يروحوا في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: نعم، إذا هم يحتاج أن يكونوا مستعدين مثل ما ذكرتي وذكرنا أن بطولة كبيرة وبطولة بهذه الحجم يعني تحتاج إلى مهارات مختلفة، فما أبرز المهارات التي يحتاجها المشارك في مجال التصميم الجرافيكي للمنافسة عالميا في هذه البطولة؟
0: من قوانين البطولة طبعا أكيد لازم يكون عنده مهارات قوية في التصميم، ويكون حاصل على الشهادة المعتمدة من أدوبي في ثلاث برامج، منهم فوتوشوب وإلستريتر وإنديزاين، وهي كانت أحدى مراحل البطولة المحلية، ويعرف يستعملهم بشكل احترافي. لكن طبعا بعد مهم أنه يكون عنده إبداع، ما بس فاهم التصميم وما يكون عنده إبداع، وعنده القدرة أنه يحول الفكرة إلى عمل متكامل، ويعرف طبعا يشتغل تحت الضغط ويدير وقته بشكل صحيح، يعني عشان طبيعة المنافسة تعتمد هناك كثير على الجانب المحلي، سوري الجانب العملي والتنفيذ خلال وقت محدد.
1: جميل، يعني الإبداع لا يكفي، وإنما أيضا هناك المهارات التي تفضلت وذكرتيها يا حنين. اليوم
0: صحيح.
1: مجال التصميم تحديدا التصميم الجرافيكي أتوقع أنه من المجالات المهمة اللي نجد أنه هناك الكثير من الشباب اللي فعلا أصبح يركز عليها خلال الفترة الماضية. كيف من الممكن أن يفتح هذا المجال آفاق مهنية مستقبلية للطلبة؟
0: هذه المشاركات تعطي الشباب أول شيء ثقة أكبر في نفسهم، وتخليهم يشوفوا مستواهم مقارنة بالمستويات العالمية، تفتح لهم فرص كثيرة في المستقبل. مثل ما عارفين نحن الحين التصميم والإبداع الرقمي ما صار مقتصرين على جانب واحد، صار يدخلوا في الإعلام، في التسويق، في صناعة المحتوى والهوية البصرية وإلى ذلك، حتى المشاريع الخاصة. فالمجال فعلا يفتح آفاق مهنية واسعة للطلبة، يعني الآن الطالب إذا كان المصمم كان عنده هذه الشهادات في ملفه، يعني هذا مثل ما تقولوا مرجع قوي وقت ما يجي يسجل وظائف مستقبلا.
2: نعم، ممتاز. يعني مع التطور التقني حقيقة ودخول الذكاء الاصطناعي، فكيف ترين مستقبل التصميم الجرافيكي والابتكار الرقمي لدى الشباب خاصة في سلطنة عمان؟
0: بصراحة أنا أشوف المستقبل واعد جدا، لكن بطولة أدبي ما كانت للمصممين فقط وإنما للمحترفين. الاختبارات كانت تعتمد على مستوى احترافي، والمشارك يعني كان لازم يحقق درجة أو نسبة ما تقل عن 70% حتى يتأهل يستمر في البطولة. وهذا الشيء ساهم طبعا في رفع يعني مستوى التنافس وجودة المخرجات اللي عندنا. يعني الحين حاليا تم تخريج هذا الدفعة من المحترفين بعد ما اجتازوا المراحل هذه كلها، وهذا يساهم في رفع نسبة يعني المحترفين العمانيين على المستوى العالمي. وأيضا عندنا يعني توجه مستقبلي مهم، إنه هذه المخرجات ما توقف فقط في البطولة وخلاص، بس نسعى من خلالها إن نأهلهم ونخرجهم يكونوا مدربين محترفين باعتماد دولي، عشان يكون عندنا أثر مستدام ونستمر في بناء كفاءات يعني جديدة في هذا المجال، في مجال التصميم والإبداع الرقمي.
1: نعم، جميل، راجين لكم أكيد كل التوفيق حنين، الله يوفق المشاركين في هذه البطولة، وإن شاء الله هكذا نسمع أخبار مفرحة يعني دائما.

0: نحن
1: والله
0: نعتز بالشباب العماني الذي لطالما كان وجوده حاضر بشكل كبير في مثل هذه البطولات. شكرا لك حنين بنت شامس الوضاحي، المشرف المباشر على بطولة التصميم الجرافيكي بالولايات المتحدة الأمريكية، بطولة أدوب العالمية، وحديثنا كان حول هذه المشاركة. شكرا جزيلا.
1: عفوا حبيبتي، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا شكرا. إذن مستمعينا بهذه التفاصيل أيضا نحن مواصلين معكم هذا المشوار من بانوراما. نطلع فاصل مع مانع وراجع لكم.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، ونحن في الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا. وطبعا تحية لمن يرسل لنا، أبو سعيد الصالحي يقول مساء الخير، يسعد الله مساكم، اليوم عيد ميلادك، كل عام وانت بخير وعسى أيامك كلها سعيدة. شكرا لك يا أبو سعيد على تواصلك معنا، يعني جميل يعني الواحد يحتفي بعيد ميلاده
1: بيوم ميلاده.
0: تحية لك، وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، إجازة سعيدة إن شاء الله وممتعة للجميع، ودرب السلامة، كل عام وأنتم بخير. وأكيد يعني الكل يستعد للعيد، وغدا تبدأها بطاطا العيد، ويمكن بدأت يعني في بعض الولايات،
1: نعم،
0: لكن يمكن هبطت غدا وبعد غدا تكون شوية يمكن أكثر زخما
1: بإذن الله
0: مقارنة
1: تعالى،
0: بالأيام الماضية،
1: وخاصة
0: يعني
1: أنه أيام يعني نهاية الأسبوع، فالأغلب يحاول أن يشطب ما تبقت من مشاوير وأمور العيد. يعني إن شاء الله هكذا تتمموها على خير، ونرجو لكم أكيد إجازة نهاية أسبوع سعيدة، الله يحفظكم يا رب. انتبهوا في الطريق، وحاولوا أيضا هكذا تستمتعوا بتفاصيل هذه الأيام، بجماليتها، بروحانياتها، والله يبلغنا جميعا يا رب فرحة العيد بلمة الأهل بإذن الله تعالى.
0: يعني دائما مستمعينا، الإنسان محتاج أنه يريح، وطبعا يعني في هذه الأيام خاصة المباركة يعني يجتمع مع الأهل، لأنه راحة هذه اللمة يعني تعطيك راحة نفسية مختلفة، فبالتالي يعني خاصة هو يوم فرح ويوم تجمع، تلتقي يمكن في بأشخاص يمكن ما شفتهم من فترة طويلة، وتجدهم أو تلقاهم في أيام العيد، خاصة مثلا للرجال في صلاة العيد وهبطات العيد، بعد يمكن تجد بعض الأشخاص يعني. فبالتالي مثل هذه الأيام أيام جدا رائعة حقيقة، وأيام تبقى محفورة في ذاكرتنا.
1: بالفعل
0: يعني الأطفال جميل أنهم يعني تكونوا متواجدين في هبطات العيد، حتى يتذكروا لاحقا، والله كنا في هبطة العيد، كنا نشتري كذا، كنا
1: وكنا
0: نسوي
1: نروح
0: كذا،
1: مع أمي مع أبوي
0: كذا، ونشتري كذا، يعني فيعني ذكريات رائعة حقيقة، يعني مثل
1: صحيح.
0: ما نحن يعني في ذكرياتنا لما كنا أطفال يعني تخلدت حقيقة في ذاكرتنا وبقت هذه الذاكرة، نتذكر ما عشناه في أيام العيد، العيود، ولله الحمد يعني في سلطنة عمان حافظين حقيقة،
1: الحمد لله
0: يعني
1: صدق.
0: من فترات طويلة ونحن نتوارث هذه العادات والتقاليد جيلا بعد جيل، العيود، هبطات العيد، الشواء، المشاكيك وغيرها من الفعاليات حقيقة. يعني كل من يزور سلطنة عمان يقول لك استمتع بكل الفعاليات الموجودة في العيد، يقول مختلفة جدا يعني غير عن باقي الدول.
1: الله يديمها علينا يا رب ياسر، وإن شاء الله هكذا تستمتعوا أيضا بتفاصيل عيد مستمعينا. وبكذا نكون أيضا وصلنا نحن معاكم إلى ختام هذا المشوار من بانوراما، على أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع القادم بإذن الله بمحطات عديدة مختلفة. إذا إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي ورويد الرواحي،
0: وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله وإجازة سعيدة،
1: إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ الأخبار بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. التفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق أمنياته راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما يطمح إليه من نماء وازدهار واستقرار. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولا إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. الاتفاقيات تأتي بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. وأكد المهندس شبيب بن سليمان الجهوري مهندس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة أن الحزمة الثالثة من المشروع تتضمن إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري وتشمل الحزمة الرابعة إنشاء مجمع للمباني الإدارية والتجارية.
1: بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 87 على 2025 في شهر أكتوبر من العام الماضي بحمد الله تم إسناد مناقصة الحزمة الأولى إلى ائتلاف الشركات السعودية والعمانية والتي بلغ نسبة إنجازها اليوم 26% والتي ستكون في إنشاء بعض الطرق الرئيسية وكذلك الطرق الداخلية وعدد من الدوارات وكذلك مسار لتصريف المياه السطحية. التوقيع على الحزمة الثالثة والحزمة الرابعة والتي تبلغ قيمة هذه الحزمتين 73.9 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة الثالثة تحتوي على الميناء البري والمحجر البيطري، حيث أن الميناء البري ستكون مساحته تقارب 1 كيلومتر، وكذلك المحجر البيطري حوالي أكثر من 300,000 متر مربع. تبلغ قيمة هذه الحزمة حوالي 48 مليون ريال عماني. أما فيما يخص الحزمة الرابعة، قيمة هذه الحزمة حوالي 25.9 مليون ريال عماني. وهذه الحزمة تحتوي على مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة، وستحتوي على 5 مباني رئيسية تقريبا، منها المبنى التجاري والمبنى الإداري وكذلك مركز صحي وفندق.
0: اختتمت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة القيادة الوسطى لرتبة رائد، ودورات تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم التي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية. وتأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. نفذ وفد من صندوق الحماية الاجتماعية زيارة استطلاعية إلى المملكة الهولندية في إطار حرص الصندوق على الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية المتخصصة والرائدة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من أبرزها الاتحاد الهولندي للمعاشات التقاعدية، ووكالة تأمين الموظفين، وبنك التأمين الاجتماعي، وبنك هولندا المركزي. ترأس وفد الصندوق معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. يذكر أن منظومة التقاعد الهولندية تصدرت مؤخرا مؤشر ميرسر العالمي لأنظمة التقاعد بحصولها على المركز الأول عالميا، ما يعكس كفاءة التجربة الهولندية وريادتها في هذا المجال. احتفلت أسياد للنقل البحري بإطلاق تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال مسقط ومسندم في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوسع المتواصل لإسطولها البحري، وتعزز حضور سلطنة عمان في قطاع نقل الطاقة العالمي. ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام من تدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد، ليعكس تسارع نمو اسطول أسياد للنقل البحري وتوسع استثماراتها في قطاعات النقل والطاقة والخدمات البحرية. أقيم حفل التسمية الرسمي في جمهورية كوريا الجنوبية تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا. احتفلت شركة أوغرين بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان بقدرة 93 ميجاوات في مدينة صحار الصناعية بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، حيث سيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في سبتمبر 2026 فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60%، مع تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي. احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البرمجة بتخريج 40 مشاركا من معسكرات مكين بمحافظة ظفار، وذلك ضمن جهود تأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. وشمل التخريج مشاركين من مساري تطوير تطبيقات الويب الشامل وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، بعد إتمامهم برامج تدريبية مكثفة ركزت على تنمية المهارات العملية والعلمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل. غادرت البلاد بعثة الحج العسكرية لعام 1447 للهجرة متوجهة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على متن عدد من طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني. وكان في وداع البعثة لدى مغادرتها قاعدة السيب الجوية المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. ويأتي تسير بعثة الحج العسكرية بناء على الأوامر السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لمن هم على رأس العمل والمتقاعدين من وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. أطلقت وزارة الصحة خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية وترسيخ مفهوم الصحة المستدامة رفيق الحاج الأول، ذلك من خلال الاستفادة من تقنية رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالحج، بما يتيح للحاج الاحتفاظ ببياناته الصحية وتاريخه المرضي على نسق موحد ومنظم وإتاحتها بأمان خلال مدة أداء المناسك. اختتمت وزارة التراث والسياحة برنامج تمكين لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بمحافظة شمال الشرقية، الذي هدف إلى دعم فرص التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل السياحي وتعزيز التكامل في القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية السياحية،
2: بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة. اختتمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تمكين، والذي استهدف أكثر من 350 مشاركا في القطاع السياحي. عيسى بن حمد النوفلي من وزارة التراث والسياحة:
3: تم مناقشة عدة محاور، منصة التوطين، دعم الإيجور، مسار التدريب والتحديات في القطاع السياحي. وزارة التراث والسياحة قائمة بدور كبير في استثمار وتمكين وتأهيل الكوادر العمانية في القطاع السياحي.
2: وينعكس الثراء بالمقومات الطبيعية والحضارية جليا على قطاع السياحة في سلطنة عمان، وليأتي ملتقى تمكين موفرا الدعم للقطاع. محمد بن سالم الحجري مدير منتجع جوهرة تبدية:
4: والله أول شيء نحب نشكر وزارة التراث والسياحة على البرامج اللي تعملها، وما شاء الله احنا استفدنا كثير في هذه البرامج، في البرامج التشغيلية، في البرامج المتنوعة اللي هي الترويج والتوظيف، وكذلك في أشياء احنا نستفيد منها أول كنا فاقدينها، والحمد لله اليوم واستفدنا منها كتشغيلي وتوظيف وكإدارة نفس الشيء.
2: ويأتي تمكين من أجل استدامة الكفاءات العمانية العاملة في المنشآت السياحية ورسم مسارات التدريب المقرونة بالتشغيل وآليات التمويل ودعم الأجور. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: نظمت الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية بولاية طاقة بمحافظة ظفار ندوة توعوية متخصصة حول أمراض الدم الوراثية بعنوان أمراض الدم الوراثية، التوعية والوقاية ودور الجمعية في الدعم والمساندة. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض الدم الوراثية وفي مقدمتها فقر الدم المنقلي وثلاسيميا، والتركيز على أهمية الفحص المبكر وفحص ما قبل الزواج بوصفهما من أهم الوسائل الوقائية للحد من انتشار هذه الأمراض والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية. نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ملتقى حماية النظم البيئية وتعزيز الالتزام القانوني للأنشطة الصناعية، بهدف استعراض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية، مع توضيح الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية هذه النظم للخروج بتوصيات عملية تدعم الاستدامة والامتثال البيئي. اختتم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركته في فعاليات معرض إمكس الذي يقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وعدد من الجهات والمؤسسات السياحية العمانية. ويعد فوز المركز باستضافة المؤتمر الدولي للرابطة الدولية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات في عام 2028 محطة مهمة تعكس مكانة سلطنة عمان المتنامية وثقة القطاع الدولي بقدراتها التنظيمية والبنية الأساسية المتطورة التي يمتلكها المركز. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3 دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارين و95 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. في ختام التداولات الأسبوعية، سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق مؤشر البورصة عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
5: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
6: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
5: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليونا و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليونا و380 ألف سهم.
6: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
5: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العمانيين بنحو 10%.
0: بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي أكثر من 55%، وهو أحد أبرز المشاريع التنموية والسياحية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية ومقصدا للسياح والزوار. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5,800,000 ريال عماني، ويتضمن مسارا للدراجات الهوائية وآخر موازي للمشاة ومساحات خضراء، إضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات. افتتحت في منطقة فلج المشايخ بولاية جعلان بني بوحسن حديقة الغاف التي تجسد اهتمام محافظة جنوب الشرقية بالحفاظ على الموروث البيئي العماني وصون العناصر الطبيعية التي تتميز بها ولاياتها، لا سيما أشجار الغاف التي تعد من الأشجار الأصيلة المرتبطة بالبيئة العمانية. وقد روعي في تصميم المشروع الحفاظ على الطابع البيئي للموقع ودمج العناصر الترفيهية والخدمية ضمن محيطه الطبيعي، بما يعزز القيمة البيئية والجمالية للمكان. في محافظة الظاهرة تتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية لمشروع إطلالة ينقل على الطريق الرابط مع ولاية صحار بنسبة إنجاز تبلغ 60%، ويتضمن المشروع مسطحات خضراء ومسرحا مفتوحا ومقاه وملاعب رياضية، إلى جانب مسارات لرياضة المشي وغيرها من المرافق الخدمية، وذلك ضمن جهود دعم الجوانب الاستثمارية وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة. الخبر الأخير، نظم المتحف الوطني أمسية ثقافية عمانية تونسية بعنوان خيوط الأصالة، وتأتي إقامة هذه الأمسية تأكيدا على التعاون الثقافي بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، وحرصا على إبراز ما يزخر به البلدان من إرث عريق في مجالات الحرف التقليدية وتصميم الأزياء وصياغة الحلي، إلى جانب التركيز على تجارب المصممين المعاصرين في توظيف هذا الموروث الثقافي ضمن رؤى إبداعية حديثة تجمع بين الأصالة والابتكار. رعت الأمسية صاحبة السمو السيدة ثريا بن ثويني آل سعيد. ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهني فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. التوقيع على اتفاقيات لتعزيز البنية الأساسية والجاهزية الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار عمان. هذه تحيات الزملاء من التحرير الزميل رياض الغساني، ونفذ الفترة أخبار عمان على الهواء الزميل سالم بن عرابة، تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت السماء الرطبة، وهذه الغابات التي تتشكل من طبقات نباتية مختلفة، أشجار طويلة مثل الزان الأوروبي مثل البلوط الإنجليزي، وشجيرات مثل الزعرعور والبندق، وطبقات الأعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة والأوراق المتساقطة التي تشكل عالم آخر تحت هذه الطبقات، سواء كانت أفاعي، عناكب، حشرات مختلفة، كائنات حية مختلفة تصطاد تعيش في هذه المواقع. وأيضا نبهنا إلى الدخول إلى الغابات يجب أن يكون ضمن أسس تحترم الغابة ذاتها، وأيضا تحافظ على التنوع الحيوي، وكذلك تحافظ على حياة الإنسان. فأفعى قاتلة قد تكون تحت هذه الأعشاب تحول زيارة جميلة إلى غابة رائعة جدا إلى لحظة مأساوية. لذلك على الإنسان ومن يعني يعشق الغابات أن ينتبه وأن يمر دائما في المكان المتاح. في كل الغابات اللي يزورها الإنسان حول العالم يوجد مكان متاح للمشي، والغابات التي لا يوجد فيها مكان متاح للمشي تعني بكل وضوح يمنع الاقتراب منها، لأنها قد تكون قاتلة للإنسان وتنطبق فيها معايير الطبيعة التقليدية. ومن أراد أن يمر في هذه الغابات يجب أن يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، وأن يمتلك ما يكفي لذلك، سواء كانت أحذية، حتى على مستوى الملابس أن تكون آمنة للدغات وللتعرض للتسمم أو لتفاصيل خطيرة في هذه المواقع، أو حتى حيوانات مفترسة. لذلك الحذر مهم جدا أثناء التعامل مع الأنظمة البيئية، وحتى الحذر من نقل الأنواع الغازية في الجواتي مثلا، في الأحذية، في التربة، هذه قد يكون فيها بذور غازية. ينتبه الإنسان إذا دخل إلى أي غابات أو كان عنده احتكاك بالغابات حول العالم قبل أن يعود إلى البلد، ينظف المواقع التي يمكن أن تتجمع فيها هذه التربة. هذه التربة قد تكون فيها بذور، فالبذور قد تكون أنواع غازية تكلف الدول يعني ملايين الريالات في المستقبل لمكافحتها، أو حتى تعرض هذا الشخص إلى خطر السجن أو العودة، خاصة في بعض البلدان التي مستوى الأمان الحيوي فيها مرتفع جدا مثل أستراليا. ونتمنى أن نصل في مرحلة معينة إلى مستوى أستراليا نمنع كل الأشياء العضوية، ويكون في تدقيق على كل حاجة، والتدقيق ذاته وأن تكون الدولة عندها مقاييس متشددة للأمان الحيوي، هذا يساعد الإنسان والسائح والقادم إلى هذه الدولة هو بنفسه أن يقوم ب الجزء الأول من الإجراء. هذا الجزء الأول من الإجراء مهم جدا لحماية الأنظمة البيئية. قبل أن تصل إلى أستراليا تتأكد أن الأحذية نظيفة، تتأكد أنك لم تحضر أي كائنات حية معك، أي منتجات عضوية، تمر بالتفتيش وتذهب إلى مكان اللي يجب أن تعترف فيه بما تحتوي، فتأتي إلى هذا المكان تذكر لهم إيش اللي معاك من منتجات، سواء كان لبان كان إيش مكان من المنتجات اللي معك، تتذكرهم. إذا كان هذا المنتج مخالف سيتم سحبه وأمورك طيبة، لا يوجد تأثير عليك. لكن إذا ذهبت إلى مكان الآخر غير الاعتراف وتم ضبط معك أي شيء، حتى سندويشة برجر مثلا من الطائرة، أو خبز أو أي حاجة أو عسل، ممكن أن يتم طردك من البلد، ويمكن أن يغرمك ما يصل إلى 2600 دولار. حماية الأمان الحيوي مهمة جدا للبلد، وهذا أيضا يعطي توعية للشخص الآخر للقادم إلى هذا البلد ينتبه ويكون يعني عنده أمان كبير جدا. أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى في سلطنة عمان من الأمان الحيوي لمنع كل الكائنات الحية من القدوم إلى البلد إلا بإذن، وفي قوانين صادرة في هذا الأمر سابقا إن شاء الله تطبق ويعني تحقق الهدف منها. فالغابات النورماندي، هذه الطبقات المختلفة في ظل التغيرات المناخية، تصبح هذه الغابات المعتدلة أمام خيار حقيقي واختبار حقيقي صعب جدا. فالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار وموجات الجفاف كلها تؤثر بشكل رئيسي في بعض الأنواع، خاصة الأنواع الرئيسية التي تعتمد على الرطوبة مثل الزان. وتشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن غابات الزان قد توفر مناخا داخليا أبرد وأكثر رطوبة من بعض الغابات الأخرى، مما يجعلها أيضا مهمة جدا في تخفيف الحرارة محليا، لكنها في الوقت نفسه حساسة إذا طال الجفاف وارتفعت الحرارة. الغابات أيضا مرتبطة بالبوكاج والأراضي الرطبة. البوكاج هي الأسيج الخضراء الحية الموجودة في المزارع. الطيور والخفافيش والحشرات لا تعيش داخل الغابة وحدها، بل تتحرك بين الغابات والأسيج والمروج. لذلك لا تكفي حماية كتلة غابية فقط منفصلة، بل يجب حماية الشبكة البيئية بأكملها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
6: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جد.

تولد وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: كل شيء جالسين نقوله ماشي أحسن منه، لكنكم نسيتوا إن كنا موقعين على استلام المبالغ يا حضرة المحامي الشهبندر.
2: هي والله مخالف بذيك التواقيع كأنه حاط حبال صوع على رقابنا.
3: لا اطمنوا اطمنوا ولا تقصوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا إن وعدنا بشيء.

0: حبو لا تزعلي مني، أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا.
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله، لكن شنان و
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، وأنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، مالش تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة، بعدين تعالي لي.
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعاً أنت أهم، وشنان ربيعي في...
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، ويعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي، والسكوت عليه لما يضرب أمه مثلي، وطبعا هو يبخل على أولاد الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحيانا الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة إنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
2: طيب اهدى اهدى يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وانت بعد اطمني، المشكلة ترى ما في ربيعي شنان، المشكلة يعني حقيقة إذا ما كان في شنان.
2: أظن أني ما فهمتك.
0: كيف يعني ما فهمتيني؟ ترى إذا ما في شنان ما في تمويل.
2: يعني أنتوا تشتغلوا مع بعض في مشروع ولا إيش؟
0: نشتغل في مشروع؟ لا حبوه، إحنا ما نشتغل في مشروع، المشروع هو اللي يشتغل معنا. الله يهديش، أقول لك ربيعي ونسخة مني.
2: طيب طيب بنشوف موضوع شنانك بعدين.
0: ساعة كم بتشوفي؟
2: طيب روح عند شنان إذا هذا اللي تريده.
0: معقولة بهذه البساطة؟
1: خليل أنا بسألك، خلال عمرك كله حد حايلك علشان تسوي شيء؟
0: ما حد عبرني ولا حد طلب شوري ولو مرة واحدة، أنا كل شيء أسويه غصبا عني.
1: خلاص عيل تطمن، ولا تنتظر من جدتك مسرة تحايلك بعد.
3: ألو، هلا حبيبي أبو الخيل. خليل، شنان معك؟ لا شنان، أبو أبو شنان الغالي، عارفك. أقول أنا عارفك توم، ما قادر تتكلم أنت في البيت وعندك حيانك، بس اسمعني أنت، اسمعني. أقول لك، أقول حبيب اسمعني، أبوي هنا مسولنا مشاكل، مسوي دانداني واجد مع الأم ومع، والله زاوية أنا مستوية في البيت. تعال شلني يا أخي، نروح نضرب ألفها إلين تخلص ضرابتهم في البيت ونرجع. والله العظيم صديقي أنا واجد واجد متضايق، تعرف؟ والله تعرف أخوك شنان إذا صنف عاد مرة يخرب البيت كل 4 أيام. بيتنا يا أخي مشاكل في مشاكل. أنت تعال يا أبو الخل، تعال يا أخي تعال، عارفك ما رأيك تتكلمتو. يلا باي باي، مع السلامة.

0: للأسف هذا اللي توقعته منه. خلاص ولا يهمك، اطمني، أنا بعرف كيف أتصرف وبعلمهم كيف يحافظوا على وعودهم معي مرة ثانية.
1: عود نفسك إنك ما تحشم الناس بشيء أنت ما متأكد منه.
0: أحياناً ممكن تصير أشياء ما تكون حاسب لها حساب.
1: صحيح، لكن الشيء اللي ما كنت تتوقعه أو ما تكون حاسب لها حساب تفكر فيه من أول وجديد وتسوي له حسبة ثانية تحقق اللي تريده.
0: تقصد الخطة البديلة؟
1: نعم، الخطط البديلة اللي تحقق مرادك وبكل ثقة وهدوء

0: يا جماعة ترى مخالف مشغول بمكالمات من أول ما جينا هنا.
1: حو عليك وانت ايش شاطنك؟ تاهم خبروك انك هني في شغل؟
0: غزالة تنتظرني في بيت امها ومعصبة.
1: اذهبي اني ودي الشاي وخسارتك اللي تسوق حرمته. اسمع خروف تذيب ونعيم اسمع.
2: اصمته اصمته الان مخالف يقترب منا.
3: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
1: يا كثرها هالتعديلات على ذي الرحلة. مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معنا ومرة لا والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
3: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
1: أقول واني ما قل عن نفسي أني ما عجبت مكانه وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
2: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
3: بتعرفوه كلكم الحين.

0: كل هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية، وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
4: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج ماذا لو. اليوم سنطرح سؤالا قد يبدو للبعض ضربا من الخيال، لكنه يحمل في طياته تحولا جذريا في مسار البشرية. ماذا لو استيقظ العالم فجأة ووجد أن العملات الورقية والأرقام البنكية والمحفظات الإلكترونية قد تلاشت تماما؟ ماذا لو عدنا إلى النقطة التي بدأ منها الإنسان الأول، وهي نظام المقايضة؟
5: إن هذا التساؤل يقذف بنا بعيداً عن عالم الرفاهية الرقمية التي نعيشها. تخيل أن قيمتك لن تقاس بما تملكه في رصيدك، بل بما تملكه في مخزن منزلك أو بما تنتجه يداك من خيرات. المقايضة ليست مجرد عملية تبادل بسيطة، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية والاقتصادية.
4: وأول ما سنواجهه في هذا العالم الجديد هو الارتباك الشامل. لن يكون هناك معنى للراتب الشهري الذي ننتظره. كيف سيتقاضى الموظف أجره؟ هل سيحصل المعلم في نهاية الشهر على سلال من الخضار والفواكه؟ وكيف سيدفع الطبيب ثمن ملابسه؟ هل سيقوم بفحص الخياط وأفراد عائلته مقابل حياكة ثوب جديد؟
5: هذا سيخلق ما يسميه علماء الاقتصاد توافق الرغبات، وهي أصعب مهمة في نظام المقايضة. فأنت لا تحتاج فقط لمن يملك ما تريد، بل تحتاج أن يكون ذلك الشخص راغباً فيما تملكه أنت في تلك اللحظة بالذات. إذا كنت تملك كيساً من السكر وتريد لحماً، ولكن الجزار لا يحتاج إلى السكر بل يحتاج إلى زيت، فأنت في مأزق حقيقي. ستضطر للبحث عن شخص ثالث يملك الزيت ويريد السكر لتكمل الدائرة.
4: ومن هنا سيبرز أبطال جدد لهذا العصر. لن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى هم المتصدرون للمشهد. الثروة ستنتقل إلى يد المنتج الحقيقي. المزارع سيصبح في قمة الهرم الاجتماعي لأنه يملك الغذاء الذي لا يمكن لأي بشر الاستغناء عنه. كذلك الحرفيون مثل النجارين والحدادين والبنائين، مهاراتهم ستصبح هي العملة الصعبة التي لا تعرف التضخم أو الانهيار.
5: هل تعني أن العمل المكتبي سينقرض؟ ربما ليس تماماً، ولكن قيمته ستنخفض جداً أمام الأعمال اليدوية والميدانية. ولكن دعنا نفكر في كيفية تقدير القيمة. كيف سنتفق على أن رأساً من الغنم يساوي عدداً معيناً من أجهزة الهاتف، أو أن ساعة من التعليم تساوي كيلوغراماً من التمر؟ الخلافات ستكون كبيرة، وسيكون السوق مسرحاً لتفاوض لا ينتهي. وربما تدخلت الأعراف والتقاليد لتحديد هذه القيم بعد فترة من الزمن.
4: ولا تنسي أن هناك مشاكل تقنية في المقايضة، مثل قابلية التجزئة. إذا كنت أملك بقرة وأريد شراء رغيف خبز واحد، فهل أقوم بتقطيع البقرة؟ هذا غير منطقي، لأن قيمة البقرة وهي حية تختلف تماماً عن قيمتها كلحم. النقود كانت تحل هذه المعضلة بسهولة، أما الآن فسيكون على الناس ابتكار طرق جديدة للحفاظ على القيمة أو تبادل السلع الكبيرة بمجموعة من السلع الصغيرة.
3: ماذا لو؟
5: وهناك أيضاً عقبة هي التخزين. كيف سيدخر الناس للمستقبل؟ في السابق كنا نضع الأموال في المصارف لتبقى سنوات طويلة، لكن في نظام المقايضة إذا كانت ثروتك عبارة عن قمح أو فواكه فهي عرضة للتلف والتسوس. هذا سيجعل الإنسان يعيش ليومه فقط، وسيقل الاستثمار في المشاريع بعيدة المدى. لن نجد من يبني جسوراً أو يطور أدوية تستغرق سنوات، لأن الجميع مشغول بتأمين طعام يومه عن طريق التبادل المباشر.
4: ومع ذلك قد نرى جانباً إنسانياً نقياً ينبثق من هذا الركام. المقايضة تتطلب التعامل وجهاً لوجه. لن تتعامل مع شاشة صماء أو بطاقة بلاستيكية. ستعرف جارك، ستعرف ماذا ينتج، ستتحدث معه، ستتفاوض وربما تتعاطف معه. ستعود الروابط الاجتماعية لتكون هي شبكة الأمان البديلة عن التأمين المصرفي. المجتمعات الصغيرة ستصبح أكثر تماسكاً واكتفاءً ذاتياً.
5: نعم، هذا صحيح، ولكن هل نستطيع الحفاظ على التكنولوجيا؟ تخيل شركة تصنع الحواسيب، كيف ستوفر قطع الغيار من مختلف دول العالم؟ كيف ستقايض مصانع الرقائق الإلكترونية موادها بالطعام؟ التجارة الدولية ستصاب بالشلل، وسيعود العالم إلى نظام الجزر المنعزلة. كل منطقة ستعتمد على ما تنتجه أرضها فقط.
4: إذن هو عالم يتسم بالبساطة الشديدة، ولكنه يمتلئ بالتحديات البدنية الشاقة. سيختفي الترف الزائد، وستختفي الديون التي تثقل كاهل البشر، لأنه لا يوجد مال لتقترضه أصلاً. الجميع سيبدأ من مهاراته الصفرية. الرجل الغني هو من يملك صحة جيدة وعرضاً خصبة وعقلاً يبتكر الحلول.
5: في الختام يبدو أن اختفاء الأموال سيعيدنا إلى حقيقتنا الأولى، أن قيمتنا بما نقدمه للآخرين من فعل ومنفعة، وليس بما نجمعه من أوراق. قد تكون الحياة صعبة، لكنها ستكون حقيقية لأبعد الحدود.
4: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون هذه الرحلة الخيالية قد فتحت آفاقاً جديدة للتفكير في قيمة ما نملك. نلتقي بكم في حلقة قادمة وتساؤل جديد. شكراً لكم وإلى اللقاء.
3: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، وستكون هذه الحلقة حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، والذي كان محور فيلم وثائقي لوزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. فأهلا وسهلا بكم.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أطلقت وزارة الإعلام الفيلم الوثائقي الدكتور توماس. يوثق هذا الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة الحديثة. يمزج الفيلم بين السرد التاريخي والمشاهد الدرامية المعادي تمثيلها والمواد الأرشيفية النادرة والتصوير الحي في سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن معالجة سينمائية معاصرة. ويرصد الفيلم بدايات رحلة الدكتور ويلز توماس المعروف محليا في عمان بالدكتور توماس منذ طفولته وتأثره المبكر بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في عمان، وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني في سلطنة عمان. كما تناول الفيلم محطات مهمة في حياته، من بينها تطوير مستشفى الرحمة وإطلاق مبادرات متخصصة لعلاج الأمراض المعدية والجذام، إضافة إلى رحلاته العلاجية في مختلف الولايات وعلاقاته الوثيقة بالمجتمع العماني. المزيد عن الفيلم الوثائقي الدكتور توماس نتعرف عليه من خلال حوارنا مع الكاتب والشاعر العماني إبراهيم سعيد الذي كتب المادة العلمية لهذا الفيلم. مرحبا بك إبراهيم معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا للتشريف، شكرا على الاستضافة.
0: حياك الله. دعنا إبراهيم في البداية نتحدث عن الفيلم الوثائقي الذي يروي قصة هذا الطبيب وما نعرفه من كواليس إنتاج هذا الفيلم.
1: نعم، بالنسبة للفيلم طبعا هذا كان يعني إحدى مشاريع وزارة الإعلام والمسؤولين فيها لتغطية شخصية رئيسية ومهمة مؤثرة في تاريخ العماني المعاصر، وأثرت اجتماعيا طبعا وبقيت شهرتها وما تزال إلى اليوم، وهي فعلا شخصية تحمل قصة فريدة يعني في تضاعيف حياتها. وأقام تقريبا قرابة نصف القرن يعني في مسقط ومطرح، فلفتة جيدة جدا يعني من خلالها يمكن رواية أيضا تاريخ البلد والمدينة والمنطقة بشكل عام في تلك الفترة. فكان توجه رائع من المسؤولين في الوزارة يعني الالتفات لعمل فيلم مهم عن شخصية محورية يمكن أن تختصر كل هذا التاريخ، هي شخصية الدكتور توماس.
0: طبعا وزارة الإعلام يعني تقوم بدور وجهد مميز في إنتاج أفلام، لنقل أفلام تسجيلية وثائقية، ولكن بما يتواكب مع الوقت الراهن من خلال دخول الدراما وأيضا جعل هذه الأفلام ذات قدرة على الوصول إلى الأجيال الجديدة. لنذهب إلى يعني حياة هذا الطبيب وتاريخ حياته هنا في سلطنة عمان. دعنا نتعرف على أهم المحطات في سيرة حياة الطبيب توماس، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الصحي والطبي الذي كان يقوم به في سلطنة عمان.
1: إنما بقيت يعني نقطة مهمة بالنسبة للفيلم نفسه، هذا فيلم نوعي طبعا، من أولا من ناحية موضوعة، وثم أيضا أنا يعني كان لي الشرف لرؤية يعني المسودة الأولى منه أو العرض المصغر الأول منه طبعا أيضا، ومن ناحية العمل عليه أظن هو فيلم جيد تم إنتاجه بصريا ومن ناحية المادة أيضا، واشتغل عليه فريق عمل جيد، طواقم كان لي الشرف أن أكون منهم.
0: جميل.
1: بالنسبة لسؤالك هلال، بالنسبة للشخصية نفسها طبعا الشخصية شخصية ويلز توماس شخصية مشتبكة بعمان تحديدا بشكل يعني قوي، وبالمنطقة كذلك يعني منطقة الخليج العربي، دول الخليج العربي كلها تقريبا، لأنه والده في تقريبا بداية القرن في 1913 شارون توماس توفي وهو يمد خط برقية في عقبة ريام إلى المستشفى الجديد الذي كان يعني في طور تجهيز أو البناء آنذاك، مستشفى الإرسالية الأول. فكان يحاول أن يمد خط برقية وسقط يعني من أحد الأعمدة وارتطم رأسه وتوفي. وحدث هذا بعد سنوات بسيطة من وفاة زوجته بالتيفويد في المنامة ماريون توماس، والتي هي والدة أيضا ويلز توماس. فهؤلاء الاثنان يعني يمكن الفرق بين وفياتهم يمكن ما يزيد عن 8 سنوات، يعني أظن توماس 1913 والدته 1905 تقريبا. وماريون توماس أطلق اسمها على مستشفى الإرسالية في المنامة. والمستشفى الذي كان يبنى في مطرح كان اسمه، والذي اشتهر فيما بعد مستشفى توماس، هو كان اسمه الرسمي مستشفى نوكس التذكاري. وطبعا اشتهر بين الناس بأنه هذا مستشفى توماس نسبة للابن وليس للأب نفسه. شارون توماس دفن في المقبرة المسيحية بخليج الشيخ جابر في مسقط. وأيضا توماس الابن أوصى بأن يدفن هناك في نفس المقبرة. بالنسبة للتاريخ الطبي الإرسالية، الحماسة الدينية في أمريكا آنذاك شكلت ما يعرف بالإرسالية العربية، والتي كان آباءها مكون من سامويل زويمر الشهير، وأيضا يضاف إليه جيمس كانتين هو ثاني شخص فيه، ومن تعلق بهم الذين آمنوا بالتبشير برسالة مسيحية. لكن ما حدث هو يعني واقعيا أن هؤلاء الناس قدموا خدمة جلة لمنطقة كانت يعني لا تحظى بالرعاية الطبية يعني كاملة التي أعني دول الخليج كلها يعني. فقدموا خدمة طبية تضاهي تقريبا ما يقدم في أمريكا في نفس الوقت من خلال هؤلاء الأطباء الذين كانوا يعني تخرجوا من جامعات أمريكية، فهم على المستوى التعليمي والتأهيل الأكاديمي.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: الممارسة هم يعني مستواهم عالمي، وهذه الخدمة بمستوى العالمي تقدم في بلدان فقيرة آنذاك، لم يكتشف النفط طبعا، لا توجد لديها موارد، ناس شعبيين، وكانت تقدم بالمجان فقط من خلال هذه الحماسة الدينية والتبرعات للمؤمنين المسيحيين لمشروع البعثة نشر الدين. فهذه الحماسة خدمت منطقتنا يعني خلال تلك الفترة، وقدمت لنا شخصيات، منها طبعا ويل توماس، هذا الشخصية الشهيرة الذي استمر تقريبا من منتصف القرن العشرين. عادل ابن طبعا هذا يعني هو طبعا انقطع بعد وفاة أبوه وأمه، عادت بهم مربيتهم ماري دي بري، وماي دي بري عفوا اسمها، هي أيضا أخت إليزابيث التي افتتحت أول صيدلية في مسقط. فتقريبا كل تاريخهم يعني يتمازج مع هذه المنطقة بشكل دقيق ومهم، ويكشف لنا أيضا حالة المجتمعات خلال تلك الفترة. مثلا هذا ويل توماس من ابتداء من الملك عبد العزيز إلى الكويت، أمير الكويت آنذاك، إلى أمير قطر، أمير البحرين، إلى السلطان سعد بن تيمور، كلهم كانت عالجهم وله علاقات بهم بشكل مباشر، يعني ناهيك عن بقية الناس. وكان مشروع، أحد مشاريع توماس، هو افتتاح مستشفى لمرضى الجذام، لأنه كانت أيضا حادثة مؤثرة في طفولتي أنه رأى مرضى الجذام، وطريقة محاولة طبعا بالطريقة التقليدية، مرضى الجذام يمنعون طبعا من ورود الماء آنذاك من المجتمعات القديمة، يعني باعتقاد المجتمع آنذاك أن مرض الجذام مرض معدي، فأثر فيه، وكان أحد مشاريعه هو تأسيس مستشفى لأمراض الجذام في مسقط. وهذا ما حدث بالفعل، لأن مستشفى توماس هو عبارة عن مستشفى، يعني المستشفى الأول ذكرت لك اسمه هو مستشفى نوكس التذكار، المستشفى الآخر هو مستشفى شارون توماس للأمراض لمرضى الجذام، هو أطلق عليه اسم أبي يعني شارون.
2: طيب إبراهيم، يعني في نقطة ذكرتها أنت، حالة الوفاة بالنسبة لوالده الذي توفي هنا في مسقط ووالدته التي توفيت في المنامة، عادة ربما تكون ردات الفعل لدى الناس أنه يعني هذا المكان قد يكون مشؤوما بالنسبة للآخرين أو لمن سيرث هؤلاء، لكن الدكتور توماس يعني أو الطبيب توماس يعني ظل مستمرا في الرسالة التي بدأها والده ووالدته يعني في مرحلة لاحقة، واستمر في عمله هنا في يعني مسقط في وقت لاحق. كيف تفسر هذه المسألة يعني؟
1: طبعا إذا يعني أخذنا بهذه الرؤية، طبعا هناك شخصيات أخرى أيضا توفت خلال العمل الإرسالية، حتى من المؤسسين يعني نفسهم، يعني لو أخذنا بقصة أن هذه يعني فيها عقدة أو أن هذا مكان طارد، في البداية كثيرون يعني فقدوا أو مرضوا، طبعا مثلا أخو بيتر زويمر، مثلا له أخو سامويل زويمر، عاد من هنا وتوفي خلال عام فقط، يعني إصابته بمرض لا أدري، لا أذكر الآن تحديدا ما كان نوع المرض، رغم أن تاريخ الفيلم وموضوعته موضوع طبي، لكن للأسف لا تحضر الوثائق. لكن أيضا وآخرين أيضا، أحد الأطباء تعرض في نهاية، طبعا في نهاية القرن تعرض لإطلاق نار وقتل، ومن غير أن الأوضاع كانت طاردة، أنت تعرف الوضع في ذلك الوقت بالنسبة لحياتهم في أمريكا، وهنا طبعا خارج هذه الأمكنة، كانت تقريبا خارج مدار الحياة المعتادة ومتعارف عليها في مناطق أخرى أفضل، للغرب للغربيين مثلا في ذلك الوقت ليست جاذبة مثلا كمنطقة الهند أو مصر. لا، كان الوضع فعلا به شظف وبه خطورة، لكن رغم ذلك ظل هذا أظن مدفوعا بهذه الرسالة، يعني بنشر الرسالة. الإيمان الديني كان هو أحد المحرك لكل للعمل الإرسالية، وقدم خدمة إذا رأيناه من غير خدمة التبشير، لأنه عمليا بالنسبة للتبشير لم يؤمن ذلك القدر، يعني كما كان يحلم، كما أنفق في هذا المشروع والأعداد قلائل، ولما انتهى العمل وجاء العصر الجديد أغلبهم تراجعوا أو توفوا ولم يستمر المشروع والأعداد ضئيلة يعني. لكن ما قدمت هذه الإرسالية طوال تلك الفترة كان هو هذا أفضل مشاريعه، هو هذا المشروع الخدمات الطبية والخدمة الطبية والعلاج المجاني أو الرمزي بأسعار رمزية للناس وللشعب. مثلا أنت تعرف ولا يزال يعني صدى هذه الخدمة وهذا المستشفى وخدماته في الذاكرة الراهنة والمعاصرة لنا كعمانيين وحتى للخليجيين. يعني هذا المستشفى كان يأتوا من كل دول الخليج تقريبا.
2: طيب، يعني كما ذكرت أنت لم يكن الدكتور توماس وحده الموجود ولا والده، هناك أسماء كثيرة، ولكن يعني الذي ارتبط بالذاكرة وبالمخيلة وأيضا ارتأت يعني وزارة الإعلام أن تبرزه هو الدكتور توماس. لماذا دكتور توماس؟ لماذا هذه العلاقة الوتيدة والقوية مع العمانيين ويعني هذا الصيت الذي صار له؟
1: طبعا أظن يعني أنا من خلال العمل على الفيلم يعني كمسودة أولى للسيناريو والبحوث التي أجريناها يعني حول الفيلم وما تحقق من مواد، أظن ويلز توماس يعتبر هو وبث سكيدلر زوجته، توماس يشكل روح عمل هذا الفريق. لديه إيمان قوي يعني، وقدرته الشخصية أيضا، شخصيته هو، امتزاجه مع المجتمع، التعامل العفوي رغم أنه طبيب، أيضا حذاقه. يعني الرجل هو طبيب عيون من طراز أول، عالج لدينا حتى الإمام عبد الله، الإمام أقصد عفوا محمد بن عبد الله الخليلي تعالج لديه، أجرى له عملية في نزوة آنذاك. فهو تداخل مع كل المجتمعات، وكان معجب بالمناسبة بالإمام محمد، يعني لديه إعجاب جميل، وكتب هذا في دورية كانت تنشرها الإرسالية، لا أذكر اسمها الآن، شيء من العربية، الجزيرة العربية أو شيء. فكان يعني يكتب بانطباع جميل، يعني معجب بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي آنذاك. هذا عدا علاقته القوية بالسلطان سعيد بن تيمور. فيعني استطاع هذا الرجل، أظن هذه الروح هي التي بثت القوة في هذا المشروع، وفعلا تحت يعني إدارة هذا الرجل كبر مشروع المستشفى من مستشفى صغير بعدة أسرة فقط إلى مستشفى بطاقم كبير جدا. يعني أذكر من إحدى الوقائع مثلا أنه استورد أشعة من أمريكا، باعتبار أن الشركة ستبعث جهاز أشعة، وكان ذلك أول جهاز أشعة طبعا. فعندما جاء موظف الشركة مصاحبا للجهاز ورأى الجو الخانق في مسقط آنذاك، ربما أظن صادف رطوبة أو شيء، عاد بنفس السفينة، ترك الجهاز وعاد بنفس السفينة. اضطر ويلز توماس أن يركب تلك جهاز الأشعة بنفسه، وأن يبحث بطريقة أو بأخرى بالكتب، الاستعانة باتصالات، إلى أن فعلا قام بنفسه بتركيب جهاز الأشعة، رغم أنها مسألة تقنية يعني ليست كاليوم، ليس يعني مسألة تقنية قديمة تستدعي فنيين. أقول لك من القوة والدافع، وأيضا هو أسكن أبنائه وجاب يعني أغلب أبنائه أنجبهم هنا ورباهم هنا، والتعليم في آنذاك غير متوفر، فكان يضطر مثلا يبعثهم إلى الهند مثلا للدراسة ويتغرب الأبناء. أظن بعث حياته كلها أنفقها هذا الرجل في هذا البلد وهذا المشروع، وأظن هذا الإخلاص هو الذي أبقاه حيا في الذاكرة. وبالمناسبة يعني هو كشخص يعني مثلا بعد سنة فقط من عودته يعني إلى أمريكا، أصيب بالسرطان وتوفي. يعني كأنه كل حياته كانت مركزة
2: في
1: في
2: عمان.
1: بلدنا هذا. فيعني أظن الفيلم يمثل جزء من الوفاء الاجتماعي تجاه ما بذلوا، وأيضا تحديث بالنسبة للجمهور حول مشروع هؤلاء الناس والنظر إليه بنظرة إيجابية.
2: طيب الآن يعني أيضا نقطة مهمة، وأنت تكتب مادة هذا الفيلم، المادة العلمية، على أي مصادر اعتمدت؟ يعني قد تبدو المصادر صعبة في تلك المرحلة من المراحل كونه لم يكن هنالك توثيق بشكل حقيقي، فكيف استطعت أن تذهب إلى العميق من قصة هذا الطبيب؟
1: هو يعني أظن وفقت أثناء البحث. طبعا هناك عدة بحوث حول هذا الموضوع، حول موضوع الإرساليات التبشيرية، والناس أخذت نظرة يعني سلبية تجاه حتى المشروع، أحيانا تم وصمه بأنه مجرد يعني محاولة دينية لتغيير، فاشلة لتغيير المسلمين عن ديانتهم إلى المسيحية. في الواقع يعني كان من حسن الحظ أنه سيرة حياة توماس نشرت قبل سنة أو سنتين بالإنجليزية طبعا، وأيضا بعض البحوث وأيضا صحف الإرسالية منشورة وموجودة في الأرشيفات العالمية التي أذكر لك المجلة الحولية تلك، وأيضا وإضافة إلى هذه السيرة ومن غير الدراسات الأخرى. فكل هذه كونت مادة، والسيرة كتبها زوج ابنة ويلز توماس، فاعتمادا على أرشيف توماس نفسه لأنه كان يسجل، إضافة إلى معرفة الابنة وأيضا العائلة وكونه أيضا جزء من العائلة. ولكن ما فات ووقعنا فيه في خطأ، وأنا يعني للأسف لم أعرف عن الموضوع إلا يعني متأخرا، لربما الأسبوع الماضي بمناسبة، وربما يقع اللوم علي فيها، أنه كان هناك تسجيل للأسف لم أعرف عنه قام به التلفزيون العماني، أخبرني عنه الإعلام إبراهيم اليحمدي، بأنهم سجلوا مع ابن ويلز توماس لأنه استمر في الحياة فترة من الزمن بعد رحيل أبيه وبعد تحول الحكم ومجيء السلطان قابوس آنذاك. فيبدو أنهم عملوا مع لقاء هنا في عمان، وكان هذا سيخدم الفيلم يعني بشكل جيد، لكن للأسف هذه يعني المعلومة فاتتني يعني، ولم أعرف عنها إلا مؤخرا، وإلا كان أظن يعني مثل هذه وإخراجها من الأرشيف كانت ستخدم الفيلم وتعطي طبعا طابع الحقيقة. الرجل نفسه ابنه يعني كان هنا، وأيضا كان ممارس طبي، يعني الابن أيضا كان طبيب.
2: ختاما نشكرك الكاتب والشاعر إبراهيم سعيد، وقد سعدنا بالحديث معك عن الطبيب توماس من واقع كتابتك للمادة العلمية للفيلم الوثائقي الدكتور توماس، والذي أطلقته وزارة الإعلام ووثقت عبره سيرة الدكتور الأمريكي ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة. شكرا لك.
1: شكرا شكرا هلال، وكل التوفيق لكم للمشهد الثقافي. شكرا لفريق العمل كله.
2: شكرا لك. المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الدكتور ويلز توماس المعروف في عمان باسم الطبيب توماس كان أيضا محور الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي، وتطرقت إلى المرحلة التاريخية المتعلقة بالإرسالية الأمريكية في مسقط والخليج العربي ودراسة علاقتها بالمعرفة والخدمات الإنسانية عبر التعليم والطب والعمل المجتمعي. استحضرت الجلسة سيرة الدكتور توماس وإسهاماته الطبية في عمان قبل عصر النهضة العمانية، وصولا إلى تجربة مركز الأمانة بوصفه امتدادا لهذا الإرث الإنساني، بالإضافة إلى قراءة التحولات من الرعاية الصحية إلى قيم التعايش والتقارب الروحي والثقافي، بوصفها أحد المسارات التي صنعت ذاكرة مشتركة بين الإنسان والمكان. شارك في الجلسة كل من الدكتور ناصر بن عبد الله الصقري أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة السلطان قابوس، والأستاذ أنور بن عبد الرحمن الخنجري مترجم كتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية للكاتب ديفيد جي ديكاسون، والأستاذ محمد بن علي الشعيلي المدير العام المساعد بمركز الأمانة بولاية مطرح. في القادم من الوقت نستمع إلى مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش.
3: نبدأ بالمحور الأول وهو الحديث عن الإرسالية العربية الأمريكية مع الدكتور ناصر. فدكتور ناصر، يعني لو تحدثنا متى بدأ نشاط الإرسالية في منطقة الخليج وعمان، وكيف يمكن قراءة تأسيس الإرسالية العربية بوصفه جزءا من تاريخ التعليم الحديث، خاصة وأنت اشتغلت على تاريخ التعليم في عمان وبالتحديد في مسقط ومطرح؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد بأن أكون معكم هذا المساء، فشكرا جزيلا، وشكرا دكتور علي على إدارتك لهذه الجلسة وعلى سؤالك الذي تفضلت به. وفي الحقيقة الحديث عن تأسيس الإرسالية الأمريكية أو الإرسالية العربية كما عرفت في أدبياتها ربما يدعونا للحديث إلى قليلا إلى ما قبل ذلك، إلى ما قبل تأسيس الإرسالية. بمعنى آخر، لو طرحنا السؤال التالي: هل كان هنالك نشاط تنصيري قبل تأسيس الإرسالية؟ نعم، طبعا بدأ بمجيء البرتغاليين إلى المنطقة، وكلنا يعلم الوحشية التي جاء بها البرتغاليين والدافع الديني الذي كان حاضرا لديهم. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول ذلك حتى بدايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1811 ميلادي بمجيء أحد القساوسة البريطانيين إلى عمان، وهو القس هنري مارتن الذي جاء إلى عمان وعمل على أو كان يعكف على ترجمة الإنجيل إلى اللغة العربية، وكان يرغب بالتعرف على طبيعة وثقافة المجتمع في عمان. بعد ذلك لا ترد إشارات واضحة حول استمرار النشاط التنصيري حتى نهايات القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1891، عدا إشارات بسيطة. طبعا في 1891 جاء القس طبعا أيضا أو عفوا الأسقف توماس فرنش الذي توفي في نفس العام، ويعتبر هو كأول يعني من مارس نشاطا تنصيريا واضحا في عمان. لم تنجح هذه الجهود بشكل، ولم يعني لأنها كانت تفتقد إلى التنظيم، كانت بدافع الحماس، كان ينقصها الكثير من التخطيط والتنظيم، ولكن هي استطاعت أن تجذب المؤسسات لاحقا كما سنأتي في الحديث عن تأسيس الإرسالية العربية أو الإرسالية الأمريكية. تأسيس الإرسالية الأمريكية في الحقيقة يبدأ في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في عام 1888 عن طريق 3 شبان تخرجوا من كلية، هذه الكلية كانت متخصصة في علم اللاهوت وهي كلية برنسويك، وكان لديهم حماس كبير في الحقيقة في أن يقوموا بنشاط تنصيري خارج القارة الأمريكية، وبالتالي كان اختيارهم إلى منطقة شبه الجزيرة العربية. و لا ترد في الأدبيات التي تتحدث عن ذلك عن الأسباب ذلك، عدا أنهم فيما يبدو تأثروا بأستاذهم أحد أساتذتهم في هذه الكلية وهو الدكتور جون جوليان لانسينغ الذي طبعا كان أستاذ للدراسات العربية والعبرية في هذه الكلية، ويبدو أنه كان عارفا بأحوال العالم الإسلامي، ويبدو أنه نصحهم أو وجههم للمجيء إلى شبه الجزيرة العربية. هؤلاء الثلاثة هما جيمس كانتين وصامويل زويمر وفيليب فيليبس، وربما الأشهر فيهم صامويل زويمر الذي كان له صيت واسع، وطبعا ترأس تحرير مجلة العالم الإسلامي، تقريبا في النصف الأول من القرن العشرين، وله مؤلفات كثيرة، وكان يعني كثير من هذه المؤلفات ترجمت إلى اللغة العربية. لماذا شبه الجزيرة العربية؟ طبعا سؤال يعيد نفسه، ولكن ربما نقول تأثر بالرواد الأوائل الذين أشرت إليهم، وأيضا أسباب أخرى ربما يطول الحديث في ذكرها. كان تأسيس المركز الأول للإرسالية في البصرة عام 1891، ثم في عام 1893 تم تأسيس مركز البحرين في المنامة ومسقط، حيث أتى إلى هنا القس بيتر زويمر، وهو أخو صامول زويمر أحد المؤسسين، وأسس مقر الإرسالية في مسقط في عام 1893. في الحقيقة إذا ذهبنا إلى لماذا مسقط من منطقة الخليج بعد يعني بعد البصرة وبعد المنامة، هنالك ترد أسباب كثيرة. العامل السياسي يأتي في مقدمتها بوجود القنصلية البريطانية، بالنفوذ البريطاني أو الوجود البريطاني الذي كان

0: مهمين النشاط التعليمي، وهذا إن شاء الله الدكتور ناصر أيضا سوف يعطينا لاحقا ملامح عن نشاطهم التعليمي في مدينتي مسقط ومطرح. لكن أذهب إلى الأستاذ أنور أيضا ليحدثنا أيضا عن بواكير الخدمات الطبية في عمان وخاصة في مسقط ومطرح.
1: شكرا دكتور علي، شكرا للنادي الثقافي على الاستضافة، وشكرا لحضوركم الكريم المشرف. بالنسبة لتاريخ الخدمات الطبية في عمان، طبعا هي أتت مع البعثات التبشيرية اللي جت في بداية القرن العشرين. كان الأساس، خلينا نبتدي من بداية أساس، كانت زوجة جيمس كانتين اللي هو القس اللي موجود في مسقط، هي ممرضة في الأساس وقابلة، فارتأت أن نساء مسقط يستحقن أكثر من ما هن يعانين حاليا في عمليات الولادة وغيرها، فارتأت أن تكون هناك عيادة صغيرة لمساعدتهن في عمليات التوليد. ففتحت أول عيادة في عام 1904 في مسقط، وفي عام 1913 أجت طبيبة نساء متخصصة اللي هي الدكتورة هومسون، سارة هومسون. ومن ذلك التاريخ بدت تدريجيا عملية تطور الخدمات الطبية في مسقط. في عام 1907 خلال المؤتمر السنوي للبعثة أو للإرسالية عقد في البحرين، تقرر أن يفتحوا مستشفى في عمان، وكلفوا الدكتور شارون توماس اللي هو والد توماس اللي راح نذكره لاحقا. الدكتور شارون توماس كان متواجد في البحرين، وهو وزوجته كانوا من أوائل الأطباء التبشيريين اللي جيوا للمنطقة. لكن من زوجة توماس، شارون توماس توفت مع الأسف في البحرين، وبالتالي مر شارون توماس بأزمة نفسية، فقرروا إنه يلتحق بالمستشفى الجديد في مسقط، وكلفوه بمهمة فتح المستشفى هنا. فأتى الدكتور شارون توماس إلى عمان في عام 1909، حاول افتتاح المستشفى، حصل معارضة نوعا ما خاصة من قبل الإنكليز اللي كانوا مسيطرين في المنطقة، فما كانوا يريدوا التوسع الأمريكي خوفا من التغلغل الأمريكي في المنطقة، وخاصة في تلك الفترة مع الأمور يعني ما كانت على ما يرام. على كل البعثة لجأت إلى الاتفاقية اللي ذكرها الدكتور ناصر، اتفاقية الموقعة بين عمان والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1833 بحرية ممارسة التجارة والإقامة في كلا الدولتين. فخاطب الدكتور شارون ممثل ولاية ميشيغان في الكونغرس الأمريكي، وبدوره خاطب وزارة الخارجية في أمريكا، ووزارة الخارجية خاطب وزارة الخارجية الأمريكية، وطلبت منهم إعطاء تعليماتهم للقنصل في مسقط، وبالتالي سمحوا لهم بفتح مستشفى في مطرح أو في عمان، لكن بدوا بمطرح في بيت مستأجر اسمه بيت البرندة، ما زال قائم لحد الآن. فاستمر الدكتور شارون توماس في مستشفى مطرح من 2009 إلى 2013، توفى في 2013 أثر سقوطه من سلم، وكان يمد خط الإجراف بين مقر البعثة في مسقط إلى المستشفى في مطرح، ودفن في مقبرة المسيحيين في مسقط. بعد وفاة الدكتور توماس طبعا أتوا دكاترة آخرين حلوا محله، في حين كان الدكتور توماس اللي هو موضع حديثنا هو ويلز توماس ابن شارون، كان عمره حوالي 8 سنوات في تلك الفترة. رجع طبعا هو وأخواته وزوجة أبوه اللي هي مي ديبري إلى الولايات المتحدة، وأكمل دراسته هناك، وتخرج كطبيب من جامعة ميشيغان وتخصص في طب العيون. لكن قبل وهو في الجامعة قرر أن يتبع

0: خطى والديه في العمل الطبي التبشيري في المنطقة، وقرر أنه يجي إلى المنطقة. فمر طبعا بمآسي كثيرة وهو يدرس، لأن الأمور كانت في أمريكا خاصة هذيك الأيام مع الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة. في عام 1939 أتى ابنه الطبيب ويلز توماس إلى مسقط. قبل أن يجي إلى مسقط طبعا درس في القدس اللغة العربية الفصحى، ثم في البصرة اللغة العامية الخليجية، وفي 1932 أعتقد أجا إلى البحرين. فكان مقره في البحرين، ومن البحرين كان يقوم بجولات طبية إلى مناطق أخرى في الخليج، منها السعودية وقطر والإمارات. وأيضا اشتغل في البحرين في الكويت في مستشفى الكويت حوالي سنتين. لما أتى إلى عمان في عام 1939 أتى إلى المستشفى الجديد اللي هو مستشفى تومس، وكما هو معروف أمام شعبيا مع العمانيين هو مستشفى تومس. لكن في الأساس مستشفى تومس أو اللي لاحقا أصبح مستشفى الرحمة اسمه الرسمي هو مستشفى نوكس التذكاري، نسبة إلى تشارلز نوكس أحد المتبرعين الأسخياء للكنيسة الإصلاحية الأمريكية، فتبرع ببناء المستشفى وبذلك سمي الاسم تذكارا له. طبعا الدكتور تومس ويلز تومس اشتغل في دول الخليج من مقره في البحرين والكويت حوالي 10 سنوات، وعمان أجى في 1939 لغاية 1970، حوالي 30 سنة خدم في عمان. لم يكن مقره متركز على المستشفى فقط، إنما كان الدكتور تومس يقوم أيضا بزيارات علاجية في مناطق مختلفة من عمان، مناطق الباطنة وخاصة مناطق الباطنة القريبة من مسقط. كانت بالنسبة له أسبوعيا أو كل أسبوعين كان يزور المناطق هذه، خاصة يوصل لغاية بركة وما بعدها. أيضا زار المنطقة الداخلية أكثر من مرة، والمنطقة الشرقية، وأيضا الظفار مرتين، فساهم بشكل كبير في علاج مختلف الناس مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم، مهما كان شيخ أو حاكم أو رجل بسيط. فهذه هي مهمة الدكتور تومس.
1: يعني المحور اللي يتحدث فيه الأستاذ محمد هو في الحقيقة عن مركز أمانة، لذلك بس أخاف أن يطول صبرك علينا يعني في الموضوع، لكن إذا كان ممكن تقدم خلفية تاريخية عن المركز، من حيث أيضا طبعا هو المنزل الذي عاش فيه، ثم بعد ذلك تحول إلى مركز، ثم بعد ذلك يعني سنأتي للحديث عن الأنشطة والأهداف والرسالة إن شاء الله.
2: نعم، شكرا دكتور علي، وشكرا لإدارة وموظفي النادي الثقافي لاستضافتنا وإتاحة الفرصة اللي يعني نروي القصة عن الرسالة الأمريكية، قصة الدكتور تومس، وأيضا القصة الحديثة قصة مركز الأمانة، اللي أنا ما أستغرب إذا ممكن أقول 90% من الناس هنا ما يعرفوا إيش هو مركز الأمانة. نحن لسنا امتداد يعني في نهاية بداية السبعينات، لما حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس الله رحمه تولى الحكم، انتقلت يعني الرسالة الأمريكية قررت إنها تتبرع بالمستشفيات، تتبرع ولا تبيع. دكتور ناصر ذكر الرسالة الأمريكية في الكويت، في البصرة، وفي البحرين. في الكويت في البصرة باعوا الممتلكات، لكن في عمان قرروا أنهم يتبرعوا بالممتلكات. في كان دكتور آخر ما كثير يذكر، دكتور دونالد باش، اللي هو بقى في عمان وقرر أنه يعمل مع صاحب الجلالة في تأسيس العمل الصحي. فالمستشفيات رسميا انتقلت من عهدة الإرسالي إلى عهدة الحكومة العمانية، بقت فقط مدرسة اللي أعتقد دكتور ناصر بيتطرق لها، اللي هي اسمها مدرسة الأمانة، لما انطرق في الحديث إلى عن هذا. فمدرسة الأمانة استمرت العمل إلى 1987، ومن ثم أغلقت. فهنا كانت فترة يعني غامضة، إيش تسوي الإرسالية؟ هم خلاص العمل الطبي طلعوا، العمل التعليمي طلعوا، ما بقى لهم يعني دور. فقرروا إنه الأصول الباقية اللي هي بيت الدكتور تومس أو الدكتور باش يعمل كمركز حوار ديني. ففي البداية في فترة التسعينات كان يعمل بشكل يعني بشكل تطوعي ما بشكل كمؤسسة. فالمركز تأسس رسميا في 2001 قبل 25 سنة كمؤسسة غير ربحية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
1: جميل. هو بعد 2001 إن شاء الله أنا برجع لك في محور آخر يخص ما بعد ذلك. لكن بعود للدكتور ناصر الصقري. طبعا دكتور ناصر أنت قدمت مقدمة تاريخية عن إنشاء الإرسالية العربية الأمريكية، لكنه بعد ما إجوا إلى عمان وبالتحديد إلى مسقط قدموا أيضا يعني في موضوع التعليم، يعني وأنت أيضا من الناس المتخصصين أيضا في تاريخ التعليم، فلو تلقي الضوء على يعني أبرز الخدمات التعليمية التي قدمت من خلال الإرسالية العربية.
3: نعم طبعا بداية أو نرجع إلى تاريخ تأسيس المركز اللي هو في 12 نوفمبر 1893 على يد بيتر زويمر. كان أول ما أنشأه هو إنشاء المقر، وأيضا بدأ التفكير في إيجاد نشاط تعليمي للإرسالية في مسقط. هذا النشاط في الحقيقة حاول طبعا كما نعلم أنه لابد أن يعني عند بداية النشاط التعليمي أن يقنع أولياء الأمور بأنه يريد أن يرغب في يعني إقامة نشاط تعليمي، لكن في الحقيقة واجه تحديات كثيرة في يعني الشكوك التي كانت تحوم حول تأسيس هذه الإرسالية وإرسال الأبناء، وتردد كثيرا في يعني محاولة إيجاد أي حل في هذا الموضوع، لكنه لم يصل. يعني حضر بعض الطلاب أو التلاميذ، وبعد ذلك بعض أولياء أمورهم عارضوا المجيء مرة أخرى، وبالتالي فكروا في إيجاد طريقة أخرى لبدء النشاط التعليمي، فذهبوا إلى تأسيس مدرسة، وهذه المدرسة لم تكن للعمانيين، وإنما كما نعلم في ذلك الفترة كان الوجود البريطاني يحارب ما يعرف بتجارة الرقيق، وتم القبض على 3 سفن تقوم بهذا النشاط، وأتي بهم إلى مقر القنصلية البريطانية، واستأذن طبعا بيتر زويمر من القنصل البريطاني بأن يحضر أو يأخذ مجموعة من هؤلاء التلاميذ ويؤسس مدرسة عرفت بالمدرسة الحرفية للعبيد المحررين. طبعا سميت بالحرفية لأنهم كانوا كثير ما يمارسوا بعض الحرف في هذه المدرسة، وطبعا أيضا أخذت الاسم الآخر نتيجة لأن هؤلاء أتوا بهم من القنصلية على إثر المصادرة التي تمت لبعض السفن. هذه المدرسة استمرت تقريبا من عام 1896 إلى 1900 أو بدايات القرن العشرين، إلى أن هؤلاء تخرجوا. طبعا بعد ذلك يعني بعضهم سافر إلى الهند، وبعضهم عمل في بعض السفن الأمريكية. بعد ذلك بدأت ملامح ما عرف بمدرسة بيتر زويمر التذكارية. هذه المدرسة طبعا سميت باسم بيتر زويمر لأن بيتر زويمر توفي في عام 1898، فيعني تخليدا لاسمها ولجهوده تم تسمية هذه المدرسة بهذا الاسم. المدرسة أيضا حاولوا إيجاد مقر لها عام 1907، بدأت بنشاط متواضع جدا. جاءت الحرب العالمية الأولى، تذبذب نشاط الإرسالية بشكل كبير كما أشار الأستاذ أنور خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بسبب يعني قلة وصول المؤن إلى الإرسالية. وهذه الفترة في الحقيقة متى ما يعني ازدهر النشاط الطبي ازدهر النشاط التعليمي في الجهة الأخرى. هذه نقطة مهمة لأنها كلها المسألة معتمدة على ما يصلهم من دعم ومن يعني مؤن من الولايات المتحدة الأمريكية. ربما أذهب إلى سؤال طرحته دكتور علي، وهو كيف ممكن قراءة النشاط التعليمي للإرسالية كجزء من تاريخ عمان المتعلق بالتعليم؟ بلا شك أنه مثل ما أن الباحث في تاريخ الخدمات الصحية لا يمكن في التاريخ الحديث لا يمكن أن يتحدث عنها دون أن يشير إلى الخدمات الصحية للإرسالية، فكذلك التعليم لا يمكن فصل عندما نتحدث عن تاريخ التعليم في عمان عن الدور التعليمي للإرسالية الأمريكية، بغض النظر عن الدوافع، بغض النظر عن الأهداف، بغض النظر عن الجوانب الأخرى. الإرسالية قامت بنشاط في هذا الجانب، حالها حال الطب، وبالتالي الكثير من العمانيين درسوا في هذه المدارس، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية ازدهر نشاط التعليم أو مدرسة الإرسالية بشكل كبير جدا في تلك الفترة. يمكن أن أعدد أبرز ملامح النشاط التعليمي للإرسالية. طبعا كان تعليم حديث قائم على تعليم نظامي، أيضا المناهج كان يؤتى بها من الولايات المتحدة الأمريكية، اللغة الإنجليزية أيضا كانت متميزة فيها المدرسة، أيضا تعليم الفتيات كان لم يكن متاحا في مسقط عدا في المدرسة مدرسة الإرسالية. وطبعا هي صحيح بدأت بالذكور، ولكن تقريبا في منتصف القرن العشرين سمحت بتسجيل الإناث أو تسجيل الفتيات، في حين أن التعليم الحديث الذي كانت ترعاه الحكومة ظل مقتصرا على الذكور حتى بعد تأسيس سواء في المدرسة السلطانية الأولى أو المدرسة السلطانية الثانية أو المدرسة السعيدية في مسقط أو المدرسة السعيدية في مطرح. بعد ذلك كانت فقط مقتصرة على الذكور، وطبعا الباب انفتح بعد ذلك بعد عام 1970 وانتشار المدارس في كل مكان.
1: أستاذ أنور، خلينا أبدأ من حيث انتهيت. كنت قد أشرت إلى موضوع الزيارات اللي كان يقومها الطبيب توماس للكثير من المناطق، وفي أحد الإشارات أيضا اللي أنا قرأتها أيضا في الكتاب الموضوع يعني موقف السلطات البريطانية في ذلك الوقت من هذا، يبدو أنهم شعروا أيضا بنوع من التوجس من هذه الزيارات، خاصة في موضوع أيضا ما ذكر أيضا حول لقائه بالإمام محمد بن عبد الله الخليلي وعلاقه للإمام، أو ربما في شيء ما دار في الكواليس أو أحاديث حول موضوعات تتعلق أيضا بالجوانب السياسية.
0: نعم، قبل ذلك بس أحب إضافة فيما يتعلق بسؤالك حول النشاط الكنسي خارج مسقط ومطرح. من ضمن الكتاب أيضا ذكر هناك أن القس دي كاسترا كان عنده كنيس صغير في بركة، في أحد المزارع في بركة، وطلب من ويلز توماس أيضا خلال زياراته إلى المناطق هذه أنه ممكن يستغله، لكن ما كان يقوم طبعا هو ماخذنه وعاملنه بحكم أنه قس، فكان يروح أسبوعيا إلى بركة خلال الويكند كما تقول، وفي نفس الوقت استغل الكنس اللي موجود هناك. لكن غير ذلك ما عندي أي، لم يذكر أن هناك في كنائس أخرى في مسقط. صحيح كانت في هناك بعض المروجين التبشيريين فيما يتعلق بتوزيع الكتب وغيرها. لو تعيد السؤال اللي بس
1: كنت أتكلم بس عن يعني توجس السلطات البريطانية، السفارة البريطانية والقنصلية البريطانية في مسقط، في من الزيارات التي كان يقومها يعني الطبيب توماس للمناطق الداخلية خاصة مع زعماء القبائل أو التقى بزعماء القبائل، أيضا علاقه لما ذكر أيضا ما ورد أيضا من إشارات تاريخية حول علاقه للإمام محمد بن عبد الله.
0: نعم نعم، التوجس كان في الواقع من طرفين، كان من جانب الإنكليز في مسقط وأيضا من جانب العمانيين في المناطق الداخلية. الإنكليز كان توجسهم سياسي خوفا من تغلق الأمريكيين وسيطرتهم على المناطق وتكوين علاقات مع التيارات الأخرى في البلد، في حين الإمام محمد بن عبد الله هواجسه كانت ما يتعلق بالتبشير والتنصير في المناطق الداخلية.
1: في إضاءة أخرى ممكن حاب تقدمها عن الطبيب توماس، لأنه بنتقل للمحور الآخر أعتقد المهم أيضا، يعني صدور الكتاب الحكيم توماس سيرة واقعية لزمن منسي من عمر الجزيرة العربية. طبعا الدكتور أنور يعني كان لك مجهود كبير في ترجمتها للكتاب، وصدر عن دار عرب، وكان يفترض أنه يصدر في معرض مسقط دولي للكتاب، لكنه أيضا بسبب الظروف السياسية التي حدثت لم يصدر. طبعا الكتاب موجود يعني، لكنه النسخ لا زالت غير متاحة بسبب الأوضاع في في في في لبنان. فممكن أيضا تحدثنا عن تجربتك. أنا أعتقد أنه هي تجربة في الحقيقة تجربة ثرية، يعني لأنه الكتاب أيضا مش هو بس مجرد فقط يعني سيرة حياة كتبت بلغة جامدة، ولكن أيضا من خلال ترجمتك يبدو أنه يعني روح النص وكأنه أيضا روح توماس حاضر أيضا في من خلال هذه الترجمة، فجيد أن تلقي الضوء على يعني لماذا كان هناك اهتمام بترجمة هذا الكتاب من قبلك، وخاصة أنت أيضا من سكان المنطقة، يبدو في علاقة ما يعني جاذبية ما أستطيع القول. يعني
0: هو في الواقع أنا حصلت على نسخة من الكتاب باللغة الإنجليزية من مركز الأمانة، كنت في زيارة هناك فحصلت نسخة الكتاب باللغة الإنجليزية، قريتها للمرة الأولى للمرة الثانية، وفورا أدركت إن الكتاب هذا لابد أن ينقل إلى اللغة العربية، لأن كم المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب، أنا شخصيا بحكم أني أيضا من أبناء مسقط ومطرح ومعايش الفترة اللي فترة الإرسالية، وأنا في الواقع أيضا أحد مواليد مستشفى الإرسالية من ضمن 478 مولودا في ذاك المستشفى في ذاك العام. أيضا من الناحية الوجدانية والعلاقة اللي تربطني بالمستشفى وبالعاملين العمانيين في المستشفى أيضا، ارتأيت أن أنقل هذا الكتاب إلى اللغة العربية. الكتاب لا يتحدث عن عمان فقط، إنما يتحدث عن مسيرة الطبيب ويلز توماس، عن زوجته، عن رفاقه، وأيضا عن الخليج بشكل عام، دول الخليج بشكل عام، حكامها، شعوبها، مشاكلها، أشياءها. فجاء الكتاب يتكلم عن فترة أو عن حقبة زمنية مفقودة وسرديات لم توثق فيما يتعلق بالخليج قبل اكتشاف النفط، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الطبية والعلاجية. فلذلك ارتأيت أن أترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية، خاصة أنه كتاب يعتمد عليه وموثق، واللي كتبه هو ديفيد ديكاسون. ديفيد ديكاسون أيضا من أبناء التبشيرين، وولد في بورما ودرس في بورما وفي باكستان، ثم كما درساته في الولايات المتحدة. هو كاتب معروف متخصص في الكتابات قصص التبشيرين خارج أمريكا، وفي نفس الوقت ديفيد ديكاسون هو زوج ابنة ويلز توماس، لذلك اعتمد على الوثائق والتسجيلات والمذكرات اللي كانت موجودة مع العائلة في كتابته لهذا النص. ترجمة النص في الواقع لم تكن عملية سهلة، أخذ مني وقت كثير، ما يقارب تقريبا سنتين، لأن الكتاب احتوى على مصطلحات وعلى نصوص تتعلق بالسيرة الذاتية، وأيضا نصوص بالأنثروبولوجيا والنصوص اللاهوتية بالدين المسيحي، فليس من السهل أنك ترجمها مثل ما تترجم أي موضوع آخر. لكن ما شدني أكثر لترجمة الكتاب هو الإحساس اللي عشته، والإحساس الوجداني اللي عشته في مطرح، واللي رأيته من خلال الأطباء والعاملين في المستشفى من ممرضين ومعاونين وغيرهم. أيضا لو نرجع إلى الدكتور توماس، دكتور توماس من خلال زياراته في دول الخليج المختلفة كون علاقات قوية جدا مع حكام دول الخليج، مع الشيوخ، مع حتى مع الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، وعالجه في الواقع، يعني عمل عملية نزول الأبيض في عينه، وعلى أساس إنه يرجع له بعد 6 شهور ويعمل عملية أخرى أو عملية في العين الأخرى، لكن الإمام توفى قبل على يكمل 6 شهور.
4: كان ذلك مقطع من الجلسة الحوارية من الطبيب توماس إلى التعايش التي أقامها النادي الثقافي يوم الثلاثاء 19 من مايو 2026. وبهذا نأتي إلى ختام حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد قدمنا لكم حلقة خاصة عن الدكتور ويلز توماس، أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان. والذي كان محور فيلم وثائقي أطلقته وزارة الإعلام وجلسة حوارية في النادي الثقافي. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وأخرج لكم هذه الحلقة خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية. وجلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه 3 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 58 على 2026 بإصدار قانون التخطيط العمراني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق. المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق ويتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في الرابع من ذي الحجة سنة 1447 هجري الموافق للحادي والعشرين من مايو سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 59 على 2026 بإصدار قانون الهيئات الرياضية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق. المادة الثانية: يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب. المادة الثالثة: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق وحتى صدور الحكم فيها. المادة الرابعة: يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والمرسوم السلطاني رقم 57 على 2012 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق ويتعارض مع أحكامه. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره. صدر في الرابع من ذي الحجة سنة 1447 هجري الموافق للحادي والعشرين من مايو سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 60 على 2026 بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت.
المادة الأولى: يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة الثانية: تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة الثالثة: ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم 5 المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013 المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية. المادة الرابعة: يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم 18/2018 المشار إليه. المادة الخامسة: يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية. المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة السابعة: تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم 18/2018 المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الرابع من ذي الحجة سنة 1447 هجري الموافق للحادي والعشرين من مايو سنة 2026 للميلاد. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق أمنياته، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما يطمح إليه من نماء وازدهار واستقرار. رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصاديا التي تنظمها وزارة الداخلية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاقتصاد والاستثمار. وتشتمل أعمال الندوة على عدد من الجلسات وأوراق العمل التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات ومناقشة سبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولا إلى منطقة سياح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.
وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين الثالثة والرابعة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. الاتفاقيات تأتي بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية وسعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي. وأكد المهندس شبيب بن سليمان الجهوري مهندس المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة أن الحزمة الثالثة من المشروع تتضمن إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري، وتشمل الحزمة الرابعة إنشاء مجمع للمباني الإدارية والتجارية. اختتمت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة القيادة الوسطى لرتبة رائد ودورات تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم التي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية. وتأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك. أخبارنا تأتيكم أيها الإخوة من إذاعة سلطنة عمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية. وفي تصريحات للصحفيين هدد ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق. في غضون ذلك تسلمت إيران عبر الوسيط الباكستاني الرد الأمريكي حول آخر مقترح تقدمت به إلى واشنطن. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد ولم ترد عليه بعد، مضيفة أنه لم يحسم بعد أي شيء بشأن النصوص الإيرانية الأمريكية المتبادلة. يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوساطة التي تتولاها إسلام آباد بين أمريكا والجمهورية الإسلامية سعيا للتوصل إلى اتفاق بينهما. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن منير سيلتقي المسؤولين الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة في المنطقة على ضوء تبادل المقترحات النهائية بين واشنطن وطهران. أكدت روسيا بأن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب. أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سيول إن ناقلة نفط كوريا الجنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن. كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وقضاء بنت جبيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قواته في جنوب لبنان. فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مرابض مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان.
استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تمكنت اليوم من انتشال جثماني شهيدين من سائق شاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. هذا وحذرت وكالة الأونروا من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة. وقالت الوكالة إنها سجلت أكثر من 125 ألف إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرة أن الظروف المعيشية المتردية تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان، وأنها تتعامل مع نحو 400 حالة يوميا مصابة بتلك الأمراض. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تعزيز قوات بلاده المسلحة على طول محور تشيرنهيف كييف شمال أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي بعد اجتماع مع كبار مسؤولي أنه تم تحليل النتائج الاستخباراتية المتعلقة بخطط روسيا للعمليات الهجومية في تلك المنطقة، مضيفا أن أوكرانيا مستعدة لكل سيناريو محتمل يتعلق بالتحركات الروسية. ميدانيا قتل شخصان جراء ضربات بمسيرات أوكرانية على منطقة سامارا الروسية، في حين أعلنت كييف أنها نفذت ضربة ضد مصفاة في المنطقة نفسها. وقالت السلطات الروسية إن الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة نفط أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص. حثت الصين أمريكا على التوقف عن التلويح بعصا العقوبات واللجوء إلى القضاء ضد كوبا، معربة عن رفضها إساءة استخدام الوسائل القضائية، وذلك بعدما وجهت واشنطن اتهامات بالقتل إلى الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والعصا القضائية ضد كوبا، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة في كل مناسبة. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة لصالح قرار يدعم اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة تغير المناخ. وأقرت الجمعية العامة التي تضم 193 دولة عضوا أقرت قرارا غير ملزم يؤيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر أن إخفاق الدول في حماية الكوكب من آثار تغير المناخ يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 141 دولة مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 28 دولة عن التصويت. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن قرار المحكمة يمثل تأكيدا قويا للقانون الدولي والعدالة المناخية ومسؤولية الدول في حماية الشعوب من أزمة المناخ المتصاعدة. وصلنا إلى نهاية أخبار الساعة التاسعة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. وجلالة السلطان المعظم يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية،
وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة الأخبار. نفذ النشرة على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، وحررها الزميل رياض الغساني. هذه تحياتي في قراءة هذه النشرة، كان معكم هلال الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: هوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

0: عن فضاءات أغاني عبد الحليم حافظ وجمالياتها تحدثنا القصة والروائية والكاتبة الصحفية هدى حمد.
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،

تعرفت عليه في المرة الأولى في حقيبة والدي، لم تكن حقيبة عادية، كان يعتني بها ويداريها عن الأعين كمن يعتني بكنز ثمين. دفعني فضولي إليها لكشف أسرارها المخبأة، إلا أن مفتاحها كان دوما بحوزة والدي، هكذا وفي طقس خاص يخرج والدي المسجل الفضية التي اقتناها من سفره للبحرين أو ربما للكويت وربما من عمله الأخير في الإمارات، فيلقمها الأشرطة ويبقى هائما في سماء أخرى في طقس خاص من التوحد مع الكلمات الحلوة. هناك كان عبد الحليم حافظ بين رفاقه في الحقيبة برفقة فيروز وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، فخطف صوته اهتمامي كما خطف أذني الصغيرة منذ المرة الأولى التي سمعته يقول: ضحك ولعب وجد وحب، عيش بالروح والعين والقلب. فأصبح للدنيا طعم آخر، والمسجلة تكر علينا أغانيه الدائخة في تحليقها الراقص، حارة متدفقة مشحونة بالحب والشغب والمشاكسات والقصص وعذابات الانتظار. أنا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطلع عليا، وخد الاتنين واسأل فيا. ترافقنا المسجلة الفضية كطفل مدلل من الغرفة إلى الحوش، وفي أيام الصيف إلى السطح والمزرعة. لم يكن ثمة ما ينغص انسياب الموسيقى والأصوات الجادة التي ترفع من سقف ذائقتنا. لم أكن أعرف أكثر من صوت عبد الحليم حافظ المرتبط دائما بالمسجلة الفضية، ولكن عندما أصبح لدينا تلفازا ملونا لأول مرة، ودخلت الفضائيات إلى بيتنا كما يدخل وهج الحياة، تعرفت على وجه عبد الحليم حافظ الطفولي، وتابعت كل أفلامه بشغف لا نهاية له، بل وحفظتها آنذاك عن ظهر قلب. غنيت معه، غامرت لأكون بطلة أفلامه ولو عبر الخيال، وفجعت ولم أصدق وانكسرت عندما علمت عن طريق الصدفة أن هذا الرجل الذي يملك خامة الصوت الدافئة، هذه الشخصية التي تغني وتطرب وتقف على المسرح تمثل وتبكي وتنهار، عندما علمت أنها انتقلت إلى رحمة الله منذ سنوات، لم يحتمل عقلي الصغير تلك المفاجأة، وبقيت أراه حيا في صدري وهو يغني جبار، أو يغني الحلم كنا نحلم ونكمل من بعضنا، فلازلت أكمل معه ومع كلماته الحلوة.

هذا الرجل الذي غنى زي الهوى، وبقيت هذه الأغنية تسكنني كالعطر، فلها رائحة خاصة وموسيقى تنساب إلى شغاف القلب، فتوقظ سوسنة نائمة ونوارس وحكايات. وأنا أمر في الشوارع أو أسير بالقرب من البحر، تحضر كلماته حارة كأنها خرجت للتو من موقد الحب، وخدتني ورحت طاير طاير. في قريتي الصغيرة وحياتي البسيطة كنت أشعر أن صوت عبد الحليم حافظ هو آلة الزمن التي تنقلني لمسافة ضوئية، فأرى عبره حياة أخرى، أشاهد المسارح والمباني ونمطا آخر لحياة البشر. سافرت إلى سوريا لأدرس، فأخذت معي كنز والدي الثمين، فرافقني صوت عبد الحليم حافظ في غربتي وكأنه من رائحة بيتنا. وفي لحظات الوحدة وعندما تثلج حلب ولا أرى منها سوى المساحات البيضاء، ينقبض قلبي وأشتاق لشمس بلادي، أدير المسجلة على صوت عبد الحليم فيصبح للأشياء طعما آخر. أدرس وأحضر وجباتي الخفيفة، أشرب الشاي الأحمر في البلكونة في فصل الصيف والربيع برفقة صوته العذب. عبد الحليم حافظ رغم زمنه القصير أتحفنا بالصوت الشجي والكلمات الممتلئة بالعاطفة، فكلما هزمتني الدنيا أسندت هشاشتي إلى دفء صوته، فاستيقظت الأيام الحلوة من سباتها العميق. هناك حيث كنت أركب السيرفس وأصل إلى الجامعة، في المقاهي التي نشرب فيها القهوة، في الرحلات الطلابية، في أسواق العزيزية والتلل، ينبعث صوته من مكان ما، من صدر عاشق، من حديقة يكتظ فيها البشر. هكذا ارتبط عبد الحليم حافظ بحبل سري يربطني بوالدي من جهة وبسوريا من جهة أخرى. يا الله، لم يعد صوتك مبهجا يا عبد الحليم حافظ منذ 3 سنوات، صوتك مجروح بجراح سوريا، لم تعد تغني البلابل ولا تنتشي المواعيد السرية، ذهبت المسجلة الفضية إلى الفناء، والأشرطة غابت في الشقق الكثيرة التي كنت أنتقل بينها، وبعضها خطفته أيدي الصديقات. وعندما أسمعك تغني حاول تفتكرني، حاول توشك دمعتي على السقوط، كما سقطت أحلام أصدقائي في سوريا في فخاخها العظيمة.

0: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات. تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. مستمعينا، الاقتصاد الحديث في كثير من دول العالم بات يبحث عن الفرص خارج المدن الكبرى في الموانئ البعيدة والقرى السياحية والمناطق الصناعية الناشئة، وحتى في التفاصيل الصغيرة اللي تمتلكها كل محافظة وتميزها عن غيرها. اليوم تتجه أنظار الاقتصادات الحديثة نحو الأطراف، نحو المحافظات والمدن البعيدة، حيث تختبئ الفرص غير المستغلة والمزايا النسبية، وأيضا المشاريع القادرة على إعادة تشكيل خريطة النمو من جديد. في سلطنة عمان مستمعينا، يبرز هذا التحول بوضوح ضمن رؤية اقتصادية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار ورفع مساهمة مختلف المحافظات في الناتج المحلي بعيدا عن التمركز التقليدي في نطاقات محدودة. لكن السؤال اللي يفرض نفسه في هذه المرحلة، كيف يمكن تحويل المحافظات من وحدات إدارية وخدمية إلى محركات اقتصادية فاعلة؟ وكيف يمكن أيضا لكل محافظة أن تبني هويتها الاقتصادية الخاصة انطلاقا من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وميزاتها السياحية والبشرية والاستثمارية؟ في هذا السياق تأتي الندوة الوطنية محافظات ممكنة اقتصاديا، لتضع هذا الملف في صميم النقاش الوطني من خلال بحث الفرص الاستثمارية وتمكين أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاقتصاد والاستثمار، وصولا إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي على مستوى المحافظات. لكن خلف هذه العناوين الواسعة مستمعينا، تبرز أسئلة أكثر عمقا. هل تمتلك المحافظات اليوم الأدوات الكافية لصناعة اقتصاد محلي متكامل؟ أم يعني هناك حاجة لإعادة

0: صياغه ادوارها وصلاحياتها بشكل اوسع واكثر مرونه، وكيف ايضا يمكن تحويل الفرص الكامنه سواء في السياحه او الصناعه او اللوجستيات او الزراعه الى مشاريع حقيقيه قادره على خلق وظائف مستدامه، وإلى أي مدى أيضا يمكن أن يصبح القطاع السياحي بما تمتلكه المحافظات من تنوع طبيعي وتراثي وثقافي رافدا اقتصاديا متكاملا لا يعتمد على الموسمية فقط بل على استدامة الاستثمار والتطوير. ثم هناك ملف يعني لا يقل أهمية، وهو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الفقري للاقتصادات المحلية وقدرتها على النمو في بيئات تتفاوت فيها البنية الأساسية وسهولة الوصول إلى التمويل والأسواق، كما يظل أيضا التكامل بين الجهات الحكومية ووضوح الإجراءات وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية عناصر حاسمة أيضا في تشكيل بيئة جاذبة قادرة على المنافسة إقليميا. من المحافظات نفتح هذا الملف من زواياه المختلفة لنحاول فهم كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. أهلا بكم في هذه الحلقة، وأرحب فيها بضيفنا الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. دكتور خالد أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
1: أهلا وسهلا وشكرا أستاذ يعقوب على هذه الاستضافة اللطيفة، وإن شاء الله بتكون جلسة حوارية ممتازة بإذن الله.
0: أهلا وسهلا يا دكتور. نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفنا.
2: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات اللي نفتح فيها ملف مهم جدا، وهو كيف يمكن للمحافظات أن تتحول فعليا إلى منصات إنتاج ونمو. ضيفنا هو الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران. أجدد الترحيب بك دكتور في هذه الحلقة مرة أخرى. تمكين يعني واضح للمحافظات لدعم الجوانب الاقتصادية والإدارية في سلطنة عمان، رؤية حكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لاستثمار الميزات التنافسية في هذه المحافظات. لما نرجع للوراء قليلا، 36/2022 رقم المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات، الخطة الخمسية اللي كانت من 2021 إلى 2025 خصصت مبالغ مالية تقريبا أو رفعت المبالغ المالية المخصصة للمحافظات إلى 20 مليون ريال عماني للمحافظات، والمرجو من هذه المحافظات أنها تكون رافد اقتصادي في جانب التنويع الاقتصادي وأيضا تحقق إيرادات للاقتصاد الوطني. برأيك ما الذي تغير في النظرة إلى المحافظات اقتصاديا خلال السنوات الأخيرة؟
1: اولا لابد ان نركز على نقطه ان المبالغ التي منحت للمحافظات ذات بعدين، في بعد استثماري وبعد تنموي، وهذه نقاط اساسيه وركيزه اساسيه في هذا الطرح. وايضا عندما منحت المحافظات اللامركزيه، وطبعا تتبع المحافظات الولايات وتقوم بنفس الدور وايضا تمارس امورها بلا مركزيه ايضا، ولكن لا مركزيه بسيطه، يعني لا في تبعيه للمحافظه او القيادة نفسها، وأيضا ولكن تنبع إدارات الولايات أيضا من قلب المحافظات نفسها ورئاستها. هذه مؤشرات جيدة إنه لما تم المنح لابد أن نراعي نقطة، يعني إنه لعدة سنوات كانت المحافظات والولايات ترجع إلى الرئاسة إلى وزارة الداخلية للاستشارات والتنفيذ، وطبعا الأمور كانت تطول لأن عدد المحافظات كبير والولايات عددها كبير جدا. فالتغيير اللي صار هذا تنفيذه وتطبيقه بيحتاج له شوية وقت، يعني احنا نتكلم بدينا في 25 احنا الحين 26، نعم. نعطيهم برهة يعني لتكوين خبرة متراكمة لآلية استخدام هذه التسهيلات التي منحت لهم.
0: طيب دكتور، يعني إلى أي مدى برأيك أنت بالنظرة الشمولية للمحافظات في سلطنة عمان وما تمتلكه من موارد مختلفة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول من وحدات إدارية وخدمية إلى مراكز إنتاج واستثمار أيضا وصناعة أثر اقتصادي؟
1: المبالغ التي منحت هي لم تكن تعطى اعتباطا، ولكن هناك عائد على الاستثمار، لابد أن يكون عائد على هذه الأموال على المجتمع ومثل ما قلنا على الجانب الاقتصادي والقطاعات المتنوعة الموجودة في المحافظات والولايات. أرى أنه يعني لا توجد محافظة بلا تميز، والمحافظات اللي موجودة معنا سواء كانت ناحية الجبل أو السهل أو البحر، كل محافظة تمتاز بمميزات جذب لخلق فرص استثمارية فيها.
0: نعم.
1: لذلك أرى أنه ضرورية وأهمية العائد على الاستثمار من هذه المبالغ لابد أن يكون ملحوظ، إلا أني أكرر وأقول أنه نحتاج إلى قليلا من الوقت حتى الخبرة التراكمية في استخدام تلك المبالغ تكون موجودة ويقدروا يصرفوها بالحكمة بالروية بأيضا إلى قطاعات تحتاج إلى هذا الاستثمار. أولها العنصر البشري، أنت إذا قمت بالاستثمار في العناصر البشرية ثق تماما أنه العائد راح يكون كبير، لأن العناصر هذه راح تتجه لعدة قطاعات داخل تلك المحافظات والولايات، وأيضا راح تمنع الهجرة من القرية، ما يسمى من القرية إلى المدينة. فإحنا نحاول أنه تمكين داخل المحافظة نفسها
0: بالضبط
1: والولايات اللي موجودة فيها، يعني المبالغ هذه تستخدم للتمكين داخل المحافظة نفسها.
0: طيب هل المحافظات اليوم في ضوء يعني صدور نظام المحافظات والكثير أيضا من التشريعات واللامركزية، هل تمتلك اليوم المحافظات الصلاحيات والأدوات الكافية حتى تصنع أثر اقتصادي حقيقي في المستقبل؟
1: هذا شيء أكيد، لا توجد أي محافظة ما لديها ممكنات ولديها القدرة على التنفيذ وأيضا حتى الإبداع. يعني أنت لو تلاحظ مؤخرا بعض المحافظات قامت بأنشطة على سبيل المثال من الجانب السياحي مثلا والترفيه في حراك، بس أنا ما أعتبر هذا حراك قوي بذاك القوة، أبحث عن الحراك ذا البعد الاقتصادي العميق، زين مثل المصانع، مثل الورش، مثل تمكين الأسر المنتجة، مثل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذا هو الحراك الحقيقي. يعني الحراك الترفيهي هو حراك وقتي، يعني لحدث وقتي ينتهي وخلاص ننتظر العام القادم نقوم بتطبيق نفس المهرجان أو الفعالية، إلا أنه تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا البحث عن مستثمرين للقدوم إلى تلك المحافظات والولايات للعمل لبعض المشاريع الاقتصادية، هذا حس أنه هو العمق والأساس والعائد الحقيقي على الاستثمار اللي تقوم به تلك المحافظة.
0: طيب ما إيش اللي ممكن دكتور يجعل كل محافظة عمانية تمتلك يعني فرص اقتصادية مختلفة عن المحافظة الأخرى في سلطنة عمان، وقد تكون هذه من حيث وجهة كثير من من من من الاقتصاديين إنه طبيعة التنوع الجغرافي في سلطنة عمان؟
1: مثل ما ذكرت لك التنوع الجغرافي عندنا الجبل والسهل والبحر.
0: نعم.
1: كل ولاياتنا، كل ولاية تمتاز بميزة تنافسية عن الأخرى، والعديد منهم استطاع توظيف هذه المميزات ليكون لنفسه شخصية أو كيان خاص به هو. الولايات الساحلية تحاول بقدر الإمكان جذب المشاريع السياحية لعمل فنادق على الشواطئ وقريبة من الشواطئ. الولايات اللي مثلا في العمق تقوم بمحاولة جذب مشاريع صناعية وأيضا في مشاريع سياحية قامت فيها، على سبيل المثال ما نروح بعيد إلى محافظة الداخلية وخاصة ولاية نزوة مثلا، المشاريع السياحية عندهم دائما في حراك دائم، يعني في استثمار صاير يعني وفي دعم من المحافظة نفسها. بعض المحافظة على سبيل المثال أيضا عندك محافظة الظفار، يعني صلالة والولايات المحيطة فيها أيضا فيها حراك سياحي قوي جدا، المناطق الصناعية اللي موجودة هناك أو المدن الصناعية اللي موجودة هناك أيضا فيها حراك، على سبيل المثال الدقم، يعني
0: نعم.
1: الدقم الحين في آخر اتفاقية تم توقيعها بعملية، يعني شركة صينية راح تقوم بتجميع حوالي 30,000 سيارة في السنة، والمشروع قيد التنفيذ في الوقت الحالي. عندك مشروع كروة أيضا الحافلات اللي موجود هناك، ففي تميزت. وأيضا ننظر إلى الجانب اللوجستي فيما يعني محافظات جنوب وشمال الباطنة، وجود الموانئ الساحلية، يعني الجانب اللوجستي لعب دور كبير جدا في قضية، يعني مؤخرا نتاج النزاعات اللي صارت في المنطقة موانئنا استفادت نسبيا وليس مطلقا، يعني
0: نعم.
1: من استخدام موانئنا لاستلام بعض الحاويات، ويعني مناولة الحاويات ارتفعت هذيك الفترة، إلا أنه أنا أرى أنه من لابد أنه الولايات تتكامل، يعني ما تشتغل بعزلة عن الأخرى، المحافظات بمعنى صح كل محافظة تكمل الأخرى، ما كل واحد ينافس الثاني منافسة. أنا أرى في التنافسية شيء جيد ولكن التكامل أفضل. التوافق مع بعضهم البعض، يعني في مثلا على سبيل المثال ولاية تستلم، إذا كانت ولاية ساحلية أو محافظة ساحلية تستلم،
0: نعم.
1: ولاية أخرى
0: لوجستيات
1: تساعد في عمليات النقل، توفير حافلات مثلا، يعني فلنقل أنه في محافظة الداخلية لو تم إنشاء شركات معنية بالنقل البري،
0: نعم،
1: تشتغل على خط صحار والداخلية، يعني تكون مقرها في الداخلية وتدعم من قبل القطاع الخاص، وأيضا يعزز هذا الدعم من قبل المحافظة نفسها لخلق فرص عمل. يعني بعض الدول في الجوار بعد النزاع اللي صار قامت بدعم مجموعة من شركات النقل البري من أجل ضمان انسيابية الحراك التجاري وعمليات الشحن داخل الدولة نفسها، يعني وجابت حوالي 500 ألف شاحنة تقوم بنقل الشاحنة أو الشحنات من موانئ قريبة إلى داخل البلد، وأيضا من داخل البلد عندها يعني عندها شاطئ بحري في موانئ هناك، فصار حراك، صار تكامل ما بين ولاياتهم أو محافظاتهم من أجل أنه يعني خلقوا من التنافس تكامل.
0: نعم، يعني خلينا نقول دكتور أنه البنية الأساسية، الموانئ والمطارات وغيرها كلها جاهزة في سلطنة عمان.
1: بالضبط.
0: وهناك ربط أيضا ما بين هذه الموانئ وغيرها، هناك تعاون كبير، يبقى أيضا أن تكون هناك تكاملية أيضا ما بين المحافظات حتى تستطيع كل محافظة أن تقدم ما لديها وتستغل أو تستفيد من كل فرص. طيب أنتقل إلى موضوع القطاع السياحي، وهو من الفرص يعني الواعدة في محافظات سلطنة عمان دكتور. وطبعا معروف أنه المحافظات العمانية مثل ما تفضل تمتلك يعني تنوع طبيعي كبير، هناك الجبل والسياحة وغيرها والبحر وغيرها، وهناك أيضا تنوع ثقافي، تنوع تراثي، لكن كيف يمكن أن نحول هذا التنوع إلى صناعة اقتصادية مستدامة ليست فقط يعني مسألة اعتمادها على المواسم؟
1: سبق وكررت في عدة لقاءات أنه ليس من الضرورة أن تكون الدولة هي الراعي الأساسي لهذه الأنشطة. السياحة دائما هي عبارة عن قطاع حر، يعني يكره التقيد، والفرص موجودة في البلد من خلال المواقع الطبيعية اللي خلقها الخالق سبحانه وتعالى. عمان فيها يعني سياحة المغامرات، السياحة البحرية، السياحة الثقافية التاريخية كلها، وعندك إرث تاريخي وثقافي جاهز، يعني أنت ما عليك إلا تقوم بتفعيله فقط.
0: نعم.
1: يعني السياحة فيها من المعالم السياحية اللي قام بها الإنسان نفسه، في معالم سياحية خلقها المولى سبحانه وتعالى مثل العيون المائية والجبل والسهل وسياحة المغامرات والبحر، وأيضا في الجانب التاريخي القلاع والحصون. لا تخلو ولاية من ولايات سلطنة عمان من وجود حصن أو قلعة أو وادي أو عين مياه كبريتية كانت أو مياه ساخنة. هذه القطاعات اللي موجودة أو هذه الخدمات أو هذه المميزات اللي موجودة يتوجب أن بمساعدة من المحافظة على تفعيلها. يعني لا نروح بعيد، يعني عندك على سبيل المثال وذكرت في أحد اللقاءات البحيرات الوردية تابعة لولاية الجازر لكن ما عليها حراك،
0: نعم،
1: تحتاج دعم من قبل الحكومة، من هيئة البيئة، وزارة التراث والسياحة، وأيضا من المحافظة نفسها أنه يهتموا بهذا القطاع. عندك بر الحكمان أيضا محتاج مراعاة وتمهيد طرق مباشرة بدون المرور إلى الشوارع الترابية. فلذلك الأساس في عملية التنويع والتنمية السياحية هو الإنسان نفسه ثم الممكن اللي هو تكون القطاع الحكومي وأيضا القطاع المالي اللي يقوموا بدعمه فيها في هذا القطاع. الاستثمار في قطاع السياحة في عمان معنا يعني جميل جدا ورائع، ومؤخرا صدر القانون لائحة التنفيذية لقانون السياحة، فوضحت الأمور، ما في تعقيدات، الحوكمة أصبحت موجودة، ما علينا إلا التنفيذ، ومطلوب من الولايات خاصة المحافظات أن تدعم هذا التوجه. وفي كان في مقترح يعني دائما نقترحه أستاذ يعقوب، خاصة للولايات الحدودية الولايات اللي تقع على الحدود سواء شمال السلطنة أو جنوبها.
0: نعم.
1: في معظم دول العالم يعني تلك المحافظات أو المدن التي تقع على أطراف الدولة يقوموا بعمل ما يسمى بالقرى السياحية. ليش؟ من أجل خلق حراك سياحي في هذه المناطق وفرص عمل وتفعيل لدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتخلق قرى سياحية هناك. القرى السياحية هذه بتساعد على أنه السائح اللي يأتي إلى الدولة برا أنه يستمتع بمميزات المميزات السياحية الموجودة في السلطنة من خلال وجود هذه القرى. فأنت عندك في ولاية عبري، عندك في شناص، عندك صوب حتى يعني صوب
0: في البريمي،
1: عندك في صوب المزيونة، في أماكن عديدة في البلد. يعني هناك أنا أقول أنه لا بد من أن الولاية أو المحافظة تقوم بتفعيل دور القرى السياحية.
0: طيب يعني في رأيك يعني دكتور، نحن بحاجة إلى مشاريع ضخمة في الجانب السياحي، أو ننقل تجارب يعني من من من من نوعية مرتبطة مثلا خلينا نقول بالمجتمع المحلي، أو تجارب دولية من الخارج يعني.
1: أستاذنا، أول شيء لازم نسترجع أنه السياحة ساهمت في سلطنة عمان بنسبة 3% يمكن مؤخرا في الناتج المحلي، ويعني بقيمة مباشرة مضافة مباشرة حوالي 1,100,000,000 ريال عمان، وهذا مبلغ جدا رائع يعني. وفي أمل أنه من خلال رؤية عمان 2040 أنه المساهمة توصل إلى من 3% إلى قريب 6%، وهذه مؤشرات رائعة جدا يعني. حتى يعني المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قال إنه الإنتاج السياحي وصل إلى 2,280,000,000. إذن هناك فرص يعني، المؤشرات تؤكد إنه في نمو إيجابي في هذه القطاعات. التجارب العالمية في الوقت الحالي إحنا جالسين ننقل تجارب الفنادق فقط. يعني نأتي بسلاسل فنادق عالمية ونزيد عدد غرف الفندقية. حاليا معنا حوالي قريب 38,000 غرفة، بنهاية 2030 سبق وذكرنا أنه بتكون توصل لحوالي، بيزيدوا فوق حوالي 9,000 إلى 10,000 غرفة زيادة أيضا. ولكن كل هذه الغرف وكل هذه المشاريع محتاجة إلى تدفق سياحي، تدفق السياحي من خلال الشراكات مع شركات طيران عالمية، أو تفعيل شبكة الطيران للشركات المحلية من أجل زيادة التدفق السياحي. نفتقر إلى وجود وسائل الترفيه داخل العاصمة، مسقط على سبيل المثال يعني. نعم. للعوائل والأطفال يعني، مثل البرك المائية وأماكن، دولة حارة سلطنة عمان، إذن بحاجة أنت إلى وجود مواقع فيها ترفيه وفيها برود أيضا تستطيع أن تحتوي الزائرين. التجارب العالمية أيضا عندنا محدودة في سلطنة عمان فيما يعني قطاع السياحة والطيران، مركزة فقط على قطاع الفنادق. يعني لو تلاحظ أنه شركات فنادق عالمية هي اللي موجودة. طيب هل هناك أيضا برامج أو مشاريع ترفيهية ذات بعد عالمي؟ نعم موجودة، في شركات تقوم بأدوار الترفيه العالمي ولكن غير موجودة معنا في السلطنة. لذلك إذا استطاعت المحافظات أن تقوم بجذب شركات ترفيه عالمية في محافظاتها أو في إحدى الولايات ذات التميز والغناء السياحي والجغرافي والبيئي وغيره، نعم. ممكن يكون عندك آلية جذب. بعض العيون الساخنة، أنا ما نروح بعيد، نبدأ بالعيون مياه الكبريتية.
0: نعم.
1: بإمكانك أنك تستقطب شركات إدارة تلك العيون، شركات عالمية موجودة تديرها بطريقة فيها احترافية وتحولها إلى منتجعات للسياحة، ليست العلاجية، وكرر ليست الاستشفائية. فمحافظاتنا ولاياتنا عندها فيها من الخير ما يكفي أن تقوم بعمل مشاريع.
0: نعم.
1: ذات جزء يعني صحي بس استشفائي وليس علاجي. العلاجي معناك يكون عندك مستشفيات
0: بالضبط.
1: عندك عيادات وخبرات طبية متنوعة متراكمة، إلا الاستشفائي هو من أبسطهم. فهذه يعني فرص موجودة لا زالت، إنه لو استطاعت الولايات، يعني لا توجد ولاية في سلطنة عمان ما فيها عيون مياه ساخنة أو كبريتية.
0: بالضبط. بالضبط.
1: لأنها لم تستغل حتى الآن، فهذه فرصة من خلال الندوات.
0: طيب دكتور، بالحديث عن التنوع الجغرافي أيضا لسلطنة عمان، هناك جانب نشط وينشط أحيانا بين الحين والآخر في مواسم معينة خاصة يعني، سياحة المغامرات في المحافظات. كيف تنظر لهذا الموضوع يعني؟ هل نحتاج أيضا أن سياحة المغامرات في عمان أم تكون أفضل مما هي عليه الآن؟
1: دائما كلمة المغامرات دائما تأخذنا إلى البساطة فيما يعني آلية التنفيذ والأمن والسلامة. الحمد لله استطاعت وزارة التراث والسياحة أن بالاتفاق مع إحدى المؤسسات الحكومية في عمل برامج تدريبية لمن يقوم بدور المرشد في سياحة المغامرات، وخاصة تسلق الجبال والذهاب إلى الأودية والوصول إلى بعض البرك المائية في مواقع خطرة جدا، والوصول إلى بعض الكهوف والمسارات الرملية العميقة في من خلال أيضا سباقات تتم في الفترات يعني. نحن لازلنا بحاجة إلى أنه أيضا نعزز من وجود يعني نزيد من المختصين في هذا القطاع. يعني الشرطة ما قصرت عندها تطبيقات، مثلا في هناك تطبيق اسمه تطبيق نداء، يعني أي مجموعة راح إلى سياحة المغامرات لابد أن تنزل التطبيق وتحدد من خلاله موقع وجودك أثناء قيامك بهذه المغامرة. سياحة المغامرات هي سياحة واعدة نشطة في الوقت الحالي، تزداد في فترة الشتاء تقل فترة الصيف بحكم كون أنه في البرية في الهواء الطلق، معدل ارتفاع درجات الحرارة شوية بيكون مرتفع ذيك الفترة يعني. لكن نعم. في أماكن في عمان اللي فيها البرك المائية والوصول إليها يحتاج خبراء في الوصول إليها، أصبحت لها حضور، أصبح المواطن والمقيم وبعض السياح يأتوا خاصة
0: لأماكن معينة. أماكن.
1: ثم هناك سياحة الصيد، يعني الصيد عندك في عمان في ناس تجي من دول مجاورة بقوارب ويخوت من أجل أن يستمتعوا بالصيد، لأن بحر عمان ما شاء الله عليه بحر غني جدا.
0: نعم.
1: بالثروة السمكية يعني. ففي عندك أنشطة كثيرة موجودة، ناهيك طبعا عن خريف صلالة، وهو طبعا هذا الشيء متميز يحتاج إلى التطوير، ولكنه نتوقع الموسم هذا أنه رح يميز، يعني محافظة الظفار رح تكون مميزة جدا في هذا الموسم، لأنه قلة الرحلات الخارجية في مطارات المنطقة رح تكون هي نقطة الجذب الآمنة السلسة الوصول.
0: نعم. طيب، فيما بين مسألة إنشاء هذه المشاريع أو المشاريع الضخمة الاستثمارية دكتور، وما بين عملية أيضا الترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية آمنة، كوجهة سياحية أيضا تضم الكثير من التنوع في هذا الجانب، ما الذي نحتاجه أيضا في جانب الترويج السياحي؟
1: كررنا أكثر من مرة، إحنا عندنا نوع من يعني عدة جهات تقوم بالترويج، لابد من توحيد الترويج من خلال نافذة واحدة. هذه الندوة اللي راح تصير اليوم، أتمنى أنه يكون في اتفاق ما بين المحافظات على توحيد آلية الترويج، يعني تتولى جهة معينة تركز مع وزارة التراث والسياحة والمؤسسات والجهات ذات الممارسات السياحية، أنه ما كل واحد يروح يروج، يعني كل محافظة فيها جماليات، بس صعب ترى محافظة تطلع وحيدة وتسافر إلى معرض المعارض العالمية وتقوم بالترويج نفسها مثلا.
0: نعم.
1: فلابد أن كل يأتي تحت مظلة واحدة. في الوقت الحالي تقوم وزارة التراث والسياحة بالترويج من خلال مشاركات في محافل عالمية أو من خلال الزيارات تسموها التعريفية بجوانب الجماليات في سلطنة عمان، لكن أنا أتمنى من أن كل محافظ تقوم بإعداد خارطة للمعالم السياحية اللي موجودة فيها على الصعيد المحلي، يعني خارطة وتخلق تجربة سائح متكاملة داخل المحافظة وداخل الولاية، يعني المحافظ يجمع الولاية ويطلب من كل ولاية أعطوني خارطة المعالم السياحية لديكم، وكيف تخلق من هذه الخارطة تجربة سياحية متكاملة للسائح الزائر، سواء كان مواطن أو وافد أو مقيم.
0: نعم. طيب، لما نيجي نتكلم عن موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات دكتور، يعني أحيانا تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني خارج المدن الرئيسية تحديات يعني أكبر في مسألة النمو والاستدامة، لماذا؟
1: يعني ما أريد ألوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا أريد ألوم جهة معينة أو هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو حتى وزارة أو غيره، لكن أنا لاحظت يعني أنه في العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمر الافتراضي مالها جدا قصير، يعني يبدأ مشروع يدخل في مشروعين ثلاثة ثم يختفي من السوق، وبالتالي يخلق للمستخدم نوع من عدم الطمأنينة تجاه تلك المؤسسات، ويظل طول الوقت يقول لا أنتم ما مستدامين، أنتم ما تلتزموا. طبعا هي لا تعمم هذه القضية، لأن أنت عندك عشرات الآلاف من تلك المؤسسات، قطاع السياحة واحدة فيه يمكن حوالي من 10 إلى 15 ألف مؤسسة معنية بالخدمات السياحية. نرجع مرة ثانية نفس الكلام الأستاذ يعقوب، أن المحافظات والولايات مطالبة بإعداد قوائم داخل محافظاتها بالتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بقطاع التنمية السياحية والتطوير السياحي والإرشاد السياحي والخدمات السياحية وإدارة الوجهات، ولابد من تدريبهم، يعني وزارة السياحة والتراث السياحي عندهم مؤسسة أو عندهم إدارة اسمها دعم الشركاء، والعديد من المؤسسات في البلد عندهم حاضنات، عندك أكاديمية الابتكار الصناعي، عندك البنوك عادة ما تحتضن هذه المؤسسات وتوفر لهم خدمات، إلا أنه حتى الآن لم أرى محافظة قامت بعمل لقاء مع المؤسسات الصغيرة المتوسطة المعنية بقطاع السياحة أو الطيران على سبيل المثال، والجلوس معهم عمل عصف للفكر وبيان الاحتياجات المطلوبة، أيضا أين نستطيع أن نقوم بالترويج، يعني وين الترويج المطلوب في المحافظة أو الولاية اللي تستطيع تلك المؤسسات أن تقوم به، ممكن يعني من خلال المبالغ اللي تمنح للولايات يا أستاذ أو المحافظات أستاذ يعقوب.
0: نعم.
1: يمنح جزء منهم لتلك المؤسسات أن تقوم بتمثيل السلطنة من خلال المعارض العالمية، لأنه المؤسسات هذه تقدر تسافر وتشارك في معارض أو رحلات تعريفية، فلذلك من خلال هذه الندوة ومن خلال هذه الفعالية اللي بتصير لابد أن يتطرقوا، لأنه أصبحت السياحة عنصر أساسي جدا في الناتج المحلي.
0: بالضبط أستاذ. بالضبط.
1: ويعني توقعات الحكومة الموقرة أنه توصل النسبة إلى نسبة الناتج المحلي لقريب 6% ب2040، ما راح يتم في ليلة وضحاها،
0: يحتاج إلى أيضا
1: حراك
0: خطة عمل متكاملة.
1: طيب من مسؤول عن هذا؟ المسؤول عن المحافظات. المحافظات تمثل البلد، ترى هم 11 محافظة معنية بهذا القطاع. هي ترى سلطنة عمان مكونة من 11 محافظة، مش الوزارة. من قائم في دور تشريع ودور تنفيذي؟ الوزارة والمؤسسات التابعة ليها والجهات المعنية دور تشريع. طب التنفيذ يقع على عاتق من أستاذ؟ يقع على عاتق المحافظات.
0: بالضبط بالضبط. طيب كسؤال أخير دكتور، يعني فيما يتعلق بمسألة التكاملية ما بين الجهات الحكومية ولتحفيز جانب الاستثمار، لتحفيز أيضا دور المؤسسات الصغيرة المتوسطة، لتحفيز القطاع السياحي لو أردنا أن نذكر. ودائما عندما نتحدث عن المستثمر الذي نبحث عنه دائما، سواء كان في قطاع السياحة أو في القطاعات الأخرى الواعدة في سلطنة عمان، دائما ما يبحث عن السرعة، عن الوضوح. فإلى أي مدى يمكن أن تؤثر البيروقراطية يعني وتداخل أيضا الاختصاصات في جاذبية الاستثمار في المحافظات؟
1: أستاذنا طبعا وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عندهم سعادة الوكيلة اللي موجودة حاليا معنية بالجانب الاستثماري، تعتبر إذن هي الموجه أو المساعد على التوجيه في قضايا الاستثمار، وأيضا استثمر في عمان وأيضا العديد من المؤسسات مثل هيئة المناطق الصناعية، المدن الصناعية، وهيئة المناطق الحرة في الدقم والمناطق الأخرى. المطلوب مثل ما ذكرنا التكاملية، بس لا تأتي في قطاع واحد، ولكن أيضا في آلية ووسائل جذب الاستثمار إلى تلك المحافظات. طيب كيف راح تتم بعد ما تم منح اللامركزية لكل محافظة؟ كل محافظة معنية بنفسها، إذا المحافظ هو معني بالتسهيل والتبسيط. ما ينتظر يعني أنه يروح يجي له يعني يبحث عن المستثمر بنفسه، ليس من الضرورة من خلال أنه يروح لجهة حكومية يقول عندك مستثمر. لا، اسعى المطالب يعني بوأل حاليا في المحافظة أنه تسعى إلى جذب مستثمرين يأتوا بتنفيذ مشاريع استثمارية داخل السلطنة. ونقطة أخرى مهمة جدا، يعني الاستثمارات هذه لن تأتي في ليلة وضحاها. المستثمر يحتاج إلى الأمان، يحتاج إلى الثقة، يحتاج إلى وجود أيضا داعم قانوني له، يحتاج إلى حوكمة، يحتاج إلى وجود مرجعية له في حالة لا قدر الله صارت أي إشكالية. المحافظات منحت كلها من خلال القانون اللي صدر، منحت تلك الصلاحيات، وأن أيضا بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسات الأخرى اللي موجودة في البلد، أرى أنه أصبح لزاما على تلك المحافظات، بل أصبح فرض عين عليها أن هي تقوم بدور البحث عن المستثمر وبث الطمأنينة ومنحه الصلاحيات أو التسهيلات اللي مطلوبة من أجل أنه يقوم بمشروع. إلا أنه الإخلال، يعني لو صارت حالة إخلال واحدة فقط مع مستثمر ما بطريقة ما، لربما تكون لها توابع سيئة وتسيء إلى سمعة المحافظة، ويمكن يفقد فرص استثمارية بالمليار.
0: أحيانا دكتور يعني كمداخلة في هذا الموضوع، المستثمر يهرب أحيانا عندما يجد في دولة ما مثلا أن القطاع الحكومي ينافس أيضا في هذا الجانب.
1: هو لا توجد دولة في العالم ما فيها قطاع حكومي ينافس يعني. هو ابن خلدون ذكرها في مقدمته يعني أنه من السيء أن تنافس الحكومة القطاع الخاص، وهذا شيء غير محبذ يعني، لأن الحكومة لديها اليد العليا في القوانين والتسهيلات وهذه الأشياء. المستثمر الذكي والمحافظ أيضا لابد أنه يتفقوا مع بعض أنه لما يقوم بأي مشروع أنه ما يكون في التنافسية الحكومية الواضحة والظاهرة، بالعكس مطلوب من الحكومة أن تتكامل معه. يعني الوزارات تسهل له آلية قلب العمالة، التسهيلات المالية مع البنوك، يعني تسهيلات كثيرة، وهذه أصبحت أمور ضرورية في الوقت الحالي لأن التنافسية زادت في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي المختص في قطاع السياحة والطيران على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ يعقوب.
0: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحن هنا شبه محبوسين في جزيرة مظلمة، مكتوب عليها أن تعيش فيها مجموعة من أبرز رجال البحر في عصرنا القرن الرابع الهجري. هذه الجزيرة لا يحتملها أحد قط، وعلينا أن نعيش فيها لأطول فترة ممكنة، فإذا فعلنا شيئا مفيدا سوف ترفع اللعنة عن هذا المكان.
1: كما ترى أيها النخذة العتيق، فإننا نحاول أن نتعايش هنا وأن نسترجع كافة حياتنا وأن نحكي قصصا لا ينساها أصحابنا.
2: عشنا حياتنا بين الموانئ والبحار والجزر، جاء أغلبنا من عمان والبصرة وجدة وعدن والأبلة والبلاد المجاورة.
3: سافر الكثيرون منا إلى الهند وسرنديب وقنبلة، ووصلوا إلى الصين ثم عادوا.
0: الآن نحن هنا فقدنا الإحساس بالاتجاهات، ضاعت الإشارات، لا نعرف أين الشمال من الجنوب ولا الشرق من الغرب.
1: لم يبق أمامنا سوى الحكايات، حكاياتنا بين البحار واليابسة. هذه الحكايات عشنا أحداث بعضها، أو سمعناها، أو تخيلناها.
0: نعم، هذا هو ما يجب أن نقوله. لاحظت أن بعضنا قد شطحت به الأفكار والخيالات، فحكى ما لم يره ولكنه تخيله، وليس في هذا خروج عن القواعد.
3: المهم أن تكون الحكاية مسلية ومفيدة.
2: هذا ما حرصنا عليه.
0: في الهند تعيش الفيلة وتحظى بمكانة جيدة بين الناس. الفيل حيوان طيب يحبه الناس ويألفونه، وهذا الحسن بن عمرو عاش في الهند طويلة ويعرف الكثير من حكايات الفيلة.
4: اسمي الحسن بن عمرو، عشت في الهند سنوات طويلة، أنتقل بين الموانئ والبحار. الهند بلاد خلابة مليئة بالغرائب، وما أغرب الفيلة هناك، خاصة لدى صديقنا سارتا.
2: نعم يا ضيفنا العزيز، هذا الفيل يختلف عن كل الأفيال.
4: لا أراه مختلفا في شيء، إنه فيل داكن مثل بقية الفيلة.
2: ليس الفارق في اللون أو الشكل يا صديقي، بل هو في السلوك، إنه يتصرف كأنه فرد من العائلة.
4: وكيف ذلك؟ يبدو مليئا بالوداعة.
2: إنه يؤدي لنا خدمات عديدة، نحن أسرة كسولة بطبعنا. أو بالضبط، صرنا كسالة بعد أن قمنا بتربية الفيل، وصار كبيرا قادرا على أداء الخدمات.
4: أي خدمات تقصد؟
2: يقضي لنا كل حوائج البيت.
4: حوائج البيت؟ تقصد أنه؟
2: نعم نعم، انظر إليه ماذا يفعل الآن.
4: أراه يمسك وعاء بخرطومه، ترى هل يشرب من خلال هذا الوعاء؟
2: لا أبدا، راقبه وسوف ترى، إنه ذاهب إلى السوق.
4: السوق؟ تقصد
2: كي يتسوق؟
4: أراه يستعد للخروج من باب البيت الواسع، هل هو في طريقه إلى السوق؟ سوف أتبعه.
2: تصحبكم السلامة، أنت وفيلنا رادا.
4: وخرجت إلى الطريق أتتبع الفيل رادا، كان يعرف طريقه جيدا، يمشي بكل ثقة وجرأة، والناس يطلقون إليه التحيات.
5: نهارك سعيد يا رادا.
6: طريقك موفق يا صديقنا رادا.
7: لا تتأخر في أداء واجبك يا رادا.
4: من فضلك، هل تعرف هذا الفيل؟
7: طبعا كلنا نعرفه، إنه صديق للجميع.
6: إنه تابع لسارتا، لقد أحسن تربيته.
4: أراه يحمل وعاء، ماذا يفعل به؟
7: يبدو أنك ضيف على هذه القرية.
4: بالفعل ضيف على سارتا صاحب الفيل.
6: هو في طريقه إلى التسوق، يجب أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
4: عن إذنكما أريد أن أراه كيف يتصرف في السوق، علي أن أتتبعه. وانطلقت وراءه، كان سريع الخطى قياسا إلى قدرتي على الجري، ولم يتوقف الناس عن تحيته. كان البعض يمد يده إليه بالزهور، كما رأيت أحدهم يتحسسه بمودة، إلى أن وصل عند البقال.
8: من فضلكم اسمحوا لي أن أستثني صديقي رادا من الدور، فهو قد يأخذ مساحة أكثر من زبون ينتظر.
4: أريد أن أعرف ماذا يفعل هذا البقال؟
6: كما ترى، فإنه يفضل رادا عنا، هو زبون له خصوصيته. ما إن يأتي بالوعاء حتى كما ترى.
4: الفيل يمد بالوعاء إلى البقال الذي نزل من مكانه وترك شغله مع زبائنه.
8: ترى ما هو المطلوب اليوم مني؟ هذه هي قائمة المطلوب.
4: يبدو كأن البقال يعرف طلبات الفيل. أخذ منه الوعاء وراح يقرأ قائمة المطلوبات.
6: الفيل يدفع دائما أقل مما ندفع نحن بقية الزبائن.
4: هذا أقل واجب.
6: كما أن الفيل لا تعجبه الكمية التي تعد له.
4: هذا ما لاحظته.
8: حسنا يا صديقي رادا، هذه هي زوارة كل صباح، لعلك تكون راضيا عنها. هل راجعت الحساب؟
4: يبدو أن الفيل يجيد الحساب بالفعل، كأنه يساوم البقال.
8: حسنا يا رادا، أنا مخطئ في الحساب، إليك 3 قطع غلطتك فيهم.
4: إنه يضع خرطومه عند أذن البقال.
6: يبدو أنه يشكره على طريقته.
4: هل يحدث هذا كثيرا هنا؟
6: كل يوم، ونحن نحب رؤية هذا المشهد.
4: ألا تشعرون بالضيق والغضب أنه يأخذ دوركم؟
6: أبدا، نحن نحب الفيل كثيرا، ولو لم يفعل البقال ذلك لأجبرناه أن يفعل. صارت قريتنا أكثر شهرة بكرمها بفضل هذا الفيل.
4: وفي رحلة العودة تتبعته من جديد. كان يحمل الوعاء وأيضا السلة التي وضع فيها المشتريات فوق خرطومه بمهارة، وفي الطريق قوبل بالكثير من التحية.
9: عودة سعيدة يا رادا.
6: أنت محظوظ يا رادا، قضيت حاجتك في وقت قياسي.
4: ألم يفكر أحد في مداعبة الفيل ويأخذ منه ما يحمله؟
7: لا، اتقي شر الحليب إذا غضب، إنه غضوب.
4: وعدنا إلى الدار، واستقبلني سارتا صاحب الدار الذي أنا ضيف له بالترحاب.
2: ما رأيك يا صديقي الحسن فيما شاهدت؟
4: إنه لفيل عجيب لا مثيل له، أفكر أن أشتريه منك وأحمله إلى بلادي كي أبيعه للأثرياء.
2: يؤسفني أن أرفض ذلك، ليس لأنه يغلى عليك، لا، بل لأنه لا يحب البحر، رغم أنه سباح ماهر. راقبه أكثر وحاول أن تستمتع بسلوكه.
4: أراه يقوم بأعمال الخدمة المنزلية، ينظف الأرض بخرطومه.
2: نعم، كما ترى يشفط الأوساخ من الأرض ويلقيها في مكان بعيد،
4: ثم هذا هو يرش المكان بخرطومه بالمياه.
2: سوف يغتسل في النهر، من أعمال النظافة، كما يؤدي مهامه التالية.
4: رائع، خرج الآن نظيفا، ينثر المياه عن جسده ويتفاخر بما لديه من جمال وقوة.
2: إنه يستعد لطحن الرز، انظر، هناك من يقوم بجمع الرز، والفيل يدقه بمدقة يمسكها بخرطومه.
4: صديقي، ماذا بقي لكم كي تفعلوا؟
2: أقل شيء نفعله أن نعد الخبز والمائدة، رغم أننا اعتدنا أن يفعل كل شيء، لكن بما أن موعد الغداء اقترب دعنا نجهز المائدة.
10: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، ما زلنا نبحث في البادية العمانية، عاداتها، تقاليدها، فنونها، هذه البادية العمانية الجميلة. وإحنا اليوم أعزائي المستمعين في ولاية المضيبي، وبالذات في بلدة لزق. في لزق أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن سليم
3: بن سليم
2: الشبيبي.
3: نعم.
2: لا محمد، كيف حالك؟
3: الله يعافيك، الله
2: بخير،
3: سلمك الله.
2: كيف الأحوال؟
3: إيه الحمد
2: طيب
3: لله.
2: طيب إن شاء الله. هي مكان شو اسمه؟
3: اسمه هذا منطقة الدقيق.
2: الدقيق.
3: نعم.
2: سيح الدقيق.
3: سيح الدقيق. نعم.
2: سيح الدقيق.
3: نعم.
2: الأخ محمد.
3: أول شيء علوم عندكم يتونا من مسقط وياي. علوم عندكم أخبار، ناشدكم على العلوم والخبر.
2: حياك الله، حياك الله.
3: ماشي علوم عندكم؟
2: ماشي.
3: ماشي خبر؟
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا يا حودة.
2: منصوبك؟
3: ماشي.

0: البدو، ايش هي الرفجه؟ دائما لما تروح مع واحد يعازبه قال لك رفجه، رفجه عليك سوي كذا، رفجه عليك لا تعمل كذا، شو الرفجه هذه؟
1: نعم طالت عمرك،
0: عمرك طويل.
1: في الدهر الاول العمانيه العمانيين وعاداتهم وتقاليدهم الرفجه مثل حلفة يمين يستعملونها يلي هي تحل عند الحضر وعند الناس المستحضرة.
0: الناس يعني عند الحضر اليمين
1: يمين وعند البدو
0: الرفجة.
1: يستعملون الرفجة.
0: الرفجة كلمة الرفجة.
1: كلمة الرفجة.
0: الرفجة الآن مثل قلت لي عن يمين مثلا.
1: نعم.
0: واحد يعني حلف إنه أو أرفق.
1: نعم.
0: إنه كذا كذا كذا. خلينا في انتساير أول شيء. رفقت إنك تأخذ ويبة عندي. رفقت عليك تاخذ ويب عندي.
1: تاخذ ويب عندي.
0: تاخذ ويب عندي. أيوة. يعني عباره حلفت عليه.
1: عباره حلفت عليه.
0: حلفت عليه.
1: نعم.
0: هني هو لازم ياخذ
1: ويبه.
0: ويبه.
1: ويبه.
0: ويبته.
1: لازم ياخذها.
0: ياخذها. واذا ما اخذها.
1: واذا ما اخذها اصبح كاسر لك رفقتك.
0: كاسر لك رفقتك.
1: رفقتك. الطالبه بردود شرف.
0: كيف الطالبه؟
1: تسائل عن شيخ السنه.
0: اوه توصل عن شيخ السنه. لهالدرجة هذه.
1: لهالدرجة هذه اللي كان رفقة. هذه الرفقة لها شان عود عند بدو. تسائل عن شخص انه يعني الرجال قبيلي ورفقت عليه ولا رفيقي. كان قبيلي ولا رفيقي. رفقت عليه. ما رفق عليك اليوم ما تعداني. اباله ويب من ذات خاطري. وما تم رفقتي لا قضة ليل ولا عندما يهود ولا يسير على ميت أو عضيلة.
0: هذيلا يطيحن الرفجة.
1: هذا يطيحن الرفجة
0: إذا كان ليل.
1: لا ليل.
0: ليل قض ليل.
1: قضك ليل وأنت يعني مكانك لتباه
0: بعيد.
1: بعيد وعليك خوف. بعد.
0: شوفني.
1: عليك خوف. أو ما يهود راكب عليه.
0: في خطر يعني.
1: في خطر. تبت تلاحقه قبل ما تتسلم عليه. أو عضيلة من عضايل الزمان يلي هي ترتفع عنها الرفقة.
0: الرفقة
1: العضيلة
0: مثلا واحد ميت ولا
1: واحد ميت واحد مريض. أنت راكب وقضك ليل. هذه تمتنع عنها الرفقة. إذا صرت أنت ساير شريح وقلبك صريح. ما عندك من حوادث الزمان يلي هن يحدثنك التم رفقة الرفيق وقبيلي
0: الله
1: يلي على الدرب العدل.
0: الله الله الله الله. زين هذه الشروط الرفجة على كل واحد، على الغريب وعلى راعي البلد، ولا بس إذا كان واحد غريب مثل أنا يا غريب؟ لا أنا رفقت عليه أنت إني لازم أتقهوي، وراعي البلد أيضا إذا كان رفقت عليه نفس الشيء يصير عليه نفس الطريقة.
1: سنة البلد ما أعرفها. سنة البلد.
0: لها
1: سنتها.
0: كل بلاد لها سنتها.
1: وكل بلاد لها سنتها.
0: وكل
1: منطقة لها.
0: لها طريقتها.
1: لها طريقتها. أنا أتكلم عن البادية.
0: عن البادية.
1: هذه معنى الرفقة. عندهم. يلي هم تعارفين عليها. يطلع العضايل. العضيلة تطلع. من دون رفقة. رفقت علي الحين يا الشيخ عيد. ما رفق عليك انت اليوم ما تعداني. قلت لك صبر. رفقتك عمار عندي عضل. من قلت لك عندي عضل؟
0: رفقتك عمار
1: وعندي عضل.
0: عندي عضل.
1: من قلت لك عندي عضل؟ انت يتيب تركب عندي ناقتك، ترد ناقتك وتركب عندي.
0: كيف
1: ترد ناقتك؟ قلت لك صبر يوم عندك عضل انا اخويك، ترد ناقتك وتركب عندي.
0: كيف أرد ناقتي؟
1: يعني تورع ناقتك وتجود عليها.
0: أه.
1: وتركب عندي سايرني
0: مع بعض.
1: مع بعض لين نوصل العضل اللي قاصدينا.
0: شوف انت يعني هذي اللي رفق عليك
1: هذي تطيح الرفقة.
0: يسايرك.
1: يسايرك إذا كانك أنت خبرته
0: إني أنا عندي كذا وكذا.
1: أنا عندي كذا كذا.
0: وإن صحيح هذا كلامك؟
1: الكلام صحيح وبعا صحة الكلام.
0: أنا بسايرك.
1: تشريفاً.
0: تشريف لك أنت.
1: تشريفاً للرفقة.
0: للرفقة.
1: وتشريفاً لك يا ضيفي.
0: لهالدرجة هذه.
1: تشريفاً حالتين.
0: كيف حالتين؟
1: لا تبعك ملام. وأقول يعني فلان والوقت عليه وما

0: كمل وقتي ما تبعك الملام. وتشريف الثاني لك انت تقديرا لك
1: تقديرا لك انت رابعك
0: الين عند عضلك.
1: شوف انت
0: التزم بربعتك
1: لازمه
0: التزم بربعتك
1: ما شاء الله. زين نرجع الى انت قلت لي مثلا واحد اذا ما رفقت عليه وما لبى لك رفقتك وقلت لي تودون الحوز
0: تسائل عن شيخ السنه.
1: شيخ السنه تودي شيخ السنه ايش يحكم هناك عليه شيخ السنه؟
0: يحكم عليه ايش اللي حدك عن رفقه الرجال يوم رفق عليك؟
1: ايش اللي خلاك ما تقبل
0: ايش اللي خلاك ما تقبلها؟ وما تلزم بها. حد اني عضل العضل بيرابعك. ما حد شيء تلتزم برفقته.
1: ايش؟
0: تلتزم برفقته مثل رد اعتبار. رد اعتبار.
1: رد اعتبار له.
0: لك انت. لك انت يا المرفق. لك رد اعتبار.
1: شيء يدفع له شيء. ايش قول لي؟
0: تدفع له شيء معين. هناك الرفقة. رفقة درب. ورفقة منزل.
1: الله. رفقة درب.
0: ورفقة منزل.
1: الله الله الله الله الله. هذا كلهم ثنتينهم يعني.
0: ثنتينهم كلهم
1: مزايا. مزايا جميلة كلها ثنتينهم.
0: هلا كلهم رفقة سمهن.
1: رفقة.
0: لقيتك في الدرب.
1: كيف رفقة الدرب؟
0: لقيتك في الدرب. وتسالمنا.
1: ايه.
0: وتناشدنا. أنا مكاني أقرب عن مكانك. قلت لك مرفق عليك. يا اليوم ترابعني. وتخاويني. قلت لي لا. هذيك سمها رفقة الدرب. هذيك مضمونها وخسرها أقل.
1: أقل عن هذيك.
0: أقل. نصيتني في منزلي.
1: زين.
0: وسلمت علي. كانك خليت موية بقهوة أو شربة ماء أو ما خليت شيء منهن. أرفقت عليك اليوم ما تعداني. مرفق عليك اليوم ما تعداني. غير كان شيء دايرنك من حوادث الزمان.
1: مدرك يعني شيء مدرك.
0: مدرك يعني حوادث الزمان. الله يكفاك. الله يكفانا يكفاك من شرها.
1: نعم.
0: قلت لي رفقتك عمار وأنا عندي عضل. قلت لك اصبر برد عبرتي وبركب عندك العضلك.
1: برابعك.
0: برابعك ربيعك.
1: هاي رفقة منزل سمى.
0: هذه تسمى رفقة منزل.
1: رفقة منزل.
0: رفقة المنزل. رد شرفها. ما يقل من 50 قرش.
1: أوه 50 قرش في ذاك الزمان.
0: 50 قرش.
1: على هذا المرفوق عليه يدفع.
0: يدفع. ما تميت لي وقتي. وأنا بالك ويب.
1: نعم.
0: ويب قبيلي لقبيلي. أو ويب الرفيق الرفيق. هذه رفقة المنزل. رفقة الدرب. ما تتعدى 10 قروش.
1: شوف أنت. يدفعها المرفوق عليه.
0: أنا رفقت عليك وما تميت رفقتي هردني.
1: هذا عاد يقول لك هالكلام هذا شيخ السنة.
0: شيخ السنة طبعا.
1: شيخ السنة هو.
0: شيخ السنة الحوز.
1: الحوز.
0: الحوز.
1: الحوز.
0: وتحاوزون عند من؟ عند شيخ السنة.
1: احنا تكلمنا عن الحوز قلنا الحوز هو عبارة مثابة القاضي عند البدوي.
0: مثابة القاضي نعم.
1: مثابة القاضي
0: نعم.
1: تمت رفقتكم هنا.
0: تمت.
1: تمت رفقتكم.
0: من 50 إلى 10.
1: من 50
0: إلى 10.
1: إلى 10 على هذاك أن
0: على هذاك لما رفوق عليه يدفع.
1: إذا كان ما عنده عضل.
0: ما عنده عضل.
1: هذا هو يعني الرفجة.
0: الرفجة.
1: وهذا دروب الرفجة.
0: ودرب الرفجة.
1: وهذا مثل ما قلت أنت الرفجة نوعين.
0: نوعين.
1: نوع درب.
0: رفقة درب ورفقة منزل.
1: ورفقة منزل.
0: منزل.
1: درب.
0: ومنزل.
1: ومنزل.
0: نعم.
1: وفي حالة يعني الخلاف يعني بين الاثنين يعني أنت ما تميت لرفقته هاي تروح للحوز.
0: إلى الحوز.
1: تروحون للحوز.
0: نعم إلى الحوز.
1: والحوز يحوز عليكم.
0: يحوز عليكم.
1: أنت ليش يجيب سبابك؟ إيش أسبابك اللي خلتك ما تقبل رفقة هذا الإنسان؟
0: كان قبيلي أو كان رفيق.
1: أو كان في حتى العابر سبيل. حتى عابر سبيل مثلا ما تعرفه من بعيد.
0: ما أعرفك. مرحبا لفيتني.
1: لفيتك كان جاي من بعيد.
0: مرحبا نعود من أياي من مشيت لجيت. ترحب جم الأقصى جرب.
1: زين.
0: قلت لي لا. قلت لك مرفق عليك أنك ما تعداني. إلا أنا أعرف علومك وإيش بلبك.
1: لهالدرجة؟
0: يمكن أنك أنت تبى تأخذني.
1: ها؟
0: يمكن أنت تبى تأخذني بوشي.
1: الحاج محمد.
0: تفضل.
1: المخرج يقول لي وقتنا اليوم انتهى.
0: نعم.
1: لكن بنعاود إن شاء الله باكر.
0: نعم.
1: وبنكمل الرفجة واللي يتبع الرفجة والعادات هاي.
0: يا مرحبا والله.
1: حنا نشكرك واليوم وباكر إن شاء الله نكمل التعاون.
0: مرحبا نعاود والله من مشيت وليجيتوا.
1: حياك.
0: ورحبكم.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت السماء الرطبة، وهذه الغابات التي تتشكل من طبقات نباتية مختلفة، أشجار طويلة مثل الزان الأوروبي مثل البلوط الإنجليزي، وشجيرات مثل الزعرعور والبندق، وطبقات الأعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة والأوراق المتساقطة التي تشكل عالم آخر تحت هذه الطبقات، سواء كانت أفاعي، عناكب، حشرات مختلفة، كائنات حية مختلفة تصطاد تعيش في هذه المواقع. وأيضا نبهنا إلى الدخول إلى الغابات يجب أن يكون ضمن أسس تحترم الغابة ذاتها، وأيضا تحافظ على التنوع الحيوي، وكذلك تحافظ على حياة الإنسان. فأفعى قاتلة قد تكون تحت هذه الأعشاب تحول زيارة جميلة إلى غابة رائعة جدا إلى لحظة مأساوية. لذلك على الإنسان ومن يعني يعشق الغابات أن ينتبه وأن يمر دائما في المكان المتاح. في كل الغابات اللي يزورها الإنسان حول العالم يوجد مكان متاح للمشي، والغابات التي لا يوجد فيها مكان متاح للمشي تعني بكل وضوح يمنع الاقتراب منها، لأنها قد تكون قاتلة للإنسان وتنطبق فيها معايير الطبيعة التقليدية. ومن أراد أن يمر في هذه الغابات يجب أن يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، وأن يمتلك ما يكفي لذلك، سواء كانت أحذية، حتى على مستوى الملابس أن تكون آمنة للدغات وللتعرض للتسمم أو لتفاصيل خطيرة في هذه المواقع، أو حتى حيوانات مفترسة. لذلك الحذر مهم جدا أثناء التعامل مع الأنظمة البيئية، وحتى الحذر من نقل الأنواع الغازية في الجواتي مثلا، في الأحذية، في التربة، هذه قد يكون فيها بذور غازية. ينتبه الإنسان إذا دخل إلى أي غابات أو كان عنده احتكاك بالغابات حول العالم قبل أن يعود إلى البلد، ينظف المواقع التي يمكن أن تتجمع فيها هذه التربة. هذه التربة قد تكون فيها بذور، فالبذور قد تكون أنواع غازية تكلف الدول يعني ملايين الريالات في المستقبل لمكافحتها، أو حتى تعرض هذا الشخص إلى خطر السجن أو العودة، خاصة في بعض البلدان التي مستوى الأمان الحيوي فيها مرتفع جدا مثل أستراليا. ونتمنى أن نصل في مرحلة معينة إلى مستوى أستراليا نمنع كل الأشياء العضوية، ويكون في تدقيق على كل حاجة، والتدقيق ذاته وأن تكون الدولة عندها مقاييس متشددة للأمان الحيوي، هذا يساعد الإنسان والسائح والقادم إلى هذه الدولة هو بنفسه أن يقوم ب الجزء الأول من الإجراء. هذا الجزء الأول من الإجراء مهم جدا لحماية الأنظمة البيئية. قبل أن تصل إلى أستراليا تتأكد أن الأحذية نظيفة، تتأكد أنك لم تحضر أي كائنات حية معك، أي منتجات عضوية، تمر بالتفتيش وتذهب إلى مكان اللي يجب أن تعترف فيه بما تحتوي، فتأتي إلى هذا المكان تذكر لهم إيش اللي معاك من منتجات، سواء كان لبان كان إيش مكان من المنتجات اللي معك، تتذكرهم. إذا كان هذا المنتج مخالف سيتم سحبه وأمورك طيبة، لا يوجد تأثير عليك. لكن إذا ذهبت إلى مكان الآخر غير الاعتراف وتم ضبط معك أي شيء، حتى سندويشة برجر مثلا من الطائرة، أو خبز أو أي حاجة أو عسل، ممكن أن يتم طردك من البلد، ويمكن أن يغرمك ما يصل إلى 2600 دولار. حماية الأمان الحيوي مهمة جدا للبلد، وهذا أيضا يعطي توعية للشخص الآخر للقادم إلى هذا البلد، ينتبه ويكون يعني عنده أمان كبير جدا. أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى في سلطنة عمان من الأمان الحيوي، لمنع كل الكائنات الحية من القدوم إلى البلد إلا بإذن، وفي قوانين صادرة في هذا الأمر سابقا إن شاء الله تطبق ويعني تحقق الهدف منها. فالغابات النورماندي، هذه الطبقات المختلفة في ظل التغيرات المناخية، تصبح هذه الغابات المعتدلة أمام خيار حقيقي واختبار حقيقي صعب جدا. فالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار وموجات الجفاف كلها تؤثر بشكل رئيسي في بعض الأنواع، خاصة الأنواع الرئيسية التي تعتمد على الرطوبة مثل الزان. وتشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن غابات الزان قد توفر مناخا داخليا أبرد وأكثر رطوبة من بعض الغابات الأخرى، مما يجعلها أيضا مهمة جدا في تخفيف الحرارة محليا، لكنها في الوقت نفسه حساسة إذا طال الجفاف وارتفعت الحرارة. الغابات أيضا مرتبطة بالبوكاج والأراضي الرطبة. البوكاج هي الأسيج الخضراء الحية الموجودة في المزارع. الطيور والخفافيش والحشرات لا تعيش داخل الغابة وحدها، بل تتحرك بين الغابات والأسيج والمروج. لذلك لا تكفي حماية كتلة غابية فقط منفصلة، بل يجب حماية الشبكة البيئية بأكملها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيليه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية.
1: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير.
0: الأخبار بالتفاصيل من إذاعة سلطنة عمان. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه 3 مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 58/2026 بإصدار قانون التخطيط العمراني. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022 وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2023، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق. المادة الثانية يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف القانون المرفق ويتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 4 ذي الحجة سنة 1447 هجري الموافق 21 مايو سنة 2026 للميلاد.
1: مرسوم سلطاني رقم 59/2026 بإصدار قانون الهيئات الرياضية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007 وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/2012 في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق. المادة الثانية يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب. المادة الثالثة تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق وحتى صدور الحكم فيها. المادة الرابعة يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والمرسوم السلطاني رقم 57/2012 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره. صدر في 24/1447 هجرية الموافق 21 مايو 2026 ميلادية.
0: مرسوم سلطاني رقم 60/2026 بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006 وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2013 بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/2018 بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة الثانية: تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة الثالثة: ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم 5 المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013 المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية. المادة الرابعة: يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم 18/2018 المشار إليه. المادة الخامسة: يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية. المادة السادسة: يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية. المادة السابعة: تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم 18/2018 المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 24/1447 هجرية الموافق 21 مايو 2026 ميلادية.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق أمنياته، راجيا لفخامته التوفيق والسداد في قيادة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما يطمح إليه من نماء وازدهار واستقرار.
0: رعى صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط افتتاح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات، محافظات ممكنة اقتصادية.
1: الندوة التي تنظمها وزارة الداخلية ناقشت تعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات وسبل التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار وتبادل الرؤى والأفكار الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الاقتصادي بالمحافظات.
2: ممر العلاقات الدولية، هكذا وصفت محافظة مسندم عند الحديث عن الاستراتيجيات الإقليمية للمحافظات. تغيرت المجريات في المحافظات الإحدى عشرة مع هندسة الأدوار مع المؤسسات الحكومية، وهي تمضي في نهج اللامركزية الذي أرساه جلالة السلطان المعظم. فالندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات أشارت إلى التحول للاقتصاد التكتلي كما يحدث في محافظة ظفار باقتصادها المتوازن، ميناء دولي وصناعات حديثة وسياحة عالمية وتوسع زراعي كبير في منطقة النجد. صاحب السمو السيد الدكتور مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار تحدث قائلا:
3: مؤمل من هذه الندوة كنقطة انطلاق، وهي ستكون مدخل لاحقا لأيضا مختبرات تعين المحافظات أن يكون لديها ممكنات اقتصادية، أو هي تكون أيضا ممكن اقتصادي على المستوى الوطني لسلطنة عمان. طبعا وجود أيضا الخبرات المختلفة من المحافظات، دوائر الاستثمار والتخطيط، وجود كما شهدنا صندوق عمان المستقبل وأيضا وزارة التجارة والصناعة والترويج للاستثمار، أي كل القطاعات التي لها دخل بتأطير هذه القطاعات الاقتصادية والدفع بها لأيضا أن تكون ذات أثر.
2: من اقتصاد التدفق إلى اقتصاد الصمود في عصر الصدمات، ورقة دقق معها المحافظون رؤيتهم لدحض أي تحد قد يحدث في وقت تتسارع فيه المشروعات الكبرى في المحافظات متحدثة بلغة التكامل مع بعضها. سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي تحدث قائلاً:
4: طبعا هناك عدد من المشاريع في المحافظة تم الانتهاء منها، وآخر مشروع كان تم افتتاح مركز المدينة، حقيقة عمل أصداء جيدة ولله الحمد، والآن تم أيضا عمل عقد مع أحد الشركات لاستثمار هذا المشروع والترويج له وكذلك التأجير. هناك كذلك أيضا مشروع قادم، طبعا البحيرة الكريستالية، من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى إن شاء الله تعالى خلال هذا العام.
2: وما إن أعلن عن المخطط الهيكلي لمحافظة مسقط تباعا ستأتي الأخرى تتقدمها أمهات المدن، فيما لا مجال لتأخير عمليات التنفيذ، وأخرى سعيها دؤوب كمدينة هيمة لتكون مركزا إقليميا. فمحافظة الوسطى التي تتحدث مستقبل الطاقة المتجددة، والدقم البوابة الاقتصادية التي تنتعش بمينائها الواقف على أهم خطوط التجارة الدولية، محافظة تتكامل في اقتصادها الأزرق مع محافظة جنوب الشرقية. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
5: نطرح حقيقة مسألة التكامل بين المحافظات، وإن كان لكل محافظة خصوصية لكنها في مشتركات بين المحافظات. يعني مثلا نحن عندنا ملف الاقتصاد الأزرق والاستزراع السمكي والمشاريع ذات البعد البحري، وهذا الجانب حقيقة يعني نحن ومحافظة الوسطى مثلا متشابهين، فبالتأكيد بالنسبة لقطاع الثروة السمكية في تكاملية في اختيار المشاريع.
2: المحافظون أكدوا سرعة إنجاز المشروعات في الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات التي نظمتها وزارة الداخلية. ناقشت في أوراق عملها موضوعات أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والميزة النسبية للمحافظات، ودور صندوق عمان المستقبل في دعم استثمارات المحافظات، والدليل الاسترشادي لآلية تأطير وتطوير الفرص الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة لهيبي، مسقط.
0: 15 دقيقة بعد 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية اليوم جزءا جديدا من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. ويبدأ الجزء الجديد من منطقة مسلق وصولا إلى منطقة سيح المطار بالقرب من معسكر الجيش السلطاني العماني، مرورا ببوابة صور للقادمين من ولاية الكامل والوافي، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.
1: وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقيات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة تشمل الأعمال الإنشائية للحزمتين 3 والـ4 لتكلفة إجمالية تبلغ نحو 74 مليون ريال عماني. الاتفاقيات تأتي بالشراكة مع ائتلاف شركات عمانية سعودية لتعزيز جاهزية المنطقة للاستثمار والتبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية عبر منفذ الربع الخالي.
0: اختتمت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورة القيادة الوسطى لرتبة رائد ودورات تأهيل وتطوير المهارات للضباط من رتبة نقيب إلى رتبة ملازم التي نفذها معهد الضباط بالأكاديمية. تأتي هذه الدورات انطلاقا من حرص شرطة عمان السلطانية على تطوير الكوادر البشرية وصقل مهاراتهم المهنية والارتقاء بمعارفهم في الجوانب الإدارية والإشرافية، بما يعزز كفاءتهم القيادية ويسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في مختلف مجالات العمل الشرطي. رعى الختام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك.
1: مستمعينا الكرام، حصاد اليوم الإخباري ما زال مستمرا معكم من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.
1: جلالته حفظه الله يهنئ فخامة الرئيس اليمني بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: وسمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
1: الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير.
0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية. وفي تصريحات للصحفيين هدد ترامب بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق طهران على إبرام اتفاق.
1: ارتباطا بالموضوع، تسلمت إيران عبر الوسيط الباكستاني الرد الأمريكي حول آخر مقترح تقدمت به إلى واشنطن. وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد ولم ترد عليه بعد، مضيفة أنه لم يحسم بعد أي شيء بشأن النصوص الإيرانية الأمريكية المتبادلة.
0: يزور قائد الجيش الباكستاني عاصم منير العاصمة الإيرانية طهران، وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوساطة التي تتولاها إسلام آباد بين أمريكا والجمهورية الإسلامية سعيا للتوصل إلى اتفاق بينهما. وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن منير سيلتقي المسؤولين الإيرانيين في محاولة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة في المنطقة على ضوء تبادل المقترحات النهائية بين واشنطن وطهران.
1: لازلنا مع موضوع الأزمة الحالية بين الطرفين الإيراني والأمريكي، حيث أكدت روسيا بأن هذه الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية مع مراعاة المصالح الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن طهران وحدها هي من يجب أن تقرر مصير مخزوناتها من اليورانيوم، مشيرة أن موسكو مستعدة لمساعدة طهران وواشنطن في تنفيذ الحلول المحتملة المتعلقة باليورانيوم المخصب.
0: وهناك زاوية أخرى، حيث أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها سمحت لأكثر من 25 سفينة من بينها ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز خلال الساعات الماضية. وقالت سيول إن ناقلة نفط كورية جنوبية عبرت المضيق بالتنسيق مع إيران لتكون بذلك أول سفينة كورية جنوبية تعبر مضيق هرمز منذ بدء النزاع. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران قد أعلن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.
1: وفي سياق آخر لتجليات هذه الأزمة، كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة بلدات في قضاء صور وقضاء بنت جبيل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف قواته في جنوب لبنان، فيما قال حزب الله إن عناصره استهدفوا مدفعية إسرائيلية وتجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في عدة بلدات في جنوب لبنان.
0: وفي الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال في مدينة خان يونس، كما استشهد آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من الفلسطينيين في مشروع بيت لاهيا. وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية تمكنت اليوم من انتشال جثماني شهيدين من سائقي الشاحنات بعد أيام من تعرضهما لإطلاق نار من قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة رفح جنوب القطاع.
1: ارتباطا بالشأن وفي الجانب الإنساني، حذرت وكالة الأونروا من تفاقم المشكلات الصحية المرتبطة بانتشار القوارض والطفيليات في قطاع غزة. وقالت الوكالة إنها سجلت أكثر من 125 ألف إصابة بأمراض والتهابات جلدية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مشيرة أن الظروف المعيشية المتردية تسهم في اتساع نطاق انتشار الأمراض الجلدية في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية الناجمة عن انتشار القوارض والطفيليات بين السكان، وأنها تتعامل مع نحو 400 حالة يومياً مصابة بتلك الأمراض.
0: وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تعزيز قوات بلاده المسلحة على طول محور تشيرنهيف كييف شمال أوكرانيا. وأضاف زيلينسكي بعد اجتماع مع كبار مسؤوليه أنه تم تحليل النتائج الاستخباراتية المتعلقة بخطط روسيا للعمليات الهجومية في تلك المنطقة، مضيفا أن أوكرانيا مستعدة لكل سيناريو محتمل يتعلق بالتحركات الروسية.
1: ميدانيا، قتل شخصان جراء ضربات بمسيرات أوكرانية على منطقة سامارا الروسية، في حين أعلنت كييف أنها نفذت ضربة ضد مصفاة في المنطقة نفسها. وقالت السلطات الروسية إن الهجوم الأوكراني استهدف أيضا مصفاة نفط أدت إلى إصابة عدد من الأشخاص.
0: ننتقل إلى الصين، حيث حثت الصين أمريكا على التوقف عن التلويح بعصا العقوبات واللجوء إلى القضاء ضد كوبا، معربة عن رفضها إساءة استخدام الوسائل القضائية، وذلك بعدما وجهت واشنطن اتهامات بالقتل إلى الزعيم الكوبي السابق راول كاسترو. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن التلويح بعصا العقوبات والعصا القضائية ضد كوبا، والتوقف عن التهديد باستخدام القوة في كل مناسبة.
1: مستمعينا الكرام، تتابعون حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وفيه بعد قليل.
0: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يفتح تحقيقا مع نادي ساوثهامبتون بعد اعترافه بالتجسس على 3 من منافسيه في دور الدرجة الثانية.
1: نأخذكم الآن مستمعينا الكرام إلى جملة من الأخبار الاقتصادية، نستفتحها بهذا الخبر حول احتفال أسياد للنقل البحري بإطلاق تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال مسقط ومسندم في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التوسع المتواصل لأسطولها البحري وتعزز حضور سلطنة عمان في قطاع نقل الطاقة العالمي. يأتي الإنجاز بعد أيام من تدشين ناقلة النفط العملاقة بدبد ليعكس تسارع نمو أسطول أسياد للنقل البحري وتوسع استثماراتها في قطاعات النقل والطاقة والخدمات البحرية. أقيم حفل التسمية الرسمي في جمهورية كوريا الجنوبية تحت رعاية سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا.
0: شركة أوغرين احتفلت بالإغلاق المالي لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في المناطق الصناعية بسلطنة عمان بقدرة 93 ميجاوات في مدينة صحار الصناعية بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن، حيث سيوفر المشروع الطاقة النظيفة لأكثر من 200 منشأة صناعية. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في سبتمبر 2026 فيما تجاوزت نسبة الإنجاز الحالية 60% مع تركيب نحو 150 ألف لوح شمسي.
1: كما احتفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أكاديمية البرمجة بتخريج 40 مشاركا من معسكرات مكين بمحافظة ظفار، ذلك ضمن جهود تأهيل الكفاءة الوطنية بالمهارات الرقمية والتقنية الحديثة وتعزيز جاهزيتها لسوق العمل. شمل التخريج مشاركين من مساري تطوير تطبيقات الويب الشامل وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي بعد إتمامهم برامج تدريبية مكثفة ركزت على تنمية المهارات العملية والعلمية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.
0: وفيما يتعلق بقطاع السياحة، اختتمت وزارة التراث والسياحة برنامج التمكين لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بمحافظة شمال الشرقية الذي هدف إلى دعم فرص التوظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية.
1: هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز حضور هذه الكفاءات في سوق العمل السياحي وتعزيز التكامل في القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية السياحية.
6: بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع السياحة، اختتمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تمكين والذي استهدف أكثر من 350 مشاركا في القطاع السياحي. عيسى بن حمد النوفلي من وزارة التراث والسياحة:
7: تم مناقشة عدة محاور، منصة التوطين، دعم الإيجور، مسار التدريب والتحديات في القطاع السياحي. وزارة التراث والسياحة قائمة بدور كبير في استثمار وتمكين وتأهيل الكوادر العمانية في القطاع السياحي.
6: وينعكس الثراء بالمقومات الطبيعية والحضارية جليا على قطاع السياحة في سلطنة عمان، وليأتي ملتقى تمكين موفرا الدعم للقطاع. محمد بن سالم الحجري مدير منتجع جوهرة تبدية:
8: والله أول شيء نحب نشكر وزارة التراث والسياحة على البرامج اللي تعملها، وما شاء الله احنا استفدنا كثير في هذه البرامج، في البرامج التشغيلية، في البرامج المتنوعة اللي هي الترويج والتوظيف، وكذلك في أشياء نحن نستفيد منها أول كنا فاقدينها، والحمد لله اليوم واستفدنا منها كتشغيلي وتوظيف وكإدارة نفس الشيء.
6: ويأتي تمكين من أجل استدامة الكفاءات العمانية العاملة في المنشآت السياحية ورسم مسارات التدريب المقرونة بالتشغيل وآليات التمويل ودعم الأجور. لإذاعة سلطنة عمان، يعقوب بن يوسف البلوشي.
0: نظمت هيئة البيئة بمحافظة شمال الباطنة ملتقى حماية النظم البيئية وتعزيز الالتزام القانوني للأنشطة الصناعية بهدف استعراض التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية في المحافظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية للمنشآت الصناعية تجاه البيئة البحرية مع توضيح الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية هذه النظم للخروج بتوصيات عملية تدعم الاستدامة والامتثال البيئي.
1: اختتم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض مشاركته في فعاليات معرض إمكس الذي أقيم بمدينة فرانكفورت الألمانية بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة وعدد من الجهات والمؤسسات السياحية العمانية. ويعد فوز المركز باستضافة المؤتمر الدولي للرابطة الدولية لصناعة المؤتمرات والاجتماعات في عام 2028 محطة مهمة تعكس مكانة سلطنة عمان المتنامية وثقة القطاع الدولي بقدراتها التنظيمية والبنية الأساسية المتطورة التي يمتلكها المركز.
0: وننتقل إلى التداولات الأسبوعية وكذلك مؤشر البورصة، حيث في ختام التداولات الأسبوعية سجل مؤشر بورصة مسقط انخفاضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق،
1: وأغلق المؤشر عند مستوى 7631 نقطة بتداولات تجاوزت 288 مليون ريال عماني.
9: رغم ارتفاعه في آخر يوم تداول، إلا أن المؤشر العام لبورصة مسقط أغلق في ختام تداولات الأسبوع عند مستوى 7631 نقطة منخفضا بنحو 4% مقارنة بالأسبوع السابق، كما انخفضت القيمة السوقية بأكثر من 1% لتقارب 36 مليارا و795 مليون ريال عماني. محمد بن خليفة الصبحي مدير المحافظ الاستثمارية بشركة أوبار كابيتال للخدمات الاستثمارية:
10: شهدت البورصة انخفاض أقوى، الأسباب أنه هو الارتفاع الكبير التي شهدتها البورصة في فترة زمنية قصيرة وبالأخص في الربع الأول من العام الجاري. عادة بعد كل ارتفاعات كبيرة يكون فيه انخفاض أو نوع من التصحيح.
9: وارتفع إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط بأكثر من 15% لتجاوز 288 مليون و770 ألف ريال عماني، وذلك لأكثر من 729 مليون و380 ألف سهم.
10: ما نتوقع خلال الأيام المقبلة راح تشهد البورصة نوع من الاستقرار، وبالتالي ابتداء من الشهر القادم قد نشهد ارتفاعات في مستويات البورصة. لا زالت على الرغم من انخفاض بورصة مسقط قرابة 15% هي السوق الأفضل أداء مقارنة بجميع أسواق دول المنطقة.
9: وسجلت المؤشرات والقطاعية لبورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي بلغ نحو 1% والصناعة بأكثر من 2%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بأكثر من 4%، كما بلغت نسبة قيمة الشراء لغير العماليين أكثر من 20% والبيع 30%، فيما انخفض صافي الاستثمار لغير العماليين بنحو 10%.
0: إلى سعر نفط عمان، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 3 دولارات وسنتا واحدا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 100 دولارين و95 سنتا للبرميل. عالميا قفزت أسعار النفط بما يتجاوز 3% بعدما أفادت تقارير بنية طهران عدم نقل اليورانيوم على التخصيب من خارج إيران. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 دولارات و51 سنت لتصل إلى 108 دولارات و53 سنتا للبرميل. وزاد الخام الأمريكي 3 دولارات و67 سنتا للبرميل، مسجلا 101 دولار و93 سنتا للبرميل.
1: ما من الاقتصاد مستمعينا الكرام إلى الرياضة، حيث أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيق مع نادي ساوثامبتون بعد اعترافه بالتجسس على 3 من منافسيه في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم الحالي. وجرى استبعاد النادي من النهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي عقب إقراره بمراقبة تدريبات المنافسين خلال 72 ساعة التي تسبق المباريات، ما أسفر عن إعادة ميدلسبرا لمواجهة هال سيتي في نهائي الملحق المقرر السبت المقبل، كما تقرر خصم 4 نقاط من رصيد

0: قبل إيفرست يوم أمس، وهو أكبر عدد على الإطلاق يصل إلى أعلى قمة في العالم في نفس اليوم من الجانب النيبالي، ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 مترا، ويقع على الحدود بين النيبال ومنطقة التبت الصينية، ويمكن تسلقه من الجانبين.
1: نعود مرة أخرى إلى أخبارنا المحلية، حيث نفذ وفد من صندوق الحماية الاجتماعية زيارة استطلاعية إلى المملكة الهولندية في إطار حرص الصندوق على الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها. وشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات واجتماعات مع عدد من المؤسسات الهولندية المتخصصة والرائدة في مجالات التقاعد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل، من أبرزها الاتحاد الهولندي للمعاشات التقاعدية ووكالة تأمين الموظفين وبنك التأمين الاجتماعي وبنك هولندا المركزي. ترأس وفد الصندوق معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية. يذكر أن منظومة التقاعد الهولندية تصدرت مؤخرا مؤشر ميرسر العالمي لأنظمة التقاعد بحصولها على المركز الأول عالميا، ما يعكس كفاءة التجربة الهولندية وريادتها في هذا المجال.
0: غادرت البلاد بعثة الحج العسكرية لعام 1447 للهجرة متوجهة إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج على متن عدد من طائرات النقل التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني. وكان في وداع البعثة لدى مغادرتها قاعدة السيب الجوي المكرم سالم بن مسلم قطن نائب رئيس مجلس الدولة وعدد من كبار الضباط بقوة السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى. يأتي تسيير بعثة الحج بناء على الأوامر السامية من لدن جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لمن هم على رأس العمل والمتقاعدين من وزارة الدفاع وقوة السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.
1: في مجال تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية، أطلقت وزارة الصحة خدمة ملخص المريض الصحي العالمي المخصصة لحجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق شفاء. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الصحية وترسيخ مفهوم الصحة المستدامة رفيق الحاج الأول، من خلال الاستفادة من تقنية رمز الاستجابة السريعة الخاصة بالحج، بما يتيح للحاج الاحتفاظ ببياناته الصحية وتاريخه المرضي على نسق موحد ومنظم وإتاحتها بأمان خلال مدة أداء المناسك.
0: نبقى في المجال الصحي، وهذه المرة مع الجمعية العمانية لأمراض الدم الوراثية التي نظمت بولاية الطاقة بمحافظة ظفار ندوة توعوية متخصصة حول أمراض الدم الوراثية بعنوان أمراض الدم الوراثية التوعية والوقاية ودور الجمعية في الدعم والمساندة. هدفت الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض الدم الوراثية وفي مقدمتها فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، والتركيز على أهمية الفحص المبكر وفحص ما قبل الزواج بوصفهما من أهم الوسائل الوقائية للحد من انتشار هذه الأمراض والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية.
1: ومن المجال الصحي إلى بعض المشاريع التنموية السياحية، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي أكثر من 55%، وهو أحد أبرز المشاريع التنموية والسياحية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية، ويعتبر مقصدا للسياح والزوار، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 5,800,000 ريال عماني، ويتضمن مسارا للدراجات الهوائية وآخر موازي للمشاة ومساحات خضراء، إضافة إلى منطقة لألعاب الأطفال وغيرها من الخدمات.
0: نبقى في محافظة جنوب الشرقية، وفي الجانب الترفيهي افتتحت في منطقة فلج المشايخ بولاية جعلان بني بو حسن حديقة الغافة التي تجسد اهتمام محافظة جنوب الشرقية بالحفاظ على الموروث البيئي العماني وصون العناصر الطبيعية التي تتميز بها ولاياتها لا سيما أشجار

0: الغاف التي تعد من الأشجار الأصيلة المرتبطة بالبيئة العمانية. روعي في تصميم المشروع الحفاظ على الطابع البيئي للموقع ودمج العناصر الترفيهية والخدمية ضمن محيطه الطبيعي، بما يعزز القيمة البيئية والجمالية للمكان.
1: إذا سعيد، أيضا لازلنا في نفس المسار حيث ننتقل إلى محافظة الظاهرة. هناك تتواصل الأعمال الميدانية والإنشائية لمشروع إطلالة ينقل على الطريق الرابط مع ولاية الصحار بنسبة إنجاز تبلغ 60%. يتضمن المشروع مسطحات خضراء ومسرحا مفتوحا ومقاه وملاعب رياضية، إلى جانب مسارات لرياضة المشي وغيرها من المرافق الخدمية، وذلك ضمن جهود دعم الجوانب الاستثمارية وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في إبراز المقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة.
0: إذن هلال، بعد هذا الخبر لم يتبقى لدينا إلا أن نذكر مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء في حصادنا لهذه الليلة.
1: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.
0: جلالته حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس اليمني بالعيد الوطني لبلاده.
1: سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات.
0: الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية، وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير.
1: إذن انتهى حصادنا الإخباري لهذه الليلة. هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة،
0: وفي قراءته كان معكم زميلي هلال بن سالم الهلالي، وأنا سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا سعيد، تصبحون على خير.

ساعة طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: زما لحب وحبك وعد ومكتوب لأحبك
1: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، ما زلنا نبحث في البادية العمانية، عاداتها، تقاليدها، فنونها. هذه البادية العمانية الجميلة، وإحنا اليوم أعزائي المستمعين في ولاية المضيبي، وبالذات في بلدة لزج. في لزج أعزائي المستمعين التقينا بالأخ محمد بن حارب بن سليم
3: بن سليم
2: الشبيبي.
3: نعم.
2: لا محمد، كيف حالك؟
3: الله يعافيك، الله
2: بخير،
3: سلمك الله.
2: كيف الاحوال؟
3: اي الحمد لله،
2: طيب ان شاء الله. هي مكان شو اسمه؟
3: اسمه هذا منطقه الدقيق.
2: الدقيق؟
3: نعم،
2: سيح الدقيق.
3: سيح الدقيق، نعم،
2: سيح الدقيق،
3: نعم.
2: الاخ محمد،
3: اول شيء علوم عندكم يتونا من مسقط وياي، علوم عندكم اخبار، ناشدكم على العلوم والخبر.
2: حياك الله، حياك الله.
3: ماشي علوم عندكم؟
2: ماشي.
3: ماشي خبر؟
2: علوم الخير.
3: يا مرحبا يا عودة.
2: منصوبك؟
3: ماشي علوم.
2: ماشي علوم.
3: مرتين واحدة.
2: دامت علوم.
3: الحمد لله على وصولكم معنا وتشريفكم.
2: الحمد لله.
3: يلي شرفتونا، شرف الله قدركم.
2: الله يشرف مقدارك.
3: فيظل مولانا صاحب الجلالة.
2: الله يطول عمره.
3: يلي ظلته واصله في عمان وغير عمان كلها.
2: أحسن.
3: ومظلل على عمان وغير عمان.
2: الأخ محمد، احنا نسمع عن رفقة البدو.
3: نعم،
2: رفقة البدو.
3: نعم،
2: كثير من الناس الحين، يعني خصوصا الشباب اللي طالعين اليوم، ما يعرفوا شو شو شو شو شو المعنى يعني من رفقة البدو. ايش هي الرفقة؟ دائما لما تروح مع واحد يعازبك قال لك رفقة، رفقة عليك تسوي كذا، رفقة عليك لا تعمل كذا، شو شو شو الرفقة هذه؟
3: نعم، طلعت عمرك،
2: عمرك طويل.
3: في الدهر الأول العمانية، العمانيين وعاداتهم وتقاليدهم، الرفقة مثل حلفة اليمين يستعملونها، يلي هي تحل عند الحضر وعند الناس المستحضرة.
2: الناس يعني عند الحضر اليمين،
3: يمين، وعند البدو
2: الرفقة.
3: يستعملون الرفقة،
2: الرفقة، كلمة الرفقة،
3: كلمة الرفقة.
2: الرفقة الآن مثل قلت لي عن يمين مثلا.
3: نعم.
2: واحد يعني حلف إنه أو أرفق.
3: نعم.
2: إنه كذا كذا كذا.
3: صح.
2: خلينا في انتسار، اول شيء رفقت انك تاخذ ويبه عندي، رفقت عليك تاخذ ويبه عندي،
3: تاخذ ويبه عندي،
2: تاخذ ويبه عندي.
3: أيوة.
2: انتي يعني عباره حلفت عليه،
3: عبارك حلفت عليه،
2: حلفت عليه.
3: نعم.
2: هني هو لازم ياخذ
3: ويبه،
2: ويبه،
3: ويبه،
2: ويبته
3: لازم ياخذها،
2: ياخذها. واذا ما اخذها،
3: واذا ما اخذها اصبح كاسر لك رفقتك،
2: كاسر لك رفقتك،
3: رفقتك. الطالبه بردود شرف.
2: كيف الطالبه؟
3: تسائل عن شيخ السنة.
2: أوه، توصل عن الشيخ السنة. لهالدرجة.
3: لهالدرجة هذه اللي كان رفقة. هذه الرفقة لها شان عود عند بدو. تسائل عن شيخ السنة. يعني الرجال قبيلي ورفقت عليه. ولا رفيقي. كان قبيلي ولا رفيقي. أرفقت عليه. ما رفق عليك اليوم ما تعداني. أباله ويب من دات خاطري. وما تم رفقتي. لا كضة ليل ولا عند ما يهود ولا يسير على ميت أو عضيلة.
2: هذيلا يطيحن الرفقة؟
3: هلا يطيحن الرفقة
2: إذا كان ليل.
3: لا ليل،
2: ليل كض ليل،
3: كضك ليل، وانت يعني مكانك لتباه
2: بيت
3: بعيد وعليك خوف. بعد عليك خوف. أو ما يهود راكب عليه
2: في خطر، يعني
3: في خطر تبت تلاحقه قبل ما تتسلم عليه. أو عضيلة من عضايل الزمان يلي هي ترتفع عنها الرفقة،
2: الرفقة
3: العضيلة.
2: مثلا واحد ميت، ولا
3: واحد ميت، واحد مريض. أنت راكب وكضك ليل. هذه تمتنع عنها الرفقة. إذا صرت أنت ساير شريح وقلبك صريح، ما عندك من حوادث الزمان يلي هن يحدثنك، تتم رفقة الرفيق وقبيلي
2: الله
3: يلي على الدرب العدل.
2: الله الله الله الله. زين، هذه الشروط الرفجة على كل واحد، على الغريب وعلى راعي البلد، ولا بس إذا كان واحد غريب مثل أنا؟ يا غريب لا، أنا رفقت عليه أنت إني لازم أتقهوي، وراعي البلد أيضا إذا كان رفقت عليه نفس الشيء يصير عليه نفس الطريقة؟
3: سنة البلد ما أعرفها. سنة البلد لها سنتها،
2: كل بلاد لها سنتها،
3: وكل بلاد لها سنتها، وكل منطقة لها
2: طريقتها.
3: أنا أتكلم عن البادية،
2: عن البادية.
3: هذه معنى الرفقة عندهم، يلي هم تعارفين عليها. يطلع العضايل، العضيلة تطلع من دون رفقة. رفقت علي الحين يا الشيخ عيد، ما رفق عليك انت اليوم، ما تعداني. قلت لك صبر، رفقت لك عمار عندي عضل، من قلت لك عندي عضل؟
2: رفقت لك عمار
3: وعندي عضل،
2: عندي عضل،
3: من قلت لك عندي عضل؟ انت يتيب تركب عندي ناقتك، ترد ناقتك وتركب عندي.
2: كيف
3: ترد ناقتك؟ قلت لك صبر، يوم عندك عضل انا اخويك، ترد ناقتك وتركب عندي.
2: كيف أرد ناقتي؟
3: يعني تورع ناقتك وتجود عليها وتركب عندي، سايرني
2: مع بعض،
3: مع بعض لين نوصل العضل اللي قاصدينه.
2: شوف انت، يعني هذي اللي رفق عليك،
3: هذي طيح الرفق،
2: يسايرك
3: يسايرك. إذا كانك أنت خبرته
2: إني أنا عندي كذا وكذا،
3: أنا عندي كذا كذا،
2: وإن صحيح هذا كلامك،
3: الكلام صحيح وبعا صحة الكلام،
2: أنا بسايرك
3: تشريفا،
2: تشريف لك انت،
3: تشريف للرفقة،
2: للرفقة،
3: وتشريف لك يا ضيفي.
2: لهالدرجة هذه؟
3: تشريف لحالتين.
2: كيف حالتين؟
3: لا تبعك ملام. واقول يعني فلان والوقت عليه وما تم رفقتي، ما تبعك ملام. وتشريف الثاني لك انت، تقديرا لك،
2: تقديرا لك انت، رابعك
3: الين عند عضلك.
2: شوف انت،
3: التزم بربعتك،
2: لازمه
3: التزم بربعتك،
2: ما شاء الله. زين، نرجع الى، انت قلت لي مثلا الواحد اذا ما رفقت عليه وما لبى لك رفقتك، وقلت لي تودون الحوز،
3: تسائل عن شيخ السنه،
2: شيخ السنه تودي شيخ السنه، ايش حكم هناك علي شيخ السنه؟
3: اي حكم عليه، ايش اللي حدك عن رفقة الرجال يوم ما رفق عليك؟
2: ايش اللي خلاك ما تقبلها؟
3: ايش اللي خلاك ما تقبلها وما تلزم بها؟ حد اني عضل، العضل بيرابعك، ما حد لي شيء، تلتزم برفقته.
2: ايش
3: تلتزم برفقته؟ مثل رد اعتبار، رد اعتبار،
2: رد اعتبار له،
3: لك انت، لك انت يا المرفق، لك رد اعتبار،
2: شيء يدفع له
3: شيء
2: ايش قول لي،
3: تدفع له شيء معين. هناك الرفقة، رفقة درب ورفقة منزل.
2: الله، رفقة درب
3: ورفقة منزل.
2: الله الله الله الله الله، هذا كلهن ثنتينهن، يعني
3: ثنتينهن كلها
2: مزايا، مزايا جميلة، كلها ثنتينهن،
3: هلا كلهن رفقة سمهن،
2: رفقة.
3: لقيتك في الدرب.
2: كيف رفقة الدرب؟
3: لقيتك في الدرب وتسالمنا وتناشدنا. أنا مكاني أقرب عن مكانك. قلت لك ما رفق عليك يا اليوم ترابعني وتخاويني. قلت لي لا، هذيك سمها رفقة الدرب، هذيك مضمونها وخسرها أقل،
2: أقل عن هذيك،
3: أقل. نصيتني في منزلي
2: زين،
3: وسلمت علي. كانك خليت مويه بقهوه او شربت ماء او ما خليت شيء منهن. رفقت عليك اليوم ما تعداني، ما رفقت عليك اليوم ما تعداني، غير كان شيء دايرنك من حوادث الزمان،
2: مدرك يعني، شيء مدرك
3: يعني، حوادث الزمان. الله يكفاك، يكفاكم شرها.
2: نعم.
3: قلت لي رفقت لك عمار وانا عندي عضل. قلت لك اصبر، برد عبرتي وبركب عندك العضلك،
2: برابعك
3: ربيعك.
2: هاي رفقة منزل، سمى
3: هذه السمى رفقة منزل،
2: رفقة منزل،
3: رفقة المنزل. رد شرفها ما يقل من 50 قرش.
2: وخمسين قرش في ذاك الزمان؟ 50 قرش على هذا المرفوق عليه يدفع؟
3: يدفع. ما تميت لي وقتي وانا بالك ويب.
2: نعم
3: ويب قبيلي لقبيلي او ويب الرفيق الرفيق. هذه رفقة المنزل. رفقة الدرب ما تتعدى 10 قروش.
2: شوف انت يدفعها المرفوق عليه.
3: انا رفقت عليك وما تميت رفقتي حردني.
2: هذا عاد يقول لك هالكلام هذا الشيخ السنة.
3: الشيخ السنة طبعا.
2: شيخ السنة هو.
3: شيخ السنة الحوز.
2: الحوز.
3: الحوز.
2: الحوز.
3: وتحاوزون عند من؟ عند شيخ السنة.
2: احنا تكلمنا عن الحوز، قلنا الحوز هو عبارة مثابة القاضي عند البدوي.
3: مثابة القاضي. نعم.
2: مثابة القاضي.
3: نعم.
2: تمت رفقتكم هنا.
3: تمت.
2: تمت رفقتكم.
3: من 50 إلى 10.
2: من 50
3: إلى 10.
2: إلى 10 على هذاك أن.
3: على هذاك لما رفوق عليه يدفع.
2: إذا كان ما عنده عضل.
3: ما عنده عضل.
2: هذا هو يعني الرفجة.
3: الرفجة.
2: وهذا دروب الرفجة.
3: ودرب الرفجة.
2: وهذا مثل ما قلت أنت الرفجة نوعين.
3: نوعين.
2: نوع درب.
3: رفقة درب ورفقة منزل.
2: ورفقة منزل.
3: منزل.
2: درب.
3: ومنزل.
2: ومنزل.
3: نعم.
2: وفي حالة يعني الخلاف يعني بين الاثنين يعني أنت ما تميت لرفقته هاي تروح للحوز.
3: إلى الحوز.
2: للحوز.
3: نعم إلى الحوز.
2: والحوز يحوز عليكم.
3: يحوز عليكم.
2: أنت ليش يجيب سبابك؟ إيش أسبابك اللي خلتك ما تقبل رفقة هذا الإنسان؟
3: كان قبيلي أو كان رفيق.
2: أو كان في حتى العابر سبيل. حتى عابر سبيل مثلا ما تعرفه من بعيد.
3: ما أعرفك. مرحبا لفيتني.
2: لفيتك أنا جاي من بعيد.
3: مرحبا نعود من أياي من مشيت لجيت. تلحوز أما لقصة جرب.
2: زين.
3: قلت لي لا. قلت لك بلفق عليك أنك ما تعداني. إذا أنا أعرف علومك وإيش بلبك.
2: لهالدرجة؟
3: يمكن أنك أنت تبغى تأخذني.
2: ها؟
3: يمكن أنت تبغى تأخذني بوشي.
2: الحاج محمد.
3: تفضل.
2: المخرج يقول لي وقتنا اليوم انتهى.
3: نعم.
2: لكن بنعاود ان شاء الله باكر.
3: نعم.
2: وبنكمل الرفجة واللي يتبع الرفجة والعادات هاي.
3: يا مرحبا والله.
2: حنا نشكرك واليوم وباكر ان شاء الله نكمل التعاون.
3: مرحبا نعاود والله من مشيت وليت
2: حياك
3: ورحبكم.
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية بإصدار قانون التخطيط العمراني وإصدار قانون الهيئات الرياضية وإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية. سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يفتتح أعمال الندوة الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات. افتتاح جزء جديد من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد الممتد بين ولايتي الكامل والوافي وصور بمحافظة جنوب الشرقية بطول 7 كيلومترات. توقيع اتفاقيات إنشاء الميناء البري والمحجر البيطري ومجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران في مراحلها النهائية وطهران تؤكد دراسة الرد الأمريكي على مقترحها الأخير. روسيا تؤكد بأن الأزمة الحالية في المنطقة لا يمكن حلها إلا عبر القنوات الدبلوماسية وتبدي استعدادها لمساعدة طهران في تنفيذ الحلول المتعلقة باليورانيوم المخصب. الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على القرى والبلدات الواقعة في جنوب لبنان وحزب الله يستهدف قوات الاحتلال بمسيرة مفخخة. استشهاد 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والأونروا تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية بين النازحين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيداني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيس.

0: مخالف ملتزم جدا. للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: كل شيء جالسين نقوله ماشي احسن منه، لكنكم نسيتوا ان كنا موقعين على استلام المبالغ يا حضرة المحامي الشاه بندر.
2: هي والله مخالف بذيك التواقيع، كأنه حاط حبال صوع على رقابنا.
3: لا اطمنوا اطمنوا ولا تقصوا تتنافضوا كمشريش. نحن صحيح وقعنا على استلام المبالغ، لكن ترى ما في شيء يثبت علينا ان وعدنا بشيء.

0: حبوه حبوه، لا تزعلي مني. أنا يعني أنا ما بقدر أعيش هنا،
1: ليش يا خليل؟ أنا ما صدقت إن أمي تكون مرتاحة ومستانسة بوجودك.
0: وأنا بعد والله. لكن شنان و...
1: شنان؟ ومن هذا شنان بعد؟
0: شنان؟ من قال شنان؟
1: أنت
2: مهرة، خليني شوية معه.
1: طيب بالأول خليه ياكل من الخبيصة، أنا بروح أجيب القهوة.
0: حبو، مالش تشوف علي بهذه النظرات الرتيبة؟
2: باغية أكلك؟
0: أول بدي بالخبيصة بعدين تعالي لي.
2: أقول لك، من الأهم عندك يا خليل، أنا ولا شنانك؟
0: شناني؟ طبعا أنت أهم، وشنان ربيعي.
2: ربيعك في الهياتة وتضيع الوقت وعمل المشاكل، ويعني
0: أيوة ربيعي ونسخة مني بعد
2: خليل.
0: أيوة شنان ربيعي في تحمل إهمال أبوه مثلي، والسكوت عليه لما يضرب أمه مثلي، وطبعا هو يبخل على أولاد الصغار ويذلهم ويطردهم مع أمهم مثلي، وأحيانا الله يكثر خيره ينسى أنه يسأل عليهم مثل ما يسوي أبوي بالضبط. والمصيبة إنهم ما يفوتوا فرض في المسجد.
2: طيب اهدى اهدى يا ولدي، كل هذا بيتغير، اطمن.
0: وانت بعد اطمني، المشكلة ترى ما في ربيعي شنان، المشكلة يعني حقيقة إذا ما كان في شنان.
2: أظن أني ما فهمتك.
0: كيف يعني ما فهمتيني؟ ترى إذا ما في شنان ما في تمويل.
2: يعني أنتوا تشتغلوا مع بعض في مشروع ولا إيش؟
0: نشتغل في مشروع؟ لا حبون، احنا ما نشتغل في مشروع، المشروع هو اللي يشتغل معنا. الله يهديش، اقول لك ربيعي ونسخه مني.
2: طيب طيب بنشوف موضوع شنانك بعدين.
0: ساعه كم بتشوفي؟
2: طيب روح عند شنان اذا هذا اللي تريده.
0: معقوله بهذه البساطه؟
1: خليل انا بسالك، خلال عمرك كله حد حايلك علشان تسوي شيء؟
0: ما حد عبرني ولا حد طلب شوري ولو مرة واحدة. أنا كل شيء أسويه غصبا عني.
1: خلاص عيل تطمن، ولا تنتظر من جدتك مسرة تحايلك بعد.
3: ألو، هلا حبيبي أبو الخل. خليل، شنان شنان معك؟ لا شنان، أبو أبو شنان الغالي، عارفك، أقول أنا عارفك توم، ما قادر تتكلم أنت في البيت وعندك حيانك، بس اسمعني أنت، اسمعني أقول لك، أقول حبيب اسمعني، أبوي هنا مسولنا مشاكل، مسوي دهداني واجد مع الأم ومع، والله زاوية أنا مستوية في البيت، تعال شلني يا أخي، نروح نضرب ألفها إلين تخلص ضرابتهم في البيت ونرجع. والله العظيم صديقي أنا واجد واجد متضايق، تعرف؟ والله تعرف أخوك شنان إذا صنف عاد مرة يخرب البيت كله بعيدا. بيتنا يا أخي مشاكل في مشاكل. أنت تعال أبو الخل، تعال يا أخي تعال، عارفك ما رأيك تتكلمتو. يلا باي باي، مع السلامة.

0: للأسف هذا اللي توقعته منهم. خلاص ولا يهمك، اطمني، أنا بعرف كيف أتصرف وبعلمهم كيف يحافظوا على وعودهم معي مرة ثانية.
1: عود نفسك إنك ما تحشم الناس بشيء أنت ما متأكد منه.
0: أحياناً ممكن تصير أشياء ما تكون حاسب لها حساب.
1: صحيح، لكن الشيء اللي ما كنت تتوقعه أو ما تكون حاسب لها حساب تفكر فيه من أول وجديد وتسوي له حسبة ثانية تحقق اللي تريده.
0: تقصد الخطة البديلة؟
1: نعم، الخطط البديلة اللي تحقق مرادك وبكل ثقة وهدوء.

0: يا جماعة ترى مخالف مشغول بمكالمات من أول ما جينا هنا.
1: حو عليك وانت ايش شاطنك؟ تاهم خبروك انك هني في شغل؟
0: غزالة تنتظرني في بيت امها ومعصبة.
1: اذهبي اني ودي الشاي وخسارتك اللي تسوق حرمته. اسمع خروف تذيب ونعيم اسمع.
2: اصمته اصمته الان مخالف يقترب منا.
3: يا جماعة صار تعديل في برنامج الرحلة إلى أفريقيا.
1: يا كثرها هالتعديلات على ذي الرحلة. مرة ذي مغصوب عبد الخالق بيمشي معني ومرة لا والحين بيمشي. أقول إيش تبوب ذي اللي خاف من ظل حرمته.
3: عبد الخالق مهم في هذه الرحلة رغم أي شيء لأنه من فترة طويلة يعرف اللي يلنا واللي علينا هناك.
1: أقول واني ما قل عن نفسي أني ما عجبت مكان وما مشيت مع أبوك في شرق أفريقيا بداية من زنجبار وتنزانيا وعقبها كينيا وغندي وتلترا وندي وبروندي.
2: لست أقل عنه يا ضاحي، لكن دعنا نعرف من مخالف ما هو التعديل الأخير.
3: بتعرفوه كلكم الحين.

0: كل هذا يصير وأنا آخر من يعلم؟
1: لا تستعجلي لا تستعجلي، بعد ما صار شيء علشان كذا أنا خبرتك بمهمتك.
0: وأنا إن شاء الله كيف بتعامل مع هذه اللي اسمها غزالة اللي شايفة نفسها ما أدري على ويش؟
1: بتخصصاتك اللي درستيها في كل هاي السنوات يا عقيلة.
0: نجيب،
1: تقنية المعلومات وإدارة أعمال والعلوم السياسية وخبرتك في عمل الميكاب السينمائي في أكثر من دولة، والأهم الدكتوراه في علم النفس والاجتماع.
0: وغزالة مالها واللي الذكرى الحين؟ بعدين معقولة أنا زوجة مخالف وشريكته في كل حياته تكون مهمتي غزالة بس؟
1: ومن قال لك إن يعني مهمتك محصورة معها لوحدها؟ في الأساس مهامنا كلنا تبدأ من مخالف وتنتهي

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم جدا.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني، وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
8: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن غابات النورماندي، البلوط والزان تحت السماء الرطبة، وهذه الغابات التي تتشكل من طبقات نباتية مختلفة، أشجار طويلة مثل الزان الأوروبي مثل البلوط الإنجليزي، وشجيرات مثل الزعرعور والبندق، وطبقات الأعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة والأوراق المتساقطة التي تشكل عالم آخر تحت هذه الطبقات، سواء كانت أفاعي، عناكب، حشرات مختلفة، كائنات حية مختلفة تصطاد تعيش في هذه المواقع. وأيضا نبهنا إلى الدخول إلى الغابات يجب أن يكون ضمن أسس تحترم الغابة ذاتها، وأيضا تحافظ على التنوع الحيوي، وكذلك تحافظ على حياة الإنسان. فأفعى قاتلة قد تكون تحت هذه الأعشاب تحول زيارة جميلة إلى غابة رائعة جدا إلى لحظة مأساوية. لذلك على الإنسان ومن يعني يعشق الغابات أن ينتبه وأن يمر دائما في المكان المتاح. في كل الغابات اللي يزورها الإنسان حول العالم يوجد مكان متاح للمشي، والغابات التي لا يوجد فيها مكان متاح للمشي تعني بكل وضوح يمنع الاقتراب منها، لأنها قد تكون قاتلة للإنسان وتنطبق فيها معايير الطبيعة التقليدية. ومن أراد أن يمر في هذه الغابات يجب أن يلتزم بإجراءات الأمن والسلامة، وأن يمتلك ما يكفي لذلك، سواء كانت أحذية، حتى على مستوى الملابس أن تكون آمنة للدغات وللتعرض للتسمم أو لتفاصيل خطيرة في هذه المواقع، أو حتى حيوانات مفترسة. لذلك الحذر مهم جدا أثناء التعامل مع الأنظمة البيئية، وحتى الحذر من نقل الأنواع الغازية في الجواتي مثلا، في الأحذية، في التربة، هذه قد يكون فيها بذور غازية ينتبه الإنسان إذا دخل إلى أي غابات أو كان عنده احتكاك بالغابات حول العالم قبل أن يعود إلى البلد، ينظف المواقع التي يمكن أن تتجمع فيها هذه التربة. هذه التربة قد تكون فيها بذور، فالبذور قد تكون أنواع غازية تكلف الدول يعني ملايين الريالات في المستقبل لمكافحتها، أو حتى تعرض هذا الشخص إلى خطر السجن أو العودة، خاصة في بعض البلدان التي مستوى الأمان الحيوي فيها مرتفع جدا مثل أستراليا. ونتمنى أن نصل في مرحلة معينة إلى مستوى أستراليا نمنع كل الأشياء العضوية ويكون فيه تدقيق على كل حاجة، والتدقيق ذاته وأن تكون الدولة عندها مقاييس متشددة للأمان الحيوي، هذا يساعد الإنسان والسائح والقادم إلى هذه الدولة هو بنفسه أن يقوم بالجزء الأول من الإجراء. هذا الجزء الأول من الإجراء مهم جدا لحماية الأنظمة البيئية. قبل أن تصل إلى أستراليا تتأكد أن الأحذية نظيفة، تتأكد أنك لم تحضر أي كائنات حية معك، أي منتجات عضوية، تمر بالتفتيش وتذهب إلى مكان اللي يجب أن تعترف فيه بما تحتوي، فتأتي إلى هذا المكان تذكر لهم إيش اللي معاك من منتجات، سواء كان لبان كان إيش مكان من المنتجات اللي معك، تتذكرهم. إذا كان هذا المنتج مخالف سيتم سحبه، أمورك طيبة، لا يوجد تأثير عليك. لكن إذا ذهبت إلى مكان الآخر غير الاعتراف وتم ضبط معك أي شيء، حتى سندويشة برجر مثلا من الطائرة أو خبز أو أي حاجة أو عسل، ممكن أن يتم طردك من البلد ويمكن أن يغرمك ما يصل إلى 2600 دولار. حماية الأمان الحيوي مهمة جدا للبلد، وهذا أيضا يعطي توعية للشخص الآخر للقادم إلى هذا البلد ينتبه ويكون يعني عنده أمان كبير جدا. أتمنى أن نصل إلى هذا المستوى في سلطنة عمان من الأمان الحيوي لمنع كل الكائنات الحية من القدوم إلى البلد إلا بإذن، وفي قوانين صادرة في هذا الأمر سابقا إن شاء الله تطبق ويعني تحقق الهدف منها. فالغابات النورماندي، هذه الطبقات المختلفة في ظل التغيرات المناخية، تصبح هذه الغابات المعتدلة أمام خيار حقيقي واختبار حقيقي صعب جدا. فالارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار وموجات الجفاف كلها تؤثر بشكل رئيسي في بعض الأنواع، خاصة الأنواع الرئيسية التي تعتمد على الرطوبة مثل الزان. وتشير بعض الدراسات الأوروبية إلى أن غابات الزان قد توفر مناخا داخليا أبرد وأكثر رطوبة من بعض الغابات الأخرى، مما يجعلها أيضا مهمة جدا في تخفيف الحرارة محليا، لكنها في الوقت نفسه حساسة إذا طال الجفاف وارتفعت الحرارة. الغابات أيضا مرتبطة بالبوكاج والأراضي الرطبة. البوكاج هي الأسيجة الخضراء الحية الموجودة في المزارع. الطيور والخفافيش والحشرات لا تعيش داخل الغابة وحدها، بل تتحرك بين الغابات والأسيجة والمروج. لذلك لا تكفي حماية كتلة غابية فقط منفصلة، بل يجب حماية الشبكة البيئية بأكملها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: إذاعة سلطنة عمان.

ولعوني وظنوا انني ما معيش قلب مثل البشر. بعد ما قد نفذ سهم الهوى في الحشا قالوا تجنب

0: الأجل
1: بعد ما شافني في بحر حب وأسير العشق مالي مفر رد ونظر بعين العطف من بعد ما كان قلبه حجر ضمني في قفل الحسان وتبددت مني همومي والأحزان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: هذه هي ليلتنا رقم 21، ونحن على هذه الحال فوق جزيرة الظلمات. فيما قبل كنا نعد الوقت بالدقائق، لكن الحكايات التي نرويها من ذكرياتنا فوق البحر خففت عنا عبء الانتظار والعتمة.
1: ما زلنا في انتظار حلول الفجر بنوره، فجر بدون شمس حارقة، نستطيع من خلال ضوء الفجر أن نعود إلى بحرنا وأن نطمئن أننا لن نعيش ما تبقى لنا من حياة فوق الجزيرة.
2: هذه هي حياتنا نحن البحارة، رجال البحر، نتوق إلى اليابسة ونحن فوق الأمواج، ونترقب الرحيل إذا طالت بنا الإقامة فوق الجزر.
1: نحن مخلوقات برية بحرية نجمع بين الحيتان والبشر، يمكننا أن نغوص في المياه لوقت أطول، ثم ما نلبث أن نصعد إلى السطح كي نتنفس.
0: يخيل لي أنه قد صارت لي خياشيم أتنفس بها عندما أغوص.
1: حان دوري اليوم كي أتكلم، وأنت يا بزرك بن شهريار تبدو كأنك عزفت على الوتر الذي أنوي أن أقدمه لكم اليوم.
0: لم نسمع حكاياتك يا إسماعيل ويه ابن إبراهيم ابن مرداس منذ أيام، وأنت أحد كبار النواخذة الذين يجوبون البحار طولا وعرضا.
1: إذن اسمعوا حكاية الغريبة أيها النواخذة والبحارة. كنت في سفينة من الأبلة أريد بيان، فأخذتنا الرياح والأمواج وزاد الأمر علينا كثيرا، ولم يكن عندنا شك في أننا تالفون. وكان في السفينة معنا امرأة معها صبي، وكانت ساكتة قبل ذلك، فلما اشتد بنا الأمر أخذت ترقص الصبي وتضحك، ولم يكن فينا فضل لخطابها لأننا يأسنا من الحياة إلى أن صرنا في الشط وأمنا الغرق.
3: يا هذه المرأة، أما تتقين الله عز وجل؟
4: ما بك أيها البحار؟ لماذا تخاطبني بهذه الصورة؟ أيها النواخذة؟ أيها النواخذة؟
1: نعم نعم أيتها المرأة، ما عندك؟
4: أنا راكبة في سفينتك وأتعرض للنزاع من بحارتك أيها النواخذة، ولا تدافع عني؟
1: ماذا؟
3: إذن لي أيها النواخذة إسماعيل ويه، ولكن ألم ترى ما حل بنا من البلاء وأن قد يئسنا من الحياة، وهذه المرأة كانت ترقص الصبي وتضحك؟
1: هذا صحيح، نعم لقد رأيتك بنفسي أيتها المرأة، ولم أكن مرتاحا لما كنت تفعلينه ونحن وسط الريح والأمواج.
3: أما خفت الغرق كما خفنا؟
4: لو سمعتم حديثي لتعجبتم وما أنكرتم علي ترقيص الصبي وتهاوني بالغرق.
1: إذن حدثينا وأقنعينا بما لم نصدقه من فعلك في العاصفة.
4: أنا من الأبلة، وكان لوالدي صديق من بنانية المراكب المختلفة من عمان إلى البصرة.
5: أنت رجل طيب يا يزيد، وأنا رجل طاعن في السن، وابنتي هي الوحيدة عندنا، كيف أزوجك إياها وأنت دائم الترحال بين البصرة وعمان؟
6: وما الذي لا يعجبك فيه يا صديقي القديم؟
5: لا شيء يعيب فيك، حاشا لله، ولكن إذا زوجتك إياها ستأخذها معك إلى عمان، ولا يوجد من يساعدني في هذه السن يا يزيد.
6: ومن قال إنني سأأخذها معي؟ أحب أن تبقى ابنتك معك، كلما أتيت الأبلة سكنت معكم ومع زوجة ابنتكم، وبهذا لن يتغير شيء.
5: إذا كنت موافقا على هذا الأمر فمرحبا بك، لن أجد من أأتمن عليه ابنتي أفضل منك يا يزيد يا ولدي.

0: خذي هذه الهدايا يا زوجتي العزيزة، كم أنا محظوظ بك.
1: شكرا لك يا يزيد، أنت دائما تأتينا بهداياك الغالية، ونحن ليس عندنا أكثر من القليل الذي نوفيه حقك منه.
0: لا تقولي هذا، فأنت الغالية، وأبوك غمرني بكرمه وفضله منذ زمن بعيد.
1: وما مضت غير 3 سنين حتى توفي أبي.
0: اسمعيني أيتها الغالية، لقد رحل الرجل الطيب ولم يبق لك هنا من أحد. قومي معي أخذك إلى عمان.
1: فخرجت معه إلى عمان، وكنت مع أهله هناك مقدار 4 سنين، وهو يتنقل بين عمان والبصرة. ثم توفي بعمان بعد أن ولدت هذا الصبي ب5 أشهر. الآن يا أم يزيد، قضيت العدة ولم يعد يطيب لي المقام بعمان، وأنت تعرفين أن مقامي هنا إنما كان بسبب يزيد رحمه الله.
2: ولكنك تعرفين أننا لا نصبر على فراقك، أنت وابنك، هذا ما تبقى لنا من يزيد. أنا وأهل يزيد كلهم نريدك معنا، وسنقاسمك حياتنا، ولم يعد لنا الآن في هذه الدنيا إلا هذا الصبي.
1: لكنني أيضا يا أم يزيد لم أعد أحتمل البعد عن أهلي في الأبلة. أرجوكم قدروا ما أنا فيه، لقد فقدت الغالي وقبله أبي، فهل ساعدتموني للعودة إلى بلدي؟ فلما عزمت على الخروج اشتريت للصبي سريرا وثيقا من خيزران، وجعلت فيه ثيابا كنت قد جمعتها لي وللصبي، وذخيرة كنت ادخرتها، وغطيت ذلك كله وأحكمته، وجعلت الصبي فوقه، وخرجت في مركب يريد البصرة.
3: أيها النوخذة، أيها النوخذة، انظر هناك.
4: نعم نعم، إني أرى كأنه مركب قد تكسر بفعل العاصفة.
5: هناك ناجون، ألا ترونهم؟ إنهم متعلقون بقطع المركب.
4: يبدو أننا وصلناهم في الوقت المناسب، هذه العاصفة نفسها التي ضربتنا بالأمس.
6: وهناك امرأة،
5: أين هي؟
6: هناك على ميسرة مركبنا.
4: هيا أيها البحارة، أسرعوا إليهم وارفعوهم من البحر والموج. هيا. أميلوا رؤوسهم ليلفظوا ما شربوه من ماء البحر، وقدموا لهم الماء العذب.
5: هذا صبي يموت، إنه صغير جدا.
4: صبي؟ اسألوا هذه المرأة، ألها لبن؟
6: أفيقي أيتها المرأة، أفيقي، هيا. هل تسمعينني أيتها المرأة؟ هذا الصبي يموت، فهل لك لبن؟
1: لقد نعم نعم، كان لي لبن ولست أدري.
6: أبصري هذا الصبي قبل أن يموت،
4: رشوها بالماء، لقد أغشي عليها. ما بك أيتها المرأة؟
1: هذا الصبي ابني.
4: وكيف نعرف أنه ابنك يا أيتها المرأة؟
1: إنه ابني، لقد وثقته في هذا السرير، وهو كما تركته.
4: أعطينا علامات تؤكد ذلك.
1: انظروا تحت فراشه، لقد وضعت مدخراتي فيها.
7: وهكذا كانت المرأة تقص عليهم ما أخفته في سرير الصبي، والبحارة يفتشونه، إلى أن تبينت الحقيقة كاملة.
8: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن العمارة الترابية، أو يمكن ما يعرف لدينا أكثر بالبناء بالطين. اليوم في كثير من الدول العربية إلى هذا اليوم، لما نتكلم عن المحافظة الداخلية في عمان، لما نتكلم عن شبام في اليمن، مراكش في المغرب، أدرار في الجزائر، وبعض المدن مثل غدامس في ليبيا ومطماطة في تونس وحلب في سوريا، بل حتى في دول الخليج العربي مثل الدرعية وحائل ونجران بالمملكة العربية السعودية، لا زالت هناك شواهد معمارية مبنية من الطين ومبنية من التراب، وتقف إلى هذا اليوم عمرها أكثر من 300 إلى 400 سنة. ولكن يعني في النصف الثاني من القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين تطورت التقنيات وبدأت مواد بناء جديدة، ولكن البناء بالطين خصوصا الطين الخام والمحروق لا زال يحتفظ بشعبيته في كثير من المدن. واليوم بعد يمكن أكثر من قرن أصبحت الأبحاث تعود مرة أخرى لتطوير الطين كواحدة من مواد البناء الحديثة والقديمة في آن. فراح نتكلم شوية عن موضوع العمارة الترابية مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في هذا المجال. أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من الجزائر، المهندسة المعمارية صليحة بن مسعود. طبعا المهندسة صليحة تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الجزائر، وبعدها واصلت دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في تخصص العمارة الترابية اللي هو موضوع حلقتنا، من مدرسة العمارة من مدينة غرينوبل هناك تحديدا، من المركز العالمي للعمارة الترابية. والمهندسة صليحة اليوم هي مؤسس لمكتبها الخاص للاستشارات الهندسية في مدينة تمن راست الجزائرية هناك، حيث تنضم إلينا عبر الاتصال. فأهلا وسهلا فيك مهندسة صليحة، شرفتينا.
2: أهلا بك دكتور علي، أنا اللي متشرفة باستضافتك لبرنامجك الرائع اللي أتابعه من حين لآخر. سعيدة جدا بتواجدي على هذه الحصة الجميلة وعلى هذه الحصة الراقية، وسعيدة جدا ليشارك في حصة لإذاعة بسلطنة عمان. شكرا لك.
1: الشكر والتقدير لك على قبول هذه الدعوة مهندسة صليحة، وأنا كنت أتمنى أنه نجري الحوار هنا في الاستوديو في مسقط، ولكن شاءت يعني الظروف إن لبعد المسافة نجريه عبر الاتصال، على أمل إن شاء الله أن تكوني ضيفة هنا في بلدك الثاني عمان عما قريب.
2: شكرا جزيلا، إن شاء الله تكون الفرصة وتشرف أنا بحضوري للسلطنة إن شاء الله.
1: قبل لا نتكلم في العمارة الترابية مهندسة صليحة، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم. أنا أريد أعرف أولا يعني سبب دخولك يعني واختيارك للعمارة، وأيضا لاحقا تخصصك في مرحلة الدراسات العليا على العمارة الترابية. عادة الناس تنفر من المباني الطينية، واليوم ما حد يبني مباني طينية، الناس تدور مباني من زجاج وألمنيوم وإسمنت وحديد. فإيش اللي شدك إلى هذا النوع من العمارة باش مهندسة؟
2: والله صراحة دكتور علي، أنا مهندسة يعني انولدت في بيئة صحراوية، ومكتبي أيضا متواجد في مسقط رأسي، مدينة تمن راست اللي هي مدينة تقع بالجنوب الجزائري وهي منطقة صحراوية. فاهتمامي بالعمارة الترابية نشأ من كوني أنا اتولدت في هذه البيئة الصحراوية، حيث الإنسان طور مساكن بمواد متواجدة محليا ومناسبة لبيئتي ومناخه. يعني كانت المباني الترابية محيطة بي في كل مكان، وأصلا تولدت أنا في بيت مبني بالتراب أو بالطين. صحيح كان عصري، لكن الوالد رحمه الله كان فضل بناءه بالتراب لأنه هو أيضا تولد في بيت طيني، وكانت عنده قناعة أنه البيوت الترابية لها روح أكثر من البيوت الإسمنتية. وكذلك في هذاك الوقت، يعني هو بنى البيت في أواخر الستينات، يعني سنوات فقط بعد استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي، كان صعب أنك تحصل على مواد بين قوسين معاصرة بحكم البعد. يعني المنطقة تمن راست تتواجد على بعد 2200 كيلومتر من العاصمة الجزائر، فكان هناك ندرة في وسائل النقل لتوصل المواد الحديثة. بس هو كان عنده قناعة كبيرة، الرغبة في سكن في بيت الطيني، لأنه كان هناك يعني خبرة أيضا كبيرة في المجال من بنائين وحرفيين في المنطقة. فلذلك مباشرة بعد حصولي على دبلوم المهندس المعماري بالجزائر قررت التخصص في هذا المجال. صراحة أكيد كان صعب يعني وقتها إقناع المحيط بأهمية التخصص، نظرا كان هناك نظرة يعني دونية، يعني كان يحملها الجميع تجاه البناء بالطين. لكن أنا أصريت على أني أتخصص في هذا المجال بحكم قناعتي بأنه يعني في كثير من النقاط اللي أكيد التطور العمراني راح يرجع لها، من حيث البيئة، من حيث استخدام الطاقة إلى آخره. فكانت هذه هي الدوافع اللي خلتني يعني أتخصص في هذا المجال.
1: للوالد الكريم يعني كان دوره أيضا في تشكيل هذه القناعة عندك، بحكم أنه هو كان مقتنع بهذا النوع من البيوت.
2: طبعا أكيد.
1: طيب هل لا زال البيت اللي ولد فيه الوالد وفيما بعد لما بنى هل لا زال موجود إلى اليوم؟
2: هو المنزل موجود، بس صارت فيه تغيرات، يعني كان فيه إضافات إسمنتية يعني للأسف، بحكم أنه كان لازم يتوسع المنزل لأنه العائلة كبرت. ولكن هو أساساً اليوم أقدر أقول لك أنه 80% منه مبني بالطين.
1: طيب إيش اللي يخلي مثل هذه، يعني 80% هي نسبة كبيرة، لأنه البيوت الطينية اللي أنا عادة أزورها يمكن حتى ما كملت 100 سنة اليوم مهجورة. الأسقف غالبا تكون منهارة، لكن الجدران الأساسات لازالت بقوتها وصالحة للاستخدام، بس الناس صارت تنفر منها. في حين لما نقارن مع البيوت الإسمنتية، يعني بعد أكثر من 40-50 سنة في عندنا مشاكل. فإيش اللي يخلي العمارة الترابية قادرة على البقاء كل هذه السنين إلى مئات السنين، رغم يعني أنها في مواد بناء حديثة اليوم تنافسها؟
2: أكيد. وشوف في الوطن العربي يعني كانت العمارة الترابية يعني من قصور أو قصبات مثلا في الجنوب الجزائري، في مصر، في المملكة العربية السعودية، في سلطنة عمان، في أمثلة عظيمة جدا كمان في هذا المجال، كانت تجسيد لعبقرية الإنسان في التكيف مع بيئته من خلال استخدام المواد المتوفرة محليا وتطوير مهارات على حسب المتطلبات المجتمعية للإنسان ولكل مجتمع. بس لكن النظرة الدونية للبناء بالتراب والطين نشأت مع موجات التحديث بين قوسين اللي استوردت مفاهيم خرسانية إسمنتية كوجه من أوجه الحضارة، فجعل هذه المباني الطينية توصف بالبدائية لعقود. واليوم الحمد لله تعيد الكثير من الدول العربية كتابة هذا المفهوم من جديد. أما بالنسبة للصمود ومتانة المباني الترابية، هذا راجع طبعا للمهارات الكبيرة للبنائين القدامى طبعا، اللي كان عندهم ليطوروا تقنيات تقلل من الصيانة وتقلل من الجهد وتعزز الصلابة وتعزز المتانة. طبعا كان ضعف إمكانيات في هذاك الوقت، يعني الناس ما كانش عندها إمكانيات كبيرة، يعني إمكانيات تقنية أو تكنولوجية كبيرة. والنقطة الثانية أنه العمارة الترابية ما يميزها هو في جو مجتمعي، يعني المجتمع بكامله يشارك في بناء وفي الترميم. فمثلا أخذ على سبيل المثال مدينة جني اللي هي في دولة مالي من مدن ساحل الأفريقي، معروف فيها إلى اليوم يعني في احتفالية كل سنة قبل موسم الأمطار، كل المدينة تجتمع لترميم المسجد الجني العظيم الكبير المعروف طبعا اللي هو مصنف على لائحة التراث العالمي. فهذا الحركية المجتمعية وهذا الاهتمام المجتمع ككل بترميم معلم من المعالم الترابية ومعالم المدينة الترابية هو اللي خلى الكثير من المباني تبقى صامدة إلى يومنا.
1: أنا أعجبتني العبارة اللي أنت قلتيها أنه التحضير والتحديث والتمدن لما دخل إلى عالمنا العربي، عمارة الحداثة يعني هي حتى من اسمها الحديث مقابل القديم، فكأنما صار في نوع من الإسقاط الضمني أن هذا القديم هو المتخلف، هو يعني الرجعي، في حين أن هذا القديم الذي كان يمتاز بالمهارة الحرفية بالزخرفة أصبحنا اليوم في الحداثة باسم البساطة، يعني نتخلى عن مهارات، نتخلى عن معارف. وحتى أذكر أحد الباحثين كان يقول إن التربة كمادة بناء يعني هي الأكثر استخداما من قبل مختلف الشرائح السكانية على مر السنين من بداية الإنسانية إلى هذا اليوم. ما استطاعت يعني رغم أن الحداثة تدعي يعني نوع من القطعية، إلى هذا اليوم ما استطاعت يعني القطيعة مع مع مع هذه المادة. من هنا يعني مهندسة صليحة، وأنت لما رحتي إلى فرنسا، وفرنسا يمكن هناك كان مولد المعماري الحداثة لي كربوزيه، ولا زالت كثير من الآثار اللي يعني هو بدأها، وأنت درستي في قلب الحداثة في المركز العالمي للعمارة الترابية وأخذت ماجستير في العمارة الترابية. كيف ينظروا هناك وهم في عاصمة الحداثة إلى مثل هذه التوجهات في إحياء صنعة قديمة من مادة الطين أو التراب؟
2: شوف، هو صحيح، هو يبدو يعني الأمر غريب أنه إنسان مثلي جاي من بيئة وين فيها التراث الترابي واسع وكبير جدا يتخصص ويجد التخصص هذا موجود في مدينة أوروبية أو دولة أوروبية مثل فرنسا. مركز كراتير اللي درست فيه أنا، واللي هو يعني صراحة يعني مركز عالمي ومعروف ويشتغل على كثير من المشاريع ترميم التراث الترابي، نشأت كان عام 1979 وكان نشأ بالجزائر، يعني للتذكير التاريخي، يعني الأمانة التاريخية. كانت أسس من قبل مجموعة من المهندسين، كانت الجزائر استعانت بهم بعد سنوات بعد الاستقلال لبناء القرى الفلاحية بالجزائر بمنطقة.
1: هل هذا نوع من التأثير العكسي للاحتلال، أنه أيضا يعني المعارف التي كانت في الجزائر تحت تأثير الاحتلال انتقلت إلى فرنسا؟
2: أكيد أكيد أكيد، لأنه الفكرة كانت اللي في وقت الرئيس الراحل هواري بومدين كان عنده برنامج لخلق قرى فلاحية لتثبيت يعني الفلاحين، لجعل الفلاحين يستقرون في مناطق فلاحية، وكان لازم أنه يبنوا مساكن فلاحية لتسمح للفلاحين أنه يستقروا في المناطق الزراعية. إذن قام بالاستعانة بمهندسين فرنسيين، ومن هنا جاتهم الفكرة أنه يخلقوا مركز للتدريس أو تكوين أو البحث في مجال العمارة الترابية. وكان اختيار منطقة أو مدينة غرينوبل في فرنسا كان عنده دافع كبير، لأنه المنطقة هذه معروفة بالمباني الترابية، صحيح تقنيات مختلفة ليست كتقنيات مثلا في الجنوب الجزائري، عندنا تقنيات الطوب اللبن عفوا، وفي منطقة غرنوبل ليزير، هذه المنطقة المسمات بليزير معروفة بمنطقة التراب المدقوق، وهي هي تقنية التراب المدقوق، وهي تقنية يعني معروفة كمان في شبه الجزيرة العربية أيضا في بعض المناطق. فما كانش يعني كيف نقول، ما كانش اختيار عفوي، بل كان اختيار مدروس لإقامة هذا المركز في هذه المنطقة بالذات.
1: وانت الآن تتحدثي مهندسة صليحة، أنا بس أخذت نظرة سريعة عبر محركات البحث، كنت أريد أشوف في تاريخ يعني تاريخ مشاريع الإسكان كم عدد المباني في العالم اللي اليوم مبنية من المباني يعني من المباني الطينية، فلاحظت أنه لا زال إلى اليوم 20% من سكان المدن لا زالوا يسكنون في مباني طينية، وأن هذه الأرقام هي أقل من الأرقام الحقيقية. يعني مثلا الإحصائية التي الآن يعني فاتحها أمامي أن في 60% من المنازل في البيرو مبنية من الطين ومن التربة المدكوكة أو المرصوصة. في رواندا 38% من مشاريع الإسكان لا زالت تبنى بالطين. العجيب أنه في الهند أنه حسب تعداد سنة 71 أظهر أن 72% من مجموع المباني هي مبنية طينية. يعني لما ناخذ 72% يعني نحولها على الأرقام، أن أكثر من 67 مليون منزل مبني من الطين، وهذا نحن ما نتكلم اليوم عن يعني لو نزلنا مثلا إلى قارة أفريقيا اللي تمتلك يمكن هذه المعرفة وتمتلك يعني تراكمات طويلة، لأنها لا زالت إلى اليوم يعني تستخدم هذه التقنيات، فأعتقد أن الأرقام راح تكون يعني أرقام أكبر. فهنا سؤالي، يعني هل البيئة والمناخ لها علاقة؟ يعني نلاحظ أنه معظم هذه الدول هي ذات مناخ أقرب للصحراوي، ذات مناخ حار. أنا أستغرب من فرنسا يعني لأنها ما ذات مناخ حار، ولكن هل البيئة والمناخ أيضا كان سبب في الذهاب إلى هذه العمارة الترابية؟ وإذا كان نعم، فهل تعتبر أوروبا استثناء؟
2: طبعا هو شوف، على حسب إحصائيات اليونسكو أكثر من 40% من سكان المعمورة يسكنون في بيوت من طين، وتتوزع أغلبها في مناطق جنوب أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في بعض من المناطق الآسيوية. وصراحة هو كانت هذه التقنيات تطورت بدافع، يعني كان في ذكاء للإنسان اللي خلاه يطور مساكن مبنية من مواد محلية، من مواد متواجدة يعني تحت أرجله، يعني يصير عليها يومين، التراب موجود في كل مكان. بس اليوم هذا الأرقام مرتفعة في نظري ليس لي بدافع الوعي البيئي أو الوعي الفكري حول أهمية البناء بالتراب أو ما يمكن أن يضيفه البناء بالتراب في مناخات مثل هذه، وإنما لضعف المداخيل، لأن الإنسان في مجتمعات في المناطق اللي ذكرتها في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، ما عندهاش موارد مالية تسمح لها أنها تتطور مباني معاصرة بين قوسين، وأصر على هذا القوسين، لأنه أكيد أي إنسان شفناه، يعني أنا اشتغلت في إفريقيا يعني في عدة مناطق، الإنسان أو الإنسان في إفريقيا يتوجه دائما إلى بمجرد ما يكون عنده موارد مالية شوي مرتفعة وشوي تتحسن وضعيته المالية، راح يتوجه إلى بناء بمواد إسمنتية.
1: وهذا مش حكر على أفريقيا، لأنه في كل الأماكن أينما توفرت طبعاً المادة طبعاً. يعني نحن مثلا دائما لما نشوف مثلا في عمارة سوريا اللي معروفة مثلا في حلب وأدلب أنها من الأماكن المليئة بالمباني الطينية، لكن المباني العامة تأتي حجرية. حتى في عمان يعني التي تمتاز بعدد كبير من المباني الطينية، لكن نزولا إلى الجنوب في صلالة هناك بحكم تجارة اللبان يعني وفرت موارد أفضل، فأيضا نرى هناك أصباغ ونرى هناك أحجار.
2: يعني في تحول في طريقة البناء وفي المواد البناء، وهي صراحة ليست بالضرورة مواد مناسبة للمناخات في مناطقنا، بس الشيء الإيجابي أنه الكثير من الدول العربية اليوم صارت مهتمة بإحياء تراثها الطيني، بل منها من هو في طليعة الدول العربية لتقدم نماذج معاصرة في كيفية إعادة تأهيل هذا الإرث، ليس كيعني قطعة أثرية جامدة بل كنظم بيئية وسكنية متكاملة. فالعمارة الترابية ما يميزها أنها ليست مجرد جدران من طين، بل هي نظام معرفي متكامل من خلال أولا الاستدامة البيئية. فهذه المواد وهذه المادة اللي هي التربة توفر عزل حراري ممتاز، خاصة في مناطقنا العربية وين المناخ الصحراوي القاسي المعروف بشدة الحرارة في الصيف والبرودة في البرودة والجفاف في الشتاء، واستخدامها لمواد محلية لا تحتاج أي طاقة سواء لنقلها أو لتصنيعها. فجميع التقنيات اللي طورها الإنسان منذ التاريخ، يعني على عبر التاريخ، ما تتطلبش طاقة للنقل ولا للتصنيع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نقطة الهوية والانتماء. فهذه الطرق أو هذه التقنيات تعكس طرق بناء محلية وتقاليد محلية، وتعكس الذوق الفني للمجتمع أيضا، كالزخارف مثلا عندنا في منطقة تيميمون معروفة بالزخارف الجدارية اللي مصنوعة من الطين، في مثلا الزخارف الهندسية في تهامة، أو النقوشات المعروفة بمنطقة حضرموت في شبام اللي تسمى منهاتن الصحراء، أين فيها مباني عالية بالطين. والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الاستخدام، أو لأنه المباني الطينية أثبتت أنها قادرة على الصمود لقرون، مثل شباب مثلا، أو مثل القصور بجنوب الجزائري أو بسلطنة عمان أيضا، وأيضا أثبتت إمكانية وإعادة تدوير إنقاذها مثلا إذا حدث كوارث طبيعية وتسببت في انهيار هذه البيوت أو هذه المباني، فإن نفس المواد راح تستخدم لإعادة بنائها وبنفس الطريقة وبنفس التقنية. فهذه النظرة الدونية في كثير من البلدان العربية نلاحظ اليوم أنها تحولت إلى نظرة اعتزاز، وأنه هذا التحول لم يأتي من فراغ، بل جاء من وعي جديد بأن التقدم لا يعني هدم الماضي.
1: ما تعتقدي مهندسة صليحة أنه يعني الاعتزاز اليوم الذي صار إنما يعني بسبب للأغراض السياحية؟ يعني لا زالت الناس إلى اليوم لو قلنا لهم تعالوا تسكنوا في بيت من جدران طينية مقارنة ببيت آخر من جدران خرسانية وألواح زجاجية، فلا زال يفضل السكن في المباني الإسمنتية، والمباني التراثية أصبحت للأغراض المتحفية والسياحية، رغم يعني هناك في عدد من النزل يعني الفندقية التي يعني تعطيك التجربة للمعيشة في هذه المباني، ولكن هي تجربة ليست للسكن الدائم، يعني أروح أستمتع فيها يوم ويومين. فهل تعتقد فعلا أن هناك في وعي، وهل من الإمكان أن نعيد الطين كمادة بناء رئيسة مثل ما كانت في السابق؟
2: أكيد هو الوعي راح يكون تدريجي، ما راحش يكون بطريقة سريعة. أكيد أنه اليوم أصبح البناء بالطين كأيقونة للسياحة البيئية والاستدامة. فأكيد الإنس يعني لا أستثني يعني دولة من دولة، ولكن أعتقد أنه في وعي كمان اللي يخلي بعض الناس أو بعض الأشخاص اللي تتوجه لهذا النمط البنائي. أكيد ما راحش يكون بطريقة سريعة، وما راحش يكون بطريقة كيف نقول spontaneous.
1: أنا الحقيقة التقيت قبل فترة بأحد المهندسين العمانيين، أوجه له التحية المكرم المهندس سعيد الصقلاوي، هو يعني عنده مكتب استشاري أحد أوائل المكاتب الهندسية في سلطنة عمان. فلما بدأ في واحدة من البيوت الشخصية أو المباني السكنية، الأعمدة والعوارض والأساسات كلها من يعني الإسمنت المسلح بالفولاذ، يعني بالخرسانة، يعني الخرسانة المسلحة بالحديد، ولكن لما جاء إلى عملية رفع الجدران فشافوا أن الجدران هي يعني وزن زائد مثل الأثاث مثل أي شيء يضاف على يعني على الأسقف، فقاموا يعني بناء هذه الجدران من مادة الطين، وفيما بعد يعني تغطيتها وتكسيتها، ومثل ما أنت قلتي بين قوسين يعني ما يعني طلعوا بشكل فج وإنما كان شكل معاصر جدا. فهذه واحدة من التجارب اليوم اللي يعني حاولوا فيها إعادة استخدام الطين. وأيضا تحضرني في حلقة سابقة استضفنا الدكتور محمد المغربي، دكتور مصري أحد الأساتذة في مصر، هو من مصر ولكن في جامعة أسترالية، وتحدث إلينا اليوم عن تطوير قوة الشد وقوة الضغط في الإسمنت، أنهم يحاولوا أن يصلوا إلى يعني عدد إلى وزن مكافئ للإسمنت، وهم نجحوا لكن على مباني من مستوى طابق واحد وبشكل جديد مخلوط بالفايبر أو بالقش. وهذا رجعني إلى زمان أن آبانا وأجدادنا رغم ما كانت عندهم المكاين يعني حتى يأخذوا الطابوقة الطينية ويخلوها في أجهزة اختبار لمدى تحملها للضغط والشد، ولكن كان يخلطوا معها القش ويخلط معها سعف النخيل، وهي أيضا بالنتيجة هي ألياف، هي فايبر بلغة اليوم.
2: طبعا دكتور علي، شوف المشكل الكبير في اللي يخلي الناس يعني تمزج بين الخرسانة المسلحة هو قضية القوانين المتعلقة بالبناء لكل دولة، فأغلب الدول تفرض على أن يكون الهيكل يعني الإنشائي للمباني يكون بالخرسانة المسلحة، وهذا يعني لا ما يمشيش في صالح تطوير المباني الترابية. احنا شايفين مباني عندها أكثر من 7 طوابق مثلا في شبان في اليمن، أو قصور عندنا بالجزائر أكثر من 12 متر في العلو مبنية كليا بالطين أو بالتراب، وهذا ما منعش أنها تصمد للسنوات أو لقرون حتى. فقضية الأدلة البناء أو القوانين البناء في كل دولة هي اللي تفرض أو تمنع أو
1: يعني تقف عائق، وبالنتيجة
2: تقف عائق طبعاً.
1: تقلل من ثقة الناس بالطين أن البيت الآمن ويحقق مواصفات السلامة لازم يكون حديد.
2: تمام هذا الشيء اللي واقع يعني في البلدان، في أغلب البلدان في العالم ككل، بس في بلدان اللي طورت مثلا عندنا في الجزائر في المناطق الصحراوية في هناك قوانين خاصة للبناء في المناطق الصحراوية، وين تقريبا هو مش مفروض ولكن محبذ جدا أنه يكون البناء بالطين أو بالحجارة بنسبة كلية، يعني ما فيش إدراج أو خلط مع الإسمنت المسلح إلا للضرورة القصوى، كي تكون في حالة مباني عمومية يعني تتطلب مساحات كبيرة أو يعني وين ما نحتاج يكون أعمدة في وسط الفضاءات.
1: طيب خلينا نخبر المستمعين الكرام مهندسة، خلينا نعمل مقارنة بين جدار من الخرسانة الإسمنتية المسلحة أو من الطابوق الإسمنتي مع جدار من الطين أو من التراب، يعني بماذا يمتاز التراب عن الإسمنت؟ لو بغينا نخبر الناس عن ميزات التراب هذه، أنا أسمع زمان يعني الشياب يقولوا أن العمارة الترابية تتنفس، فإلى أي حد أن العمارة أما البيت الإسمنتي يكون في كتمة لما تدخل فيه في حرارة على عكس فإيش السر المرتبط بهذا؟
2: السر في هذا الميزات اللي تميز المباني الترابية راجع لمكونات الفيزيائية للتربة. فالتربة كما تعرف أخي علي مكونة من طين، من حجارة، من حصى، من سيلس، وهذه المكونات يعني اللي يربطها أو المكون الأساسي فيها اللي يربطها هو الطين. لهذا أنا لا أحب استعمال كلمة الطين، لأنه الطين جزء من أجزاء التربة، أفضل أن أقول العمارة الترابية.
1: فالطين هو ليس العمارة الطينية لا تعطيني وصف دقيق، هي العمارة الترابية.
2: تمام لأن الطين جزء من أجزاء التربة، وهو العامل اللي يربط كل هذه المكونات اللي ذكرتها من حصى، من تراب، إكسترا. فهذا المكون أو هذا المزيج يعطي للتربة خصائص فيزيائية وخصائص كيميائية تجعلها تربة أو تجعلها مادة تتنفس، يعني تسمح بانتقال الهواء من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فوجود وجود
1: بحكم
2: الماء
1: بحكم المسامية، صح؟
2: بحكم المسامية طبعا.
1: طيب هنا اسمحي لي شوية أني يعني شوية أكون مشاكس. نحن لو كان عندنا خرسانة إسمنتية وما فيها عزل مائي، لأن معروف الإسمنت مش مادة عازلة. طبعا أنا ما أتكلم عن الخرسانة اللي جاية من الـ من الـ من الـ اللي هي مخلوطة بشكل يعني دقيق جدا من المصنع. أنا أتكلم غالبا عن الخرسانات التي تخلط يدويا. لو عملنا فيها ماء، يعني صبينا كمية من الماء على السطح، فراح نلاحظ أنها لأنها ليست عازلة فهي نفاذية، يعني في خاصية نفاذية، فالماء ينفذ من خلالها إلى الداخل، وهذا نلاحظ في آثار رطوبة. فأيضا يعني هذا يعطينا أن هناك في مسامات، فلماذا المسامات في الاسم في يعني في التراب تعتبر حاجة جيدة، في حين المسامات إن وجدت لسوء الخلطة أو غيرها، لكن بالنتيجة إذا وجدت المسامات في الإسمنت يعتبر عيب؟
2: هو هذا راجع للتكوين الكيميائي. فتتعرف أنه الإسمنت فيه مواد كيميائية مضرة لصحة الإنسان، فالمسامية هذه راح تجعل أنه الهواء إذا دخل إلى وسط المسكن أو وسط البيت راح ينقل معه مواد قد تكون خطرة لصحة الإنسان. بينما الطين أو التربة فهي مواد طبيعية ما فيها حتى مادة كيميائية، فهي مكونة أساساً من التربة المأخوذة من الموقع نفسه. هذا هو الفرق.
1: بس هل فعلاً يعني هذه يعني في ضرر معتبر ولا هو؟
2: طبعاً في ضرر معتبر، أكيد في ضرر معتبر. يعني في أبحاث اللي أثبتت أنه الجزيئات اللي قد تنتشر من الجدران الخرسانية إلى داخل المنزل بمجرد ما يتنفسها الإنسان، يعني أكيد راح تكون على طول المد، يعني مش راح تكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، قد تسبب أضرار يعني أو صعوبات في التنفس إكسترا. بينما الطين هي مادة طبيعية، نحن مخلوقين من صلصال يعني أستاذ علي. فالتربة أو الجدار لما يكون من طين راح المسامية اللي يتميز بها راح تخليه ينقل الهواء من الخارج، مثلا في الجو الحار راح ينقل الهواء من الخارج، يكون الهواء حار لما يمر عبر الجدار الترابي اللي يكون غالبا سميك قد يصل إلى 1 متر أو 1.20 متر من السمك، راح يتصفى وراح ينقل معه جزء من الرطوبة المتواجدة في وسط الجدار، لأنه الخلطات أو مختلف التقنيات بالتراب يستخدم فيها الماء بنسب متفاوتة، فهذا الماء الموجود راح يدخل لداخل البيت ويزيد من الرطوبة، وخاصة كما قلت في المناطق الصحراوية الجافة وين عندنا الجو جاف جدا، فهذا راح يزيد. ما أعرف إلا لاحظت هذا الشيء في داخل البيوت الطينية في نوع من الرطوبة مقارنة بالجو الخارجي، فهذا راح يلطف الجو طبعا وراح يخفف من
1: يعني
2: شدة
1: أنت تقصدي
2: الحرارة.
1: هذه النداوة يعني قطرات الماء اللي تكون في هذه المسامات تشتغل مثل يعني لما يقول مكيف. الجدران تتنفس، إنما هذه القطرات هي التي يعني تشتغل مثل العازل وتعمل على ترطيب الجو، في حين
2: تمام.
1: الإسمنت ما عنده هذه النفاذية للهواء، ما من الإمكان يعني يختزن كل هذه
2: الدرجة.
1: يختزن كل هذه الحرارة ويطلقها يعني الماء معروف بقدرته على امتصاص الحرارة، في حين الإسمنت هذه الحرارة يعيد إطلاقها إلى الداخل، فأحتاج إلى طاقة تبريد وتكييف أكبر.
2: بالضبط الماء يعمل أو جدار التراب اللي يكون سميك يعمل دور المكيف، إذا تبغي راح يبرد الجو، راح يبرد الهواء اللي يدخل من الخارج ويزيد له رطوبة. هذا هو الفرق بينه وبين الجدار الإسمنتي.
1: يعني وأنت تتكلمي أنت تبهريني كيف الآباء والأجداد يعني رغم إنه المعرفة ما كانت عندهم ولكن الفهم للطبيعة، يعني هذه النداوة وهذه قطرات الندى صباحا كيف استغلت في ترطيب وفي تكييف البيئة الحرارية داخل البيوت،
2: صح،
1: من خلال الاستفادة من مسامات يعني التراب، لن أقول الطين.
2: أكيد أكيد أكيد، هو الإنسان ابن بيئته كيف ما نقوله، يعني الإنسان على عبر الزمان طور تقنيات على حسب معرفته الكبيرة بالطبيعة، لأنه كان على اتصال مع الطبيعة، مش كما الآن الإنسان يعني منفصل نوعا ما عن الطبيعة، ويعني ما عندوش نفس الحس بالمكونات الطبيعية في توجهات اتجاه الرياح مثلا، الشمس اكسترا. الإنسان كان قريب جدا من الطبيعة على عكس الوقت الحالي.
1: طيب انت قلتي عمارة معاصرة بين قوسين، لأنه غالبا البيوت الترابية هي مرتبطة بالفقر ومرتبطة بالماضي وبقلة صح. الموارد، ولكن لما نقول يعني بيوت معاصرة، وإن كنت أنا أتفق معك يعني ما أحب هذه اللفظة، ولكن هل يعني اليوم توجد تجارب تستحق أن تعمم إعادة تقديم العمارة الترابية بشكل معاصر ويليق بالمتطلبات اليوم؟
2: طبعا في مشاريع جميلة جدا يعني عبر مختلف القارات، في هناك مشاريع طبعا حسن فتحي يعني لا داعي لذكره لأنه غني عن التعريف في مشروع القرنة، بالرغم أنه المشروع يعني كان في نهاية المشروع يعني ما كانش في تواصل واهتمام به بطريقة كافية، في مشاريع يعني

0: بدولة النيجر، مبني كليا بالتراب ومسطح بالقباب مبنية بالطوب اللبن. ففي مبادرات جميلة جدا اللي أثبتت نجاعتها يعني عبر العالم صراحة.
1: هناك من يوجه نقد إلى المهندس حسن فتحي، يعني هو أصلا مسمينه معمار الفقراء لأنه تمسك بالطين، ويقال أن مشروع قرية القرنة فشل، يعني لا يعتبر من المشاريع الناجحة، فلماذا اليوم لا زلنا نتغنى به؟ هل تعتقد أنه لا زال يعني مشروع يستحق أن يضرب كمثال للمشاريع الناجحة؟
0: أعتقد طبعا من يعتبر من المشاريع الناجحة ومن المبادرات في هذاك الوقت، إن كان من الصعب جدا أنك تفرض أو تجي بمشروع مثل هذا النوع باستخدام المادة التراب، كان من الصعب جدا أنك يعني تقنع المسؤولين على إنجاز مشروع مثل هذا. هو المشروع فشل لأسباب، ليس لأسباب تقنية أو لأسباب مجتمعية، بل لأسباب ممكن استراتيجية أو سياسية، يعني ما بعضها في تفاصيل فشل المشروع. لكن يبقى كمهندس
1: هل
0: حسن
1: يعني
0: فتحي طبعا
1: غير الأسباب السياسية، يعني هو حسن فتحي إيش مشكلته؟ كان يشتغل في البلدية وكان
0: نعم
1: مهندس، فلما أي حد يأتي بخريطة يريد يصادق عليها ياخذ إباحة البناء والتصريح، من يشوف مبنى من الخرسانة يرفضه ويلغيه يرجعه، فطبعا ثاروا عليه تجار الإسمنت أولا
0: أكيد
1: والمقاولين، يعني
0: أكيد
1: المصانع اليوم الاستثمارات
0: طبعا
1: راحت في إنتاج الإسمنت، وقالوا له أنت، ففصلوه طلعوه، طبعا راح ينادي بعمارة الطين إلى أن فصل حتى من الجامعة، واتهم من
0: طبعا
1: كان أستاذ جامعي.
0: أكيد أكيد
1: وفيما
0: تمام
1: بعد تبنت الأمم المتحدة وطبعت كتابه، واليوم أصبح شيخ للمعماريين، يعني بعد وفاته كنت
0: طبعا
1: أتمنى أن يشوف الاحتفاء الذي حصل، يعني لأفكاره ولرسالته، والتي تحظى بقبول عالمي اليوم في الغرب قبل الشرق. ولكن بعيدا عن هذا الجانب، يعني عن هذا الاصطدام السياسي، أنا أتكلم يعني هل قرية القرنة ربما، لأن البيوت الطينية أيضا تحتاج إلى صيانة بعد المطر
0: طبعا
1: بعد الرطوبة، يعني أنا أعرف أن هناك في تقاليد في أفريقيا، بعض الدول عندهم مهرجان سنوي الناس
0: تمام
1: تجتمع للصيانة، فهل فشل المشروع هو كان يعني لعيب في التصميم ولعيب في مادة البناء، أم لاحقا في مرحلة التشغيل والصيانة، وهذا الذي يعني الإهمال أدى إلى هذا الفشل؟
0: لا أعتقد أنه كان في مشكل في التصميم أو في طريقة البناء، وإنما كان في تقبل المجتمع للفكرة ككل. لأنه في هذاك الوقت يعني كان الشعب أو المجتمع أكيد يطمح لمباني معاصرة، ويشوف الدولة تبني مساكن من الخرسانة ومن المواد الحديثة بين قوسين. أكيد ما كان في قبول أو تقبل، لأنه كان الإنسان رابط فكرة البناء بالتراب مربوطة بالفقر. فهذا هو اللي كان المشكل في أعتقد في مشروع القرنة. لهذا ما الإنسان يعني أو المجتمع ما كانش مهتم بعملية الصيانة الدورية. وصحيح كما ذكرت أنه في الدول الإفريقية، الكثير من الدول الإفريقية وحتى في المغرب العربي عندنا ما يسمى بالتويزة. وصحيح هي ظاهرة يعني في ابتدت تختفي شوية. تويزة هي موسم هو احتفال يعني سنوي يقوم فيه سكان قرية أو منطقة ما بتعاون على ترميم مجموعة من المساكن. فمع التطور ومع انشغالات الناس ومع هجران الناس للمناطق القروية وانتقالهم إلى المناطق المدن الكبيرة أو الحضرية، طبعا خلى المساكن الطينية يعني تتهدم يعني وتتلاشى بشوي شوي مع مرور الوقت. هذا هو كان المشكل. كان من اللازم العمل على التوعية المجتمعية أولا قبل بناء أي مشروع أو بناء يعني إذا يعني تجيب فكرة جديدة، وهي ما هي جديدة بس تكون خارجة من التاريخ، بس تجيب فكرة أنك تبني بناء بالطين من غير ما تحضر المجتمع ليها كيف نقول
1: واضح. أنا أريد
0: إيش
1: أروح،
0: لازم يعني ك ك ك ك كمشاركة للمجتمع في ترميم والصيانة الدورية.
1: أريد أدخل شوية مهندس صليحة يعني إلى

0: نقطة فنية وتقنية جدا، باعتبار يعني أنت متخصصة في هذا النوع من البناء. عادة يعني التربة عندها اللي هي خاصية اللدونة، يعني إذا امتصت الماء تنتفخ. فأعتقد أنه سابقا كانت يعني هذا أوضح شيء يكون في المناطق الزراعية، أن نلاحظ أن التربة كانت تحتوي على شيء من الماء، ولكن لاحقا بعد ما تستخدم في البناء وتجف، في نوع من الانكماش والجفاف يحصل، وبالتالي نجد في تشققات في داخل البيت. فهل اليوم الاختبارات التي تجرى على التربة يعني نجحت في الحد من التخلص يعني من هذه اللدونة، أو أنها تبقى يعني بمعدلات آمنة، بحيث أنا ما أروح أستثمر في الطين وبكرة يجيني مطر إيش اسمه يعني أرى تشققات وأرى يعني، رغم أن هذه يعني تنشف تحرق وتعزل وتصبغ بتكسيات، ولكن أنا ما أتكلم عن الإضافات، أنا أتكلم عن مادة البناء نفسها. هل استطاع يعني اليوم المطورين أن يقدموا التربة فعلا تصلح أن تنافس الإسمنت، ليس من حيث الصلابة ولكن من حيث اللدونة؟
1: طبعا، أولا النقطة الأساسية اللي يجب توضيحها هو أن التربة تختلف من موقع لآخر. يمكن أن أكون في نفس المنطقة على مسافة مثلا مترين أو ثلاثة عندي تربة مختلفة، والعامل اللي يجعل هذا الاختلاف هو الطين. كيف ما ذكرت لك في البداية أن الطين هو المكون الأساسي اللي يربط بين المكونات الأخرى. فالطين، طبيعة الطين تختلف من منطقة إلى أخرى، فيها الطين المنتفخ، في نوعية من الطين المنكمش. والإنسان عبر التاريخ يعني هذه التقنيات الأربعة الأساسية المعروفة اللي هي الطين اللبن، تراب المدكوك، العروق، والدب هو طورها الإنسان على حسب طبيعة التربة الموجودة فيه. فمثلا التراب المدكوك استخدم لأنه التربة المتواجدة في المناطق اللي تطور فيها التراب المدكوك تحتوي على كمية ضعيفة من الطين، فبالتالي ما راحش يأثر على عملية الدك ولا عملية ولا على صلابة الجدران بعد ما تنشف، بعد ما يتم إزالة القوالب. فالإنسان كما قلت لك طور هذه التقنيات على حسب طبيعة التربة الموجودة عنده. واليوم
0: إذن هي ليست جديدة يعني؟
1: لا طبعا هي ليست جديدة، هو على حسب كمية نوعية التربة، لأنه الإنسان كان عنده معرفة وكان قريب جدا من طبيعته، فيعرف أي نوع من الطين عنده في التراب في الموقع تاعه، سواء كانت طين منتفخ أو منكمش. وهذه الخاصيات هي اللي حددت نوعية أو طريقة البناء أو تقنية البناء اللي طورت في كل منطقة. وفي حديثا في مناطق مثلا مش معروفة بمنطقة بتقنية مثلا التراب طوب اللبن، وطوروا فيها طوب اللبن، وهذا من خلال إجراء إصلاحات أو تعديلات على نوعية التربة بإضافة مواد أخرى، منها ما تكون المواد طبيعية أو كيميائية اللي تصلح أو تصحح الخاصية المنتفخة أو المنكمشة للطين المتواجد في التربة هذه.
0: جميل، ممتاز. فإذا هذه ليست عائق، وأنا أعتقد يمكن راح نحتاج حلقة أخرى مع أحد من المهندسين الزراعيين المتخصصين في يعني في التربة حتى يشرحوا للمهندسين المعماريين مثل هذه الخصائص.
1: أكيد حتى المهندسين الجيولوجيين، أنا اشتغلت كثير واشتغل لحد الآن مع المهندسين الجيولوجيين، لما نبغى نطور تقنية من تقنيات الغير معروفة في المنطقة مثلا أو الغير منتشرة في المنطقة، استشير طبعا المهندسين الجيولوجيين ليعطوني فكرة دقيقة وعلمية على مكونات الطين أو نوعية الطين الموجود، طبعا بعد إجراء اختبارات، إجراء تحليلات في المختبرات وإيجاد المكون اللي لازم ينضاف للتربة لنحصل على الخاصية المحددة اللي نبغاها.
0: إذن نحن عودتنا إلى العمارة الترابية هي مش عودة يعني إلى أو دعوة رجعية إلى الماضي، وإنما يعني هناك في محاولة أن تكون عندنا مادة أقرب للإنسان وأكثر استدامة.
1: طبعا هو مش رجعة إلى الماضي أو إلى إلى الشيء القديم، وإنما عودة إلى الذكاء الإنساني اللي كان في هذاك الوقت، واللي طور تقنيات ملائمة مع البيئة. ونحن في ظل يعني هذا الحديث عن الطاقة والاستهلاك الكبير للطاقة، تبقى مادة التراب كحل مثالي وأمثل لتقليل من كل ما ينتجه قطاع البناء من كل ما يستهلكه من طاقة، كل ما يصدره من انبعاثات يعني مضرة للبيئة.
0: هي ليست فقط مسألة ترشيد الطاقة، يعني صار عندنا اليوم القضايا البيئية أيضا، مسألة توفير الإسكان الميسر والسريع،
1: أكيد.
0: الحفاظ على التراث، الاستدامة في البناء، يعني كل هذه موضوعات اليوم أصبحت تدخل في صلب أعتقد هذه الدراسات المتعلقة بتحديث طبعا. البناء بالتراب، وهذا الاهتمام المتزايد يعني من قبل سواء الأكاديميين أو من قبل الممارسين، يعني يعني من أمثالكم مهندسة صليحة والمهتمين بالبناء يعني بالعمارة الترابية المطورة، فنحن نفتخر ب يعني ثمرة جهودكم أنتم من المتخصصين على مدى هذه السنوات، وأنكم تستفيدوا من الخبرات التراكمية في مختلف الثقافات وفي بلدكم أكيد تقوموا بتصنيفها وأيضا تبسيطها، ووجودك اليوم يعني في هذه النافذة من صوت العمارة نخبر الناس عن مفهوم العمارة الترابية ونسلط الضوء عليه مرة أخرى، فنحن نقدر لك وأيضا نشكر لك هذا الوقت وهذا يعني هذه المعلومات اللي تفضلتي بها علينا مهندسة صليحة.
1: أنا اللي أشكرك دكتور علي، شكرا جزيلا لك لأنك أثرت على أن يكون للتراث الطيني مساحة على موجات أثير حسك في وقت يعني تغيب فيه أصوات كثيرة تحت وطأة المواد الحديثة كالإسمنت والزجاج وكلها. فأشكرك لأنك لم تكتفي بالدعوة للحديث بل كنت شريك في الحوار، وكنت متعطش للمعرفة وحريص على إيصال الفكرة بأمانة. طبعا أتمنى أن تكون هذه الحلقة وهذا البرنامج بها كان تكون قد أضفت لبنة ترابية جديدة في صرح الوعي بتراثنا، وبأن تكون قد أثبت أن التراث قضية محبة قبل أن يكون قضية معرفة. أشكرك جزيل الشكر على استضافتك، وأتمنى لك كل التوفيق والمباركة من الله سبحانه في جهدك وفي كل ما تقدمه من خير وكل ما تقدمه عبر هذه الحلقات. أتمنى أن تكون يعني نبراس للأجيال القادمة إن شاء الله حول شكرا. الهوية والعمارة.
0: شكرا جزيلا، شكر لك مهندسة صليحة، أرجو أنها شكرا. حلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وباسمكم جميعا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مدينة تمن راست بالجزائر، المهندسة المعمارية الجزائرية صليحة بن مسعود المتخصصة في العمارة الترابية، وإلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كذا، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة إنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه إن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف الدولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين الذي كانت موجودة عندنا في زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية حقيقة، اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية، هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تقوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر؟ فكانت هذه المواضيع المقلقة وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
0: نعم
1: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج، الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين،
0: نعم
1: يعني قياسا بالدول الأخرى كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل في وقت ما وقت ما أشاء مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟
0: نعم
1: فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه
0: نعم
1: تجربة استكشافية أو سياحية.
0: نعم يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
1: صحيح.
0: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا إنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك إنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
1: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساساً أنا عندي مدونة وأكتب في هذه
0: نعم
1: المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق،
0: نعم
1: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا في أوروبا أو حتى في وسط إيران في وسط آسيا أو حتى في عن زنجبار
0: نعم
1: وعديد من الدول كتبت عنها، فالأمر جاء يعني على وجه يعني الصدفة،
0: نعم
1: فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله رغم أني أنا عندي يعني مدونات
0: نعم
1: فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار
0: في
1: الإيرانيين.
0: فضول كبير بشأن إيران.
1: فعلا فعلا
0: نعم
1: فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا
0: نعم
1: أوريدي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات
0: نعم
1: المرئية الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة.
0: نعم
1: طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران
0: نعم
1: نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك
0: نعم
1: الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
0: متطلباتهم.
1: متطلبات
0: نعم
1: وآراء لي.
0: أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة الصحبة، لكن
1: أيوة
0: قبل ذلك قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها؟ يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
1: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج وأنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال. فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي. وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء،
0: نعم.
1: تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات. فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر إن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت. وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين شيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي كحد رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
1: حقيقة هذا السؤال جوهري ومهم جدا. بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير. فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة. فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942 وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي. ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني أحيا يعني يعني دا يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل الكثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب، بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
0: نعم، جميل. يعني أنت تقول، أنا أقتبس منك مباشرة، تقول: ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي. وتقول هذا من البداية، وحتى نلاحظ أثر القراءة أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا. فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم وملتحم بشكل خاص مع المكان.
1: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل. فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني قد يتطلب مني أن أنا أدركها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يخفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا
0: نعم،
1: الكلام، فيختلف نوعا ما.
0: تفاعلكم
1: طبعا
0: مع
1: التفاعل
0: نعم
1: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أن يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس. فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن. سؤال، السفر برفقة أصحاب، خصوصا لشخص مولع بالسفر، دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي وممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع 2 من أصدقائك وكتبت كثير إيش إنه تجربة كانت مهمة. خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين وأيضا السفر بمفردك.
1: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة. فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية؟ هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة؟ فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
0: صحيح،
1: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران، فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين. لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة، أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين. فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات
0: نعم
1: وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات
0: نعم
1: والأعذار من قبل كثيرين. فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
0: نعم
1: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم ما في حد معك،
0: نعم
1: وبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب، فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة،
0: نعم
1: يعني عندما تسافر أنت هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة انك تتكيف مع هذا الشعور، هو من يعني من المشاعر احيانا في السفر حتى في نفس البلد، ان الانسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف اذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف، فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
0: نعم
1: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك، يعني لما يكون الشخص مسافر يعني سفر فردي فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
0: نعم نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى، أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان روح بيروت مهما في صواريخ مهما في
1: نعم
0: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
1: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
0: نعم
1: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية، فكنت في ذلك الوقت في أصفهان. فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
0: نعم
1: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران،
0: نعم
1: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
0: نعم
1: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا مرتحلين من متنقلين من أصفهان منتقلين إلى شيراز، مباشرة وقع هذا الخبر عند أحد الأصدقاء.
0: نعم
1: فحقيقة يعني ما كنا يعني لم نلقي له بال في بادئ الأمر، وكنا ماخذين الموضوع على أنه يعني إشاعة وما صحيح. بس لما تتبعنا اللي هي المواقع الإخبارية المعتمدة وجدنا أن الخبر هذا صحيح، وأن إبراهيم رئيسي يعني توفى ومعه تقريبا 8 من الركاب. وعلى حسب التقارير أفادوا بأن في مشاكل اللي هو في الأوضاع طبعا اللي هي الجوية كانت السبب، لكن كنا نعيش حقيقة ونحن متنقلين هذا القلق
0: نعم
1: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة ونحن خططنا لهذه الرحلة؟ يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط.
0: نعم
1: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال
0: عودة.
1: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام، وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز، فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني ألا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
0: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
1: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة، فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز،
0: نعم،
1: ويسمى في إيران النوروز وهو عبارة عن رأس السنة
0: نعم،
1: الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
0: نعم. يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين، بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون، عام 2026.
1: شكرا جزيلا أستاذة أمل.
0: إذا نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة ومثيرة من برنامج ماذا لو؟ اليوم

0: أو بما تنتجه يداك من خيرات. المقايضة ليست مجرد عملية تبادل بسيطة، بل هي إعادة تعريف للعلاقات الإنسانية والاقتصادية.
1: وأول ما سنواجهه في هذا العالم الجديد هو الارتباك الشامل. لن يكون هناك معنى للراتب الشهري الذي ننتظره. كيف سيتقاضى الموظف أجره؟ هل سيحصل المعلم في نهاية الشهر على سلال من الخضار والفواكه؟ وكيف سيدفع الطبيب ثمن ملابسه؟ هل سيقوم بفحص الخياط وأفراد عائلته مقابل حياكة ثوب جديد؟
0: هذا سيخلق ما يسميه علماء الاقتصاد توافق الرغبات، وهي أصعب مهمة في نظام المقايضة. فأنت لا تحتاج فقط لمن يملك ما تريد، بل تحتاج أن يكون ذلك الشخص راغباً فيما تملكه أنت في تلك اللحظة بالذات. إذا كنت تملك كيساً من السكر وتريد لحماً، ولكن الجزار لا يحتاج إلى السكر بل يحتاج إلى زيت، فأنت في مأزق حقيقي. ستضطر للبحث عن شخص ثالث يملك الزيت ويريد السكر لتكمل الدائرة.
1: ومن هنا سيبرز أبطال جدد لهذا العصر. لن يكون المديرون التنفيذيون للشركات الكبرى هم المتصدرون للمشهد. الثروة ستنتقل إلى يد المنتج الحقيقي. المزارع سيصبح في قمة الهرم الاجتماعي لأنه يملك الغذاء الذي لا يمكن لأي بشر الاستغناء عنه. كذلك الحرفيون مثل النجارين والحدادين والبنائين، مهاراتهم ستصبح هي العملة الصعبة التي لا تعرف التضخم أو الانهيار.
0: هل تعني أن العمل المكتبي سينقرض؟ ربما ليس تماماً، ولكن قيمته ستنخفض جداً أمام الأعمال اليدوية والميدانية. ولكن دعنا نفكر في كيفية تقدير القيمة. كيف سنتفق على أن رأساً من الغنم يساوي عدداً معيناً من أجهزة الهاتف، أو أن ساعة من التعليم تساوي كيلوغراماً من التمر؟ الخلافات ستكون كبيرة، وسيكون السوق مسرحاً لتفاوض لا ينتهي. وربما تدخلت الأعراف والتقاليد لتحديد هذه القيم بعد فترة من الزمن.
1: ولا تنسي أن هناك مشاكل تقنية في المقايضة، مثل قابلية التجزئة. إذا كنت أملك بقرة وأريد شراء رغيف خبز واحد، فهل أقوم بتقطيع البقرة؟ هذا غير منطقي، لأن قيمة البقرة وهي حية تختلف تماماً عن قيمتها كلحم. النقود كانت تحل هذه المعضلة بسهولة، أما الآن فسيكون على الناس ابتكار طرق جديدة للحفاظ على القيمة أو تبادل السلع الكبيرة بمجموعة من السلع الصغيرة.
2: ماذا لو؟
0: وهناك أيضاً عقبة هي التخزين. كيف سيدخر الناس للمستقبل؟ في السابق كنا نضع الأموال في المصارف لتبقى سنوات طويلة، لكن في نظام المقايضة إذا كانت ثروتك عبارة عن قمح أو فواكه فهي عرضة للتلف والتسوس. هذا سيجعل الإنسان يعيش ليومه فقط، وسيقل الاستثمار في المشاريع بعيدة المدى. لن نجد من يبني جسوراً أو يطور أدوية تستغرق سنوات، لأن الجميع مشغول بتأمين طعام يومه عن طريق التبادل المباشر.
1: ومع ذلك قد نرى جانباً إنسانياً نقياً ينبثق من هذا الركام. المقايضة تتطلب التعامل وجهاً لوجه. لن تتعامل مع شاشة صماء أو بطاقة بلاستيكية. ستعرف جارك، ستعرف ماذا ينتج، ستتحدث معه، ستتفاوض وربما تتعاطف معه. ستعود الروابط الاجتماعية لتكون هي شبكة الأمان البديلة عن التأمين المصرفي. المجتمعات الصغيرة ستصبح أكثر تماسكاً واكتفاءً ذاتياً.
0: نعم، هذا صحيح، ولكن هل نستطيع الحفاظ على التكنولوجيا؟ تخيل شركة تصنع الحواسيب. كيف ستوفر قطع الغيار من مختلف دول العالم؟ كيف ستقايض مصانع الرقائق الإلكترونية موادها بالطعام؟ التجارة الدولية ستصاب بالشلل، وسيعود العالم إلى نظام الجزر المنعزلة. كل منطقة ستعتمد على ما تنتجه أرضها فقط.
1: إذن هو عالم يتسم بالبساطة الشديدة، ولكنه يمتلئ بالتحديات البدنية الشاقة. سيختفي الترف الزائد، وستختفي الديون التي تثقل كاهل البشر، لأنه لا يوجد مال لتقترضه أصلاً. الجميع سيبدأ من مهارته الصفرية. الرجل الغني هو من يملك صحة جيدة وعرضاً خصبة وعقلاً يبتكر الحلول.
0: في الختام، يبدو أن اختفاء الأموال سيعيدنا إلى حقيقتنا الأولى، أن قيمة

0: هنا بما نقدمه للآخرين من فعل ومنفعة وليس بما نجمعه من أوراق. قد تكون الحياة صعبة لكنها ستكون حقيقية لأبعد الحدود.
1: أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون هذه الرحلة الخيالية قد فتحت آفاقا جديدة للتفكير في قيمة ما نملك. نلتقي بكم في حلقة قادمة وتساؤل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي للمرة الثانية مع هذه الآية الكريمة لبيان معناها العام وتوضيح ما يستفاد منها من أحكام. وكنا في اللقاء السابق سلطنا الأضواء على معاني بعض المفردات. تتحدث هذه الآية الكريمة عن اليمين، واليمين في اللغة هي اليد المقابلة لليد اليسرى، وسمي الحلف بالله يمينا قيل لأن العرب كانوا إذا تحالفوا وضع كل من المتحالفين يمينه في يمين صاحبه توثيقا للتحالف وتأكيدا له. وقيل سمي الحلف بالله يمينا لأن اليد اليمنى أحفظ للشيء، والحلف يحفظ المحلوف عليه. واليمين شرعا هو تحقيق الشيء أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته، فالحلف لا يكون إلا بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا حلف بالآباء ولا بالأجداد ولا بأحد أو شيء من المخلوقات، لأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة لله وحده فمن أسمائه العظيم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيا عن غيره. إن تعلق قلوب المسلمين بالكعبة شرفها الله لا ينكر، فالقلوب تهوي إليها والنفوس تستريح والصدور تنشرح عندما يلقي المسلم نظرة عليها، بيد أنه على الرغم من مكانتها لا يحلف بها. فقد سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف فيقول: لا والكعبة. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وحتى لا يصل الأمر إلى درجة الحكم على مؤمن بالشرك، قال العلماء: إن الحكم بالشرك لا يكون إلا إذا ساوى الحالف بين تعظيم المحلوف به من المخلوقات وتعظيم الله عز وجل. هناك من الناس من يحلفون بالكعبة، ومنهم من يحلف بالأمانة أو غير ذلك من المخلوقات، فعليهم أن يحذروا هذه الأيمان وأن يقتصروا على الحلف بالله عز وجل. وعليهم أيضا ألا يلجأوا إلى الحلف أصلا إلا حين تستدعي الضرورة ذلك. أما أن نحلف بالله على كل أمر هام أو يسير، جليل أو حقير، فهذا مما يجب الحد منه والبعد عنه. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقد ذم الله كثرة الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. وقد يقول قائل: لما أقسم الله ببعض مخلوقاته؟ والجواب على هذا أن هذا الاعتراض مرفوض من أساسه، حيث يشم منه رائحة المساواة بين الخالق والمخلوق. إن لله عز وجل أن يحلف بما شاء على ما شاء، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على فعله. ورغم هذا فإن العلماء جزاهم الله خيرا أجابوا على هذا فقالوا: إن الله أقسم ببعض مخلوقاته كالشمس والليل وغيرهما لحكم، منها حكم في المقسم به للفت الأنظار إلى هذه المخلوقات والدعوة إلى التفكر فيها والحث على تأملها، كما أقسم الله بالقرآن لبيان أهميته في تحقيق السعادة الدنيوية والأخروية. ومن الحكم حكم تتعلق بالمقسم عليه، فالله سبحانه أقسم على وحدانيته أو بعثة النبي ورسالته أو بعث الناس من قبورهم، لأن الوحدانية والرسالة والبعث أسس الدين. وتنقسم الأيمان أقساما ثلاثة: أولا اليمين اللغو، ثانيا اليمين المنعقدة، ثالثا اليمين الغموس. فاليمين اللغو هو الحلف بغير قصد لليمين، وقيل الحلف على شيء يظنه هكذا فيظهر خلافه فهو من قبيل الخطأ. وحكم هذا اليمين بينته الآية الكريمة حيث قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن هذا يتضح أن اليمين اللغو لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه. أما اليمين المنعقدة فهي اليمين التي يقصدها الحالف ويعقدها، أي يوثقها بالنية والتصميم، كأن يحلف على أن يفعل أمرا مباحا أو أن يحلف على عدم فعل أمر. وحكمها بينته الآية الكريمة في قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وحكمها وجوب الكفارة فيها عند الحنث. وبينت الآية الكريمة الكفارة فقال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي إطعام 10 المساكين من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه حتى يشبعوا، أو كسوتهم، أي إعطاء كل مسكين من 10 كسوة أي ثوبا، أو تحرير رقبة أي عتق مملوك من الرق. فالحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فمن لم يجد أي لم يستطع إطعاما أو كسوة أو تحرير رقبة فعليه صيام 3 أيام، ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم حلفا شرعيا وحنثتم. واحفظوا أيمانكم، أي لا تتسرعوا فتحلفوا لأتفه الأسباب، وإن حلفتم فاحفظوها بعدم الحنث فيها، وإن حنثتم فيها فاحفظوها بالكفارة. كذلك يبين الله لكم آياته وأحكامه ليؤهلكم لشكره على نعمه. بقي أمور 3 يجب العلم بها. الأمر الأول: من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الثاني: اليمين الغموس هو اليمين الذي يضيع بها حق مسلم أو يقصد بها غش أو خيانة، وهذه اليمين لا يكفرها إلا التوبة النصوح مع أداء الحقوق لأربابها. الثالث: بعض الناس عندما يحنثون يصيرون إلى صيام 3 أيام وفي استطاعتهم الإطعام أو الكسوة، والحق أنه لا يصار إلى الصيام إلا عند عدم القدرة على الإطعام أو الكسوة، لقول الله تعالى: فمن لم يجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.